0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينة العادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 22 مايو 2007 و 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجع فيهم على مسار في تونس في العالم في 24 ساعة الأخيرة. دونالد ترامب يعلنها صراحة: يمكنني أن أترشح لرئاسة فنزويلا بعد نهاية عهدتي في أمريكا. نحكي على الكرة. كريستيانو رونالدو يفوز بالدوري السعودي البارح مع النصر السعودي، ولحظات مؤثرة يشهد دون البرتغالي والنجم البرتغالي في عمر 41 سنة فرحة، وكأنه لاعب في بداية مشوار وعودة على التتويج، عودة على كريستيانو. ومسار البارح في البطولة السعودية، نلعب على 3 بربكيو إلكتريك من أهداء بريماك، وكلمونا على 31 328 328، نعود الرقم 31 328 328. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة الوحيدة في ذي الحجة، نستغل كل لحظة إن شاء الله في الصلاة على الرسول، في الذكر، في الدعاء، في الأفعال الخيرة، ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله هذه اللحظات الثمينة. سعيد بتجديد العهد معاكم، وسعيد بملاقات نجوم الرفماق. يقود الفريق كالعادة لوغرو جراندي كما يقول الناس زياد المكي. صباح النور.
1: أنا ما تفرجت في الطرح، لكن تو في الانستغرام راه في عم كريستيانو بالطنبور ورانجور ومرته وعائلته ونسابه ومقرد شعره وهو يضحك. 41 سنة يا رفيق بالبليارات هذيك الكل، وعبارة فور صغير ويضحك ويبكي وفرحان بالتيتر. انتو كان شان نهاركم مبروك، ان شاء الله جمعة مباركة، وان شاء الله عديو ساعتين وساعتين نص اليوم
0: ساعتين وجيل الشيخ ان شاء الله
1: الشيخ بوكي، وبعد عبتين الرحبة في المروج، يكونوا فريق كامل للرحبة في المروج
0: في مهمة جماعية،
1: مهمة جماعية. ربي فضلك خويا الفيق، ودمت فخرا
0: للعليلش حضرة النقيب مقتدى السيري. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الأنوار، أهلا وسهلا، ربي يبارك فيك يا خويا. الطقس جميل والنسيم عليل، سيسر وحكم في القياسات، تردوا بيحكم وكذا، الأمور باية، العيد على الأبواب، نشم في ريحة المشوى هكا، مشويات والقارس والدنيا والفحات جايين في ثنية، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بالسعادة وبالهناء لكل الأمة الإسلامية والعربية، وإن شاء الله صباحكم مبروك،
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بالمسبق عيد مبارك على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جيهان السليني، جيهان صباح النور.
3: شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، والناس اللي تسمع فينا الكل طريق السلامه، وان شاء الله نهاركم مزيان ونهايه اسبوع ممتعه. باش نقول حاجه عمري ما صورت روحي باش نقولها، باش نعطي بون بوين لدريك، انا مانيش من لي فان نتاعو دريك، اما بيسكو خرج الالبوم الاخراني نتاعو ايسمان اللي هو تريبل البوم في 3 ألبومات، من غنيه ميك ذيم بي كلاشا الدي جي خالد اللي هو من أصل فلسطيني، واللي من نهار 7 أكتوبر 2023 ما قالش كلمة على فلسطين. دونك قعدوا برشا عبيد يعايروا فيه، يعايروا فيه، يمشيوا للبوتيكات متاعه ويطالبوا بالمقاطعة. قالوا إذا كان عم روحك تعمل بتاكل في الماكلة الحلال بدوافع دينية، شعبك التوى يستنى منك في جملة واحدة هي فري باليستين، ولكن على ما يبدو مش كل شيء أبيض وأسود وأحمر وأخضر. جست بوغ فو دير راه برشا حاجات دي ديتاي في العالم قاعدة تتقرا بالمنظار متاع حرب غزة. اون غراند بونسي للشعب الفلسطيني والغزة، ونهاركم زين.
0: تحية للكبير دريك. شكون كبير دريك؟ شكون رامي الفوراتي؟ صباح الأنوار،
4: صباح النور يا راب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ما هو راب دريك زاد ماهوش برشا معناها محب للقضية، ولكن عنده مشكلة مع دي جي خالد، عنده مشكلة مع دي جي خالد، القضية فرصة، ولكن في وسط
0: الشاب خالد
4: دي جي خالد دي جي
1: خالد وردة وجورج واسو
0: بين الشاب خالد
1: دي دريك دنيا الشاعر هذايا كونسيرت، تصور رفيق في دريك
4: دي جي خالد مش مغني، تمشيش تبدا مع العباد تقول مغني، لا بروديكتور تاع موسيقى معناها، اي هو صانع
5: كيما دكتور دري،
4: بالضبط كيما دكتور دري. القادري. بالله في وسط كريستيانو كذلك نحب نحيي ونسلم برشا على جلال القادري إنجاز للتاريخ 42 نقطة راه وقال لك معنا كمان الناس اللي تهز الهلال يهز مليارات خارجة بلفين فرنك راو بيفو أمارو متاع ستاتونيزيا أتاكوه من المتلوي جاء في مرتبة تاسعة غاديكة على شعره لو صل
0: للقد قياسي للفريق عمره ما تحسن
4: عمرها يودي الحزم عمرها ما عديت أكثر من عام راو في الدرجة الأولى غاديكة في السعودية والأكثر من هكا ربح يكيب كانت باش ترشح لأول مرة شامبيونز ليج ضرها غاديكة زي ربحها هاوك أمور كذا روح رياضية ما يهمنيش سعيد بالضبط آسيا وتحية كبيرة برشا جلال القادري الحق بتاع ربي كفاءه في بطوله صعيبه صعيبه صعيبه برشا
0: سلموا مني برشا لكوتش جلال القادري بالتوفيق وعمل كما قال رامي موسم ناجح جدا مع فريق متواضع جدا في الامكانيات مقارنه بالاموال التايلة اللي تصرف على بقيه الفرق الجولدن بوي حاتم بالحاج
5: بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك بنهايه كيفاش هي
3: نهايه
5: مش بدايه هي نهايه اسبوع طويله خاطر لندي مارديس كنت بمخو في الخدمه لندي مارديس شايما كل نهار اثنين كبشو
0: حتى للمغرب احنا نخليه في الصغار الفجر العيد عندنا امتحان
5: والله يا يظهر لي معناها نحن اللي عملناه في والدينا قاعد يرجع لنا مع ولادنا فدو فتره انا ريت فرحه بالحق كريستيانو رونالدو كي حكينا عليه وديما نحكيوا عليه نعطيه حقه فرحته كما فرحت الناصر بالعلوش معناها حاجه كيفاش ينقز واحد لو ميم تقول تراف الناصر معناها واحد يهز درع والاخر يهز علوش سينو نعاود نذكركم راهو العيد مش كان مشوي مش كان قارس كما قال كما قال نقيب ليه انا قليه رفيق انت ما تجي من عندك انت ديما الجانب الروحي ما نساوش وشنو العبره من الذبيحه وكل شيء
0: الله اكبر الله اكبر
5: انا قاعد نلم في الثواب على ذراتكم
2: حتى يغيروا ما بانفسهم
0: فين الاقصى شعمل ريح حاتم ولا يحكي هكا وروح
1: عليه جاب خميس نهار خميس
0: جا ربي نهار العيد تنطلوا عليك نطلوا عليك نهار ما خليكش وحدك
5: ان شاء الله
0: نقرا نجم التحاليل الرياضيه ناصر البدوي الصباح الفل
1: مرحبا بك ومرحبا بالحضور وان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسد الايام نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل وان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه الكل ربي يحفظكم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل نسلموا عليكم وين ما كنتوا طريق السلامه للناس اللي خاز ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا بالصبر ان شاء الله للبارول كل اللي قاعدين يقريوا في صغيراتهم في فتره فيها العيد وفيها الامتحانات والامتحانات تقص وتعاود ترجع بعد العيد ولكن مش تفهم العيد تعيد فيه الكل ولكن مش تفهم الناس اللي باش تروح نهار الثلاثة معناها اللي مروحين نهار الثلاثة وعندهم امتحان نهار الثلاثة فريمون الأجواء باش تكون صعيبة والعيد باش يعيشوا الدقيقة 90 معناها باش نجموا نحتفلوا به إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية جمعة وطلبونا على 31 328 328 تلعبوا معنا بعد شوية على تروا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا هذه رف مايك حتى للتسعة ونصف فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
6: رف مايك ببليسيتي
7: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
8: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
9: أريد طور عالمك
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
11: ديوان فم صوتكم
10: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة 25 دقيقة تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا 30 ثانية التالي حاتم ينسح فيا باش نمشي للحجام بكري خلي الحجام يتحبى في العيد مش فاهم عيد كبير من عيد صغير مش عارف
1: التقاليد. هو بالنسبه ليها عيد حجاب.
0: عيد معناها حجاب. لا عيد كبير ما يتعبوش برشا الحجاب معناها. تنصف لك العيد الاسلامي
5: عمل فيديو
0: انا بعثت نعمل لك كل شيء ونفسر لك نخرجوا ما نخرجوش نمشي نسمعوا زبيق رامي الفراتي القناه شو حذرنا لي منفور نتاع حلقه البارح نسمعوهم توت شويه
12: زبيق. اللي يعجبك في زياد يا عزيزي المستمع ثقته في نفسه وعلى أمور سينما يبهرك يا ودي فنان. نحكيه على روبير دينيرو وكذا الباتشينو من غاديك شي حكي لك هو
0: انجروت اكتر والسين اللي جمعوها بالباتشينو حاجة ما
13: تتفتش ما تقبلوش جاتفادر ما تقبلوش وعمل جزء بركة ثاني بركة عمل لما ما تقبلوش جملة خطر هو معنى مش فردي بوك معنى هو بوك كان صغير وليخر الباتشينو كي واحدة
0: لكل دينيرو زيادة
13: تيتانيك يا بهيش نعم بابا ليوناردو دي كافريو هذك مالي نغل بيناتهم لاتب
0: فيك لكل تيتانيك
12: ونفس الثقة سبحان الله في الكورة زاد اي ليلة عنده معلومات رهيبة
14: كما انهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفوزه على سموحة 2-1 سموحة 2
0: سموحة سموحة سموحة سموحة
1: سموحة جوار يعلم به ربي ردته سموحة
0: لا ايكيب
14: طلعت ايكيب
0: دخلوا جوار
14: هكا يكون رفع رصيده الاربع
12: اما تعرف توبعيد على زيادكم يا ميسي الشرافي قاعد يحاول ما انا حاتم اللي يعمل فيه شنو امان حتى لا اسأل ديما يباقق ديما لا فما مشكلة
0: الجسور السؤال برا امشي للمؤرخين قل لهم عليه ما امشي اسمعني حتى العلماء يقول وراك حد العلماء
1: ليش يجي العيد
0: مريض
1: والله يتعبت
0: بس حتى نتعبت منه هو بالذات
1: لو نال حد نصوره
0: كويس يلا السؤال لما امشي نصوره قلت لك حلقة العيد نهار العيد في الموبيل كان نفطر ونجي
1: عايش ما نطفاش قدام المستمعين والله حلوة بس
0: في الشو
1: ودي بالفولارة بتاعك رامي بريك بالفولارة
13: وكواتشو
1: والنقيب يشوي
12: اما هذا لا يمنع لجب ربي معنا الراف اهوي مدام معنا الراف نتهنيه ودجا ستاجيريست منبهرين يا ولدي قال لك ايه كون راسي رفيق
0: سمونا سين سيوني كولا بارت
1: يعملوا لك معهد انت سبيسيال معهد الرفيقية
0: ناخذوها في تصريح بعد تكمل الساجة بتاعها بس تحكينا على تجربتها وش تعلمت من الاذاعة ومن البرنامج
1: لا تعلمت هاوك تكتب
5: رفيق في الرفيرونس
1: في دعابة يا
0: امي واحد يختفو بس حتى كي نغلق نكلمه ما يلزمش
12: الله الله الله بصلي عني بي اي لا حاجة عسل اي لا هي ناقصة كان حاتم تو وتخد لي كذي لا ربي معانا ربي معانا
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينك
12: زابينك
0: تحية للجرو رامي الفراتي
1: الجودة هذه
0: السلام عليكم الناس الكل اللي في الاستماع عشان نهاركم أسعد الأيام عشان ربي يعطيكم ما تتمنوا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع بعد شوية نحكيو على أخبار بعد شوية نحكيو على التراند وكما قلت واحد من الأخبار اللي باش نحكيو فيهم تتويج الدون بالبطولة السعودية بعد سنوات من الفشل مع الفريق السعودي في الحصول على اللقب الأول للدون في عمر 41 سنة شفنا فرحة كريستيانو وكأنه لاعب في بداية المسيرة هذا وأخبار أخرى نحكي فيهم بعد لحظات هذه رف ماك حتى للتسعة ونص
15: رف ماك
16: ببليسيتي
17: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
18: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء
19: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
20: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
16: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
0: السبعة 31 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار، نمشي مباشرة للتراند جورا.
21: أحلى بونوس لأحلى ناس
22: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
16: أريد طور عالمك. تراند دو جور.
0: الدور كريستيانو رونالدو يتوج بطلا مع النصر السعودي لأول مرة منذ 2019. النصر البارح اللي انتصر برباعية وثنائية كانت للدور كريستيانو رونالدو. شوفوا في المباشر لحظات التتويج ولحظات رفع فيها الدور رمز البطولة عاليا، مشروع تكلف آلاف المليارات. نحكيه على الكرة السعودية عموما والنصر السعودي خصوصا. البارحة توج مشروع النصر بالبطولة والناس الكل وكل عدسات القنوات العالمية الإخبارية والرياضية كانت مركزة على لاعب واحد بالأساس كريستيانو رونالدو. دموع الفرحة، دموع التأثر، دموع الانتصار في عمر 41 عام وللاعب فاز بكل الألقاب الممكنة باستثناء كأس العالم مع منتخب البرتغال. شو اللي خلي ناصر ملاعبي يحافظ على الشغف هذا في عمر 41 عام؟ ورد بالك رواه مش في العمر بركة وفي بطولة لا ترتقي لحجم البطولات اللي شارك فيهم واللي لعب فيهم كريستيانو رونالدو. مع احترامنا للسعوديين وبطولتهم ومع احترامنا للاستثمارات الكبيرة اللي تحطت واللاعبين الأجانب اللي جيوا، ولكن عمري ما نجم نقارن اليوم بطولة السعودية بطولة إنجليزية لعب فيها دور ولا بالبطولة الإسبانية ولا بالبطولة الإيطالية. شو اللي يخلي في العمر هذا وفي البطولة هذه الشغف يبقى نفسه بالنسبة لكريستيانو؟
23: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على بطولة السعودية، ديجا السعودية في حد ذاتها نجحت في البروجي اللي عملته. اليوم نقتل نحكيه على كريستيانو والعالم كامل قاعد يتفرج في كريستيانو ويستنى في كريستيانو باش يهز بطولة في السعودية. هي في حد ذاتها حدث للسعودية، كان هذاك الهدف نتاعها باش الناس العالم كامل ينتبه اللي فما بطولة اسمها السعودية فيها لاعب اسمه كريستيانو رونالدو قاعد يلعب في السعودية 41 سنة تلعب بنفس الانفي بنفس الروح. هي التواضع، هي الفولونتي، هي انك تحب تكون انت وقت اللي تمشي تكون فاعل وتخلي البصمه نتاعك وتوري لي انت ليدر، ماكش انسان عادي، ماكش ملاعبي عادي، ولا وين تمشي تخلي البصمات نتاعك. وقت اللي تتحسر على لقب راه مهم برشا بالنسبه لاي ملاعبي، خاطر فما برشا ملاعبيه رفيق يتعديو من جمعيات وما يخليو حتى شيء. بالنسبه لي هو الدون كان ما يعملش فروات وما يهز ستيتر وما يخليش لقب وما يخليش تصويرته في النصر السعودي. بالنسبه لي هو قش عليه تعدى بجنب الحدث. هو مشي الغديك على خاطر، مش على خاطر الفلوس برك، مش على خاطر الفلوس، على خاطر السي في نتاعو باش يزيد يكبر عدد الاهداف نتاعو، باش يتحصل على بطولات، باش يهز القاب. وهذا الفرق ما بين الملاعبيه اللي توصل للمستوى العالي والعالي جدا وبين ملاعبيه بعد ساعات تعمل لك سيزون ولا دو سيزون وتلقاه يتلهلك بحاجات جانبيه وينسى الكوره وينسى البرفورمانس وينسى النجاحات. وهذاك الفرق ما بين ملاعبيه اللي راهو كي تحكي على ملاعب 41 سنه راهو راهي حاجه غير عاديه بالحق. راهو
0: معناه حتى بالمنطق 41 سنه معناه يترينا من اللي عمره 10 سنوات راهو مع الوقت سفاز، معناه تخلط السوف والوفاه. معناه اي واحد لعب شويه كوره سيبو حتى المونتال يبدا من 30 صحيح 35 38 40 41 ومازال كوب دي مود وما نعرفش قد ايه مازال نجم يكور في فرق في السعوديه وغير السعوديه عويه مع عويمين انتو كان فيزيكمون مازال يقدر يواصل
24: مازالوا 27 بونتو على 1000 هدف هذوك مش يكملهم مش يكملها هو يمن انه لازم يقعد اسمه في التاريخ في النقطه هذه في النقطه هذه في النقطه هذه مش من بعد كي تنسى كل شيء راه يكذب عليك يجيب ستاتستيك تقعد الارقام. ولكن الاكثر من هكا وبخلاف انه ما شاء الله عليه معناها هو فرتونته خضراء من اللي مشى ما هز حتى حتى لقب رسمي معناها بار الكوبا راب اللي هي بطولة غير معترف بها من الفيفا، معناها حاجة هكا في تعتبر بطولة ودية أكثر من هكا. إيمانه بالمشروع وإيمانه أنه الهدف هذا لازم يوصله ونهز البطولة. خورخي خيسوس الانترينور متاحهم هو خبير، خلينا نقول هو انترينور معناه برتوغي باهي بالقدي بالقدي وخبير في البطولة السعودية، هز مع الهلال مرتين وثلاثة مرات، كان مش يشد البرازيل في بلاست أنشيلوتي هو اللوفر اللي عنده ذاك. شكون اللي كلمه؟ كلموا كريستيانو قالوا إيجا معايا عام نحاولوا نهزوا البطولة. جاء خورخي خيسوس قال أنا جيت على خاطر كريستيانو، ما كنتش مخمم معنا بش نجي بالضبط الإكيب اللي كونتر الهلال أون بلوس غاديكا معبود الجماهير هو غاديكا، قال جيت على خاطره قلت له راه بش نجي نهزوا البطولة ونخرج، هو الأكثرية تو بش يخرج دونك لوبجيكتيف أتان وكذا. وكريستيانو قعد ديما يفركس على لابون فورمول لازمنا نوصل لوبجيكتيف، معناها أكثر من الإدارة راهو ماهوش لاعب وقايد راهو بالحق ريكروتمونات وكذا. واحد خوا فيليكس هذاك نستحقه قالوا له راهو ماهوش ماشي في الأوروب قالوا نجيبوا أنا هذاك ولد بلادي تو نعرف نتصرف معاه. دونك برجولية شغف حاجة ما صارتش في تاريخ كرة القدم.
0: مش متحس انه ماشي على مشروع ولا ماشي على استثمارات؟ ليه ليه ثم الفلوس هذيكم اوكي منطق الاشياء، ولكن ليه ثم بروجي رياضي ثم هدف يلزم ننجحوا فيه، ثم الجمهور يلزم يفرح كيما تعودت تفرح كل جماهير الفرق اللي مشيت لها.
1: رفيق تفرج في سيكونس فيديو كريستيانو مع ولده يفطروا فطور الصباح، يا ترى كيفاش يحكي معاه؟ ادخل مسكن نصبولهم لازم كيفاش يعطي الولد برنامج، كيفاش لازم يترينا، كيفاش يمشي يقرا، كيفاش بالحق المونتاليتي هذيك ما ترايش في حتى عند ملاعب في العالم. نحن هوني جمعتين رابطه محترفه اولى يكريوا له حدا كارتاج ما عادش ترا ولدي ما عادش ترا رابوا قمرت حدا كارتاج المنارات ام كلثوم الشحته في الجبين يمشي لونترينمون يجيب ولد عمته ولد خالته تراها بتبرمع السيكان تقول هذا باش يعمل عقليه رفيق سي لا مونتاليتي رفيق لا مونتاليتي يودي فما ملعبين حب تسميهم غير ميكروات وماهاتهم تسمع
0: كومون فير بور شونجي لا مونتاليتي
1: بوكو دو تشوز رفيق جو تروف با لي بارول مي شانتي كبير غون شانتي
5: هو الشعار نتاع الاولمبيزم
0: يدرس في كل دومين معناها من الكوره هزوا فن هزوا اعلام هزوا اي حاجه الشغف اللي يخلي العبد
1: وانت تدخل باكسبريس وبعد غادي ودنا
5: هو شعار الاولمبيزم بصفه عامه يقول لك توجور بلو هو توجور بلو فور معني ديما اقوى ديما هو ذاك ديجا في الليجان نتاعو هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه راهو تقول لي فن وكل شيء داكورد فما تقاو فلتات معني ناس كارير نتاعها دوم برشا اما ذي راهي مربوطه بالبدن ذي ننساوها لا كونديسيون فيزيك دو اكومباني الشغف لازم تكون شغوف وعندك شغف كبير اذا البدن ما يجاوبش ما تنجم تعمل حتى شيء.
0: الشغف هو اللي يخلي لك البدن نتاعك يجاوب
5: بيان سور اما الديسيبلين جو بونس انا معناها رونالدو ما ياكلش حريره زايده في النار توت كالكولي بيت راهو في كيسون دوكسيجين معناها نفس الكيسون اللي كان يبيت فيه مايكل جاكسون دونك معناها فما ناس الانفستي في الفيزيك معناها بتستحفظ على الفيزيك تستحفظ على زاد لا باسيون حاجه اخرى زاد النصر فريمون نشكر النصر خاطر راهو
0: من فاسيس ليه
5: نعم ريت ريت سامحني ريت منين
0: انت بكري قال عارف شكون خالد
5: والله بيت مع ربي ما قلتيش بيت مع الجيران اسمعني الحاجه الاخرى النصر اللي انستمون يونوتر كيب اوري دوتي معناها بعد عامين يضربهم الشك يقول السيد صارفين عليه وما جاب حتى وذاك اللي بريسك خاطر فينالمون البروجي ابوتي دونك فينالمون يلزم ريت نحن بعد ساعات يقولوا وانا ولدي مغروم بجوار الفلاني سي با ليكون ولا ليماج ليه يلزم انا ولدي كان يبدا مغروم برونالدو نفرح ياسر خاطر ليماج والموديل اللي هو خلقه واللي هو معناها يتبع فيه حاجه معناها يلزم تكون اكزومبلير في كل الدومينات
0: يلزم تكون اكزومبلير ملاعب يدرس شغف نتاعه وحبه للكوره حبه للنجاح اصراره على المواصله اصراره على انه في كل مشروع ينتمي له ينجح يصنع هدف ويكون الهدف هو التحدي نتاعه باش يمركك الباساج وينجح وين تعدى كريستيانو رونالدو
5: وتحيه لجورجينا اللي وقفت معنا
23: انا كلمه واحده حبيت نقولها عاده نحن يقول لك الملاعبيه وقت اللي يمشيوا الخليج باش يصوروا الفلوس يبنكو ويرقد ويمشي فانت كاريه هذا عمل العكس هذا مشى للخليج خذا الفلوس وهز الموتيفاسيون وكبر ليكيب وحاول باش يطلعها. وهذه حاجه بالحق اللي عاده ما نحكيوا عليها بالحق باش تفهم شنو المونتاليتي نتاع الملاعبيه هذه.
0: احنا ملاعبيه تمشي الخليج الساعه 27 28 انتهى في الفلوس وكرويا انتهى.
24: على على ذكر ايمانه بالعمل واللي العمل لازم في الحياه وكذا, بنته صغيره تو تقول انت بنت كريستيانو بالفلوس نتاع بوها فاش قام تخدم يحكي معها في الفطور زاد كيف كيف يا اخي قالت له قال شنو تحب تطلع تخدم, قالت له انا مش نخدم انا راني تعبه مش كامل حياتي كل قاعده لهنا وكذا راني بنت كريستيانو. قال هذاك مش مازال لا لازمك تخدم لازمك تخدم كل يوم. ما هو اللوفر اللي عطاه لها خدمه قال لها بروديكتريس في نتفليكس الخدمه تختلف وكذا, ولكن قال لها راهو الخدمه لازمه فماش شكون هذا يقعد في الدار واحد انا بنت كريستيانو احنا بالليل الكريم انا بابا كان يترقى شويه طبعا عشان نخدم.
0: عقليه كيف تحافظ على الشغف الاخير
1: في الفن ديما
0: في الفن.
2: انا البارح جاني فيديو حي من السعوديه بعثوا لي ابراهيم حسن مهندس الصوت المصري في الرياض في السعوديه, تاثرت برشا. 10 كما جاتيه توانسه متغربين ابريتو مدمدم الكبار الكبار يسبوا لي في غنية جديدة متاعي وانا نتبع تعرف شنية كأني ولد عمري 5 سنين وننجز ونتبع الحدش بتاع الليل يا والجمل والخدمة يا ولدي شبش نقول لك حاجة متعة أخرى وبنة أخرى بتعرف غاديك عاد استوديوات متاعهم متقدمين ياسر يا ولدي نسمع في حاجة أخرى.
0: كيف تحافظ على الشغف في عمر في كارير ما شاء الله في كذا في كيفاش رغم أنه الفلوس ما هيش بالمليارات كيما الكورة الفلوس ما هيش كيما نحكيه على فلوس كريستيانو, كيفاش تحافظ على الشغف منين تموتيفي روحك؟
2: شوف هي الحقيقة رياضية أنا حاجة نسميها معتها موجودة في البدن منظمة في البدن فهمتني. الشغف من الأول يا عندك يا ما عندكش صحيح. فما فنانين من الأول ما عندوش حتى شغف نعرفهم يغني يصور كذا عمل مشاريع متاعه ولبس عليه توا مبنك لا سافا ما هوش هنا جمله ميموش اش صاير شنو مش صاير. ما عندوش شغف عندك ولا ما عندكش. وفما اللي عنده شغف دائما وابدا لطي بوشنيقل توا تقول كانه عمره عمل غنايه راهو
0: عائلته بوشنيقل
2: اقسم بالله لا صدقني ولا والله العظيم لطفي اليوم يسمعني غنيه بالعود في التليفون يقول لي بابا شنو رايك في ذي يتهبل تقتل يا بابا اغزر لي هذي اغزر لي
0: هذي شكر ولا كلاش
2: لا يفيق هو متاثر بالغنيه معليها شو ادم فتحي ايش قال ملا ايماج يا بابا يا
24: فقرة سيس خوك ولا
2: هذا كانه عمره عمل غنيه معنى ساسي بيا
0: تحية للفنان الكبير لطفي بوشنيق بربي كلمة لكريستيانو لأنه الربط مهم جدا بين نجاحه وبين العائلة بين نجاحه وبين جورجينا والاستقرار اللي عاشه كريستيانو رونالدو قديش العلاقة اللي عندهم تو من عام سنوات
24: من
0: نعرفه كريستيانو نعرفه تقريبا جورجينا ملي كان في الريال وهذا مهم جدا في حياة البرسوناج ببليك الشخصية العامة اللي ناجح في الفن في الكورة
5: ما جابتلو حتى سكوندا
0: إفكتيف غير كل الجوارات الأخرين تقريبا
1: فما جوار رفيق في رابطة محترفة في العالم جات دعوة ليكيب ناسيونال مرته قالت له لا قالت له باش تولي عاد يبعثوا لك في الانستغرام وما مشاش راهو فما جوارات تحتمت في الكورة بسبب نسام النكد نتاع نساء وفما
0: جوارات النكد هكا
1: النكد وفما جوارات طلعت بسبب نسام تاع راهو خدمة ملاعبي ما يسهل راه ديما استاجات ديما ماتشوات ديما ستريس ديما اونترينمون ديما معناتها مخو زاد كيف كيف عشت لي كوتش ما يسهل عشت لي كوتش معناتها بريسيون كبيرة بالحق عشت كنت شنية تخدم ساعتين تروح ترقد شنية تعمل يالا شنية رفيق
0: الله يعلم
1: الله يعلم, الله يعلم. بالحق المرأة مهمة
0: وانتو كان من العوامل اللي خليني نلقاوها انكم ما بين صحيح. كل قصص النجاح هي الاستابيليتي الاستقرار العائلة الزوجة الابناء حاجة مهمة جدا جدا اللي يسمع فينا واللي في كارير متاع كورة ومتاع غير كورة روسيان فاكتور يزمك تاخذوا بعين الاعتبار بعيد على موهبتك وبعيد على تدريباتك والشغف لأن ذاك اللي بيش يكون عرسك وظهرك في كل 10-15-20 سنة كارير صعيبة وفيها برشة ضغط اللي بيش تعملها. هالسعيد للجميع بصوت المعلق اللي حكيه البارح على الدون وحي الدون وحي النصر السعودي نشوفوا أجواء الهدف ونخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات
3: سعود. هذه المحاولة الآن والكرة إلى كومان كومان إلى نواب بوشل بوشل ممكن البينية وكريستيانو يا رب تربع عليها وتربع على قلوبهم. هل حلمت يوما بهذا العناد أنت تعيش أحلاما؟ هل تخيلت يوما هذه اللحظة؟

0: 328 باربيكيو الكتريك للربح. انت اللي تسمع فينا وثلاثه تنجموا تربحوا لي باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا.
1: رافماك بوبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
2: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
3: أوهو، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
8: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
9: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
10: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
11: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم.
13: ديوانفم صوتكم
12: على ديوانفم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس

0: الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
1: ديوانا فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 7:51 G-21 يوم يوصلون على كأس العالم. والجمعة اللي فاتت حكينا لكم على تحذيرات المونديال مع توب نت كيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان بلاش لاغ, وسورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذي عندك لفريد ركوردمون بلاش من اهداء توب نت. حكينا لكم زادة على الكادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا أبونمون فيبر جديد وإلا كانت قوي والديبي وإلا تميقريوا للفيبر, وهذا اليوم اللي منسوح به في بلادنا. وكما وعدناكم باش نعلنوا على أول رابح معانا ومع توب نت على طريق المونديال وعلى طريق كأس العالم. نقولوا صباح النور معانا في التليفون نهلة من نابل. نهلة الفرجاني صباح النور.
3: صباح النور,
2: شو أحوالك يا نهلة؟
3: مرحبا, الحمد لله. لباس
2: صحة بخير, العائلة لباس
3: الحمد لله.
2: عايشة. تعمل في الدنيا نهلة؟
3: والله يبرلمو ما حتى سيد
2: الدار. تلوج على خدمة ولا اختيار انك تقعد ربة بيت؟
3: اختيار
2: شل ربي يجيب لك القسم وربي يعطيك ما تتمنى. تحذيرات العلوش والعيد شي الامور
3: شوية
2: اللي حكيت لهم البارح على الماكلة متاع العيد الشهيرة في الكابون المشلوت, عندكم منه في نابل ولا؟
3: ايه
2: عندنا القلايه ظاهرة من حبيه القلايه مش مشلوت. نحب ان نعرف بالاكله هذه انه حاسسها مظلومه في المجتمع المدني. نهله, انت كليون توب نت قديمه ولا جديده؟
3: لا والله جديده, ما عنديش برشا معناها.
2: مازلت كي عملت الاشتراك نتاعك مع توب نت. نهله, خرجت معنا انت في القرعه من العرش, كان في بالك ولا لا؟ وهذا المهم, والقرعه هذه وخروجك في القرعه يا نهله مكنك باش تربح معنا مع توب نت, ونقول لك مبروك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نت. مبروك عليك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نت. شالا مربوحة ديما وشالا ربي يفتح في وجهك ببين الرزق. كان عندك انا شكون تحب تسلم يا نهلة؟ يلا
3: والله نسلم على العائلة, نسلم على الأصحاب, على أولادي راجلي.
2: شالا ربي يحفظ لك راجلك وأولادك والعباد اللي تحبهم الكل. أولادك قد أعمارهم؟
3: 14 و13 و15.
2: يا ولدي ريت البلاي ستيشن مدهي
4: لهم بعد الريفيزيون. بعد الريفيزيون
2: عبارة باب الجنة تحللهم معناه غير ثوى. شوف كيفاش تقنعهم باش يرقدوا في الصيف. حاول تقنعهم معناه
3: جايب
2: لاعب هكاها وكمل الامتحانات مدهلهم البلاي ستيشن وتقابلوا في سبتمبر باش تنسيهم في البيت. ربي يفضلهم ربي يفضلهم. سلموا عليك برشا يا نهلة وان شاء الله عيدك مبروك. وانتم مزيد اللي تسمعوا فينا ما فاتكم شيء, مازالوا دي بلاي ستيشن 5 للربح, مازالوا تلفز ليد جرون فورمال للربح كيف كيف كل جمعة في الراف ماك وعلى الديوان. نعلنوا على اسم الربح في المباشر وإن شاء الله مربوحة للناس الكل. كما قلت لكم ما عملوا أبونمون جديد وإلا قوي ودي بي وإلا ميجريو للفيبر, وهذا المنسوح به. والناس اللي جربت الفيبر تعرف ميجريو للفيبر على توب نت بوانت اير ولا في أقرب أجنس ليك. تدخل في القرعة برشا كدوة تستنى فيكم مع توب نت. عيش الكورة, عيش البونتو, وعيش كل فرحة من الدهر. واحنا نحكيه على أجواء الفرحة, واحنا نحكيه على أجواء الانتصارات, الأجواء الحاجات الباهية ولا بوزيتيف فايبس. نحب نقولكم ونعلمكم رسميا الناس اللي تسمع فينا أنه اليوم وكان نرجع بعجلة الزمن للوراء تقريبا أكثر شوية من 3 عقود العالم بأسره احتفى بقدوم الجهبة زياد المكي. عيد ميلاد سعيد, عيد ميلاد, هاول عيد ميلاد.
5: كل عام
6: يلا
2: عيد ميلاد سعيد زيدون.
5: عايشك يا رفيق، نشكرك ونشكرك هلا الفريق الممتاز والمصروف
2: في ريتم القوة في لحظة. الديكور كله يتغير،
5: كله تقلب وتزوج والجاتو رفيق نجيب منه
7: فريق. ما قلت لناش جبنا جاتو
2: فريق من جابون،
5: فريق من جابون. نشكرك رفيق على البذخ هذا وعلى الاعداد المزيان وعلى الديكور الحلو.
2: فريق اعداد شبابنا
5: ليه جابون خبزه جاتو هبطت من السماء ما تسيرش يا رفيق.
2: تنجم تتنحى وترجع فيس
5: تتنحى وشوك الشمع يشعل وكل هذا باش بيستاش الجاتو هذا بيستاش. ربي يفضلك يا رفيق.
2: قد ايه عملت زيدون؟
5: 34 سنه يا رفيق. ريت يا رفيق عشان يرجو
2: شو قداش العمر يسرى، شو قداش العمر يجري، شو قداش الدنيا
5: فما موتى
2: ما يرد بالك. حذاري من أن تصدق الدنيا، حذاري
5: وكذلك يا رفيق. نحن ديما نقولوا يا ربي الحمد والشكر لي ربي
2: بالصحة
5: ان شاء الله، بالصحة ان شاء الله بالحاجات الباهية، وربي يفضلكم العباد اللي بعثت لي مساجات.
8: وكاوخو
5: يا رفيق ربي يبارك
2: لكم. الكادوات نتاعك تحلهم بعد البراك وريهم بيدك من غير تدخل صبعك. هذاكم
5: هذوما شنو يا رفيق؟
2: كادوات
5: كادوات نحلهم بعد
8: الازرق نتاع رفيق.
2: ادخلوا بعد شوية على اليوتيوب شوفوا عيد ميلاد زياد، عيد ميلاد سعيد. بالحق بالحق والله بالحق. شكرا لفريق الاعداد، شكرا على الإدارة، شكرا على كل شيء. الكادو باش نعطيه لك في التلفزة وستكون المفاجأة الكبرى بالنسبة لي.
5: ربي يزي بلا
6: والله لو يفاجئ.
2: شوف أسألك حاجة، باش نبعثك الدور في العالم الفترة الزمنية غير محدودة.
5: يقول تحب تقتلني ويقول شو عادي الدور. فما حاجة ولا يا رفيق؟
2: فما حاجة كبيرة كبيرة كبيرة برشا تستنى فيك من أكبر ما يريد في حياتي
5: إن شاء الله يا أخوي.
2: عيد ميلاد ضخم حسة ما فيها حتى أخبار، كل عيد ميلاد
8: شيجوا فنانين نشوف
2: اللي دخلنا للي نروحوا عيد ميلاد
5: فرقة وجو
2: فرقة وكادوات وانت تحل في الكادوات وتكتشف.
5: الحمد لله يا رفيق شكرا لك.
2: حاجة برك ما تجيب سيارتك
5: كيفاش نجي؟
2: ما تجيبهاش،
8: لازم كاميون
2: يجي مع واحد من الاولاد باش من بعد
4: عم تجيب بالبرمي. عم تجيب بالبرمي
5: باهي مريق نجي وحدي. ايش فضلك يا رفيق؟
2: باهي انفخ على الجاتو ما
4: تفرج عليه. قلمي تزين
5: احسبولي
2: 3-2-1 جويو زيدون.
5: الله الجاتو الفيستاج يودي بدلي
2: ريت هذي ريت هذي انك تنفخ الجاتو كل ذوب سي
5: لا حاجه من ورا
4: ستراتوس
5: اول ما هات من عشاء.
2: يلا لو تو اللي نمشيو ناكلوا شويه جاتو نحتفلوا بفطور
5: هذيك هو خرجت
2: ترجع لبرا
5: ترجع تنقز
2: البرا تنقز صحي
4: يقصوا فيها بسيه ميتو
2: بالحق. شنو هو الامنيه نتاعك
5: والله ان شاء الله بالصحه وان شاء الله بالعمر هذيك
2: كلاسيكي فما واحد يتمنى المرض
5: والله ان شاء الله الخير وان شاء الله
2: ما حتى حد يتمنى الشر.
5: اموال رفيق اموال
2: هذاك الرزق اسمه مش
5: الرزق الصالح والعيشه
2: الرزق اللي يصلح بك لانه نجم يجيك 200 مليار تنحرف وتموت في ثنيه خايبه.
5: والله
2: الرزق اللي ربي يبسط الرزق ويعرف قداش يبسط.
5: اي يا اخي قداش يبسط ان شاء الله معناتها يبسط فيسع فيسع شيريه في الوقت هو خويا رفيق. ان شاء الله انت فهمت ان شاء الله الصحه وان شاء الله نفرح حميمتي يا رفيق.
4: البنصر البنصر رفيق
2: لحظه باش
5: نفرحها بالهداوه والحياه الطيبه والحياه الطيبه وكل شيء يا رفيق ان شاء الله يا رب.
2: ايش تفرحها فسر لها
5: بالعمل الصالح نجيب لها دعوات خير نبدا بحدها
2: تستنى في زواجك امك
5: اكيد كاي ام يا
2: رب يرزقك زوجه صالحه
5: ان شاء الله
2: والذريه صالحه
5: ان شاء الله. ربي بعد علينا معناتها النيجاتيف فايبس الواحده مش خلينا نخفوا الامور.
2: ربي يرزقك زوجه صالحه والذريه صالحه ويعطيك ما تتمنى ويطول في عمرك ويخليك ديما مستحضر انه هاتي الحياه الدنيا فانيه. هذه دعوه الافضل في اللي بيته لك الكل ان استحضار فناء الدنيا هو اللي باش يفيدك في الجنه وغادي في الجنه نعملوا احسن عيد ميلاد ان شاء الله.
5: ان شاء الله يا رب
2: نتلموا
5: نعم شويه هوني وان شاء الله
4: شويه هوني
5: مش هربي
2: نعمل عيش. الاخبار ثم نعود رفماك للتسعة ونص.
9: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
10: اريد طور عالمك
9: رفماك

0: بوبليسيتي. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وليلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريد طور عالمك.
7: تدلل
8: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة نقيب زياد المكي ناصر البدوي، جيهان السليني حاتم الحاج ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بيساوي جيهان السليني، ولكن قبل هذا نحكي على جديد، وجديد يجيكم كيما لا يمتسابق الكل من عند بريماكوا. السيف على أبواب سخانة بدينا نحسوا فيها كل يوم أكثر، ومع سخانة يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمنا نعرفوا تختاروا نختاروا الماء اللي نشربوه احنا وصغارنا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف، ومهم جدا زادة انه متوفر في فورما فاميليال 6 لترات، وزيد تلقاوه لي فونتين بريماكوا 19 لتر. نعم 19 لتر، على ثمتكم براتيك برشا سوا في الدار مع العائلة في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيو على بيورتي كاليتي وفريشور عالمية، وما تنساوش ديما شعار بريماكوا ماء العائلة. نلعبو على تروا باربكيو إلكتريك للربح معنا في التليفون حلومة عمارة من تونس. حلومة صباح النور. شو أحوالك يا حلومة؟
1: والله الحمد لله
0: راك لاباس انتوما الكل. والله الحمد لله في نعمة. نسأل عليك انت حلومة، شنو هي الدنيا وشنو هي الخدمة؟
1: مرتاح.
0: الخدمة مرتاحة، واضح الخدمة مرتاحة، ان شاء الله ربي ديما يعطينا الراحة، وان شاء الله ربي يفتح ببير في وجهك يا حلومة. حلومة يا ربي يخليك. حلومة نلعبوا على باربيكيو إلكتريك. سؤالي، مغرومة بالكوجينة ولا ساعة؟
2: تصنيف، اعطيني التصنيف.
1: اي شويه
2: شويه الساعه، تحب نهني
1: زيدون
2: بعيد ميلاده وقول له بونا لي بخير.
1: ربي يبارك لي عايش ربي يبارك
0: لي ربي يبارك لي ربي يبارك لي ربي
2: يبارك لي ربي يبارك
0: لي ربي خليهم بعدكم بيربي. يلا حلومة
1: خويا الغالي،
0: السؤال في علاقة بالكوجينة.
1: اي
0: انا هو التبقي الرئيسي في باجة الجميلة نهار العيد الكبير. ثلاثة احتمالات: فتات بالعلوش والكليل، مقرونة بسكالوب. سكالوب اسم غريب تحسه مع العيد، وإلا سلطة خضرة، وإلا سلطة خضرة.
1: يقول لي الأولانية
0: فتات بالكليل. فتات بالعلوش والكليل، جوابك صحيح. مبروك عليك حلومة.
3: مبروك حلومة،
0: مبروك عليك حلومة، ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. كان عندك على شكون تحب تسلم يا حلومة؟
1: والله نسلم عليكم الكل، وكلكم عيدكم مبروك، الكل الكل برا المكتين برا والزادة السندريلا لكلكم.
0: ربي يخليك
4: عيش عيش
3: عيش عيش
1: أكيد الكل كل
0: يفضلك يا حلومة. يخليك
1: علي يعرفني الكل، وكلهم عيدكم مبروك. علي يعرفني الكل، حومتي الكل يعرفوني الكل.
0: سلموا عليك برشا حلومة، إن شاء الله عيدك مبروك، وربي يفضلك العزيز عليك، وكل عام وانت حية بألف ألف خير. معانا في التليفون، ما زلنا مكملين بالربح مع بريماكوا. حياة بالحبيب، حياة بالحبيب من قليبيا ولاية نابل. حياة صباح النور.
5: صباح
0: النور
5: وليا سمين يا رفيق ليك وللناصر وحاك ورامي. عايش عايش نقول كل عام انت حية بخير ونعقبل مية شمعة.
2: ربي يبارك
5: لك، وخاصة أميمة نقولها ألف ألف مبروك بالبنوتة.
0: يا ربي خليك
5: إن شاء الله من الذرية الصالحة.
0: أمين.
5: والبرنس والفريق
0: أيوه.
5: كل
0: يا ربي خليك
5: تقني حسام وريم وكل
0: نجوان كل
5: أميمة بن عياد وكل
0: ربي فضلك
5: ومريم وستة
2: بتمؤسس
0: معنا في الإدارة. سلموا عليك برشا حياتي، فضلك ربي خليك. شو تعمل في الدنيا حياتي؟ فضلك معنا
5: يعيش خوي. والله في الدار فقد البصر ولهي بالوالدة ربي يفضلك.
0: فقد البصر قلت لي
5: أيه.
0: ربي قويك ان شاء الله يا حياة.
5: وربي عندي 27 يوم بالضبط، نهار 24 مارس 99.
0: 27 سنة تقصد؟
5: 27 سنة
0: طبعا. لطف عليك. حادث معناه
5: كنت لا لا لا صار لي انفصال في الشبكية، عملت له عمليات والحمد لله انا راضي بالعطني ربي الحمد لله. عارفة ليش يا رفيق أنا صابرة؟ خطر سبحان الله العائلة مش حاسستني حتى أتعرف اللي أنا عندي حاجة نقص. الحمد لله نقص يعني توا المدة 23 دقيقة وأنا فايقة عاملة برومينات في الدار، وقومت أمي قلت لها أمورها فطرتها فطرت بابا الحمد لله يا رب وصايمة 9 أيام تاع شهر ربي يقبلها مني والحمد لله فرحانة بحياتي الحمد لله
0: ربي يتقبل وربي يقويك وربي ينزل صبره عليك ان شاء الله
5: الحمد لله الحمد لله حس ربي رفيقنا قبلها فينا هي
0: والله شوف شو نقول لك يا حياه ما عندي ما نقول لك معناها اللي تقال قلت كل محلاك محل كلامك يا حياه ربي يصبرك وربي يقويك وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله يفضل لك الوالد والوالده
5: يعيش كل محمد
0: امين يا ربي امين امين
5: بالله انت النقيب يا سامحني
3: يا لله تنساك الموت يا لله
5: سامح مره بالله سامحني رفيق هذه تو تذكرت مره في نزاع الوطني تعدوا ثم موسيقى شاركت فيه حكيت لها على على السي في حكيت على كل شيء على على مقداد السيني ربي طول عمره
0: يا عيشة
5: المنشطه ربي يفضلها ريم كلثوم السعيدي قالت لي خبر لها هو قال لها اخي السي في نتاعي عندك بها ولا شنو حكيتها هذه
0: شنو قال؟
5: قال لها معناها انا حكيت على كل شيء كل ما يخص مقداد السيدي كفناء
0: كان عنده سي في لا ما شاء الله عليك انت انت لسامي انت لسامي اللي سميته في الديوان ما نعرفهمش الكل انا دونك برافو عليك والله برافو يا حياه محلاك محلى روحك ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك ما تتمنى ربي يخليك
5: امي على فكره امي تحبك برشا تقول لك كل وليد محلى صوته
0: ربي يخليها بوسها لي وسلم لي عليها برشا ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يحفظها هيا حيوته نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا والسؤال يقول عندك مع الكوجينا شويه حياه
5: انا نصنف بابا ماكينه وعندي اخوات على على فكره بركه لهم كلهم اصغر مني في سكه التعليم يجوا بشي طيب في الدار بابا يقول لهم مكلت حياتي اللي تعلم
0: يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة يا حياه ربي يشد لك في صحتك
5: والله كان نشوف انا ربي شاهد علي يا رفيق نسيته كل صدقه ربي يعلم
0: ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله حيوتها حيوتها سؤال مشيو به بعد لمشينا الباجة نتيرو للقروان نهار العيد الكبير في القروان شنية الأكلة الرئيسية الأكلة الأكثر شهرة وأكثر شعبية الكفتاجي العجة ولا الملفوفة
5: نهار عيد كبير شنعملوا كفتاجي
0: والله ما نعرف فكتا وش نعملوا كل حياة
5: نعم
0: مشوش جوابك صحيح
3: حوتة مبروك مبروك عليك
0: جوابك صحيح حيوتة مبروك عليك باربيكيو إلكتريك من إهداء بري ماك وحياة استغل الهاتف كان عندك على شكون تحب تسلم
5: والله نعيد عليكم أنتم كل كاية وعلى أمي ما أقول ربي تغلك كتنوتة وألاعي النغمت أنا ألاعي ربي إن شاء الله مزرية صالحة يا رب وعليكم أنتم كله على عائلاتكم على عائلتي وعلي يعرفوا حياة كل بلاس
0: ربي يعطيك ما تتمنى يا حياة وربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يفرح قلبك ويفضل لك الوالد والوالدة وربي يعطيك كل ما هو به يا حياة سلموا عليك برشا برشا سلموا عليك برشا برشا برشا حياة بالحبيب من قليبيا ولاية نابل نختموا مع بريماكوا ونختموا مع صديقنا ناجي الماتوسي من مجاز الباب ناجي صباح الأنوار
6: صباح النور أخوي رفيق
0: شو أحوالك يا ناجي
6: الله الحمد لله
0: ناجي من مجاز الباب تاكسيست عندك آدم وريان هكا وسي آدم البارح عيد ميلاد ونقولوا له عيد ميلاد سعيد
3: الدومة
0: عيد ميلاد سعيد الدومة عمل 16 سنة ريان 13 سنة ربي يحفظهم يا ناجي
6: خليك راجل رفيق ربي يفضل لك البنوت اللي عندك
0: ربي خليك اسمعني توا فك العمر هذا ما شاء الله يتعاركوا ساعات شويه كاراتيه تكواندو اجواء
6: كل يوم يوميا
0: يوميا وانت تهز الله المستعان وشكون اسمع وشكون الظالم اكثر الصغير ولا الكبير ساعات يبدا صغير ماضي راه
6: الصغير هو الظالم
0: الصغير صحيح ديما مو الكبير يتربى فك عقلية خوك اصغر منك اخر يستغلها معناها ويعفس معناها ربي يحفظهم ربي يحفظهم بزوز ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب قل لي ناجي شنو الاحوال انت تاكسيست تحوس الرحابي شنو الاسواق بغادي في مجاز الباب
6: الله يتاخذ تعطي رسومات مرة فيه مرة فوق مرة لوت تو عاود طلع
0: ثم يامات يتيح فما يامات عاود طلع
6: عاود رجع تو طلع السوق
0: هكا هو ربي
6: تعمل 200 تو
0: على الجمعة اللي فات هو ديما لو يقربوا الويكاند ما تهبط الناس كل تجري ويعملوا لك الزيادة الشباب وسط الجمعة تقين 2-3-4 يعاود يتيح سومك وسوق وبورصة ربي يعطيك ما تتمنى يا ناجي وربي يفتح عليك البيبان الباهية الكل يا صديقي سألنا قبيل على باجة وعلى الأكلة متاع الفتيت بالعلوش والكليل، باش نسألوك على قفسة، أصدقائنا في قفسة العيد الكبير الأكلة الأكثر شهرة وشعبية هي سلة المشوية، لبلابي بالكريفيت. أخي تضحكوا موجود راه.
7: كيف تيجي بالسماء؟
0: كيف تفهمها منه؟
8: يا سي بلال.
0: وإلا الكسكسي بالمرشين.
6: يظهر لك رفيق السيرفا كسي بالمرشين.
0: ما ينجمش يكون لبلابي بالكريفيت. ما ينجمش يكون سلاتة مشوية، سلاتة مشوية هذيك عمليات إحمائية.
8: فتحات.
0: هذيك صحيت واحد مشي الكوجينه يخطف هكا شويه سلاطه في انتظار الطبق الرئيسي. كسكسي بالمرشين جوابك صحيح، مبروك عليك. ان شاء الله مبروك عليك صديقنا، نسلموا عليك برشا ناجي. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
6: المدام والصغيرات وتكسيت من الباب الكل.
0: تكسيت من الباب.
6: أه؟ خص واحد ديما مكشبر الصباح اخويا رفيق.
0: ديما مكشبر عليه؟
6: عليه. كله صباح الخير على البارد وشوف شنو قلت له.
0: عليه لازم يعمل قهوه وسيجار وش بيه؟ ما انا شو يحب
6: الصباح؟ يعمل شيشه ديما تاع الصباح.
0: شيشه. ما اسمع اشتري له شيشه صغيره ودوبة تسلم عليه مدها له طول.
7: ولع ولع.
0: ربي يداوم. ربي يداوم عشرتكم صديقي، نسلموا على كل اصدقائنا في مجاز الباب، كل التاكسيستي في مجاز الباب وفي كامل تراب الجمهوريه. وش عيدك مبروك يا صديقي ناجي. ربي يخليك ناجي الماتوسي. كان ثالث الربحين معانا، اللي ربح معانا الباربيكيو الثالثه باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. يلا سيدي نخرجوا فاصل ثم نلتقي مع جهان نحكيوا في الاخبار وشوفوا وش عندنا في البوكس نيوز.
9: راف ماج بوبليسيتي.
10: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل
12: جيون ايام دللنا.
13: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
14: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
15: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
16: حتى ال 31 ماي كاترو لو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش. وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
17: مونوبري ديما معك. بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محليه ودوليه، احدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
18: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
19: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل.
8: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة البوكس نيوز بصوت جهينا.
0: بوكس نيوز.
1: انتيروا لتركيا والقرار كان مفاجئ رسميا، لن يكون هناك موسم ثالث للمسلسل الناجح. حلم أشرف أشرف
2: مسلسلك المفضل الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي قاعد ينتشر بعد قرار إنهاء مسلسل حلم أشرف اللي تعرض على قناة كانال دي وقاعد يحقق فيه نسب مشاهدة مرتفعة، وخاصة بعد نجاحه الكبير ووصوله إلى صدارة المنافسة منذ انطلاقه. بعد نهاية العمل ظهرت عدة روايات حول الأسباب المحتملة لإيقافه، ما بين حديث على عوامل إنتاجية والشائعات أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. من أبرز الإدعاءات هذه اللي قاعد يتم تداوله حول أنه حبيبة الممثل الرئيسي شتاي كانت تتردد بشكل متكرر على مواقع التصوير، واللي هي ما كانتش مرتاحة البعض مشاهد التقارب بينه وبين الممثلة اللي معاه، كما ظهرت زادة مزاعم أخرى اللي تقول إنه الممثل الرئيسي اطلب زادة تقليل مشاهد الحب داخل العمل. دونك هذه الفكرة اللي قاعدة تنتشر أكثر فأكثر، بمعنى إنه إيقاف العمل قاعد يتربط بغيرة زوجة الفنان.
1: المتابعين زادا يأكدوا معناها الفيرسيو الثانية متاع الأسباب الإيقاف، أنه البطل رغم أنه في البداية حتى موافقته للإمضاء على موسم ثالث صار متقلق من السيناريو، قال السيناريو ما فيش أفاق جديدة، نفضل نوقفه لناخر ما يولي الموسم الثالث فشل ويكون العمل ناجح لآخر لحظاته. ما كتعرف حاتم كي تولي زادا الكتيبة سور كوموند، معناها هو على باز ما كانش بريفي بشي مشي لزو 3 أو 4 مواسم ومن بعد نجح وإشهار وبرشا فلوس. دونك كل تجي البرودكسيون للسيناريست تقول له اسمع طول حل دزك جيب شخصيات، تولي كتيبه سور كوموند ويجيبوا عباد اخرين ما كانوش هما الكتاب الاصليين للعمل باش يعاونوا للسيناريست الاولانيين. لا
3: تهرب
1: صحيت لا تهرب، وهذا تحسه في الحلقات الاخيره نتاع المسلسل. ولكن موضوع الغيره تم تداوله، رغم اني شخصيا استبعد الموضوع. من حقا مراه تطلب من رجلها مثلا في عمل انه يوقف عمل على خاطر غيره، على خاطر قصه حب تنجم تقلقها في الشاشه، مش نحكيه في الدنيا مثلا انت الفنان نقيب
4: في الكليبات تتقلق نقيب
5: دخلها يا ولدي هي تشد دارها، قالوا كليبات
1: شو تشد دارها العبارات هذه
5: بيسر شو دخلها في خدمتي انا تغير شو تغير هذه شو كلام هذا وش كلام هذا خدمتي انا
1: معناها انت تنجم تعمل كليب معاك مارلين مرو مثلا ومرتك ما تتدخلش
5: يا ولدي نعمل كليب مع مارلين وكليب مع مرو نورمال دو كليب
1: حتى قلق
5: ما ثم حتى قلق هي شنو هو دخلها في خدمة
1: تغير عليك شنو دخلها
5: يا اخي تغير ما اخي بجدي معناها انا
1: شو معني شو دخلها يا اخي انت سامحني معناها غريب ديما رايك مخالف البشر في العالم هذا يصير فيه هوليود
4: جورج كلوني حرمت عليه مرته لسان هذو
5: كل حد هذي رأي شخصي
1: حبيت أقول لك معناه أنه المرأة تغير مش غريب
5: بعد لا مش غريب ليه. هو مش غريب تغير على روحه أما أنا معناه ما عنديش حتى قلق قصير
4: يا رفيق النقيب لعبها كبش وشلاغم هكا
5: معناه كبش
4: والله تغير يا ولدي ما فما حتى مرأة ما تغيرش تو مرأة ترى في رجلها يمثل في كليب ولا
1: سيبه وفهمنا مش لازم تعطينا السؤال
4: عادي ما هو بني آدم اقلب أنت الراجل ما يغيرش على مرته كي تمثل هكا كيما المراه كيما الراجل نخي باش نعمل كليب مع وعاده اللي يحكيوا هكا ناكد لك نتحداك تعمل كليب مش مع
1: حتى مع الناس البدوي
4: حتى الناس البدوي
1: انت لو مثلا تطلب منك زوجتك حبيبتك تقول لك بطل الاذاعه لانه اختلاطك بالجنس اللطيف مقلق بالنسبه لي خروجك مع رفيق مقلق بالنسبه لي
4: انت جنس لطيف
1: لا لا نخرجوا نسهر حياتنا العادي
4: انت تخرج ثاني وقتها خرجت صارت هذيك الغلبه
1: انا حبوني عيد ميلادك
4: والله جا في عيد ميلادي ذوق اقسم بالله تذكرها معلم
1: والله العظيم
4: والله جا في عيد ميلاد
1: انا دخلت وسم لنا الشيء ترشق
4: وجه الخير مش مصدق وجه البهجه فهمني ولا دي بالعكس انا يحبوني يخدموا معاك خاطر يعرفوك ما تخرج
1: من حق ولا لا بالحق
3: والله اغزر المفهوم الغيره صعب اللي يغير من في معناها ممثل في الحاله هذيا يفو شوزير انوتر ميتي ما تنجمش خدمتنا والتمثيل بار كونتر الغير انا شخصيا نعتبر الغيره مشكله في الكوبل معناها فريمون الزديد الاولاني
1: تاع الغيره
3: تاع العلاقه تبدا تصدد وقت اللي تولي فما
1: لازم نغيروش على بعضنا
3: تغيير في قلبك معناها عندك خطر الغيره راه ما عندك ثقه في الشخص
1: ما لازمش تخرج معناها
3: الغيره هو ستون اكسبرسيون انت ما عندك ثقه في
1: حد مش ديما لا
3: انا هذيا
1: نجم نغير حتى وانا عندي ثقه مثلا نغير على مرتي من انها تتواجد بحذا فلان على خاطر فلان نعرف الطبيعه نعرف كذا نتقلق
3: عندك ثقه في مرتك
1: ما عنده حتى علاقه هني قلت لك ما تتقلق من وجود الشخص ذاك معناه
3: بالعكس انا كي يبدا كي نبدا انا مانيش مغيار ومثلا وحبيبتي ولا مرتي ولا تبدا سوليسيتي بالعكس بها الى لها هي راهو ما العباد مبخخه تخي
4: قديم
3: لي مش حكيت قديم لا فام ولوم حتى الراجل راه مش كان المراه انا كي وحده تغزل لي غزره معناها تهز لي برشا مورال معناها سي بيان علاش نخافوا من الحكايه هذيا
4: بسم الله على مورال بسم الله على مورال
1: رافض العمر رافض التقدم يستنى في غزره هكا باش يقول ايه محلاني كمراه من حقك المراه تدخل في خدمه رجلها
2: الغيره شعور طبيعي يظهر لي معناها تعطالنا تعطيهولنا يعطيهولنا شعور نتولدوا به ما فماش واحد عنده الغيره واحد ما عندوش ولكن بدرجات معناها حتى اللي ما يغيرش لكن يمكن يتحكم في رده فعله مش معناه يتحكم في الـ في الـ في الشعور اما اذا كان هي تعرفت عليه وهو ممثل يظهر لي مش من حقها انها تتدخل في خدمته
1: علاش تبداو تنظروا ما فما جهان حاتم ساعات اوكي ممثل مريقل اما فما تصير حاجات في وسط الكارير نجم تقلقني ولا ولا ساعات فما اعمال يتبنيوا فيهم راهو برشا يتبني عليهم برشا كلام وساروا دي ضيوف في العالم في مصر في كذا اللي التمثيل ولا حل بين برشا حاجات دونك عادي
2: هو اذا كان زاد زوجته تنجم تكون سامعه حاجات نجم يكون الموضوع متعلق بممثله معينه مبدئيا مش من حقها تتدخل ولكن من حقها تعبر على انها تقلقت
3: براد بيت وانجلينا جولي في وسط الفيلم والاخر معناها جينيفر انستون معاه في البلاتو وتضرب في انجلينا جولي في سيكونس مستر اند ميسز
1: هذا اجابه اللي كنتي
6: من حقها المراه تغير على رجلها من حقها
1: تقول له بطل الخدمه
6: اي بالطبيعه معناتها المراه عندها مشاعر وعندها احساس ويلزمها
4: احلى الناس
3: يرصص لك على الميكانر
1: بالنسبه علامات الساعه الشمس تشرق
6: بالنسبه للمراه يلزمها تغير على رجلها
1: والراجل واجبه يسمع كلامها
6: بالطبيعه معناتها يلزمها يسمع كلامها
1: اطلب الناس تقول له جيب اطلب الناس تقول له مش هو قول له جرام قول له جرام
4: انت رفيق تعرضت اكيد انت عندك معجبات يغيروا عليك
1: المعجبات
4: لا معناتها زوجتك تغير عليك ولا
1: اكيد
4: اي بالحق خاطر انت يحبوك برشا والله ما حبوك
1: بالحق
4: اي والله رفيق باقي يحبوا في رقبك وكل نعطيهم يقولوا لي جاوا بعدين اما
5: في الليل ما عادش جاوا
4: ديما حتى كي نعطي ولا انستغرام يقولوا لي جاوا
1: ما نقول لك واسيهم يطلبوا بعد قبل السته
4: هذاك
5: عليه اقسم بالله ما صورتلكش الفيديو جمعه اخرى في القهوه قابلت امراه على السلامه سي مقدي كذا قالت لي نقول لك حاجه قلت لها شنو قالت لي برس امك برس امك تحلف فيا سلم لي على رفيق باش قلت له بيه تو سلم عليه يا ودي ولا تبكي شبيك قلت لي نحب ونموت عليه
1: اختنا الغاليه امنا الغاليه سلم عليها برشا
5: لا اختنا اختنا صغيره امراه
1: هكذا توصف اختنا ربي يفضل
4: لا لا الراجل عنده الحق تغير وتشوف برشا قصص كما قال حاتم حتى كريم محمود عبد العزيز راهو في فيلم هو دينا الشربيني دونك راهو زاد صحيت سي با دوني وانا متاكد لذيا بالك شي ينجم يكون كما قال جيه زاد غلط في الدار عيط لها باسم الممثله ولا صارت حاجه يا
1: تهرب علينا
4: حاجه كيف با
1: جيه نحكيو على حاجه اهم برشا ونحكيو على تعميم تجربة مدرسة الفرصة الثانية على مختلف الجهات التفاصيل
2: تفاصيل تهزنا الباجة ونفتتح وزير التربية نور الدين النوري نهار الخميس البارح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية في ولاية باجة بهدف توفير فضاء تربوي بديل للمنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من استئناف مساراتهم التعليمية وأوضحت وزارة التربية في البلاغ اللي أصدرته اللي الفرع الجهوي هذايا باش يستهدف الفئات العمرية من 12 ل 18 سنة بطاقة استيعاب 500 منتفع سنويا من ولاية باجة والولايات المجاورة لها وأضافت زادا الوزارة أن التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع هذايا وصلت لزوز ملايين دينار في إشارة إلى أن تسير المؤسسة تتولاه إطارات مختصة من وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل نسمع تصريح وزير التربية نور الدين النوري
7: الغاية النبيلة من هذا المشروع هي ألا نتركهم في الشارع ألا نتركهم لمصيرهم الدولة الاجتماعية تنظر إلى أبنائها المنقطعين باعتبارهم مواطنين لابد أن يعودوا إلى حضن المؤسسات العمومية محمول على الدولة أن تحضن هؤلاء المنقطعين وتعيدهم وتؤهلهم وتساعدهم على اكتشاف مقدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم. وتسعى وزارة التربية على غرار شركائها من بقية الوزارات إلى تعميم هذه التجربة في كافة الولايات، ونأمل أن تكون لنا مدرسة الفرصة الثانية في كل ولاية. نود في المستقبل إن شاء الله أن نحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي بأن تكون المقاربة داخل مدرسة الفرصة الثانية لها صداها أيضا في مدرسة الفرصة الأولى والأساسية، وأن يتعرف التلميذ إلى إمكانياته وأن يثق بنفسه داخل المدرسة قبل أن يضطر إلى الانقطاع، إما لأسباب اجتماعية أو إلى أسباب نفسية أو إلى أسباب أخرى.
1: مهم حاتم أن ندخل طول الكلام اللي قال وزير التربية عن مدارس فرصة ثانية معمين على 24 ولاية وفي مختلف الجهات.
3: نصفق بربع يدين هنا خطر أون بلوس الانقطاع. كما فما جملة قالها مهمة، قال راهو النجم حتى مشاكل نفسية، مش هو لا فولونتي مونك ولا خاطر نحن ديما راهو تربطت فكرة اللي ينجح ويجيب عداد يجيب معدل باهي، هذاك السينونيم تاع ذكي، لا هذاك قراي. قراي معناها ابليكي، راهو سي ان تري بون اليف ابليكي.
1: لا هو العكس بلوتو، اللي يخرج مش معناها مش ذكي.
3: صحيح
1: فهمت، الاخر نجم يكون ذكي نجم يكون قراي.
3: انا ما حبيتش نقول بالنسبه من الجهه الاخرى جي دو مال، نعتبر
4: لا رفيقنا با دو مال
1: لا بالعكس قاعدين نقولوا راهو مش اي عبد راه قرايته.
3: من يرسب ليس ب
1: نجم يكون عبقري، ظروف ماديه ظروف نفسيه. ورينا
3: برشا امثله اللي ماهيش حل السيد اون بلوس. انا ما عنديش دي ديتاي، اما نتمنى مثلا ما فيهاش العديد، ما فيهاش معدل مثلا تدخل غادي تعدي 3 سنين كلكو سوا لو ريزولتا، معناها يلزمك ترقى شنو الموهبه نتاعك، يلزمك ترقى شنو الحاجه اللي تشيخك كان تخدم نهار اخر باش كي تقوم الصباح. توا نحنا معناها كي نقوموا للخمسه نتاع الصباح وتعرف روحك جاي باش تخدم خدمه انت تحبها، ماني حتى كي تبدا تعب حتى كي تبدا قلق
1: تلقى قدام
3: الميكرو في موتيفي. كيما انسان مش يخدم على ماكينه مثلا نجار مغروم بالشيء ذاك ينجم يقوم ومعينوش كل شيء
1: يتسلطر على خدمته.
3: صحيح دونك كنا بزوان باش نخرجوا الشيء هذاك، باش كيما وقت الشكوى نتاع البن وقت تخذ البن الزبده تطلع يلزمك تشد طفل 3 سنين غاديك لا تعمل له دي كونترانت نتاع النوت، لا استدعاء الوالي يلزم وقتها غادي يكون فضاء.
1: هي فرصه اخيره
3: صحيح، الفرصة الثانية مش الأخيرة. نجم يكون عنده فرصة أخرى
1: لا في علاقة بالقراية،
3: في العلاقة بالقراية يلزم هو ما يحسش روحه ستريسي ولا عنده أوبليغاسيون بتاع نتائج، ويلزم زادة هو يتحاور مع نفسه باش يخرج الموهبة اللي فيه.
2: وإن هذايا الفرع يظل الخامس على خطر عنا أربع فروع أخرى في القروين، في العاصمة، في جيبس، وهذايا الفرع متاع بيجا. نذكر أول فرع وقتها حل في باب الخضرة عام 2021، طاقة الاستيعاب 1000 منقطع. المشروع وقتها وقت اللي تعمل من الأول هو فكرة الفرصة الثانية للقراية في باب الخضرة للمنقطعين عن التعليم، باش ينجموا يعاودوا يرجعوا المقاطع المقاعد الدراسة بهدف الحد من التسرب المدرسي. دونك يتحطوا ضمن ورشات تكوينية، ومن بعد باش يحضروهم دونك ورشات فيهم بليزيور ماتيغ، كل واحد شنو يعرف التوجه باش يفهموا رواحهم، من بعد ياما يرجعوهم للكوليج ولا المدارس الليسية العمومية، وإلا يمشيوا المراكز التكوين. وكأنه فرصة متاع انقطاع تعاود ارجع، إجا نقعدوا على مقاعد الدراسة افهم روحك

0: نفسية غلط لا ديرابي وندم وكلاسويب وفي عام عامين قاروحوا في الشارع مع عبيد ما همش ما يشبهولوش كذا ويحب يعود يرجع إيبا اليوم موجودة نبنيو عليها الفكرة هذه تنجم تتمنع برشا برشا شباب الدنيا ما عطتهمش شوية زمية
1: مهم حكاية الندم رفيق خاطر جني غالمو برشا وشوفوا حتى في الانتوراج وليزيكسبيريونس
0: عام ثالث
1: اندم ليه وقت اللي تبط القراية وترجع للعودة المدرسية وترى العبيد رجع تندم
0: لحظات ندم كبيرة برشا
1: دونك السبيا تلقفهم العبيد الذمة وتعطيهم فرصة أخرى
0: فاصل ثم نواصل راف ماك حتى لتسعة ونص
2: راف ماك تبليسيتي في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
3: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
2: أريد طور عالمك
5: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: UNFM. على دي وانا فاهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم دي وانا فاهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوانا فام.
1: ديوانا فام

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نختموا بالكاس، نختموا بكاس تونس. برشا كلام تقال وباش يتلعب باش يتلعب بالكاس، وباش يكون عندنا نهائي ان شاء الله. اربعة فرق في الدورة النصف النهائي قبل النهائي، سي اس اس وجرجيس والعمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي. قبل هذا نتائج الربع النهائي باش وصلنا للاطباق هذه.
2: نتائج متشويت نهار الاربعاء، نادي صفاقسي 2 قدام الملعب الجيبسي 1، ترجي جرجيس 2 قدام النادي البنزرتي 0. والبارح كان الترجي الرياضي اتعدل الدورة النصف النهائي وقدم بعد الفوز على بعث بوحجلة بثلاثة أهداف لصفر. ونلقى زادة شبيبة العمران يمر للدور النصف النهائي مع لكرة القدم بضربات الأي خطف مزوز نتيجة
3: ركلات
2: نتيجة الماتش شفت 1-1 وبعد ركلات الترجيح 4-3. برنامج الدور النصف النهائي، نادي صفاقسي ترجي جرجيس، شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
1: أي ناس الكلمة على المقابلات من دون إيطالا، منتظر الدومي فينال هذا تقريبا ولا لا؟
3: هو لا، بالنسبة لي أنا كانت المباراة الصفاقسي كانت صعيبة برشا، ما كانتش مباراة سهلة. الملعب الجيبسي لعمل المباراة كانت محترمة برشا، ولا بروفوني نادي صفاقسي سجل وعدل الملعب الجيبسي وخلق برشا مشاكل نادي صفاقسي، على خاطر نادي صفاقسي تعرف يلعب من غير الأجانب نتاعو في مباراة هذه، لقى برشا مشاكل وبعد في نهاية الأمر لقى ترشح نتاعو اللي بالنسبة لنادي صفاقسي هو أوبجيكتيف باش يوصل لدور نصف النهائي ويحاول باش يوصل للنهائي. بالنسبة لي أنا ترجي جرجيس المباراة نتاعو كانت سهلة، مع تسجل بكري، سجل هدف على بكري وبعد ضمن الهدف الثاني ضد سيابي اللي عملت مباراة محترمة، لكن في نهاية الأمر ترجي جرجيس يرجع من بعيد في الفترة الأخرانية. البارح نحكيو على زوز مباريات كانت مهمة برشا. ترجي التونسي كان في تنقل فيه برشا احتفالات وفي بوحجلة، معناتها بالحق شفنا برشا
1: في حفلة
3: صحيح.
1: وهذاك علاش الكازين نتاع الكوب،
3: وهذاك علاش الشهر نتاع الكوب محلى وقت اللي تبدا تلعب مع جمعيات كيما نكايا. شفنا الحفاوة الكبيرة اللي صارت للوفد الترجي لحبات الترجي، برشا ديزانفيتي مشاو، مباراة كانت احتفالية بامتياز. ترجي التونسي فرض السيطرة نتاعو ولا الترشح كان متوقع بالنسبة لي أنا الترجي التونسي. المباراة اللي كانت صعيبة سقيت الدير ولا جياسو، كانت مباراة صعيبة. نقول لك أنا سقيت الدير التو يعني يستحفظ على المجموعة متاع الملاعبين اللي عنده، رأي فريق ممتاز وممتاز للغاية. شفتوا سنة في زوج ثلاثة ماتشوات تاسيوني كيب، معناتها تريكو ريكتيف تعرف تلعب كورة، يكيب مزيانة برشا. البارح نتيجة فات 1-1 بعد ضربات الجزاء اللي كانت مهمة بالنسبة لجياسو، خلته يترشح للدور نصف نهائي أول مرة في تاريخه يوصل للدور نصف نهائي باش يلاقي الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أربعة. ما تعرف جياسو في وقت من الأوقات كانت هي اللي معناتها اسمها ساقيه الدائر، ضيعت زوج ضربات جزاء وبعد شويه اللي رجعت في المباراه، وبعد جاسو حسمت المباراه وترشحت للدور نصف نهائي. ومبروك للفرق اللي ترشحت الكل.
1: سي سي جرجيس دومي فينال الاولى، العمران الترجي الدومي فينال الثانيه. كما قلنا شفنا فرحه كبيره البارح في بوحجله المدينه الكل محليه، ماتش الكوب كي جاك فريق عريق من النخبه من الرابطه الاولى يمشي يزور مدينه كيكا، تلقى الجماهير فرحانه بزياره الفريق هذاك وبان اولادهم يلعبوا مع نجوم الرابطه الاولى.
3: افكتيفمون
1: هدي الشوارع كذا، دونك كان عرس في بوحجله. مبروك للاربع فرق، شكرا لي على البارح اول مقابله ليه كرئيس فرع رسميا في الترجي. شكرا لي اكد في كلامه انه برشا خدمه مازالت قدام الترجي، انه الامور ستتغير وطلب من جماهير الترجي شويه صبر. قال ثم ثلاثه مقابلات حاولوا نكملوهم، حاول الترجي يفوز بلقب وهذا مشروع كطموح لهيئه الترجي وجماهير الترجي. وفي الاثناء يقول لك برشا حاجات باش تتبدل بعد مقابلات الكاس، تم تكريم شكري لواعر البارح في بوحجله. هسه عيد الاربع فرق، سي اس اس جرجيس، العمران، الترجي. ان شاء الله نشوفوا ماتشات مزيانين نهار الاحد الموعد ان شاء الله، في انتظار الدور النهائي في ملعب حمادي العقربي برادس. هكا ننهيو الحلقه الساعه الثانيه. السلام عليكم، شكرا للاولاد، ويجينا الشيخ سيف الدين الكوكي بعد لحظات الاندي. شكرا
4: للي
1: شنو دوما؟
3: لا أبريدوما.
4: شحنا ريونيون غدوة.
1: يا أخي كل شيء نحكيه بربي كنعملوا قهوة نحكي لهنا.
5: باد ريونيون.
1: أوكوبي
5: أنا راه. أنا هرسلت جبنا ريونيون رفيق. حلقة عيد عيدي
4: مستني. لا ريونيون صباح صباح رفيق.
1: يلا ديسيبلين. أرتيتا في مخي.
5: كيما الدور.
1: أرتيتا. يلا على أخبار ثم نعود.
0: راف ماج.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: 15 دقيقة. مرحبا بالجميع، آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذانا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ مساء الأنوار، مرحبا
1: خويا. صباح الورد والياسمين، ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يبلغنا يوم عرفة إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين.
0: آمين، ويبلغنا العيد إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. آمين. هذا خامس أيام ذي الحجة وهو يوم جمعة مبارك اليوم شيخ، ونستعد إن شاء الله الكل لاستقبال العيد، ولكن قبله لاستقبال أهم يوم في السنة، يوم عرفة المبارك. يوم عرفة اللي نحكيه عليه كل عام، ولكن مهم أن نذكره ونعرفه الناس اللي ما تعرفش، ونذكره إحنا بأهمية هذا اليوم وكيف نختنم كل لحظة. يقولوا كل لحظة يعني كل لحظة من ذلك اليوم، من فجر اليوم عرفة حتى أذان المغرب إن شاء الله. شيخ لك الكلمة.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله ربي بلغنا يوم عرفة، اللهم آمين يا رب العالمين، ويجعلنا فيه من الصائمين القائمين التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن كان الله تعالى قد أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن سمى هذا اليوم بيوم عرفة حتى يعرف إبراهيم عليه السلام المناسك، وحتى كما قيل عرف الله تعالى فيه حواء لآدم عليه السلام، فإننا نريد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم بالقربة والدعاء لله جل وعلا. فليسمع العالم أن يوم عرفة هو أعظم أيام السنة بإجماع أهل العلم، أعظم أيام السنة هو يوم عرفة. وقلنا أن الله تعالى قد أقسم صراحة في كتابه العزيز على هذه الأيام بما في ذلك يوم عرفة، وقلنا أن هذا اليوم ختم الله تعالى وأتم وأكمل وأتم فيه هذا الدين العظيم الذي ندين به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله تعالى غيره يوم القيامة. أنا أخوي رفيق باش نعطيك زوز أحاديث. الحديث الأولاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، مقصودة راني بديت بالحديث هذا، الدعاء هو العبادة، العبادة اللي من أجله خلق رب السماوات والأرض. لخصها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، في الدعاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي العبادة الدعاء، هذا الأولاني. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. شوف كي تعمل الربط ما بين الحديث الأول والحديث الثاني رياضيا، يعني حسابيا ذهنيا، الدعاء هو العباد، العباد اللي من أجله خلق ربي السماوات والأرض، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث الثاني بقطع النظر عن الأول حب يبين لنا أنه العبادة كلها تتلخص في يوم. نجم تلخص العبادات، وتتذكر وقت اللي حكينا في التلفزة قلنا أن ربي سبحانه وتعالى جمع أمهات العبادات الكل في هذه الأيام المباركة بما في ذلك يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ علاش نقول فيه الكلام هذا؟ لأنه الكلنا مقصرين في حق ربي على مدار الأيام العادية، والكلنا أهل ذنوب ومعاصي، والكلنا في حاجة لله عز وجل، والكلنا عنا قضيات عند ربي جل وعلا، والكلنا ننسى، والكلنا ضعاف. يجي ربي سبحانه وتعالى، سبحانه ليس كمثله شيء، يعطيك يوم يعني بش تريكوبيري بيه كل النقائص وكل الضعف وكل المعاصي والذنوب اللي ارتكبتها على مدار سنة. كم نقولك هاو يوم يا سيد، يوم لخص فيه المقصد من مقاصد خلق الله تعالى، الدعاء هو العبادة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أذك علش إذا كان أنا أول نصيحة باش نحكيه على الصيام، أول نصيحة أتوجه بها إلى نفسي أولا وإلى السادة المشاهدين والمتابعين، نقول لهم راهو يوم تقضى فيه الحاجة، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الدعاء، الدعاء في يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة هو أفضل أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: هذا الذكر المحبث أن العبد يرد آلاف المرات في يوم عرفة، خاطر اليوم كما قلنا مش نحاول بإذن الله كلنا مع بعضنا نختنموه لحظة بلحظة. وانت حكيت على الدعاء والصحابة كانوا في رمضان والعشر الأواخر يعدون قائمة من الدعوات، يقولوا والله ما يأتي رمضان اللي بعد إلا وقد استجاب لنا رب العزة ونفس الشيء. وبالحق معناها أدعو الناس، أنت ما تحبش الكلمة أما للي ما جربش عرفة يجرب أنه يعيش اليوم كما قاعدين احنا نحكي، ويدعي يدعو رب العالمين، ربي اللي طلب منا باش نمشيو له بالدعاء، حاشاه ان يخلينا نرجعوا عرف القادم وهو لم يستجب لنا دعائنا. ان شاء الله شيخ، هو يوم يغفر فيه وتغفر فيه ذنوب سنه مضت وسنه قادمه، فما الناس وكاني سبحان الله تستكثر على روحها رحمه ربي، تقول شنو يا رب يعني انا نعمل ذنوب وبعد نجي نهار نعمل هكا وربي يغفر لي والعام الجاي، وسبحان الله ربي اعطانا رحمه باش يرحمنا، علاش نرفضوا احنا الرحمه هذه؟
1: هو رحمن رحيم تواب كريم، ما سمى الله تعالى نفسه بالرحمن الرحيم إلا ليرحم البشرية. ربي سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليرحمهم. فبالتالي أنا باش نعطي مثال باش نقرب، هو مجرد مثال تقريبي باش نقرب لنفسي ولأذهان الناس الصورة اللي نحب نوصلها للناس. تصور مثلا خويا رفيقي قل لي عندك التسعة لازم تجي للراديو الرفماق الصباح باش تتعدى في باساج متاع ربع ساعة ولا أربع دراج باش نحكيه على ربي سبحانه وتعالى. تصور أنا نوصل الاستوديو وانت تقول لي ما فماش باساج مثلا، يعني هذا مثال، يعني إذا كان فما دعوة ولله تعالى المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ربي سبحانه وتعالى يبين لك راك في خير النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كل وحي من الله سبحانه وتعالى. مدام قال لك لازم الدعاء أفضل الدعاء، أفضل أفضلية أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دل على أن هذا الدعاء مهما كان الذنب ومهما كان التقصير ومهما كانت الذنوب والمعاصي راه الدعاء مستجاب. ما تغزرش إلى المعاصي والذنوب متاعك في زمن أو في عام أو في عامين أنا عملت مستحيل، لا، أفضل الدعاء. يقول لك أنت تو استشهدت بالحديث الثاني اللي نحن حبينا نستشهد به، أن الصيام يوم عرفة يكفر الله تعالى فيه أحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسب هذا يقينا، أنا نقول أحسب لعل. أنت كتقول لي أحسب أني بش نجيك الوقت الفلاني هذا دليل على أنه تنجم تجي وتنجم تجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يقول أحسب أن يظن، وظن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 100% هو يقين، ظن النبي هو يقين، أحسب أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لك فيه ذنوب السنة الفارطة والذنوب متاع السنة المقبلة. ونعاود نقول أنه ذنوب السنة المؤخرة توا الناس شي يقولك بالعقل يقولك باهي ذنوب السنة الفارطة أنا ارتكبت ذنوب ربما لتقصير ربما لضعف ربما كذا، باهي والذنوب متاع السنة يعني نجم نعمل إيش نحب، لا، هذه دلالة على عظيم رحمة الله تعالى. لو أذنبت ضعفا أو تقصيرا أو يعني زلة أو غيره فربي سبحانه وتعالى سيتجاوز عنك هذه الذنوب وسيغفرها بنية أو بسبب ذلك اليوم اللي صمت فيه. إذاك علاش أنا بديت بالذكر وبديت بالدعاء، لأن الدعاء مقدور عليه عند الناس الكل خويا رفيق، ما فماش إنسان على وجه الأرض سواء مريض أو سقيم أو قوي أو ضعيف ما ينجمش يهز يديه ربي سبحانه وتعالى، خاصة أن ربي جل وعلا يتنزل في يوم عرفة، يتنزل في عشية يوم عرفة ويتجلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ويقول هل من داع لأعطيه، هل من مستغفر أغفر له. كيفاش الإنسان يعني يستشعر أخويا أنا عندي ضعف إيمان، أنا مانيش متفقه في الدين، أنا مانيش يا سيدي مش باش نقول لك جرب وانت تقول جرب يا سيدي. انت نعرفوا لو كان توا مثلا خويا رفيق نحن يجي ويقولوا توا بلاغ في الراديوات والا في الاذاعات يقولوا راهو فما نقطه موجوده في البلاصه الفلانيه باش يعطيوا العلالش راهو بثمن رمزي او سيدي بلاش. شو كيفاش باش كيفاش تتصوروا نحن قاعدين نشوفوا كيفاش تتصور حاله الناس
0: والاقبال
1: والاقبال يعني ليس له نظير. تصور انه ربي سبحانه وتعالى يدعونا صراحة ويقول لنا راهو في يوم عرفة اللي يصيم هاي دعوة واضحة هاي دعوة على الراديو هاو إعلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم راك وقت اللي تصوم يوم عرفة للقادر والمستطيع بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك متاع عامل تالي وعامل قدام راهو ستغفر بإذن الله تعالى. اللي علاش؟ لأنه اللي قال الكلام هذي هو محمد صلى الله عليه وسلم.
0: خلينا نعمل بلانينج اليوم.
1: أينا.
0: اليوم يبدأ من مغرب ليلة عرفة ولا من فجر ليلة عرفة؟ من فجر عرفة
1: هو يوم عرفة من الفجر يبدأ يوم يبدأ من صبيحة يوم عرفة لكن الساعات اللي يتجلى فيها المولى سبحانه وتعالى بعد العصر حتى المغرب وخاصة هو الوقت يمشي وخليني نقول يعظم ويمشي ويحلى
0: والبركة تزيد
1: ويمشي هو أكد دقائق الدرج ربع ساعة الأخرانية
0: اللي ما بين العصر والمغرب وحتى كل ما نقرب كل ما يزيد كما قلنا احنا
1: احلى واجمل اللحظات. تصور انت مثلا في الغرغرة اللحظات الاخيرة متاع حياة الانسان يعني هي اغلى لحظات عنده احسن انسان باش يسلم على عبد مسافر من بلاصة لبلاصة وقت اللي يشيعوا للمطار هو البارح قاعد بحذاه وما عم بلوش بيه هو البارح قاعد بحذاه ربما ما يحكيش معه ياسر ولكن وقت اللي يوصل الربع ساعة الاخرانية او العشر دقائق الاخرانية في المطار تتولي
0: تحذر القلوب
1: كأنه ما عمره ما شافه كأنه ما عمره ما راه كأنه ما عمره ما قعد معاه يبدأ يغزر له في نظر تتغير النظرات هكا نحب نتعامله مع الدقائق الأخيرة معي. رانا يا ناس رانا نتحدث على خير يوم طلعت فيه الشمس أنا نتوجه نفسي بالكلام هذا نتحدث على المذنبين كيفاش أنا نعرف اللي راه ذنوبي والمعاصي متاعي وتقصيري في حق ربي سبحانه وتعالى سوف تغفر في ربع ساعة يعني ورتها كيفاش نعرف اللي أنا عندي قضية عندها برشا ما تقضاتش وعندي مريض في الدار يعني طب هزت يديهم وعندي وليد
0: عندي ابتلاء
1: عندي ابتلاء وعندي المرأة ما جابتش الصغير وواحد مريض قالوا له ما عادش فيك دواء والآخر ظروف يعلم بها ربي وعندي ربع ساعة قال لك الدعاء أفضل الدعاء خير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة عندك ربع ساعة أنا أدعو نفسي وإياكم راهي نهار ثلاث هنقولوا نهار ثلاث بداية باش ما نكثروش على الناس نعرفوا نهار نجم يكون يبدأ يخدم يا سيدي بعد العصر اقطع على سكر تليفون اقطع على اختلي بنفسك في بيتك امشي للمسجد ترقى المسجد بعد كل المساجد في تونس بعد العصر محلولة حتى للمغرب حتى في سائر الأيام فما بالك في يوم عارف امشي الجامعة ما تعرف فيه حتى واحد ما تمشيش الجامعة الحومة باش ما تقابلش ولاد الحومة باش ما تحكيش باش ما تجمدش على الكورة ما تجبدش على العلوش ما تجبدش على الغلاء امشي الجامعة ما تعرفوش وما يعرفك فيه حد واختلي بنفسك وسكر تليفونك واعرف حاجاتك على ربي سبحانه وتعالى وشكيله وقول له عندي وعندي وعندي وعندي راهو مقضاه حد وما ينجم يقضاه حد كان انت تنجم وعندي الذنب الفلاني احكي له على ذنوبك الكل راني عملت وانت تعرف ايش عملت في اليوم الفلاني في النهار الفلاني وانت قاعد تغزر لي وانا مقصر في حقك وانا وانا وانا وانا يا ربي راهو بلغني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي نبدا صايم ونهز يدي في هذا اليوم في الربع ساعة هذه راك باش تغير لي حياتي راهو تنجم تغير حياتك في ربع ساعة بدعاء يوم عرفة.
0: خلينا نتفهموا على البلانينج متاعنا الصوم لمن استطاع لي يمكنش اني ندخل على عرفة وانا مانيش صايم متفهمين في هذا الشيء
1: للقادر
0: للقادر لمن استطاع قلت
1: لمن استطاع
0: اللي مش قادر نيته قد تعطيه أجر أكثر من الصائم
1: نعم.
0: وهذا يعرفه الناس اللي يقول ربي سبحانه رحيم كريم الصوم لمن استطاع ولمن يقدر على الصيام نحكيه صحيا جسديا ما يعانيش من مرض الطب منعه من الصيام بعد من الفجر ساعة مهم جدا حتى ولو كان عام كامل مالورزمون يعني ماناش حاذرين أنه زاد يحاول واحد يحذر في صلاة الفجر أنه يقوم يصلي في النهار ذاك عرفة اللي احنا نبحث فيه على رحمة رب العالمين. وقت اللي ربي يقول الله أكبر والأذان يقول الله أكبر الإنسان يكون حاذر على الأقل في وقت الصلاة واللي يقدر يصلي في الجامع. أنه نهار نعملوه تحدي كان النجم نصلي فيه الخمسة صلوات حتى للمغرب وبعد العشاء في الجامع يبدو لي يستحق ذلك اليوم أن نعمله هذا.
1: يستحق 100% أخوي رفيق. يعني وقت اللي تخصص أغلب الوقت ديما نقوله أغلب الوقت للطاعة والعبادات وخاصة لذكر الله تعالى. ومن نصيحة اللي نحب نقولها زيادة القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. جميل جدا أنك تقرأ القرآن وتقرأ الآيات القرآنية والقرآن هو الدعاء. ولكن خليني نقول لك مثال شقبلها مني ما تخصصش وقتك ياسر بين يدي المصحف على أهمية ذلك. أنا أقول لك الدعاء يعني نحب التضرع الخضوع التذلل بين يعني نحبك كن وحدك ما بينك وما بين حتى واحد وحكي
0: دي مهم جدا. لو كن وحدك وسكر تليفونك في ساعتين متاع اللي ما بين العصر والمغرب راهي مهمة جدا لأنها لحظات ثمينة. يجيك تليفون يخرجك من المود.
1: لا وتأكد اللي باش يجيك تليفونات
0: كما قلت دي حتى كي باش تمشي في جامع الحومة تجب تقعد وتحكي وشوية العلوش الكورة ربح خسر كذا تخسر. خليهم ساعتين ليك والربي وفقت. الصوم شيخ الصلاة على وقتها وإن أمكن في جماعة. الذكر والذكر والذكر تيلة 24 ساعة
1: من اللي حليت
0: عينيك للمغرب. وأفضل الذكر
1: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: هذا أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حكينا على الدعاء وانت فكر هبتك ناجي رب العالمين ودعي وانت في فرشك مازلت ما قمتش ناجي رب العالمين ودعي. اذكر رب العالمين في أي لحظة في أي لحظة ما عندك فيها فجوة ماكش قاعد تخدمك اذكر وادعي واستغل اللحظات وخلي اللي يقدر نهار كامل صحة ليه. واللي ما يقدرش لو يخصص الساعتين اللي ما بين العصر والمغرب لو يخصص الساعة النص ساعة كل إنسان وقدرته في النهار ذاك. ولكن مهم جدا أنه تكون لك خلوة مع رب العالمين تنجي فيها ربي تدعو فيها رب العالمين تطلب وتدلل على ربي وتستغفر ربي باش تفسخ ذنوب ماضية باش تتجاوز ابتلاءات. وحده رب العالمين قادر على أنه يرفع عنك وستبنى علاقة جديدة مع رب العالمين في يوم عرفة. لأنه كل إحساس أنك تدعي وربي يستجيب راهو ساعات الواحد ما يصدقش يقول أنا عندي مكانة عند ربي معناها ربي اسمعني. نحكي على ابتلاءات اللي أنت بعينك وبعقلك تراها لا ترفع علميا ظروف كذا ما فيهاش حل
1: ولكن
0: أنت ربي يرفعها لك.
1: محلها الكلمة أخوي رفيق وقت اللي الإنسان مثلا يطلب مثلا شفاء أو يطلب طلب من الطلبات المشروعة طبعا وربي يستجيب له وقت اللي هو ظن في وقت من الأوقات أنه مش بش يستجيب له. عملية الاستجابة في حد ذاتها هي عطاء أغلى من ذلك العطاء اللي أنت طلبته. يعني وقت اللي تقول ربي سبحانه أعطاني هذا الطلب استجاب لي نعاش كان فهمتني. عملية استجابة الدعاء أغلى من الطلب اللي أنا طلبته عند ربي سبحانه وتعالى اللي نجم يكون باب يوصلك الرب ويقربك الرب يتولي تبني علاقة مع ربي سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يسخر ألسنتنا للدعاء. اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لهذا اليوم العظيم. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا واستر لنا فيه عيوبنا. أسأله جل وعلا أن يوفقنا. أسأله جل وعلا أن يبلغنا يوم عرفة. أسأله جل وعلا أن يبلغنا ليلة العيد المبارك. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تفرج لنا كروبنا. اللهم يا أرحم الراحمين عاملنا في يوم عرفة بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل التوبة والغفران. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين.
0: أمين. ربي يتقبل منا ومنك ليبقى أحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على قلبي مؤمن. وإحنا في ما تفضيله وما تنسي مش ناس كل قادر تسري العلوش مش مش ناس كل قادرة تشري حتى زوز كيلو لحم باش ياكلوا كيما الناس نهار العيد. كل قدير وقدر وكل واحد يسمع فينا يعرف هو شي يقدر يعمل مع أقرب الناس ليه، مع الجار، مع عساس البلاس، مع فام دو ميناج في الخدمة، مع فام دو ميناج في الدار، مع فام دو ميناج في البلاس، مع ناس زواولة، مع ناس نعرفوهم ونقدروا نلقاهم، مع أيتام، مع أصعب العيد على الأم اللي رجلها متوفي واللي صغار يحبوا على العيد وما تقدر تشري لهم العلوش. كل واحد يعرف شنو هو يقدر يعمل. ما تخليش الشيطان يخليك تسوف وتنعمل وتغد ويتعدى ويتعدى العيد وتلقى روحك ما عملتش. لو خذيت القرار في الأيامات الفضيلة ذي باللي تقدر تعاون عاون، ربي لن يضيع أجر من أحسن عملا، وربي لن يضيع أجر من أدخل فرحة على سرور طفل، على قلب طفل عفوا، على قلب يتيم حب العلوش كيما ولادنا. أي واحد فينا يشري علوش يشوف ولاده قداش يفرحوا بالعلوش. تصور اليتيم اللي مأيس أنت من دخلة العلوش وانت هزيت له علوش ولا عطيت لأمه ولا لأبوه حق العلوش ونحيتك الكسرة اللي في قلب أبوه مش قادر يشري علوش. تسمع حكاية ساعات والله تمر يا شيخ على أبوه حب يشري وما نجمش وما قدرش. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي ما يتحرم حتى صغير من علوش، ما تتحرم حتى عائلة من العيد، وربي ينولنا أجر يوم عرفة. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماق. يوم جمعة مبارك، ما تنسيوش اليوم قراءة سورة الكهف، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء في واحد من أفضل أيام العام، نحكي على أيامات عشر ذي الحجة وهو يوم جمعة كذلك ما بين العصر والمغرب وآخر لحظات قبل المغرب، لعله دعانا يوافق ساعة استجابة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، إن شاء الله نهاركم زين، ملتقانا نهار الاثنين، باي باي، تشاو تشاو.
2: رفماق غديف، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

عيش بحلاوته يا معلم من الحب. يا ريتني يا ريتني ما اتعلمت.

إنه العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

القلعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجنا لجوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسب تختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسب تختار محدك بيا شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال

0: عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، تكوتني من الجنة حورية.
1: هي
2: هي ولاد الخلق.

ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه

خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي والله هي مولاد الخلال الخمرية

0: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: يصبح النور، يصبح الفل، يصبح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا لكم على اختياركم ديوان فم باش تبعونا في برنامج ويكاند على الكيف. كما كل سبت وحد نتقابلوا 6 متاع الصباح، رحلة تواصل على امتداد 5 ساعات من البث المباشر، باش قدموا لكم فيهم ريكاب لأهم وأبرز الأخبار في تونس، في العالم العربي، وأيضا على المستوى الدولي، وطبعا آخر المستجدات متاع أخبار في 24 ساعة الأخيرة. تحية ليكم. اللايف يوتيوب يبدأ إن شاء الله 7 تاع الصباح. ترافقني هذا الصباح في الإخراج وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بالحاج. ساعتنا الأولانية نعديوها بالموزيكا، بعد نسمعوا الميتيو ونشوفوا شنو حبل الطقس كيفاش باش يكون اليوم. تقريبا يجيكم الميتيو مع 6:30، نقول لكم كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة اليوم، وأيضا بعد شنو تنتظر فيكم حسب النجوم والأفلاك، طبعا الأفراج بتاعكم كيفاش باش تكون. ولكن كما تعودنا لقيت هذا كامل، نحلو عينينا ونشرب قهوتنا مع فيروز.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم ويكند على كيف
1: 6:30 على ديوان فهم. اهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه كما تعودتوا بينا كل سبت وحد. الرحله تبدا 6 متاع الصباح تتواصل لل 11 5 ساعات من البث المباشر. برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم واكتواليتي تهم تونس وايضا تهم العالم العربي وشنو اللي يحدث فيه على المستوى الدولي لجانب الفقرات الخاصه بالكرونيكور دو ليميسيون. بالطبيعه الوقت هذا تعودتوا نعطيكم فكره على احوال طقس بالنسبة لليوم.
0: طقس اليوم
1: يكون طقس السبت 23 مايو 2026 عامة صافن إلى قليل السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. تتراوح الحرارة القصوى عامة ما بين 26 و 30 درجة باستثناء مناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة وتصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و 34 درجة بالجنوب الغربي. الرياح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقي. البحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
0: طقس اليوم
1: بعد شوية مع زميلتنا هيفا بن يوسف اللي تعمل لنا قراءة متميزة كيما العادة في الأبراج حسب الحركة متاع النجوم والأفلاك. فما حركة كبيرة بين البارح واليوم دوكم خليكم في المتابعة باش تاخذوا فكرة شنو باش يكون الأحوال متاع برجكم هذا الأسبوع. سينا لقيت هذا كملوا نستمتعوا بالموسيقى البنينة ونكملوا نحلوا عويناتنا ونشربوا قيوتنا مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

0: الحمل.
1: اهدى شوية قبل ما ترد، مش كل كلمة تستحق تحل عليها حرب. دور الكلام في مخك قبل ما تقوله.
0: الثور.
1: مرة بدل الروتين، الدنيا مش كان خدمة وراحة. اخرج اعمل حاجة مش متعود عليها.
0: الجوزاء.
1: ما تركزش مع شكون يفهمك بالغلط ولا بالصحيح، قول كلمتك وما يهمك شيء.
0: السرطان.
1: مش اي حد يعاملك بلطف معناه يحبك، احمي قلبك من التوقعات اللي غالطة.
0: الاسد.
1: مش لازم ديما تكون المبادر، ارتاح شوية وخلي غيرك اللي ود ويدلل ويعبر على المحبة.
0: العذراء.
1: بطل تحليل زايد، ساعات كلمة عادي يعني عادي بالحق، مش لازم تبني عليها أمال ولا أفكار غلطة.
0: الميزان.
1: قول لا وقت اللي يلزم، مش الناس الكل تستحق مجهودك وتخليها تستنزف لك طاقتك.
0: العقرب.
1: إذا مغشش ولا تنبست من حاجة قولها بصراحة، مش تختبر الناس وتسكت وتخليهم مش فاهمين الوضع، عبر وتكلم.
0: القوس.
1: واجه مشاكلك ومشاغلك بنظرة جدية، مش لازم تقعد تتجاوز بالخروج ولا الضحك، عالج الموضوع من جذوره، مش هكا خير باش ترتاح.
0: الجدي.
1: حياتك النفسية أهم من برشا حاجات قاعد تعطي فيها من جهدك ووقتك.
0: الدلو.
1: عبر علي في عقلك، مش الناس الكل باش تفهمك من غمزة، خليك صريح ووصل اللي حاجتك بيه.
0: الحوت.
1: بطل تعطي فرص للناس اللي كل مرة يخيبولك ظنك، اختار مليح اللي يحبك ويخليك تطمين له.
2: الدنيا حظوظ. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، ويأتي ذلك من أجل تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، وذلك في إطار متابعة تونس لتطورات الوضع الوبائي العالمي المرتبط بفيروسي إيبولا وفيروس هانتا. وجاء هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء. 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية يغادرون تونس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان الماضي لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. وتعد هذه الرحلة الأكبر من نوعها منذ انطلاق البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسية. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تقرر الحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال، مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. ومصدر قضائي يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المحكمة قضت نهائيا حضوريا في حق عبد الرزاق البهوري وطيب رشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوبي وعادل جنيح، وغيابيا في حق مروان تليلي وفتح جنيح والورد النويسري بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي. إلى شأن الدولية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن تركيز المفاوضات ينصب حاليا على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن وفدا قطريا يجري حاليا محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما لا تزال باكستان الوسيط الرئيسي في المفاوضات. وفي الصين مقتل 82 شخصا على الأقل جراء انفجار غازي في مخيم للفحم بإقليم شانشي شمالي الصين حسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. ورئيس الصيني يدعو إلى تكثيف عمليات الإنقاذ. ختم الموجز الإخباري أجمل تحية مريم قديرة في أمان الله.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 لـ11 مع عفاف الغربي.
1: تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية. بلدية تونس نحر الأضاحي ممنوع داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. تونس تطمح لخفض كثافة الكربون إلى 62% بحلول سنة 2035. القهوة الموازية تغزو الأسواق وتلحق أضراراً بالمؤسسات، ما القصة؟ إطلاق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. 96% من الأمهات العاملات يعيشن ضغطا بين الأطفال والعمل. صادرات الغلال التونسية ترتفع إلى 45.8 مليون دينار. فرنسا والمغرب يستعدان لتوقيع معاهدة لتعزيز العلاقات. الاتحاد الأوروبي يعلق رسوم الجمركية على الأسمدة. الجزائر عقوبات بالسجن ضد تلاميذ من أجل الغش في الامتحانات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم ملتحق بنا في المتابعه. هذه العناوين نتاع الاخبار نتاعنا اللي باش نبداو بها ساعتنا الاولانيه هذا ساعتنا الثانيه في هذا الصباح في ويكند على كيف. رحلتنا بدات من 6 نتاع الصباح مكملين معكم حتى لل11. تحيه لكل المتابعين نتاعنا على شان يوتيوب ديوانا فهم لايف، مرحبا سلام عليكم برشا برشا متابعينا الاوفياء، اهلا بكم. تحيه كبيره للناس اللي تبع فيا الزايده على تيك توك، نسلم عليكم الناس الكل، شكرا على متابعتكم لينا وفريق البرنامج. هذا صباح متكون من وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج في الإخراج. هلو هلو هلو في الإخراج الرقمي معنا كان مانيش غلطة خاطر مريتوش، هي هو طبعا حسين يحيى. هلو هلو حسين. وعلى مستوى الأعداد الصحفية الرقيقة والجميلة وحيدة قادر، هلو وحيدة. إلى جانبي في التعليق زميلنا الصحفي سعيد الزويري. هلو سعيد.
2: صباح النور عفاف، تحية ليك، تحية لكل الفريق التقني نادية وحيدة حسام، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. هذه آخر سبت قبل العيد.
1: وي
2: نرجع بعد
1: سبت العيد.
2: اي سبت العيد هذا دونك حركه اخرى اخر ترانسبور اليوم.
1: وفما عبيت تكون جي جمعه كامله على خطة العطلة عطاو نهارين.
2: هي العطلة غريبة عجيبة،
1: أربعة وخميس ونهار جمعة يعني يرجعوا يخدموا ويقرأوا كيفاش معنى.
2: بصراحة عطلة غريبة عجيبة. طول اثنين وثلاث انك تخليها عمل متفهمي مد عادي، لكن انك مثلا واحد من تطاوين ولا بنقردان ولا من توزر ولا من قفصة باش ترجع على نصف نهار نهار الجمعة ويرجع سبت واحد ولا شنو يعمل. هذه بصراحة كان بالامكان انه نجتهدوا فيها شوية. انت العيد الصغير تاع
1: ومعمول بيه معناها من قبل هذا.
2: لا في انت تعرف عفاف مثلا في الخليج 10 ايام يعطيه
1: العيد الكبير.
2: العيد الكبير عطلة كاملة.
1: احنا بدولة فقيرة معناها منش كمان
2: خليج، ولكن نص نهار نهار جمعة نهار جمعة نعرف الناس كلها ما كيفاش تخدم نهار جمعة.
1: كان قبل ديما يعملوا بون كي تبدأ حاجة كيما هكايا معناها على الأقل عباد تاخذ راحتها.
2: كان يفترض اجتهاد أكثر من هيك بصراحة، لأنه ترجع أنت مواطنين اليوم اللي هم من الجنوب الكل ولا حتى من الشمال الغربي وباش تعمل ضغط. أنت علاش حتى أكثر من هيك باش تعمل ضغط نهار الخميس على الطرقات اللي هي كيف كيف نهار الثلاث باش تعطيها ضغط على الطرقات. معناتها كان بإمكان التفكير أكثر في العطلة هذه بصراحة، لأنه إذا كانت الدولة
1: يهمها لازم تروحوا إذا كانت عيدوش.
2: معناتها إذا كان المسؤول اليوم وإلا الدولة يهمها راحة المواطن فإن على الأقل نص نهار كيفاش باش وإلا باش تضطر الناس كلها تعدي كونجي وإلا باش تضطر الناس كلها ما تجيش
1: هكا باش يصيروا برشا غيابات ان توكا. فوالا يلا نبداو بالإيجابي ونبداو بجولة في الأخبار الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف
1: باش نحكي بيئة. أنا كما تعودتوا بي معناها منذ سنوات، ولكن قاعد نكثف في الحديث على البيئة ماشي ونختص. تحسني سعيد في البيئة هكا ولا
2: مهم الاختصاص؟
1: مهم الحقيقة، ولأنه تحدي العصر تحب ولا تكره. فما برشا تحديات، فما برشا مواضيع ما يتحكي ما يتوعى وما يلزم يتعمل. دونك ذيك علاش لازم نكثفوا الحديث على البيئة. اليوم العنوان اللي اخترنا باش نحكيوا عليه هو استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي لمواجهة التغييرات المناخية. العنوان هذا نقراوه على موقع الصحافة. أعلن وزير البيئة السيد حبيب عبيد عن إطلاق استراتيجية جديدة خاصة بالتنوع البيئي تتماشى مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، وهذا بمناسبة أحياء تونس لليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي هو كان البارح. وقال الوزير في تصريح إعلامي وأن تونس تتميز بثروة بيولوجية هامة بفضل تأثير البحر الأبيض المتوسط والصحراء، وأشار إلى أن البلاد تضم نحو 41 منطقة محمية و41 منطقة رتبة ذات أهمية عالمية، إلى جانب 46 منطقة مخصصة لحماية الطيور. وأضاف زيدا اللي تنوع البيولوجي الفلاحي والبحري يمثل ثروة اجتماعية واقتصادية إلى جانب أهميته طبعا الطبيعية والإيكولوجية. وأوضح وزير البيئة وأن أعداد الاستراتيجية هذه انطلق منذ سنة 2025 بالتوازي مع أعداد ورقة عمل للفترة ما بين 2025 و2030 بهدف تعزيز حماية المنظومات البيئية والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأشار إلى أن التنوع البيولوجي في تونس يواجه عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية وضرورة حماية الشريط الساحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذه النقطة اللي ختم بها سيد حبيب عبيد وزير البيئة التصريح متاعه، لأنه الشريط الساحلي متاعنا غني جدا وعلى مستوى التنوع البيولوجي زيادة كيف كيف ثري جدا. شنو اللي ناقصه؟ ناقصه الحماية، وناقصه زيادة القيام بإجراءات وأخذ القرارات اللازمة لمزيد الحماية لهذا التنوع البيولوجي، كما قضية البوسيدونيا اللي كنا طرحناها لهنا وعملنا لكم فقرة كاملة خاصة بالذريع وأهميته وما يوفره لتونس من تنوع بيولوجي مهم جدا. دونك ان شاء الله نشوفوا قرارات حاسمه في هذا في الفتره القادمه، لانه جميل وان نكونوا منخرطين، لانه فما راهو اتفاقيات عالميه ودوليه هذه ما فيهاش نقاش، فيهاش اختيار، معني احنا لازمنا نكونوا في ما عندهم حتى اختيار. ولكن جميل وان نشوفوا هالايامات برشا مؤتمرات، برشا ندوات، برشا لقاءات، يعني حديث على مشاريع عديده واطلاق مشاريع عديده، ولكن على مستوى التنفيذ هوني السؤال المطروح إلى أي مدى احنا قادرين باش نمشيو إلى التنفيذ. اليوم معناها كي نقولوا أنه نطمح إلى بورسنتاج معين من بعد ونرجع ونحكيو من كثافة الكربون با اكزامبل، يقول لك تونس تطمح إلى 62% بحلول سنة 2035، يبقى أنا آلية معناها شنو على أرض الواقع شنو اللي باش تعمل وغيرها من الأسئلة تنتبهوها إن شاء الله عن قرب. سينو شو عندك أنت سعيدة؟
2: البي بوزيتيف ولا لا، ما الحقيقة ما الأخبار كلها أنا مركزة في الأيامات هذه على العلوش أكثر. الناس لأنه غير موجود اليوم بصراحة، معناتها الثلاثة أربع أيام هذوما تعداوا مشاكل على المواطنين، معناتها أنك اليوم حكي خبر حتى أنت اليوم حتى خبر باهي مثلا في العالم ولا اليوم ما تنجمش تسوقوا بالطريقة اللي أنت تحب تسوق بها. الناس اليوم عندها مشاكل أخرى، الناس متطلب أنها تحكي مها اليوم أنت
1: أحكي مع علاقته اليومي على احتياجاته اليومية
2: بالضبط،
1: هذا هو شيء يوفر له هذا
2: بوفر له هذه. من بعد اليوم أنت تنجم تعطيه مثلا أخبار اليوم تحكي له أنت راه اليوم مثلا صنع اختراع جديد، وإلا اليوم ثم نجاح طبي تونسي جديد، وإلا اليوم ثم شراكة جديدة، اليوم ثم أخبار إيجابية مثل ما ثم تطور الصادرات، اليوم الغلال موجودة، عدنا حاجات. ولكن اليوم بالحق اليوم المواطن مهموم بدرجة كبيرة بصراحة، خلي اي خبر اليوم يمشي يكون ايجابي بالنسبه لي.
1: وزيد يا سعيد وانت اكيد تعرف هذا، راهو العيد الكبير بالنسبه للتونسي مقدس، هو بالنسبه للمسلم مقدس، ولكن احنا التوانسه هلا خلينا نشوف مروحيات. حط العيد كله على جنب والعيد الكبير على جنب. العيد الكبير هو العيد متاع اللمة، متاع الفرحة، متاع العبيد اللي باش تعمل جو مع بعضها، باش يقوموا بك الشعيرة هذيك برشا إيمان وبرشا محبة، ويعديوا جمعة عيد كاملة على جميع المستويات. فكي يلقى روحه وأنه صحب عليه العيد اقتصاديا ومش قادر، سيبة سي ديفيسيل فيبر الحق.
2: ومش كل شيء من المشكلة أنه أثناء مع عفاف، مش كل شيء من المواطن، مش كل شيء تقصير. مش
1: تما وين هبطك الفيديو كيفاش المواطنين دخلوا يجريوا باش يشريوا الأضحية، قالوا لي اللهفة. قلت لهم اللهفة إذا كان ما توفرش المواد، اللهفة راهو تصنعها، المواد المفقودة تصنعها.
2: لا لا أي المواد المفقودة تصنعها، واللهفة ماهيش في حاجات كي بالطريقة هذه تولي أنت مثلا اللهفة. إذا أنت مثلا إذا وفات هذيك، أنت العشية باش تجيب له كمية أخرى، وانت غدوه باش يجيب لك كميه اخرى، وانت في منطقه اخرى ثم كميه اخرى. هذوك راه مش كل منطقه السعيديه نتاع منوبه، هذوك ثم ناس سمعت اللي ثم فرصه نتاع اليوم للدوله باش تطر على العلوش المسعر اللي هو اقل شويه من الرحبه من السوق، فالناس مشات لان تعتبر فرصه على الاقل اليوم.
1: انا يا خالتي معناتها رخيص شويه.
2: البارح كيف نتفرج في فيديو عفاف انه واحد مواطن دخل ب 800 دينار للسوق ومصر انه ما عنده كان هذوكم، يا يشري يا يروح. ما عندوش. اذا كان نجم يشري ب 800 دينار يشري، ما نجم. وهذاك هو المعقول، هذاك هو المعقول. راهي الاسوام معناتها مش بعيده على المواطن، حاجه خياليه بالنسبه للمواطن. دونك هذاك المشهد هذاك مش ندره، مش معناتها لهفه. اللهفه في حاجات اخرى، اللهفه عندها نواميس، عندها حاجات. وقت نحكيه على اللهفه نتاع المواطنين، وقت تبدا ثم عنده مثلا فارينه ولا عنده حاجات اخرى وهو مازال يهز ومازال يعبي لانه خايف. لا، هذا من اجل فرصه انه يحصل اضحيه باش يعيد ويفرح صغاره.
1: نزيد نخاف هنا فيها النقص هذي الكل كترايف لعليلش اللي مدعمين ولا اللي مرخصين يمشيوا للقشر. خاطر انا شفت فيديو زيدا فيها برشا هكا شدين الصف وهما بوكو جون، هكا تحسوا انه مش سبونتاني نتاع بيت جايه باش تشري العائلات ولا الداره. معناه كانه حد هز معاه لم برشا جماعه باش كل واحد يدخل يشري علوش.
2: شوف عفاف معناتها الوقت يبدا ثم فراغ وصلت توخر، بالطبيعة ثم تكون باش تكون المكان فاضي للقشارة والناس هذه المتاجرة اليوم، لأنه ثم ناس فرصتها في العيد هذه. أرى ثم ناس عفاف موظفين وإلا بخدم أخرى يجي في الفترة هذه المواسم هذه واللي يخدم خدمة القشارة، عنده شوية رسمال ولا عنده كيفاش يدور
1: واللي هو
2: يأخذ له حتى كوجي باش يخدم، لأن هذه فيها ربح وربح سريع وربح مضمون. ناس كلها باش تشري في النهاية، ما عندوش سلعة باش تبقى ولا باش تتلف ولا حاجة. دونك ولذا هذاك راهو باش يكون فيه القشار باش، ولكن ديما هذا ما يغطيش انه ثم المواطن البسيط اللي راهو ماشي
1: يحب يفرح
2: صغاره.
1: ثم نقص ماهوش الحقيقه ماهوش مبرره، لانه احنا مستنسين نعدلوا السوق ونستوردوا العلالش. معناها تعاملت قبل واستوردنا العلالش ولقيناهم في المساحات الكبرى باسعار معقوله والناس كل عايدت. يلا سكر لنا نادي
0: بي
1: نتعدي ونعمل جولة في أهم وأبرز الأخبار في فقرة لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية، العنوان هذا نقرأه على موقع الشروق. قررت السلطات التونسية البارح الجمعة 22 مايو دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، مما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي تم انعقاده بمقر وزارة الصحة، خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. حضر الاجتماع ممثلين بالطبيعة عن وزارات الدفاع الوطني، الداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء. دونك تم التواصل زيادة عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع. وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. وشدد وزير الصحة على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المدخلين. مهم سعيد وعنه ونعزز اليقظة على مستوى المداخل متاع البلاد جويا بحريا وأيضا أرضيا.
2: هو بالضبط هذا الأخبار مطمئن من جهتي لأنه ما خوفش أولا هذا الفيروس مازال بعيد الساعة مازال بعيد علينا جملة
1: حتى الكورونا دون لوتو قلنا بعيدة
2: ما هو لا لهنا اللي طمئن أنه على الأقل اليوم عدنا الإجراءات هذه الجديدة اللي هي نجم نقول استباقية معناتها اليوم وزارة الصحة ماخذة احتياطاتها كاملة مازال الخطر بعيد في الكونغو الديمقراطية في أوغندا مازال الإجراءات هذه مهمة جدا على مستوى الحدود تطلب من جهة مثلا على مستوى المطارات لانه عندنا برشا جاليه تشتغل في افريقيا وتنجم تروح توا في فتره العيد.
1: وعنا أفريقيا اليوم موجودين زيدا بطريقة نظامية يقرأوا ويخدموا يمشي ويجيوا على تونس
2: بالضبط هذوكم كيف كيف نجم يكونوا معتها حاملين للفيروس هذايا. الفيروس هذايا هو يبدو أنه متحور إلى جديد مرة هذه خطيرة شوية. أفريقيا معتها أعلنت الحالة الوبائية معتها كبيرة خاصة في أوغندا اللي فيها برشا إصابات. الكونغو الديمقراطية رواندا مثلا اخذت اجراءات بان اغلقت الحدود اللي هي دول بلد مجاور. منظمة الصحة العالمية ايضا دعات لاخذ الاحتياطات. احنا تونس حاليا ما ثماش حتى حالة باش نطمنوا الناس انه ثم حتى حالة وما ثم حتى يعني وصلت لتونس ولكن الاحتياط واجب. شفنا كيف كيف لكن لم اخرنا عفوا بالكورونا. احنا الكورونا راه وقتها شفنا راو اول اجراء شفنا وزيره الصحه اذا كما زين ذكر التصوير هذيك تفكر تقيس في الوحده بالبركيه ما زالت صوره التوه معناتها اللي هي درجه الحراره نتاع على اساس العائد من الخارج. اليوم كيفاش رجعت الفيروس هذايا افريقيا غريبه عجيبه هذه مفترض
1: انه نشوف سعيد عندي 10 اخبار دونك ماذا بيا التعليق ما نطولوش نمشي للعنوان الموالي نقراو على موقع بلدية تونس. نحر الاضاحي ممنوع داخل الشقق وفوق اسطح العمارات. أفادت بلدية تونس متسكني المنطقة البلدية بأنه يحجر تحجيرا بيتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات وهذا تطبيقا للترتيب الجاري بها العمل. وأكدت في بلاغ ممضى من قبل المكلفة بتسيير البلدية أنه تم تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها وهي السوق المركزية سوق حي الخضرة سوق حي ابن خلدون وسوق سيدي سرديك بالحفصية. سيد
2: نبر شوية
1: سريدك سوق سيدي سريدك نبر بالحفصية فازي أنت أنا حر كالمليك
2: أنا هم الأضاحي شكون اللي شراء أضاحي
1: ما له غزمة ولا كفر الهم يضحي
2: بالحق معناتها أنت علاش المؤسسات كلها ما تساهمش في انها تكون علاش ما شفناش بلاغات سابقه من البلديه انها وفرت اليوم انها جابت انها عملت اسواق انها عملت مراقبه انها عملت كذا فقط اليوم
1: انت تجي
2: باش تذبح يعني يعني باللي يكون هذم كلها دوله بالنسبه لي انا كلها دوله كل واحد من موقعه كل واحد من موقعه. وزاره التجاره مقصره الاخرين مش ما يسيبوا مش يسلموا ايديه. وزاره الماليه ما عندهاش فلوس اليوم باش تجيب الاخرين مش كل بس كل تسلم ايديه. هذه مجهود مشترك ان من هذيك الدوله لانه هذيك ترفع علم تونس معناتها المسؤوليه مشتركه بين كل اذا كان

0: تصير من أصغر واحد لأطلع أكبر واحد. هذه نقطة. والنقطة الثانية به هذه مسألة تنظيمية ومسألة غيرها ومسألة صحية بالأساس.
1: أي مسألة المنع.
0: أي مسألة المنع مسألة صحية مسألة تنظيمية بالأساس مهمة من حق اليوم أي بلدية أنها تسير.
1: معمول بها في برشة دول.
0: لا من حق البلدية أنها تسير.
1: فضائت مهيئة لكل شيء عملية.
0: ريت احنا كيفاش نلومه. من حق البلدية انها تسير المنطقة اللي هي فيها بالطريقة اللي هي تراها لانها هي غدو البلدية ذيك باش تكون مسؤولة على المواطنين هذوك في مسألة في المسألة الصحية في مسألة التلوث. لان شوف احنا عفاف العيد الكبير كيفاش نهار العيد العشية كيفاش تولي الشوارع كيفاش تولي المصبات نتاع الفضلات مطيشه كيفاش تولي بالطريقه هذيك ربما هذا الحد من المظاهر هذيك. ورغم ذلك راهو ثبت شكون ثم تجاوزات وباش نشوفوها زاد راهو حتى من ناحيه مش الدينيه ولكن من ناحيه راهو ثم مش طقوس ولكن ثم حاجات نتاع راهي نتاع الذبح
1: طبعا
0: ثم وعنده نواميس وعنده لكن ثم بلايس هي حد بلايس ولكن على الاقل انت اليوم تنجم تخلي بلايس قريبه لانه واحد باش يهز
1: علوش كهرباء معناها باش يمشي
0: واه رب هاو فهمت هو الصغار يتجرى والصباح مش سهل جمله عمليه تطلب شويه مرونه من جهتين.
1: نمشيو لعنوان المويليه نقراو على موقع اندبندنت عربيه. تونس تطمح لخفض كثافه الكربون الى 62% بحلول سنه 2035. تطمح تونس إلى خفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 46.4% بحلول سنة 2030 وبنسبة 62% في أفق سنة 2035 مقارنة بالسنة المرجعية 2010. وردت الأهداف هي ضمن النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا لتونس CDN 3.0 اللي تم عرضها الأسبوع الماضي على مختلف الفاعلين في مجال المناخ في تونس. وتندرج خارطة الطريق الجديدة اللي تم تقديمها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ سبتمبر 2025 ضمن استمرارية الالتزامات اللي تعهدت بها تونس في المساهمة الوطنية الأولى لسنة 2015 ونسختها المحينة لسنة 2021 اللي تقبلها كي قلت لكم راه فما التزامات ومطالبين راو بأرقام واقعية مش باش نقعدوا على مستوى السيمولاسيون نقعدوا على مستوى المشاريع. دونك تعد النسخة الثالثة من المساهمة الوطنية مرحلة هامة ترمي إلى تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد التونسي وموائمة البلاد على مسار الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 راه غدوة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية كما تعكس إرادة السلطات في اعتماد سياسة مناخية طموحة وشفافة وعادلة وشاملة.
0: هو هذا هو عفاف احنا نمشيو وقت الحل مازال بيدينا خير ما غدوة نوليو يا اما متأخرين يا اما مضطرين للشيء هذا لانه العالم كله يتحول في الاتجاه هذا. اليوم عندك مثلا التصدير لأوروبا يتطلب انك تكون عندك مستوى معين من انخفاض الكربون وكل المنتجات واليات تعتمد في تمشي في الاتجاه هذا وذلك مطالب انت تونس مطالبة انها اليوم تطبق الاتفاقيات اللي برمتها الاتفاقيات الدولية هذا في الانتاج اللي متاع الانتقال الطاقي اللي احنا ماشيين فيه وما زلنا عملنا اتفاقيات فيه ولذا فانه اليوم مهم جدا ننسوا مشاكلنا الاخرى هذيك كل
1: التركيز على هذا
0: نمشي للتطبيق اليوم لانه صادراتك في العالم باش تكون مربوطة بالشيء هذا.
1: ابارا باش نزيدك حاجة اخرى يعني اليوم انت لو اذا كان ما تطبقش باش توصلت عليك عقوبات فيما بعد معناها راهو الالتزام مش التزام معناها هيا ما خلطتش العام 2050 باش نطبق الاوبجيكتيف تتعدى سلامات هتوا نزيد 10 سنين ولا 20 سنه اخرين ليه ستوصلت عليك عقوبات. نعطيك مثال انا والبارح بركه والله نحكي في الموضوع باش تقولوا عفيف عملت فيكساسيون على الذريع وعلى البوزيدوني لانه من اكثر الثروات والمراعي الموجودة في السواحل التونسية اللي عندها قدرة كبيرة لامتصاص الكربون وفي صورة ما يتم إهمالها ونواصل في تلويثها ونواصل في تدميرها تعرف شي يصير معه أكل الكربون اللي خزنته عندها آلاف السنين يولي يخرج أضعاف الأضعاف وكي يولي يخرج أضعاف الأضعاف وقتا نولي وأحنا كتونس قاعدين نساهموا أكثر في الاحتباس الحراري وفي تلوث المناخ ووقتها باش تسلط عليك العقوبات. البارح شفت فيديو في بحر سليمان كيفاش البحر ملوث وفيه بلايس هكا حمر. دونك دخلت نشوف ونقرا شنو الاسباب. نلقى وانه انتخوت لانه فما بارتي غاديكا من نبته البوسيدونيا اللي تم تدميرها واللي هي بالتحلل نتاعها واللي تخرجت لي بارتيكول هذومك واللي هو هذيك اللي نخافوا منه وانه باش نوصلوا له. هذيك علاش قلت اليوم وانه مهم مشاريع موجوده دراسات موجوعه موجوده برشا ناس خدمه كبيره على مستوى وزاره البيئه زاده فما برشا اتفاقيات معموله واتفاقيات انكور ولكن راو الامر مستعجل لازم نتعداو الى التنفيذ خاطر كي نقولوا احنا 2035 راو 2050 سي دوما معناها ماشي بعيده برشا. نمشيو للعنوان المويلي القهوه وما ادراكم ما القهوه. القهوه الموازيه تغزو السوق وتلحق أضرارا بالمؤسسات ما القصة؟ العنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس أفايم. ندت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتنامي ظاهرة ترويج مادة القهوة خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي. وأفاد للناطق الرسمي باسم الجمعية عبد الرزاق حواس وأن القهوة المروجة خارج الأطر الرسمية أصبحت تغزو الأسواق التونسية بأسعار منخفضة وأشار إلى أنها تباع ما بين 20 و 25 دينار للكيلوغرام. فهمتش 20 و25 دينار معناه كيفاش منخفض مع عروض تشمل التوصيل المجاني عند اقتناء كميات معينة في حين يبلغ سعرها داخل المسالك القانونية نحو 34 دينار و500 للكيلوغرام وهو فرق كبير اعتبره غير مبرر إلا بتوسع عمليات التهريب والتجارة غير القانونية خاصة في المناطق الحدودية حيث تنخفض الأسعار بشكل أكبر. وشدد على أن الممارسة هذه تلحق أضرارا كبيرة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة بصفة قانونية وأوضح للمؤسسات تتحمل أعباء جبائية واجتماعية ولوجستية إلى جانب احترامها لكراس الشروط والمعايير الصحية في حين تنشط شبكات الاقتصاد الموازي خارج أي رقابة مما يهدد استقرار النسيج الاقتصادي المنظم. سيد
0: ذلونا بالرقابه هذه والمسالك الرسميه وكل شيء. انت اليوم عندك في نقص ولا تحب تحكي على الاسعار تمشي للسوق الموازي وتمشي للمسالك هذه التوزيع الموازي هذه الدوله تراقبه هذه الدوله تحكم فيه وزاره التجاره هذه هي تحدد. اما انت اليوم ايش معناها السوق الموازي كل شيء اليوم حطه انت على المناطق الحدوديه ولا يدخل من المناطق الحدودية وهذه التهريب يدخل التهريب رأو موجود في العالم كله. لا توجد دولة في العالم ما فيهاش تهريب تجارة موازية تسميها تهريب والعالم كله فيه مناطق حدودية. علاش احنا فقط اليوم معناتها الشيء اللي جاي من المناطق الحدودية نسموه احنا معناتها بلاء على البلاد؟ راهي هذاك متنفس الناس كلها اليوم موجود الاقتصاد الموازي موجود في العالم كل
1: انت الكيلو يتباع ب 34 دينار سي نورمال انا باش نمشي نشري ب 20 و25 سامحني معناها
0: هذه الحاجه الاولى هذه الحاجه الاولى. اثنين انت شويه شويه وايد قطعت بعد جمعتين ديما ما ثماش
1: ديما فما نقص
0: ترجع تلبع ثلاثة أربع أيام. هذه حاجة ثانية. الحاجة اليوم أنت شكون أنقذ سامحني السوق في وقت اللي صارت لنا الأزمة بتاع فقدان المواد الأساسية في 2022 و23 منين لهنا في تونس
1: الناس كل
0: منين مش تجارة هي هم يسموها تجارة موازية هي تجارة داخلة عن طريق الحدود. ثم ناس اليوم تورد في القهوة بطريقة عادية جدا ومشت فيها مفيش على أساس هم كناترية ومن بعد لا الدولة عرف فهمت كل شيء بالوثائق كل شيء يمر عبر الحدود وتم تزويد السوق. المشكلة يا عفاف مشكل تنافسي اقتصادي
1: والمونوبول هذا الويه
0: لأنه هذاك
1: شنو باش الفايدة
0: لأنه كيفاش تكثر التنافسية باش يطيح سعر القهوة معش نجم يبيع بربع 30 القهوة كيفاش من 18 تمشي لربع 30 ما فهمتش
1: مش عادي
0: وربط معناتها ورا 20 ورا 20 و25 ماشي في بالهم رخيص اليوم على المواطن قفزه نوعيه القهوه هذه في ظل اليوم غذاء تعرف شنو اللي غايب مش المراقبه غايب المراقبه الاسعار للناس هذوما هي اللي غايبه هي اللي خلات الناس اليوم تمشي للسوق الموازي لانه الدوله غايبه هي الاسعار غالي والدوله معناتها انت باش تذلنا على خاطر اليوم جبت بالمسالك الرسميه وجبتها في الطياره وجبتها في الشحن ومراقبه وكذا وعندك فيشه وورق وكذا اليوم تبيعها المواطن كما تحب. لا القهوه عنصر اساسي فطور الصباح كل تونسي الصباح ولذلك إيه؟ يزي من هذه الاستكراش. واللي اليوم انت تحاول كل واحد يعمل لك يعمل جمعيه هذه انشط كما تحب، ولكن اليوم ما تخليش الحاجه هذه فقط اليوم افيدك انت وقت تصير فيها عمليه تنافسيه. احنا ماناش مع معناتها الكونترا ولا ما نشرعوش الحاجات هذيك.
1: اي لا لا، ولكن اليوم زاد خلي الاسعار معقوله،
0: ما نطيشوش كل المشاكل نتاعنا على المناطق الحدوديه وهي جايه عن طريق التجاره الموازيه.

0: ويسعى مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي. يا سعيد، مع احترام الموارد الطبيعية، ويهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جنوب القروان والمهدية، ويشمل زيادة تحديد المشاكل الخاصة بالفلاحين في المناطق هذه والتكوين في مجال أفضل الممارسات الفلاحية المبتكرة، إلى جانب توعية المجتمعات الريفية والمؤسساتية وتعزيز الإدارة المستديمة للأراضي ومواردها بما يوفر إمكانيات اجتماعية واقتصادية. وتقوم الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتمويل المشروع الذي يركز على الفلاحة المستديمة لمواجهة تغيير المناخ وهشاشة التربة. اليوم خلينا نحكيه بصراحة سعيد، اليوم فما انفلوب عالمية مالية كبيرة برشا لكل المشاريع المستديمة، المشاريع في الاقتصاد الأزرق والأخضر، لكن شنو اللي لازم نعرفه كيفاش نستغلوها وين نوجهها
1: بالضبط؟ هذا هو اليوم، انت اذا كان هذه مشاريع كما هذه اليوم في 3 ولايات باش تحلك مشاكل متعدة، وتنجم تكون هذه على 3 سنين تنجم تكون حلت لك مشكلة كبيرة وصلت في مسألة غلاء
0: الأضاحي في زيادة
1: اللي هي في الاخر باش تتحكم في غلاء الأضاحي. وراه الدولة مقصرة جدا في الاهتمام بالفلاح، في الاستماع للفلاح سنوات، ويعتبر الفلاح مهمش.
0: ولو انه راهو في النقطه هذه يا سعيد، واحنا قاعدين نتابعوا عنا ديزاني، راهو ريت العام ونص العامين 3 سنين الاخرانيين فما تطور كبير على مستوى وزاره الفلاحه والاعتناء بالفلاح. هو سي كومبليكي، وفما تراكمات كبيره جدا في القطاع الفلاحي، والقطاع الفلاحي تعرفوا معناها محلول على ذراعي، فيه برشا مجالات وبرشا اختصاصات وبرشا منتوجات، ولكن فما حاجات اللي تعملت باش واحد يكون امين معناها.
1: فما اللي تعملت، ولكن اليوم الفلاح مش ولا المواطن مش قاعد يفهم. انت اليوم مثلا سنة يقول لك انت الاعلاف ما زالت غاليه والاعلاف نادره. اي ابسط واحد اليوم فلاح في رحبه تقول له انت العلوش هذايا علاش ب1,700,000؟ يقول لك انا نشري في القنطار ب100 دينار ومره في الشهر، ونشري في الاعلاف اللي هي يعطوني ما واحده اخرى مره في الشهرين 40 راس. هذا هو علاش اليوم ثم نقص اليوم في الاعلاف، واللي هي الاعلاف هذه غاليه. اذا كان اي مشروع اليوم باش يكون عنده تبعات اقتصاديه مهمه، هذا 3 في 1، هذه تبعات اقتصاديه ماشي للفلاحه، توفر الاعلاف، وايضا محافظه على البيئه اللي هي باش تكون انت مواكب اليوم الاتفاقيات اللي انت عاملها مع البلدان وغيرها من اجل كما كنا نحكي انخفاض الكربون وكذا من ومن هذه كلها، فهمت؟ معناتها البيئه المستدامه هذه مهم جدا. لكن ديما اي حاجه تبدا بالطبقه اللي هي من السيركوي الاولى، من الاول معناتها عفاف الفلاح، فتاكد ان السيركوي من بعدها كلها باش تساهم في انك باش تبع بعض، باش انت اليوم تحل 5 ولا 6 مشاكل اللي هما في المشكله هذه. برك
0: مشو العنوان المويليه نقرأه على موقع إكسبريس أفام، 96% من الأمهات العاملات يعيشن ضغطا بين الأطفال والعمل. كشف دراسة ميدانية أنجزتها منصة موم والتي تعنى بشؤون الأمومة الأزواج والعائلة، وأن 96% من الأمهات العاملات في تونس يعيشن ضغطا متواصلا بسبب صعوبة التوفيق بين الأطفال والعمل. وفي حوار مع إذاعة إكسبريس أفام أوضحت مروة بن شرادة مؤسسة المنصة، وأن 54% من النساء يغيرن مسارهن المهني بعد الإنجاب، فيما تختار أكثر من ثلث المشاركين الانقطاع نهائيا عن العمل. وأضافت أن 33.9% من الأمهات يتجهن إلى العمل الحر أو العمل بنظام الفريلانس بهدف التوفيق بين الحياة العائلية والمسؤولية المهنية، في حين تلجأ 28.8% من سيدوما إلى تغيير الوظائف نتاعهم. واعتبرت بن شرادة وأن الأرقام هذه تعكس عدم قدرة سوق الشغل الحالية على مواكبة متطلبات الأسرة الحديثة، وشدت على أهمية التعمق أكثر في هذه المعطيات عبر إنجاز وطني شامل يسلط الضوء على واقع الأمهات العاملات في تونس. يخي احنا مثلنا كعملنا مسح ماني. وأفادت أنه 85% من المستجوبات أكدوا تعرضهم لصعوبات مهنية منذ أن أصبحنا أمهات، بينما ترى أكثر من 4 أمهات من أصل 10 وأن عطلة الأمومة والأبوة رغم تنقيحها في الآونة الأخيرة ما تزال غير كافية، خاصة بالنسبة إلى الأباء.

0: تعتبر المستجوبات وأنه مدة 7 أيام لا تسمح ببناء الروابط الأسرية الضرورية ولا بتقديم الدعم الكافي للأم.
1: ما ربي مع الأم المرأة العاملة من الأكبر وظيفة حتىش كل الوظائف كلهم كيف كيف، لأنه في النهاية كل عندهم عائلات، كل تخلي صغارها وتخرج تخدم. الضغط هذايا راه ما تعيشش المرأة برك، العائلة كاملة تولي تعيش الضغط هذايا. احنا الاطفال معناتها اللي هي زينه الحياه الدنيا بالنسبه للمراه العامله ولا الاب اللي هم الاسره العامله، باش يولي مشكل نفسي، ضغط مادي اوكي وضغط نفسي كبير. هذايا احنا في تونس القوانين تتصلح، ما زالت باهي قوانين خاصه فيما يخص المراه العامله. اليوم شفنا التنقيحات اللي صارت في مجلس النواب الشعب، اليوم ولات عطله بستة شهور، عطله الامومه هذايا مهم. الراجل خذا 7 ايام، ديما حتى في صياغه القوانين ثم العقليه انه لا ما دوروا ما جيب جيب القضيه
0: وخرج. اما فتره الولاده نتاع المراه الرجل دوروا معناها جوهري في التأمين الف حاجه
1: وهي هذا مش موجود في القانون. اكتفوا ب7 ايام باش يفرح بالناس تجي هو 7 ايام هذيك نتاع باش يكون هو في الدار موجود وكل شيء. لا اليوم
0: فما عناية صحية بالمرأة بالرضيع، فما البريود الأولانية لزيارة الطبيب الأطفال وكل ده،
1: هذه الضغط تكون أكثر عفاف راهو أكثر في العواصم في معناتها الولايات الكبرى اللي هي اللي بتعيش ضغط أكثر. اليوم المرأة راهو وهذه راهو المرأة العاملة مش الضغط الوحيد، عندها ضغط الشارع، عندها ضغط الترانسفور، عندها ضغط الخدمة، عندها ضغط سوايع العمل، عندها ضغط النقص في الشهرية، هذه كلها ضغوطات تعيشها المرأة
0: الذكورية حتى في الخلاص
1: موجودة. ولكن هذه كلها مع انها تمشي اليوم هذه كلها راهو باش يرجع على الابناء، على التربيه الصحيحه للابناء. اليوم انت معناتها انت انقطعوا هذوما على العمل لانه ما لقاو حتى فائده في انهم يجيبوا في يجيبوا في شهريه يخلصوا فيها على الترانسبور، يخلصوا فيها على قضيتهم هما، وما عندهم حتى فائده منها. على الاقل تربح الدار، تربي ولدها، تقول لك هي مثل خير من اللي انا نجري في الهواء هكاك.
0: نخرج فاصل اشهري وراجعين، مازلنا معاكم، مازال عندنا عناوين اخرى في فقره لكتيو في اسبوع.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: بوبليسيتي على خاطر نحبوكم باعز لي بروغرام نودوكم. لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه، مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال وانيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720، وان شاء الله عيدكم مبروك.
4: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو، طور عالمك.
0: ويكند على كيف. يلا نمشيو لثلاث عناوين. خارج تونس، فرنسا والمغرب يستعدين لتوقيع معاهدة لتعزيز العلاقات. العنوان هذا نقراوه على موقع رويترز. قال وزير خارجية المغرب وفرنسا وأن البلدين يستعدين لتوقيع معاهدة لتعزيز العلاقات خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. وذكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا للصحفيين بعد محادثات مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو أن المعاهدة ستكون الأولى من نوعها التي يبرمها المغرب مع دولة أوروبية. تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية طبعا لكل المستجدات في علاقة بهذا الملف. ولم يذكر الوزيران موعد زيارة العاهل المغربي. وتحسنت العلاقات بين البلدين منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وكان الاعتراف هذية رسمي سنة 2024. سعيد،
1: إعادة تعزيز العلاقات، لأن العلاقات هذه شهدت فترة بتاع فتور ثم
0: تردد. يبدو أنه اتفاقية كبيرة، يقول لك أول مرة المغرب باش تصحح اتفاقية هكا مع دولة أوروبية، والله أعلم مش هي الاتفاقية.
1: أي لأن المغرب هزت لحاجتها به دبلوماسيا كانت تخدم، كانت مرت بفترة متاع الفتور اللي هي تردد فرنسا في أنها الاعتراف بالصحراء المغربية. بعد الاعتراف هذايا ما عاد ثم حتى عائق بالنسبة للمغرب أنها تعزز علاقاتها اليوم مع فرنسا الدبلوماسية والاقتصادية. هذه المغرب دبلوماسيا قاعدة تنجح بقدية وقاعدة تتقدم في بقدية وتربح في معارك كبرى.
0: سيد تعرف دبلوماسيا المغرب تنجح زيادة في مستويات متعدده، تنجح في الدبلوماسيه الاقتصاديه، تنجح في الدبلوماسيه الثقافيه، تنجح في التشبيك الاعلامي والسياحي في كل الدول. اي بلاد تمشي لها من امريكا، انا كي مشيت للتايلاند تلقى المغاربه يخدموا، للخليج العربي ما نحكي لكش، للاتحاد الاوروبي، ويا خويا عندهم وطنيه غير عاديه. المغربي يخدم المغربي، المغربي يضرب على مصلحه المغربي، فما عقليه الحقيقه اللي تساهم برشا في دفع هذا البلد.
1: بالضبط، وهذه راهو اللي يخلي الدوله مرموقه اليوم ما بين الدول. شنو هي الاستفاده الاخرى؟ الاستفاده الاخرى انه هذه معناتها الهدف ربما الثانوي، انه اليوم تمت العلاقات ما بين فرنسا والجزائر علاقات متوتره، وبالتالي يهم المغرب جدا انها اليوم تفك فرنسا كشريك اقتصادي، كشريك امني، كشريك في الاستثمار. اليوم الاتفاقيات فيها الامن، فيها الاقتصاد، فيها البنيه التحتيه، فيها الطاقه
0: شامل،
1: فيها المناخ. اتفاقيات شامله هذه كل اليوم مهم جدا. المغرب تقوي في علاقاتها مع البلدان يعني ديزون الكبيرة، وخاصة أنه الاتفاقية هذه فيها حاجات لأول مرة بالنسبة للمغرب، ومعته الأهمية الزيارة حتى كيسوقوا العفاف هي الملك اللي باش يمضي الاتفاقية، ماهيش اللي هو نادرا وين يشوف معناتها، ورغم أنه يمشي لفرنسا ويجي ديما وكذا، ولكن اليوم هذه الاتفاقية يحبوا يسوقوا لها بصورة أخرى
0: أنها لأول مرة وأنها تاريخية etc. نمشي للعنوين الموالية، نقراه على موقع CNBC عربية. الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على الأسمدة. قال مجلس الاتحاد الأوروبي وأن التكتل سيعلق مؤقتا الرسوم الجمركية على الأسمدة النيتروجينية الأساسية مثل اليوريا والأمونيا لمدة عام، في خطوة تهدف إلى الحد من التداعيات غير المباشرة لحرب إيران. وارتفعت أسعار الأسمدة عالميا عقب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، واللي كان يمر عبره نحو ثلث تجارة العالم من الأسمدة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على الأسمدة النيتروجينية المنتجة في الشرق الأوسط مثل اليوريا، فقد ارتفعت أسعار مختلف أنواع الأسمدة مع تسابق دول للبحث عن بدائل. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو الشهر الماضي من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى كارثة في قطاع الأغذية والزراعة. وقال المجلس في بيان وأن تعليق الرسوم لن يشمل واردات الأسمدة من روسيا أو روسيا البيضاء. وذكروا أن الاتحاد الأوروبي يستورد كميات كبيرة من الأسمدة دون رسوم جمركية من دول تتمتع بامتيازات تجارية، لكن كمية كبيرة لا تزال تخضع لرسوم تتراوح بين 5.5% و6.5%.
1: هذه من التداعيات البعيدة للعدوان على إيران. اليوم ثلاثة أسباب رئيسية تخلي الاتحاد الأوروبي أنه يقوم بالخطوة هذه، اللي هي أولا الارتفاع المشط والجنوني في أسعار الأسمدة على مستوى العالم بعد الإغلاق المضايق وغيره. اثنين، اليوم طرق الإمدادات أصبحت معطلة وتنجم تكون تبقى معطلة إلى ما وقت طويل، لأنه لحد الآن ما تم حتى حاجة دل أنه ثم انفراجة في خاصة في مضيق هرمز اللي هو المعبر الرئيسي للأسمدة هذه اللي جاي من الخليج.
0: وهو راهو الخبراء يقولك اليوم كان توفى تيقف الحرب التداعيات باش تتواصل 5 سنوات على الفترة ديجا اللي صارت، معناها هكا وهكا مازلت متواصلة
1: لأنه صارت الاضطرابات كبيرة، والناس حتى معت الدول استنفذت حتى المخزون الاستراتيجي وغيره. والحاجة الثالثة اللي خاموا فيها بلدان الاتحاد الأوروبي هي المحافظة عفاف على الأمن الغذائي، لأنه هذا مهم جدا للأسهم الذهبية
0: دول تحترم شعوبة
1: بالضبط، لأنه الأسهم الذهبية راهي استراتيجية كما الأسهم الحنوية في المستقبل، أنك اليوم عندك يكون عندك مخزون كافي لأنك تكون تراعي أنت أنك تنجم تحافظ على الأمن الغذائي وتزرع وحدك وتحافظ على منتجاتك وحدك اللي هي من تكون طبيعية من إنتاجك، لأنه ما تعرفش غدوة أنا هو المضيق اللي باش تسكر.
0: نختم بهذا العنوان نقرأه على موقع العربية: الجزائر عقوبات بالسجن ضد التلاميذ من أجل الغش في الامتحانات. أصدرت محاكم جزائرية أحكام متفاوتة ضد المتقدمين لامتحان نهاية التعليم المتوسط وحتى أعوان حراسة تراوحت ما بين 3 أو 5 سنوات سجن. وقضت محكمة ميلا اللي هي تبع 345 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100,000 دينار جزائري في حق طالب حر يجتاز امتحانات شهادة التعليم المتوسط لإدانته بتسريب موضوع اللغة العربية. وحسب ما ذكر وكيل الجمهورية لدى المحكمة في بيان، فقد ضبط الممتحن وهو بصدد استعمال الهاتف الجوال بعد نصف ساعة من انطلاق الاختبار، قبل أن يتبين أن المشتبه قام بتسريب موضوع الاختبار للغير عبر التواصل. وأصدرت محكمة سفيسف بولاية سيدي بالعباس حكما بإدانة 4 متهمين بنشر مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وأثارت الأحكام القاسية بتهم الغش خاصة في حق المترشحين لامتحان نهاية التعليم المتوسط الجدل في الجزائر، حيث اعتبر الكثيرون وأنها قاسية ومشدة ضد تلاميذ في سن المراهقة، في حين اعتبر البعض وأنها أحسن طريقة من أجل الردع. الحقيقة أنه تلامذة في سن مراهقة حكم بالسجن كيسحة شوية سيد،
1: احنا تعدينا في هذا الغفلة. إذا كنا بنشوف أنت الإجراءات اليوم اللي صايرة في حتى المستوى العالم رأي، لأن هذه مش مشكلة الجزائر أو تونس،
0: حكم بالسجن
1: لا لا الإجراءات هذه ولات مشدة اليوم. أنا أنت تعتبر حكم السجن، أعتبر حتى واحد يتشد في الباك ينقل خمس سنين قاسية حرمانه. أنا كنت نعتبرها قبل قاسية جدا.
0: أي صحيح تكون رأيها جاي برشا.
1: فما بالك أنه السجن اليوم الناس معت البدلة الأوروبية مشات حتى للمجرمين، واللي ثم بعض الحاجات اللي هي اعتداء على المجتمع مشات في العقوبات بديلة السوار الإلكتروني وغيره. فأحنا نمشي مباشرة لثلاث وخمس سنوات وهذا ما قصر ما زالوا
0: ربما نمشي معك في السجن للعصابة، لأنه فما معنى أحيانا تلقى عصابة كاملة اللي هي تبيع في الإيجابات واللي هي تعمل الكيت واللي هي تعمل هذمك، أما التلاميذ بيدهم هي اللي كاسحة.
1: التلميذ في النهاية شوف، التلميذ في النهاية كما قلت عفاف هو ضحية مجتمع، هو ضحية منظومة كاملة اليوم هذه. إذا كان هو ما نجمش، وصارت رأي في تونس احنا السنة الفارطة اليوم والسنة اللي قبلها خاصة اللي هي كانت سنة الكوارث بامتياز في البكالوريا في مستوى عصابات كاملة اليوم في برشا ولايات اللي هي تجندت الشيء هذا بوسائل تقنية حديثة. لكن انه السجن بصراحة قاسي جدا لانه لهنا عفاف المنظومه ما شافتش انه الولد هذاك ولا التلميذ هذاك هو ضحيه، لا هو المسؤول، هو المجرم مازال مش مسؤول.
0: هو مش شرط زيده ضحيه لانه مش ناس كل تغش زيده، واحنا ما نشجعوش على الغش، ولكن حكم قاسي بالنسبه للمراهق في سن كيما هذيا. كانت هذيا لكتو في اسبوع،
2: لكتو في اسبوع.
0: خليكم معنا في المتابعة، مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى ال11، نرجع لكم بعد أخبار 8.

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز الثامنة، ديوان فهم، صباح الخير. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض غفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. شركة النقل بتونس تعلن أن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم غد بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة تفيد بأنه تبعا لذلك سيتم تأمين تنقل الحرفة بين محطة برشلونة ونهاية الخط بين بن عروس بواسطة الحافلات. فرقة الإرشاد البحري بولاية المنستير تتمكن بتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات من تفكيك شبكة دولية وصفت بالخطيرة، وذلك إثر عمل استعلاماتي دقيق وفق ما كده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجببلي. وأسفرت العملية الأمنية عن إيقاف 13 شخصاً إلى جانب إدراج 7 عناصر أخرى بالتفتيش داخل تونس وخارجها، كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجر نحو 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي كانت مخفية بأحكام داخل ما يقارب 12 كيلوغراما من الصناديق الخفيفة المخصصة عادة لنقل المنتوجات البحرية. وكشفت تحريات الأمنية أن نشاط الشبكة لا يقتصر على ترويج المخدرات فقط، بل يشمل أيضا الإتجار غير القانوني بالمنقولات الأثرية إلى جانب التورط في عمليات تهريب أشخاص ضمن وفاق إجرامي منظم. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد بأن مجلس الهيئة بت في ترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، حيث تم التثبت في 7 مطالب واردة وأسفر النظر فيها عن قبول 3 ترشحات بصفة رسمية أوليا لاستفائها جميع الشروط القانونية، وهي ترشحات كل من محمد صلاح السالمي والشاكر البثوري وحاتم الحمزاوي، كما تم تمكين مترشحين 2 من استكمال بعض الإجراءات الشكلية على غرار استكمال عدد التزكيات المطلوبة. إلى شأن دولي، الولايات المتحدة تمنع بشكل مؤقت دخول المقيمين الدائمين الشرعيين حاملي البطاقة الخضراء الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام 21 الماضية بسبب مخاوف بشأن فيروس إيبولا. ووزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب خلال الاجتماع الذي جرى في طهران واستمر حتى وقت متأخر من ليلة البارحة. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم كديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور مع حاتم جزبار في أمان الله.
4: ديوان فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM فلاش سبور.
6: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. منتخبنا الوطني للتونسي وصل تربص التحضيري في مدينة برقة اليوم الخامس للاستاج وحصة التمارين عرفت التحاق الثلاثي راني خضيرة منتصر الطالبي والياس العاشوري في انتظار التحاق بقية العناصر واكتمال النصاب. نذكر منتخبنا يحضر لزوز مقابلة ودية قدام النمسا وبلجيكا قبل السفر وخوض غمار المونديال. تعيينات حكام نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، زوز مقابلات لعبوا غد والأحد، بداية من المباراة 3:30 في ملعب الطبل ميري النادي الرياضي صفاقس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. مقابلة زفر الحكم وليد المنصري، سيعدو أيمن إسماعيل وعمر الرياحي الحكم الرابع، حسام بن ساسي وتقنية الفار لمجدي بلاغة، ويساعدو زياد الذويوي. في ملعب الشادي زويتن الشبيبة الرياضية بالعمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي، مقابلة زفر حسني للنيلي يساعدوا مروان سعد، رمزي بن فرج، حمص جعيد، تقنية الليفار لهيثم الترابلسي، ويساعدوا وسام بوغطس. مواصلين مع كاس تونس والساساس، انطلق البارح في بيع تذاكر مباراة الدور نصف النهائي. إشكال كبير على مستوى عدد تيكيات المقابلة باعتبار وأنه مقابلة الكاس من تنظيم الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكروا أيضا أن هيئة الساساس على ضوء الأحداث اللي صارت في مباراة ملعب الجبسي قررت إغلاق جزء من الفيراج تحديدا المدرج 4 و5 إلى غاية إشعار آخر. في النادي الافريقي نية الهيئة المديرة متجهة لتجديد عقود كل من معتز الزمزمي وحسام حسن رمضان من أجل إضافة موسم من العقد القديم، وأيضا وسام السيري وياسين بوعبيدي توفى لكونترا متاحهم نهار 30 جوان 2026. حاليا فقط المفاوضات مع الرباعي المذكور. الترجي الرياضي التونسي تأهل البارح المرة رقم 41 في تاريخه للدور النهائي بعد الفوز في ديربي العاصمة مع النادي الافريقي 27-26، مقابلة حماسية إلى غاية الثوانية الأخيرة. ترجي واجه الفائز من مباراة اليوم لتجمع النادي الرياضي بساقيت الزيت وجمعية الحمامات. في كرة السلة، النادي الافريقي يواجه اليوم مساعتين نادي اهلي بنغازي الليبي في اطار دوري افريقيا. لزوز مقابلات في البرنامج يتلعب بالدور هذا، مقابلة اولى اليوم ومقابلة الثانية نهار 25 ماي. لانس يتوج بلقب كاس فرنسا لأول مرة في التاريخ بعد الفوز على نيس البارح في الدور النهائي 3-1. لانس يرجع لمنصة التتويج بعد 28 عام، واخر فوز كان بلقب البطولة عام 1998. موسم استثنائي للانس، مركز ثاني في البطولة الفرنسية ومشاركة الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا أيضا التتويج بلقب كاس فرنسا. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو على السيت متاعنا www.dwnfm.net. لحظات ترجع لكم مع عفيف الغربي في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي عليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك. في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
4: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
5: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
6: كاملين معكم في ويكند على الكيف حتى ل 11. مرحبا بكل من التحق بنا في المتابعة الآن. ما هي الوضعية الصحية للحجيج التونسيين، وما هي آخر الاستعدادات ليوم عرفة؟ متابعة للوضع العام للحجيج التونسيين، هذا اللي باش نعرفوه في وقته الآن.
5: في وقته
6: دونك في متابعة للوضع العام للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة، معنا عبر الهاتف المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجيج تونس أنيس المزوغي. مرحبا، أهلا وسهلا. يعيشك. لو كنت تعطينا فكرة على الوضعية الصحية بصفة عامة للحجيج التوانسة في البقاع المقدسة، ونعرف خاصة وأنه أغلبهم يكونوا من كبار السن.
7: السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للوضعية الصحية للحجيج التونسيين، الوضعية معناها دقيقة، واللي تكون أكثر تفاصيل هي تلقاها إن شاء الله عند البعثة الصحية، أو لأني سير في إدارة الحج نقول لك اللي الوضعية الصحية للحجيج التونسيين أغلبهم مستقرة. على ما تعرف إحنا معدل أعمار السنة في موسم الحج هدايا 63 سنة، عنا برشا معناها حجاج كبار في العمر، وحتى من اللي خارجوا من تونس وما تعبين خلاص احنا كملنا البينا اللي بيعوا في الحج معناها من ديسمبر وخرجنا في ماي، وبحث الطبي عملوه في اكتوبر، معناها تقريبا 7 شهور ما بين البحث الطبي وبين وقت الجفاف، معناها هذا ياخذ معناها شويه وقت. وفما حاجين حتى في تونس، فما حاجين وضعيتهم الصحيه تعكر في تونس وما مشاوش
6: بطلوا.
7: اما الى حد الان معناها وضعيه مستقره عاديه، معناها مقارنه بالكبر السن والامراض المزمنه يعني والحاجين، الحمد لله لاباس يعني تمام.
6: الحمد لله ربي يحميهم ان شاء الله، ربي يحميكم الكل، وان شاء الله يرجعوا سالمين غانمين. بصفه عامه سجلتوا بعض الصعوبات التشكيات منذ وصول الى الان؟
7: والله البارح حكيت مدير اعمال جوله في النزول لكل الموجودين في مكه، عملت كذا نزول مكه وشكرت انا باش عمل شعار النزول. العباد كل معناها مبدئ معناها السياحة وكل شيء تشكي شوف كلك، وانا بدي عندي ملاحظات في كلك رأي العصافير تزقزق والصافية والأمور كلها بتاع الناس عندها ملاحظة، لكن نحن مش ناخذ الملاحظات دي بعين الاعتبار. حضرنا استبيان معناها باش يعملوه، معناها محضرينه الاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء باش نشوفوا مداري بقى الحجيج بصفة علمية، مش كلام فقط. شو رأيك في النزول؟ شو رأيك في التكن؟ شو رأيك في الرشادات الديني؟ شو رأيك في الصحة؟ شو رأيك في كذا؟ باش نحاول نحن نحسوا من خدمات ونحسوا من معناها من الخدمة اللي قدموها للحاج والإحاطة
6: بالاعتماد على الملاحظات نتاع الحجيج واللي عاشوه سير بلاس.
7: أما أهم حاجة اللي نحن ننسيه دي مرة نحكي وعنده زي نحكي ولا صح ونحن نحكي اللي الحاج هو في حد بيته ماسك ديني معناه هو عبادة
6: عليها
7: الأهم حاجة إنه الأدى عبادته الحاج على وجه صحيح ولا ما أدهاش نحن كوزارة شؤون دينية إلى حد الآن بالنسبة مشينا المدينة المنورة 4700 توجه المدينة المنورة من 8 ماي حتى التسعة من 8 من 7 ماي حتى 12 ماي ومن بعد من 12 ماي بدأوا يجي للمكة المكرمة الحين توجه في المرحلة الأولى قلوا الرد الأول نحن المدينة المنورة كنا خايفين إنهم ما نجموش يزوروا الروضة الشريفة بينما نحن 100% الحين نتاعنا زاروا الروضة الشريفة
6: الحمد لله صلى الله
7: عليه وسلم يكون ما بين من وقبري روضة رياض الجنة أنا نحن الجريات الوحيدة اللي يدري مش داروا مرة بك هم أخذوا معناها مواعيد موقع نصق فدرية وكذلك نحن قمنا بحج جماعي الرحلة نقول الحمد لله قامت بزيادة روضة الشريفة
6: ممتاز
7: نحن الآن نحن حاولنا إنه جميع الحجيج اللي وصلوا مكة إلى حد الآن هم أغلبهم جميع رحلات وصلت البارح حتى رحلة الرحلة المقبولية وتسيب الخارج وكلهم نحن قمنا إنهم يقوموا سواء بالمناسك اللي في مكة المكرمة حاليا سواء توفي القدوم للحاج المصري وسعي الحاج ولا توفي العمرة وسعي العمرة بالنسبة للحاج اللي متمتع كلهم أدوا التواف رح نقوم بتوشي التومي وحاليا قاعدين نحذروا فيهم الخروج إلى عرفات نحن اجتماع متواصل للبعثة الصحية والبعثة الشؤون الدينية بشكل خدمات حسن الإدارة قد متأخر البارح قاعدين نحذروا بش حضرهم إن شاء الله للتوسيد العرفات مش تكون هذا السنين 25
6: إن شاء الله ربي يحميهم وإن شاء الله حج مبرور بتتوقعوا السنة إن شاء الله يكون موسم ناجح مقارنة بالسنوات الماضية سيانيس
7: والله إلى حد الآن موسم ناجح
6: الحمد لله
7: نستنوا في النفرة أصعب حاجة ما كل بحيث استنوا ومش حتى جي النفرة نحن للسلطات السعودية نتوقع اللي يوم عرفة أو يوم عيش يكون حرارة مرتفعة جدا إن شاء الله إذا نحن عنا قد نعمل في خطة مرورية وخطة كيفاش تنحيطوا بالحجيج الكبار في العمر واللي عندهم صعوبات بدنية معنى صعوبات صحية كل شيء بالتنسيق مع الصحة مع شركة الخبرية كيفاش هذه اللي قاعدين نحن مركزين عليه حاليا
6: خبيا
7: بالنسبة لمخيمات المراه واضحة في إشكالية قلت لك مش في تحضير تبدأ إشكالية قلت لك اللي عنا برشا حجاج كبار في العمر يعانوا من معرضين صعوبة التنقل وتعرف أنت رواداد اللي تحتها هو 330 شخص معناها حتى ما يعطيش حتى عدد السيارة اللي عاد احنا نحاولوا انه نحطوا الحاجة انه الكثير يعاون الصغير اللي عنده صعوبة ولا حاجة يكون عليها مدلوم شغل نحن محضرين رواتنا
6: إن
7: شاء الله هذه معناها التحضيرات بتاعنا إذا الحاجة تبعوا التوصيات خاصة انه ما يخرجوش من المخيم
6: مش ما يذيعش مش ما يدوخش مش ما
7: يعطيك الصحة الحاج المخيم في دي نحن معناه البحث الصحي إذا خرج المخيم ولا ما يقدر تطلع حتى هذي هنا حول السعودية أخي مش هاد نجم جوا جبنا جميع مستشفيات المملكة نبي عنا عن حتى أنت ما يقدر تجارك حاجة أنت في المخيم عنا بحث صحي الهديك تبدأ عنا تحت رعايتنا نحن هذي الحاجة الأولى إنه الحجاج اللي تعبين من نجمو الشمس وطن تقام الجمار يوم العيد واللي بعد أيام التشريق نجمو حضرين نحن إن أشكون ينوب بشير العنوان ويتعبوش المسجد بالسخانة إذا هم ما عندوش كون معهم شروب عليه نحن كمرجدين نبو عليه ونربو عليه الحاجة صحيح ومقبول
6: هو مقبول بإذن الله
7: إن شاء الله الأمور تتعدى بالكذا وإن شاء الله ربي يتمم على خير إن شاء الله.
6: أمين يا رب إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله يتعدى كل شيء على خير وربي يحفظكم ويحفظ حجيجنا الميامين شكرا جزيلا سيدة نيس المزوغي عضو مكتب شؤون حجاج تونس وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور للجميع دونك يقال أنه يوم عرفة بشكون الحرارة مرتفعة كما كنت تسمع وحيدة تعقد بينا وحيدة قادر أهلا وسهلا وحيدة
0: أهلا وسهلا عفيف مرحبا مرحبا بيك مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا توا
6: مش باش نبعدوا باش نحكيوا على علوش العيد فما جديد على مستوى علوش العيد شنو اللي صاير وحيدة
0: اللي ساير انه كل مره نحاولوا انه نطرق الموضوع، كل مره نحاولوا ننصحوا المواطنين، نوجهوهم، نفسروا لهم اذا كان فما حاجه هكا. شريت علوش العيد، نقلت الولايه من الولايات اللي معروفه تنجم تلقى فيها علوش العيد هكا باهي، ونسيت ما خذيتش الوثيقه هذه. اراه العلوش ينجم يتحجز ليك وتلقى روحك هكاك ما غير عيد. شنو هو التفاصيل؟ ايا نحكي
6: شنو هي بالاوراق نسمو العلوش، ما فهمتش التعريف.
0: ونحن نعرفوا عفيف انه المشكله اللي صايره اليوم على ارتفاع الاسعار، انه اليوم نقابه الفلاحين تقول لك لازم انك تتوجه الى الاسواق الاسبوعيه اللي فيها هي معناها الاسواق المنظمه.
6: وهذا قللنا الاسبوع الفار
0: هذا هو، هذه هي الاسواق معناها المنظمه قانونيا. ما نشتريوش من مرحب اللي موجودين على مستوى المعتمديات، هذوكم فيهم خطر، تلقى فيهم برشا سماسرة برشا قشرة به. اليوم فما برشا مواطنين يتنقلوا الولايات اللي هي معروفة بيجا كيف سيلينا باش ياخذ لك ويختار لك يعني علوش العيد. مشيت للولاية هذية واخترت انك باش تشتري علوش العيد ليك لأختك وإلا لأمك وانت راجع في الثنية، ونسيت مخذيتش وثيقة من عند الشاري تثبت انه انت شريت معناها العلايلش هذوكم. راهو في أول دورية أمنية تعرضك باش تستفسر على منين جبت العلايلش هذوما، وتلقاك ما عندكش الوثيقة هذية تنجم تحجز لك العلايلش اللي عندك هذوكم وين تهزهم. حابين نستفسروا على موضوع وشنو الوثيقة هذية، شنو التفاصيل متاعها. احنا تواصلنا مع الأستاذ فارس معرف المستشار الجبائي، حابين نستفسروا الشاري اليوم كي يشتري علوش شنو يطلب بالضبط من الفلاح، وفي حال انه تم حجز العلوش متاعك وين يتم وين يهزوه، وكان هكا تصريحه لديوان فهم.
8: مواطن مشي لولاية أخرى باش يشري يعني رايح تحيط العيد ومروح بالصنية، لازم هنا حاجة تحميه، يعني سواء يعمل عقد يعني بينه وبين الفلاح اللي شري ما عنده أو التاجر اللي شري ما عنده، تثبت إنه شري يعني كمية معينة مثلا 3 خرفان 4 خرفان بصدد نقله من ولاية مثلا القيروان إلى ولاية تونس العاصمة، باش يذكر فيها الديتاي هذا من كل باش نهار اللي يشدوا يعني ولا وقت اللي يشدوا الحرس المروري ثبت من الوثيقة يكون هناك في وضعية سليمة. إذا ما عندوش الوثيقة هذه ينجم يحجز له البضاعة الكل ويعدها للنقاط البيع المخصصة التابعة للدولة.
0: فوالا
6: بالرخصة،
0: فوالا بالرخصة، علوش
6: بالكونترا بالكونترا صح، وكونترا تويت كي تشري ولا علالش يزمك صح الكونترا كي تشري علوش.
0: فتنا مشكل سعر العلوش توا اللي فات 2 ملايين و400 وصل حتى 3 ملايين. انا عملت دورة في بعض الرحب، واليوم حتى كي تدخل عفيف السؤال اللي تسأله هل انه انت فلاح، تسأل فهمتني، والمواطنين الكل يسألوا هل انه انت فلاح، ما تفرقش بين الفلاح وبين القشار، وحتى القشار كي تسأله يقول لك انا فلاح. فلهنا سألنا الأستاذ فارس معرف المستشار الجبائي، اليوم القانون كيفاش ينجم يميز بين الفلاح والسمسار، وكان هكا تصريحه اللي ديوانا فهمه.
8: هو الفلاح الحقيقي اللي يبدأ عنده بطاقة فلاح، واللي بيع من الانتاج الخاص تلقاه هو اللي يربي في يعني في الأغنام هذه ويبيع فيها، والتاجر هو اللي عنده بطاقة تاجر، يعني هو اللي في عنده باتونت وياخذ على الضريبة والنشاط متاعه تاجر. وفهمنا التجار العشوائية أو السمسارة وهما تجار موسميين ما ياخذوش الضريبة، ما عندهمش باتونت، يستغلوا في فرص يعني ويحاولوا إنه في العيد يبيعوا الأغنام بأسعار مرتفعة خاطر ما عندهمش دراية كبيرة على السوق، وتلقاهم أغلبيتهم يعني استسهلوا الربح السريع هذا هو يعني. وهذا ما يخلي ارتفاع الأسعار يعني كالأغنام والأضاحي العيد مرتفع مشد جدا.
0: هذا هو سبب من الأسباب اللي خليت اليوم الأسعار الأضاحي مرتفعة جدا. أنت بتبيع كمواطن كي بتمشي للرحبة ما تنجمش تقول له استظهر لي بالبطاقة متاعك خليني نشوفك أنت فلاح وإلا سمسار باش أنا نشتري من عندك العلايلش. لكن اليوم حسب تصريحات المنظمات، منظمة ترشيد المستهلك، منظمة اليوم نقابة الفلاحين تقول لك راهي الأسواق الأسبوعية هي اليوم الحل، راهو ارتفاع راهو الرحب الموجودين في المعتمديات هذوكم راهم فيهم برشة سماسرة راهو ارتفاع الأسعار راهو مشي معناها معناها السبب نتاعه انه هو معناها اليوم دخلت معناها السماسرة على الخط القشارة على الخط وانه ما تنجمش تميز وبالطبيعة يبقى المواطن مسكين هو
6: هو ضحية
0: هو ضحية اليوم كي تلقى برشة عائلات معهم صغارهم يعني باش يمشيو باش يختاروا على الوشفة احيانا تلقى روحك معناها تخمم وتلقى روحك انك مجبر انك معناها باش تشتري ضحية باش دخل الفرحة معناها على على على صغارك
6: تك صحة واحدة قادر ان السؤال اللي نطرحه بالحق معناه شبينا ولينا هكا شبينا ولينا هكا معناها حتى الرحب حيت عمرنا نشريو من الرحب راه ما مش شرط من سوق الأسبوعي ونعرف اللي هما فيهم القشارة وفيهم الفلاحة ولكن اللي يقول لك أنا رحبة قريبة بحدي إيه. أنا باش نمشي بعيد وباش نكري كاميونة ما عنديش كهرباء باش نجيب بها العلوش نمشي الأقرب رحبة ونروح بالعلوش في داية معناها أبي ما كانتش العملية هكا شبيه اليوم ولينا يزمني نتثبت من بطاقة كانوا فلاح وكانوا تاجر ويزمني نعمل كونترا على العلوش باش ننقله من ولاية لولاية معناها تقولش علينا الناس الكل قلبة الناس الكل سرقة الناس الكل مضاربة اخي احنا ولينا هكا معناها لهالدرجة يمكن الاصل في الشيء وانه ديجا العلوش المتوفر في الاصل غالي بطبيعته في الاصل غالي
0: في الاصل غالي
6: وبالتالي اي مارج نتاع بينيفيس باش يعملها اي تاجر ولا اي قشار باش تولي تزيد تغلي اكثر دونك سي نورمال وانه باش نقارو احنا في سيتواسيون كيما هكا الحقيقه فرحة متعيد تولي تتبلبس بالتفاصيل هذية إن شاء الله ذيك حد البيس يلا نخرج وفاصل وراجعين
4: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف
9: ببليسيتي
10: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج
12: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 غلو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك
13: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
14: ديوان فام
15: تبع الموسيقى

0: حسين العفريتي وصلنا ل 38 دقيقة على ديوان اف ام بمشاركة أكثر من 200 باحث. مؤتمر دولي بتونس ناقش تحولات الاقتصاد والتعليم العالي في إفريقيا. ما هي التفاصيل؟ هذا اللي باش نعرفوه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور.
0: احتضنت تونس الأربعاء أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. شاركوا فيه أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة، وهذا لمناقشة أبرز التحولات والتحديات اللي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. المنتدى يمتد على 3 أيام.

0: أنه من قلب التعب جبناكم للبارح لساعات متأخرة من الليل، الكونفرنس متواصلة. هات نرجع ونحط المؤتمر هذا في إطاره في تونس ومدى أهميته حول تحولات الاقتصاد والتعليم العالي في إفريقيا. أستاذة،
1: هذا المؤتمر كان تسمح لي تم بالشراكة مع جامعة منوبة كما قلت، مع كرسي اليونسكو لجامعة منوبة، مع مخبر بحث التفاعلية بين الجامعة والمؤسسات لجامعة منوبة، وبين مع شراكة مع المعهد العالي للمحاسبة. ويمثل هذا الملتقى الدولي حدث هام في تونس، على خاطر تونس توا بتصنيفها في الـ في الـ في التصنيف العالمي للجامعات في العالم. تونس مصنفة من أحسن الدول الإفريقية، وهذا أعطانا الشرعية باش نعملوا ملتقى علمي كمن هذا
0: بالحجم هذا، خاصة بالمشاركات هذه المهمة،
1: والمشاركات كانت من كل دول إفريقيا، من أمريكا، من أستراليا، من سويسرا، من جميع البلدان العالم. وكان ملتقى الحق ناجح، خاطر وفي البارح هو وكان ملتقى ناجح. الهدف متاعه بالأساس كان التفكير والتبادل الفكري والنقاش حول النهوض بالقارة الإفريقية على النطاق العلمي وعلى نطاق إدارة الأعمال والتنمية.
0: وهذه جوانب الناقصة في إفريقيا. معناها القارة الإفريقية قارة غنية، العيون مسلطة عليها من العالم، ولكن اللي ناقص هو هذا، ناقص المشاريع، ناقص الانفراستركتور، ناقص البحث العلمي، ناقص معناها خلينا نقولوا ان تيغام مش فيرج مي بلوز او موان فيرج اللي نجم نطوروه بنسبه كبيره برشا.
1: اكزاكتومون، هذا هو القاره الافريقيه تسخر بكفاءات علميه كبيره. وهذه الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية هي تأسست في 1998 بإرادة باحثين من المهجر، هم اللي حبوا يعملوا قوة إفريقية تفكر في النهوض بالقارة الإفريقية. وأحنا كي خممنا باش نعملوا هالمؤتمر مع الشراكة مع الأكاديمية الإفريقية، أول حاجة اللي لاحظناها وكما قلتها أنت، اللي القارة الإفريقية تسخر بثروات، تسخر بكفاءات، تسخر بخبراء، وعليش احنا مانيش قاعدين في المستوى اللي نستاهلوه. وكي جينا نخمو استنتجنا اللي احنا قاعدين نتبعو في منوالات من الغرب، من الشمال، من اوروبا، من امريكا، وهذه المنوالات ما تتمشيش مع الحقيقة الافريقية. خممنا
0: معناها هوني المعضلة كان نجم نقوله، وأنه لفت دو كوبيي منويل اللي ما يتمشيش مع الأرضية والخصوصية الإفريقية
1: بالضبط.
0: مش خطر نجح مثلا في أوروبا ولا نجح في أمريكا ولا حاجة باش ينجح في بالضبط. إفريقيا. دونك المؤتمر ربما من النقاشات والمحاور اللي تم التطرق لها، وهوني يعطيني فكرة على أهم المحاور، هو خلق منظومة تتماشى مع إفريقيا.
1: Exactement. وبدأ هذا المؤتمر بيوم تمهيدي مخصص لطلبة الدكتوراه والماجستير، وجاءوا أساتذة بارزين من أمريكا اللي هما أفارقة بالطبيعة. ومن أهم الأهداف من هذا اليوم التمهيدي هو مناقشة تقدمات أطروحات الطلبة، وكذلك ترسيخ في الطلبة بعد نقدي وباش نعلموهم يكونوا وقت يعملوا أبحاثهم يتعلموا السيادة الفكرية ونقصوا من التبعية باش يخلقوا في بحوث

0: بتاعتهم من ولايات إفريقية تتماشى مع الحقيقة الإفريقية،
1: مع الواقع الإفريقي
0: للمؤسسات الإفريقية، ويكون عندهم بعد نقدي باش ما تكونش بحوث ما عندهاش
1: الرفوف،
0: ما عندهاش شخصية، ما عندهاش هوية،
1: وما عندهاش نجاعة،
0: وما عندهاش ما عندهاش نجاعة. دونك يوم 19 نهار الثلاثاء قمنا بالورشات هذية مع طلبة الدكتورة، ونهار الأربعاء في نزل من الضاحية الشمالية بدأ المؤتمر، وعملنا برشا ورشات علمية تقدموا فيها بحوث علمية ومقالات علمية، تناقشت برشا بحوث، وكان عندنا زيدة ندوات مخصصة للبصمة الكربونية باش نقصوا من البصمة الكربونية في القارة الإفريقية.
1: احنا مطالبين بذلك،
0: مطالبين بذلك على خاطر كما تعرف احنا الدول الإفريقية والمؤسسات الإفريقية بالأساس كي تجي باش تصدر منتوجاتها مطالبة بأن بيلون كربون، أن بيلون كربون كلمة ما تبديش
1: تحترموش تبديش من توا من بعد باش ترسي لك
0: كان ما تبديش تتطرق المشكل هذا وتتماشى مع المعايير الاوروبيه ما عادش نجم تصدر منتوجاتها. فهمت؟ دونك عملنا هذه الورشه باش نحسوا المؤسسات الافريقيه بالاشكاليه هذه.
1: باش نقعدوا باش نحكي من بعد شويه زيدا على الرقمنه، باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، شنو الاهميه تاعهم في إعادة تشكيل التعليم والاقتصاد في إفريقيا، ونقاط أخرى باش نحكيوا فيها بعد الإشهار.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: بوبليسيتي.
4: حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
1: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين مع الأستاذة أمال بودربيلا أستاذة بالمدرسة العليا بالتجارة بتونس. نحكيه على أشغال الدورة 26 المنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية اللي تم اختتامه البارح، وتم بعد مدام أمال في الأخر تعطينا المخرجات، ملخص للمخرجات، ولكن حكينا على الامبخانت كاربون، ولكن تو نحب نحكي على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي أستاذة اليوم في إعادة تشكيل التعليم والاقتصاد في القارة الإفريقية.
0: هذا الذكاء الاصطناعي والرقمنة كان محور أساسي في الندوة، خاطر رهانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي كبيرة، وتوا ما عادش نتسائلوا هل ندمجوا الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الحقيقة اليومية للمؤسسات الإفريقية. هذه لا مفر منها،
1: لا هروب
0: لا هروب منها. معناها المؤسسات يلزمها ترسخ ثقافة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في حياتها اليومية في معاملاتها اليومية، وهذا كان محور كبير، وتقدمت مقالات في هذا النطاق، وتقدمت نماذج ومنوالات للمؤسسات في هذا النطاق، وكانت منوالات ملموسة، معناها تنجم المؤسسات تطبقها
1: قبل للتطبيق. هذه هي المهمة،
0: تنجم خاطر يزينا من الديسكور ومن الخطابات
1: يزينا من النظري،
0: من النظري وكل يلزمنا توا نخمو في حاجات ملموسة، في حاجات تفيد المؤسسات وتفيد البلدان الإفريقية بصفة عامة.
1: والحقيقة الكفاءات التونسية الشرعيه معناها مشهود بها في العالم. في العالم نجحوا انهم يعطيوا دي سوليوشن وانهم يخدموا على مشاريع كبيره ومهمه ويسون على باج. وهاك تشوف معناها يفكوا فيهم ما خلو لنا حتى شيء. ولكن الجامعه التونسيه قادره وانا مازلت باش تزيد تنجن كفاءات اخرى ان شاء الله. في علاقه ما بين الجامعات وكيفيه الاستفاده من الانفتاح على العمق الافريقي استاذه، وتعزيز التعاون ما بين الجامعات والمؤسسات الاقتصاديه في افريقيا، لانه تعودنا وانه الجامعات في تونس ما تغزر هكا شمالا. معناها الاوبجيكتيف وانه نكمل المشروع نتاعي، نكمل قرايتي ويتم استقطابي في مؤسسه في اوروبا بصفه عامه بنسبه 70 ولا 80% اقل حاجه، بنسبه اقل كندا والولايات المتحده الامريكيه، ولكن قليل وين نحكيه على نظره الى المؤسسات في افريقيا.
0: يعطيك الصحة على السؤال. في الـ في الـ في الندوة جاءوا خبراء من المؤسسات ومن العالم الاقتصادي والاجتماعي، وصار نتوركينج معناها تشبيك. صار تشبيك وصار تبادلنا الأفكار وجات أفكار متاع مشاريع باش تتعمل معناها. وعندك الحق كي تقول الجامعة قاعدة برشا مسكرة على روحها ما تخزرش للعالم الاقتصادي والكل. أما الحقيقة منذ بضع سنوات الجامعة انفتحت على العالم الاقتصادي، ولا ثم حوار بين العالم الاقتصادي والجامعة والمخرجات متاع البحوث في الجامعة وليت تستغل في العالم الاقتصادي.
1: ممتاز ممتاز جدا. بصفة عامة لخص لي المخرجات متاع المؤتمر.
0: مخرجات كبيرة ملموسة كما قلت لك. ثم أولا كما قلت لك نتوركينج صار، دونك ثم مشاريع بحوث ستقام بين جامعات إفريقية والجامعة التونسية، ثم مؤسسات ما غير ذكر الأسماء قررت باش تعمل ديزيتود دو كا معناها مناش كيفاش
1: دراسة حالات
0: دراسة حالات وتشارك الباحثين من جامعة المنوبة باش يعطيو معناها خبرتهم في دراسة الحالات خاصة في نطاق التنمية المستدامة. معناتها كيفاش باش نرسخوا التنمية المستدامة في المؤسسات. مخرجات كثيرة والله معناتها الوقت ما
1: يسمح باش نحكيو فيها الكل، ولكن الحقيقة كانت ديناميكية هائلة برشا. كي شفنا البرنامج كان غني، المواضيع اللي تم إثارتها والنقاش حولها مهمة لبناء اقتصاد دائم وفيه عمق إفريقي، لأنه حتى شيء ما يمنعنا اليوم من أنه القارة هذه اللي احنا موجودين فيها وأنه تتصدر العالم، كل شيء موجود راه معناها، فقط لازم إرادة ولازم زادة يهزوا يديها عليها شوية المؤسسات الدولية، وهذه موضوع آخر كبير برشا. خلي لك كلمة الختام أستاذة أمل بودربيلة. شكرا لك.
0: شكرا سيدة عفيف. حبيت نخدم باش نقول كما قلت لك تونس مصنفة عالميا في البحث العلمي. هذا أعطانا الشرعية باش نعملوا الملتقى هذية. دونك تونس كانت محطة علمية، ولكن اليوم يوم السبت خصصناه للثقافة والسياحة مع زائرين الأفارقة. دونك تونس ماهيش كان محطة علمية، هي محطة ثقافية وسياحية، وباش نقوموا بزيارات لمعالم أثرية في تونس نعرفوا ببلادنا. وتونس تنجم تكون فخورة
1: بكفاءتها بالمستوى الجامعي والأكاديمي والبحوث. وأحنا تونس معناها من أكثر الدول اللي حتى الترقيب على مستوى الأبحاث العلمية أوني بيان كلاسي معناها.
0: Exactement. وأحنا on a tendance à être un peu معناتها صعاب مع رواحنا نبدي ونشكي أما الحمد لله ثم حاجات قاعدة تتعمل في تونس وثم حاجات باهية وهذه نزمنا
1: نثمنوها كما نثمنوا الحاجات الباهية. نورتنا برشا برشا مدام أميل بودربيلة
0: يعيش
1: الأستاذة بالمدرسة العليا بالتجارة بتونس. خليكم معنا احنا نرجعو لكم بعد أخبار التسعة. هذه ويكاند على الكيف معكم حتى الـ11.
2: ويكاند على الكيف.

0: Publicité.
1: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
2: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
3: تدلل جيون
4: ايام دللنا
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
6: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
7: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
8: أريدو طور عالمك
9: ديوان افهم فلاش نيوز
10: موجز التاسعة ديوان افهم مع سلامة. بلدية تونس تؤكد أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات مشددة على أن الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بأن يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها. والبلدية تؤكد أنه تم تخصيص السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي ابن خلدون واحد للذبح. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة فضلا عن احترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. وزارة الصحة تعلن أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت أمس قراراً هاماً حول تعزيز نفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. وأشارت وزارة الصحة إلى أن تونس تعتز بكونها من بين الدول التي ساهمت في دفع هذا التوجه الدولي إيماناً بأن التشخيص المتخصص يجب أن يكون أقرب إلى المواطن أينما كان لا حكراً على المدن الكبرى. إلى شأن الدولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلس الناتو من أن الولايات المتحدة ستواصل تقليص انتشارها العسكري في أوروبا مؤكدا أن وجود قوات أمريكية أقل في القارة أمر حتمي في نهاية المطاف. ورئيس السنغال يقيل رئيس الوزراء ويقرر حل الحكومة في خطوة مفاجئة توجت أشهرا من التوترات المتصاعدة والمواجهة العلنية بين الحليفين السابقين مما يفاقم الأزمة السياسية في هذه الدولة الغرب إفريقية المثقلة بالديون. ختم الموجز الإخباري نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
9: ديوان افهم ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان افهم من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: العالم يصفق. اي نعم العالم يصفق. محليه الاسم، محليه التسميه، محليه الفكره على بساطتها ولكن عميقه وذكيه ومهمه. التصفيق وين بدي وكيفاش بدي وقتاش بدي وعلاش صفقنا وش بينا مازلنا نصفق. اليوم عملة مهمة وباهظة الثمن التصفيق على جميع المستويات. العالم يصفق هو اسم فيلم تم اختياره في مسابقة الأفلام في لوس أنجلوس بأمريكا، وصاحب الفيلم هو تونسي مبدع تونسي. فرحنا برشا وأنه يجي بحضينا اليوم باش نتحدثوا على هذا الحدث الثقافي الهام والبارز على اختيار فيلم العالم يصفق في مسابقة الأفلام في لوس أنجلوس في أمريكا. الفيلم يعتمد على أسلوب بصري سينمائي مع إعادة بناء تاريخية ومشاهد مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي برشا حرفية. الحقيقة فرحانة ياسر وأنه بحضينا المخرج، مخرج الفيلم حميدة شريقي. أهلا وسهلا حميدة.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
2: مرحبا بك.
1: نورتني حميدة.
2: عايش.
1: اقرب جوج للميكرو باش نسمعك بالكدي. على فكره حميدة راهو تلقاو صوته في الذاكره من الاصوات اللي موجودين كي ندخلوا العبيد اللي تستعمل في ادوات الذكاء الاصطناعي يدخلوا باش يختاروا الاصوات. برمي الاصوات فما صوت حميدة. منين باش نبداو؟ انا نحب ساعه كمصافحه اولى للناس اللي ما تعرفش حميدة الشريقي. شو كيفاش نجم قدمك اليوم؟ نقدمك كفنان، كمخرج، كباحث، كيفاش نجم قدمك؟ اعطيني ملخص الكارير.
2: ما نجمتش، ما لقيتش انا بيدي ديما
1: تلوش بتعريف
2: مخيبها. واحد يسألك يقولك شو تعمل، تقول والله برشا حاجات.
1: نحاول.
2: ما يقولك ليه اخي تفهم في كل شيء. الا غالبا نحب نعرف كل شيء. دونك نعمل ريشيرش ونولي نفهم فيها شوي، دونك نولي تلقاني عندي الحاجه ديك. ما نجمش نصنف، والله عندي مشكله بالحق.
1: مشكله نتاع تصنيف.
2: قلت فنان. انا حاطط في
1: شيء.
2: البايو في اليوتيوب فنان تونسي والسلام عليكم.
1: والسلام.
2: خاطر ما نجمش نحط
1: كلمة فنان تشمل برشا حاجات ديجا.
2: شو نقول؟ ما شاء الله نعزف، نغني، منتج، نصور،
1: تخرج،
2: نحوس.
1: كنت نتفرج انا الحقيقه، وراني ديزيكستري من الفيلم. فنان ولا اللمسه الفنيه واضحه، معناها ما بين انسان تقني وما بين انسان فنان. هوني لابتيت نيونس تظهر في الخدمه. هيت نرجعوا للبدايات، الفكره كيفاش كانت؟ الفكره ما كانتش باش تخدم بالذكاء الاصطناعي، وقعدت سنوات وانت تخدم بها. هيت نرجعوا كيفاش
2: الفكره بدات. من عام 2012 عندها برشا الفكره موجوده. وسألت أنا السؤال هذا اللي هو علاش نصفق وشكون أول واحد صفق وين نستعمله فيه ديما، لكن يعني فما تنوع في استعماله. ولكن ولا واحد، مش ولا واحد، يعني برشا ناس ما يهمهمش، يقولك تصفيق وكهو. وبرشا ناس حاطين مصنفين التصفيق فقط في السياسة.
1: Exactement.
2: معناها تحب هكا تهز واحد هكا طالع وتصفق له برشا.
1: دونك فوالا
2: مخلينها غادي الحكايه. انا لا، قلت خليني نزيد نشوف. لقيت برشا
1: اون بليس انت جاي من عالم حرف. الفن اللي هو زيد الفن فيه برشا تصفيق،
2: موسيقى
1: يعني
2: مسرح وسرحت. فلقيت عملت ريشيرش، معناها قعدت يمكن عامين
1: في
2: طلعت اللي دوني قبل ما يجي تشات جي بي تي وغيره، وبديت نخدم. فقلت خلينا نسأل الناس ونعمل ديزانتيريفيو مع الناس ودوكيمونتير يعني. فلقيت برشا حاجات اخرين جدد. ما تسأل الشخص تقول له في بلادكم كيفاش انتم كيفاش تعملوا، فيقول لك رانا نستخدموا كذا كذا. ف بعد ما عملت الفيلم ما عجبنيش.
1: واو.
2: ما عجبنيش اخراج، يعني انا اخرجت ولكن سي با سا، مش هذا مش هذه الكاليتي
1: تقنيا. ما كنتش راضي
2: إيه نحب حاجة طيارة معناها، فنحب حاجة عالمية.
1: ساشون كنتي تنتج وحدك.
2: إيه ما
1: معناها بفلوسك.
2: بفلوسي.
1: إيه. اللي هي ماهيش حاجة سهلة، وعندك باش تدخل تنتج بفلوسك زيد.
2: حبيت نلقى ناس يعني يشجعوني ويخدموا معايا الفيلم، فصعيب صعيب باش تقنع ناس هما يقول لك شنو انت باش تعملي تصفيق، ما يدفعش فلوس على حاجه هكاك بالنسبه ليهم ما يفهمهاش. ديما المنتجين اللي عندهم الفلوس، قصدي مش منتج مبدع يعني، ما يخممش كيفنا معنا الفنان، خاطر يسرح باش تقعد تفسر لكل واحد في الحكايه معنا زاده صعيبه. فقلت خليني انا تو نتصرف حتى نبيعش اللي لقيتي وما لقيتي.
1: كان يحكي لي في الكواليس، قال لي كنت باش نبيع داري وباش نبيع كرهافتي وباش نبيعها، معناها كنت هذا كل اللي
2: بصراحه حقيقي وصلت
1: للدرجه هذه. تيلمون تؤمن بالفكره،
2: خاطر عارف اللي هي حاجه باهيه، معناها نعرف اللي باش توصل
1: اللي باش تنجح.
2: اي فقلت نضحي ونلقى بعد الريزلتا مش مشكل. يا اخي احنا كيكا
1: وجدك الاصطناعي.
2: اي مرحبا.
1: ربي سبحانه.
2: والله بحق حتى اصحابي اللي يعرفوا الفكره ديما يقولوا لي هاكا جاي شكون
1: على خاطرك. جاي شكون انقذ.
2: والحمد لله قريت على روحي معناها وشديتك ما ثماش حاجه فيها.
1: دوك عملت فورماسيون انتيليجونس ارتيفيسيل بوسي جيماجين، معناها باش تعمل هكا وحدك
2: يعني شنو اي حاجه فيها اي اي تلقاني انا مشارك فيها.
1: هاي.
2: فما اللي شاركت فيهم وجربت وما عجبونيش وقليت ناحية الابونمون وخليت كان فتحسنت الدنيا وبديت نطلع في فيديوهات. عرف ساعات نحط الفيديو نقعد نتفرج فيه تلمو مش عادي معناه. بعد بديت نلقى في دي ديتا تعرف كيف يبدأ واحد بالإكسبرينس تولي تبدأ تشوف الارير بلون حاجات مش هي، فتبدا الفيديو معموله بالكدا لكن فما حويجه
1: ديتاي
2: معاودة
1: تفصيل
2: ما نجمش نقول تو يشوفوها يقول اش بيه هذيك ما عملتهاش. الغريب في الامر انه هو 26 دقيقه برشا راه
1: وي
2: بالاي اي 26 دقيقه مش شويه
1: بيان سور. فانا دقيقه نعمل فيها ريقي شيح معناها عملت دايرين نتاع دقيقه ريقي شيح.
2: هي راهو بصراحه مغامره فرحان بها برشا.
1: قداش طلب منك وقت باش كملت الشريط؟
2: مرة الأولى ولا
1: الثانية خلينا الأولى مشيت على روح
2: دون زاموا كملت كل
1: صحولي
2: خدمة برشا نخدم برشا معناها فعود مش أربع سوايع توصل ل 12 14 ساعة
1: ما غير ما تشعر
2: ما تفيقش.
1: المشاركة هذه واختيار الفيلم وأنه يكون موجود في مسابقة كيما هكا، علاش لوس أنجلوس ساعة؟
2: لا مش بالضرورة معناها أنا دخلت لكل المهرجانات اللي متاحه وفرحان باش نحط الفيلم، ما شفتش الريدات وقتاش يعلنوا عن النتائج فحطيتك هكا معناها
1: شاركت فيهم الكل
2: برشا الاف راهو مهرجانات ما كنتش متوقع. حطيت يا اخي بعد اكتشفت انه حتى فما مهرجان الريزلتا العام الجاي.
1: واو
2: ما في باليش انا محطوطه. قالوا لي اوكي ديك الصحه مره اوكي
1: نتيجه استنى العام الجاي
2: 2027 تو نعطيوك فاول بعد نتبت عاد في الليدات. اول واحد هو هذا الدات قريبه برشا. قلت قعدت نستنى بصراحه في الميل
1: اكيد.
2: فهم قالوا لي جاني ايميل خفت. قالوا لي ديزولي كلمه الاولانيه هي خوف. هي سوري علاش؟ لانهم قالوا لي ما خلطناش نشوفوا الافلام بالكدا فاستناونا شويه يا مبدعين حتى نكملوا نشوفوا الافلام.
1: احترام المبدع.
2: فوالا رانا دات بدلنا شويه استناونا. الايميل من بعده جاء كونغراتوليشنز وقالوا لي زيد رانا عملنا سيليكشن في اثنين في زوز
1: افلام
2: دو كاتيجوري معنا. نفس الفيلم.
1: تحط في دو كاتيجوري. ممتاز.
2: وهما اللي اقترحوا عليا كاتيجوريتين اللي هي قالوا لي في عالم الميديا والكذا معناها تحطوا في احسن فيلم من جو في عالم الميديا جديده خاطر انا حطيته في احسن دوكيومنتير فهما قالوا لي اوكي هذاك وزيد حطوا
1: في الميديا الجديده في اللي بالادوات الجديده لانه اليوم فما باش مهرجانات في العالم اللي فتحت الابواب للافلام والاعمال بالذكاء الاصطناعي. تقول لك ما يهمنيش فيه الفيلم باش عاملوا انت دي زومان عاملوا بالذكاء، يهمني الغوندو نتاع الفيلم هذاك. وفما بعض المهرجانات الاخرى اللي عامله سيكسيون وحدها نتاع الذكاء الاصطناعي، وفما مهرجانات اخرى رفضت قالت انه ما احنا ما عندناش دخل بالذكاء الاصطناعي. دونك ولكن الانتاج غزير جدا على مستوى العالم. شنو الحظوظ حميد؟
2: اللي حظوظ وافره، لانه مش ناس كل عملوا نفس الحكايه بالاي اي. هو يستخدموا دي شوت. نعطيك مثال مثلا، فما حاجات ما تصورتش عندنا في دي فوتو فقط. فالناس يوليوا يتطوعوا الذكاء الاصطناعي باش يحركك التصويره القديمه، باش على الاقل اللي يتفرج يحس شويه يعيش اللحظه هذيك، خاطر فوتو سايبش تقعد تقراها وتشوف اللي وراها. فما ناس يستخدموا الحاجات او حاجات مش مصوره اصلا قبل التاريخ والحاجة هذيك، يعملوا ريكونستيتيوشن احسن من 3 دي. على وقت اللي جات 3 دي كانت الناس كل شنو 3 دي هذا ومحلاه واستخدمناه ولا وعشنا به في بيوت كبيره. اما 3 دي شد برشا وقت، يلزموا ماكينات كبيره برشا،
1: ما يعطيكش الغوندو هذا
2: معناها تحسوا ديما
1: كي تقارنوا ما لا مجال مقارنه. فما
2: شوقي لجنه
1: زيده نحييه برشا، المخرج زيده كان ضيف بحضينا لهنا وعمل عمل ممتاز تاريخي كيف كيف، دونك استعمل فيه الذكاء. كتاب هو
2: نحب نحييه برشا شوقي، خاطر هو زاد من الناس اللي خليني انا نكمل الفيلم. ديما يقول هيا كهو يلا خليد اللي تحطه في المهرجانات، وهو اللي اقترح علي حتى وين نحط. يعني قال لي اجا هذوما راهو فما
1: ليست تاع الجينيروزيتي مش منا برشا،
2: احنا خاطر نعرفوا بعضنا عندنا برشا انتم معناها، وعلى توا تقريبا اكثر من 20 سنه اصحاب انا وياه شوقي.
1: ربي يداوم عشتكم محليهم التويسه نتاعنا كي يبداو منورين فيك كل المجالات. سينو دونك الفيلم رجع لتاريخ التصفيقه الاولانيه الاول. طب نحكيو شويه اعطيني شويه
2: يعني السؤال كيفاش، شكون اول واحد صفق؟
1: اول واحد صفق
2: وعلاش
1: شنو معناها سيتي ان بوزوان؟
2: كي نرجع ونشوفوا حياتنا اليوميه نشوفوا انه البيبيات يصفقوا. هل فما شكون علم البيبي صفق؟ صبح ما فماش
1: طبعا
2: تشوف يبدا يعمل هكا بيدي
1: عفويه
2: هو تولد عفوي. لكن الانسان ما كانش شعر معنا الصوت اللي طلعوا الحركه هذيك، لانه البيبي ممكن ما يطلعش صوت، ممكن يصفق بيدي يعملهم هكا لكن ما يعملهم هكا بون اللي يشوفوا. ف يعني الحركه موجوده ولكن الصوت
1: ما يطلعش.
2: لكن كي الانسان اكتشف الصوت انه ضرب الكف اليمين بالكف اليسار يخرج صوت، الصوت هذاك يعمل امباكت على حاجه، يمكن يعمل صدى كبير يعمل. فهو اكتشفوا لانه لما صار الصوت فما حيوانات خافت
1: اي،
2: فهو قال هذا الصوت يخوف دونك، ولا يستخدم فيه باش يصطاد الحيوانات
1: داكور،
2: انه يجرهم الى الفخ اللي وحطه من غير ما رمح ودر شنو. لا سهله الحكايه انه يصفق ويعملوا حس يمشي يعني الحيوان يتجه الى المكان اللي هو اوريدي جاهز حاضر ويتيح في الحفره هذيك او في الشرك هذاك، فهم يصطادوا بكل سهوله، فسهل عليهم عمليه الصيد مثلا. بعد ولا هو يستخدموه كفعل منادات، لأنه ما كانوش يتكلموا، فكانش فما كانت الإشارات
1: لغة معناها،
2: فهو لغة
1: لغة في الأخر. شنو الدلالات العالم يصفق؟ فما دلالات أخرى، فما رسائل أخرى حميدة أبار تاريخ التصفيق والتصفيق بيدو معناها.
2: التصفيق تم استعماله طبعا كما أي حاجة تطلع في الدنيا، الناس يستخدموها في الباهي والناس يستخدموها في الخير. ولكن باش تعرف اللي التصفيق عنده قيمة كبيرة ياسر، انه فما شكون توفى او اعدم لانه ما صفقش بالقداء.
1: واو.
2: يعني تصور انه لوحظ انه هو ما صفقش كما اللي يلزم فتم اعدامه لانه التصفيق مهم. شوف يعني الدرجة هذه معناها. فما شكون ادخل كتاب جينيس
1: بالتصفيق
2: مش عارف قداش من مليون تصفيقة، فيعطيه الجايزة. أنا واحد يمشي هكا واحد هكا. أنا بالنسبة لي باش ما نحبش نحرق الفيلم، هو في برشا حاجات، هو في اختصار هو رحلة، عملت رحلة أنا بخلاف أنه تاريخه منين بدأ.
1: هو باش يزن زيد الحضارات
2: أيوة
1: وعبر للزمان
2: ورحلة من بلاد لبلاد. أنا حاولت أنه ندور على العالم مش الكل بيانسور. أما مثلا كما نقوله من أمريكا عملت دورة اليابان آسيا الخليج المغرب العربي إسبانيا عرفت حتى
1: مصر
2: هذه تعديت من غادي أنا قلت لك مش بالبلدان ولكن بالمناطق حتى يعني القارات الكل فوالا. والدور في الآخر نشوفوا كل بلاد شنو باش يتميزوا أو استخدام التصفيق عندهم
1: فيها هي
2: هذا باش نشوفوه في الفيلم إن شاء الله. في حتى وقت الحاضر
1: حتى في الوقت الحاضر فيلم عابر للقارات
2: عابر للقارات
1: عابر للمنصات وعابر للقارات.
2: أنا في وقت نعم في انترفيوات مع العبيد ما قلت لك حاولت نسمع من الناس الكلهم كانوا متفاجئين يعني كل البربي بعد ما تكمل فيلم ابعث لنا نشوفه خاطر هما قالوا واو منين جبت الفكره. واحد قال لي علاش ما تعملش كتاب عرفت ثم واحد كاتب كويتي قال لي نستسمحك باش نكتب انا يعني باش ناخذ من عندك الفكره ونعمل
1: نعمل كتاب.
2: قلت له راك صعيب لازم تقعد بحذايا ونعطيك انا شنو عملت صعيبه خاطر انا عملت تيرفيوت مع ناس
1: دونك سمعت من عند الناس عندك شهادات
2: مسجلين كلهم داير تو ان شاء الله نهبطهم شوي خاطر باش حرام يمشي وكيف كانوا نهبطك كيما ريلز مثلا
1: سيسا. فما بروجرام انا باش تعرضوا في تونس
2: اكيد لازم في تونس معنا. بصراحة أنا نستنى في مهرجان قرطاج بقتش بشي ياخدوا يحلوا يعني باش نعملوا سيليكشن وباش نحطوا
1: في تونس خلينا نشوفوا
2: ديجا قاعد نعمل في الترجمة ولا سبتايتل بالعربي
1: أنا
2: حق عامله
1: بالانجليزي
2: يعني على خاطر باش يوصل
1: للعالم للعالم. سينو مشارك بيه في برشا مهرجانات
2: اخرى واول ما يصير سيليكشن نبعث لك لازم تعرفوا
1: باش نغطي ونشوفوا نتبعوه وين ماشي تبعوه. سينو الفيلم في حد ذاته تسمع فيها دلالات ولكن الانتريور فما قضايا انسانيه فما قضايا اجتماعيه قريبه من الواقع الانساني خليني باش ما نقولش التونسي ولا العالمي من الواقع الانساني
2: فما برشا حاجات ما نعرفش انا تو مثلا في في في المسرح فما واحد والله انا سخفني مسكين واقف ويعمل في عرض متاعه ما صفق حتى حد طلب هو منهم قال لهم صفقوا لي يعني يسخف مش صفقوا لي في نفس السياق سألت أنا فنانين قلت لهم مش قولكم تاخذ مثلا مليون ولا مئة مليون ولا وما يصفقوا لكش وإلا يصفقوا لك ما تاخذش فلوس كلهم قالوا لي صفق لي وما تعطينيش فلوس
1: ما تعطينيش فلوس سيبا بيان سور سي اون ريكونيسانس معناها
2: شوف تأثير
1: مسرح تأثير
2: كبير برشا وفما حاجة محلاها في التصفيق إنك فما بلدان أو شعوب يستخدموه بطريقة إيقاعية جمالية حلوة ياسر وما ينجموش الشعوب الأخرين يعملوا كيفهم
1: صحيح. بي حميدة شريكي خليك معايا باش نشوف فصل إشهاري وراجعي
3: ببليسيتي. Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6 ونصف مساء. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
4: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
3: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: كملين معكم في ويكند على كيف. العالم يصفق هذا الفيلم للمخرج التونسي حميدة بن علي الشريقي ولا حميدة الشريقي
2: هو حميدة الشريقي المعروف
1: هذاك هو فوالا حميدة الشريقي دونك اللي تقبل في مسابقة الأفلام في لوس أنجلوس في أمريكا طبعا وإن شاء الله في الفترة القادمة بشوفوه في أكثر من مهرجان في انتظار وأنه يتم زيادة قبوله المشاركة دابوغ وقبوله في أيام قرطاج السينمائية خلينا نشوفوه في تونس دونك فما أعمال أخرى بعد هذه
2: فما برشا مشاريع أخرى إن شاء الله اللي هي خاطر أنه الذكاء الاصطناعي طوى نحلي البيبان مش نكتب الأفكار اللي عندي الكل كنت كاتبهم ويطلبوا تصوير
1: أو إمكانية
2: إعادة يعني إعادة تصوير لا إعادة الأحداث معناها حاجات تاريخية مثلا تعاود تصورهم باش يوصلوا للناس فبالذكاء الصناعي أو أي حاجة نحب نعملها نعملها ونشجع على الناس إنه يخدموا بالذكاء الصناعي ويعملوا أفلام.
1: شو الأفاق كيفاش ترى الذكاء الاصطناعي؟
2: تو هو بشو اللي هو الكل معناها ما عادش تتعب الناس ويقولك ما عنديش إمكانيات باش نصور مفيد الحكاية.
1: ما عندوش تأثير على الجانب الإبداعي لأنه فما زيد رأي يقول لك مثلا ما فيه شير وحفظ الناس تقول هكذا
2: أبداً بالعكس هو أداة باش نستخدموه كأداة
1: بولا.
2: احنا ما نستخدموا الكاميرا ولا ماشين هي الكاميرا اللي ما يعرفش يستخدمها تطلع تصويره خايبه
1: بالضبط كيما استعملنا كيما قلت انت 3D و5D واستعملنا الفيرتوال والانكروست والفوتوشوب والادوب استعملنا من الكل
2: نعملو كذا حاجه استخدمتها في البيت هذه هي الحكايه هو بيدو ذكاء الصناعي يقول لك راني انا نعطيك شنو تحب انت اطلب وانا نعطيك إذا أنت كان الطرح ضعيف أو الريشيرش مش ما يعطيك على حسب أما إذا هو على فكرة هو ذكاء صناعي ذكي برشا ليش تعرف خاطر أنا تو متعامل معها ولينا أصحاب عرفت وصل يحكي معي يقول لي وي معناها احنا هو معايا
1: اوكي
2: مع بعض وصلت غادي الحكايه لانه عايش
1: معايا في المشروع
2: ويحكي لي حاجات يقول لي تو باش تعمل هكا ونعاونك هذه احسن وهذه كذا خاطر نحكيو سيريو انا وياه مش نفدلكو نطلب منه حاجات ف وصل يعطيني تقنيات حديثه جدا تطلع تصويره 8K معناتها اكثر من 4K دبل نتاع 4K والضوء شنو تختار الضوء نوع الضوء اللي تصور بيه ديما ليماج كيما تحب واحسن من اللي تحب يصلح لك واحنا مش حاجتنا باش يعني سامحني في الكلمه نفيسوا بيه انه والله عملت بال لا هو اديت باش تعاونك باش تخرج خدمتك باش تعمل حاجه فيها ابداع
1: فرصة
2: وفيها
1: معني فما مشاريع وحاجات مثلا كيما الكام تاعك انت كان يحب لك مليارات باش تنتج العمل هذايا معناها كنا نتفرجوا يكفي مشهد واحد في حقبه زمنيه معينه في ديكور معين يتكلف مليارات
2: في الفراعنه مثلا بتجيب فرعون وحطه في القصر ومعها الخدم واللبسه والكل قداش يتكلف هذا برشا فلوس
1: وكان يتكلف برشا فلوس وشفنا افلام ضخمه تكلفت برشا فلوس
2: يهاول كينا حل معلش ما
1: علاش ليه
2: يعني الحاجه اللي ب 100 مليون تعملها بمليون تقريبا هكا يعني
1: حسب التقريب
2: وفما افلام ان شاء الله تو تشوف افلام وثائقية نفس
1: اشتغل في الجو
2: لا, لا لا لا اما هو انا نحب الدوكي دراما الفيلم أوكي. الوثائقي اللي فيه في تمثيل
1: في خرافه زيد
2: اي محلاها معناها منك تستفيد من المعلومات ومنها تشوف تمثيل فما دراما ولا وفما الافلام قصيره الافلام القصيره باهي تو الناس ما عادش يحبوا يتفرجوا في حاجات طويله فاللي عنده فكره انا ديما نحب ماذا بيه الناس الكل تعمل خاطر اكيد الناس الكل تستخدموا تولي الصناعه يرخص يولي ساعه الاشتراك ارخص وتولي الافكار تزيد وانتاج يزيد ويدخل فلوس
1: ينجم يدخل منها فلوس خليك ندغني محمد شريقي ياسر فرحتو انك جيت بحذيه معناها انا ديزاني ما تلاقينيش ولكن تلاقينا في فرصه ياسر مزيان انا عارفك قديش فنان وقديش مغروم بالحاجه اللي تعملها وما استغربتش بالكل كي لقيتك دخلت في هذا المجال وانت في هذا المستوى لانه عندنا حاجه تو كنت نحكي انا وياه في الكواليس قلت له احنا من الجيل اللي ما نرضاوش ديما نحبوا نطوروا ديما نحبوا نحسنوا ديما نحبوا نكونوا اجور زون دو كونفور ماناش صحاب احنا وياه
2: الكلمة الأخيرة إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل
1: مهمة الكلمة هذه مهمة يعطيك الصحة وإذا هو العالم يصفق دونك إن شاء الله قريبا نشوفه زيدا في تونس نتمنى لك كل النجاح إذا كان شكون لقيت دعمك وقف معك تحب تعمل تعدي مساج للناس الانتوراج متاعك
2: والله أنا نحب بالنسبة لي في الوقت الحالي نشكر ناس كل أما خصيصا أو بالتحديد الوالدة إن شاء الله ربي يشفيها
1: ربي يشفيها ربي يفضل هي لك
2: إن شاء الله نوجه لها تحية إن شاء الله هي تسمع فيها إن شاء الله هي لاباس
1: امين يا رب.
2: وان شاء الله تخرج لباس
1: يا رب ان شاء الله.
2: نهدي لها كل شيء والفيلم وال
1: وي ياسر ربي يفضلها وربي يشفيها ويشد لها في صحتها. شكرا نورتني برشا برشا حميده الشريك. ان شاء الله ديما بالنجاح وواحد من المبدعين التوانسه اللي مشرفينا في الخارج واللي يعرفوا كيفاش يهزوا العالم بطريقه مميزه جدا. نسمع على باب السيما ومن بعد باش نحكيو رياضة مع سي حاتم قزبر. هلو
5: بونجور
1: سافا
5: مرحبا
1: نورتنا
5: سافا
1: اقعد بحالنا نسمعك شوية مزيك.
5: أزمة جديدة
1: ما خرجناش
5: بالأزمات تيكيات مباراة السي اس اس وترجي جرجيس. بعد شوية باش يكون حاضر معنا الكاتب العام الهيكل سوسيوس سيد حمد يتمر باش يوضح الموضوع.
1: ايوا خليكم معنا.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: مكملين معاكم في ويكاند على كيف حتى للحديش. مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه. دونك بحضينا حاتم جزبار، مرحبا من جديد حاتم.
2: بونجور بونجور فوفا، مركزين
1: صباح الخير. أزمة
2: نصبح على كل اللي يسمعوا فينا. دونك مرة أخرى نحكيه على أزمة طاقة استيعاب ملعب الطيب الميري.
1: أيوة.
2: قديش نبقاو نحكيه وأنه صفاقس تستحق معنا ملعب ما أكبر وطاقة استيعاب أكبر. وحكينا ونقولنا في البرامج الرياضية والثقافية والسياسية والاقتصادية وكل شيء، ديما نحكيه على طاقة استيعاب ملعب الطيب الميري التي أصبحت لا تستجيب لعدد ولي طاقة استيعاب جماهير النادي الرياضي الصفاقسي.
1: نادي كبير برشا وجمهوره عريض، هذا وغيره اللي باش نحكيو فيه مع حاتم جزبار في توب 3.
0: توب 3 توب 3.
1: أيوة.
2: الموضوع ما فيه انه مباراه النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي والاطار هو نصف نهائي كاس تونس لكره القدم. نعرفوا انه مقابله الكاس دائما تكون من تنظيم الجامعه التونسيه لكره القدم، ونزيد انه النادي الصفاقسي ما يطرحش تذاكر في المقابلات. راهو النادي الصفاقسي الكلهم ديزابوني، الجمهور تشوفوا كل حد في ستاد طيب الميري لام ديزابوني، ناس معنا اداره سي اس اس ما تطرحش تذاكر من اول السيزون، ناس كل عنده ليزابونمون تاعها. تقريبا هي الجمعيه الوحيده في تونس اللي تقريبا ما تطرحش برشا تيكيات، تطرحش تيكيات كريمه. معناه اليوم نحكيو كما قلنا فما اشكاليه حول حجز التذاكر الخاصه بالمباراه، وخاصه من هيكل سوسيوس عنده بورسنتاج معينه نتاع تذاكر في كل مقابله. هاو نسمعوا معنا حاضر في المباشر الكاتب العام لهيكل سوسيوس السيد حمادي تمرسي. حمادي صباح النور، اهلا وسهلا بك.
3: صباح النور حسن، صباح النور، مرحبا جميعا
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي حمادي. الإشكالية كبيرة، شفنا البارح تفاعلات متاعك عبر الصفحة الرسمية والهيكل سوسيوس، برشا الناس تتسائل على وضعية التيكيات. نحبوا نعملوا ريكاب ريزومي شنو اللي صار، وبطبيعة كما قلنا أزمة جديدة تنضاف إلى موضوع التذاكر قبل المباراة التهامة جدا. تفضل.
3: الحقيقة حاتم الأزمة هي متجددة، معناها بارابول كاباسيتي نتاع طيب الميري ماهوش حاجة جديدة. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي أثبت في عديد من المناسبات حاجته الملعب، معناها ينجم يحتوي الجماهير العريضة والكبيرة نتاعو. اليوم نلقاو روحنا عن ماتش دومي فينال هذاك كاباسيتي، معناها طاقة استيعاب الملعب معناها ريدويت برشا. من أمس للحظة هذه أنا كان فيك مقر رابطة والجزاء، من امس واحنا نحاولوا معناها باش ناخذوا عدد معين من التذاكر يسيع على قليله كميه صغيره من اللي حابين المقرطين يسحقوا. الحقيقه الرابطه متفهمه الشيء هذا، متعاونه معنا، ما المشكل هو الحقيقه في الكاباسيتي. وقع اقتراح امس علينا عدد معين من التذاكر اللي هو
2: قداش ثم اقتراح عليكم على ريزرفاسيون تاع ليزاديرون سوسيوس.
3: الاقتراح الاول امس 200 تذكره اللي هو عدد
2: 200
3: واللي قعدنا من امس لليوم واحنا نتناقش مع الرابطه.
2: في العاده سامحني سي حمادي، في العاده قداش تاخذوا معنا تيكيات انتم ابوبري هكا؟
3: احنا كما قلت حاتم فيش تيكيات،
2: اي فيش تيكيات
3: ديزابونات، هم مخرطين في النادي، هم مخرطين وديزابونات في الاستاد، يعني هم البريوريتات السؤالي سوسيوس ولا الدور فأكثر عبيد موجودة في الاستاديات. دونك احنا مرة في الفيل وين تم تيكيات كنش في الكوف الجمهور كل يهبط في شيخ وتيكيات، واحنا الحقيقة ديما

0: نتفقوا مع الرافة وناخذوا الكوتا كل مرة ناخذوا أن كوتا سلون الماتش سلون كاباسيتي سلون تكيات المشتغل. المرة هذه مع الضغط ومع العباد معناها وصلنا دي 200 مع عطلة وكل شيء دونك الضغط كبير على الرافة قالت نجم نعطي 200 الحقيقة نحب نقول تو اللحظة هذه اللي مشكور الرافة ومشكورين الأشخاص الطاهرين على الرافة وصلنا تو باش نخلينا 500 تذكرة
1: 500
0: بالضبط اليوم هما 40 كالاتي 150 شيف 150 شيف 150 جرادا 50 سنترال توا السوسيوس مش تبدا تخدم تسكي لاسكي لوجيستيك نتاعها تهبط للريزرفاسيون على السيت وبالاس ام اس واحنا واثقين اللي في ظرف درجين ما نمشي نلقاو حتى
1: بالضبط هذه ما ثقيم من وقتاش وقتاش تهبط وقتاش باش تكون الاعلان عن انطلاق عمليه بيع التيكيات
0: معناها ماكسيموم ساعه من زمان يعطوا
1: ساعه من زمان
0: اون بارلا سويت تبدا ليفريزون تاع ليتيكي
1: او تسمعوا ديجا تسمعوا جمهور السي اس اس لي زاديرون شنو هي الوضعيه اللي فيها دونك تو تحت الشعار ذراعك على الاف اللي يخلط الاول هو اللي ياخذ التيكي نتاعو مالوريزمون
0: احنا كل شيء ديجيتاليزي المشكل هذايا مره اخرى يظهر اللي الساقس اللي فيها مليون ونص راهي ماهيش نتاع استاذ هيستا تالي
1: بالضبط
2: مش معقول والله
0: شوفوا لنا حل في الساقس رانا حسبنا بالساد 21 و 30 رانا ما احناش جمهور مناسبات احنا الجمعيه الوحيده اللي كل جمعه تلعب مع اي جمعيه في تونس بالساد مليان احنا اخويا اغذرونا وشوفوا لنا حل في هذا الساد
1: بالضبط
0: مش معقول اديرون عنده 18 سنه يدفع في كوتيزاسيون كل شهر للنادي ومن بعد ما يبقاش تذكره معناها
1: راهو اجاني ديك المعطى المعطى جديد سي حمادي انه في عوض 200 تيكي اللي مقترح المقدم من طرف مكتب رابطه ولاو تو 500 وساعه اخرى باش يكونوا التيكيات موجودين على ذمه لي زاديرون تاع سوسيوس
0: بالضبط
1: واضح سي حمادي يعطيك الصحه ميرسي بيان شكرا على كل التفاصيل دونك تعرف عفاف انه نظام الحجز يمثل واحد من اهم المكاسب تاع منخرطين احنا من واجبنا باش نحافظوا كمان على هيكل كيما هذا وعلاش لين نطوروه تجي اليوم انت تصطدم جودي بيان بمعضله الملعب معنا اليوم نحكيو على سفيقس كيما قال سي حمادي راه فيه مليون ونص واستاد 6000 و7000 ومش يدخل
2: شكون باش يدخل وشكون باش يقعد معني ما فهمتش يعملوا بال بالفاكاسيون كل مره حد ما فهمتش معني والله
1: علاش قلت له انت تحت شعار ذراعك على الليف تو معناها 500 تيكي خاصه باللي زاديرون سوسيوس الناس عندهم 18 سنه هما معناها منخرطين في الهيكل في الاخير نجم ما يحضرش مباراه اليا غالا كبير نحكيو على دومي فينال كاس تونس دونك هذه التفاصيل واحنا كوسيله اعلاميه بالطبيعه هذه التفاصيل ومره اخرى نقولها تحت شعار ذراعك على الليف اللي يخلط الاول هو باش ياخذ التيكي نتاعو دونك بسرعه عفاف من غير ما نطول عليك حارس الارجنتين واستون فيلا ايميليانو مارتينيز كشف انه خاض نهائي الدوري الاوروبي هو يعاني في كسر في اصبع اليد يلعب فينال الدوري الاوروبي وقبل في الاشوفمون صبعه مكسر تعرف ايميليانو مارتينيز الحارس الاسطوري المنتخب الارجنتين ونعرفوا التصدي الرائع في نهائي الكوب دي موند 2022 كونتر منتخب فرنسا دونك المره هذه حاجه جديده انه يلعب وصبعه مكسر وتحمل الوجيعه ولعب وتوجت أستون فيلا باللقب نتاعها بعد غياب 44 سنة على منصات التتويج منتخب الأرجنتيني طاقم التدريب نتاعو قاعد يواصل متابعة الحالة نتاعو قبل أقل من 25 يوم على افتتاح بطل العالم مشواره في المونديال قدام بالطبيعة المباراة الأولى نحكيو لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني رشح مدرب عربي للتتويج بلقب كأس العالم 2025 شكون المنتخب عفيف؟ شكون المنتخب العربي اللي رشحه لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الاسباني؟ نعطيك ثلاث احتمالات
2: اعطيني احتمالات سهل
1: تونس الجزائر المغرب
2: خليني نقول تونس
1: خليك تقول تونس نعرفك متفائله ديما بالوطن ومحليك تحت تونس لكن لويس دي لافوينتي رشح منتخب المغرب ليكون
2: انا جاوبت بالقلب
1: من صحيح انه في قناه الكاميلو دي ماريو على منصه يوتيوب مدرب لاروخا يقول انه النسخه المقبله للمونديال باش تكون استثنائيه وتاريخيه واعتبر انه برشا منتخبات عندها حظوظ متساويه للتتويج وقال انه منتخبات فرنسا البرازيل الارجنتين البرتغال اسبانيا انجلترا المغرب انه هذه عندها نفس فرص الفوز بالبطوله باش تعرف قيمه المنتخب المغربي في الكوب دي موند الجايه وكانت هذه توب 3 لليوم
2: يعطيك الصحه ميرسي بوكو حاتم جزبر
3: توب 3 توب 3
2: خليكم معنا، احنا بعد شوية يلتحقوا بينا عزيز قتاتة وغازي بالقيد، وأيضا مازال عندنا موضوع آخر باش نحكيه فيه تعليقة بالصحة وفقرات أخرى إن شاء الله نكملوا بها ساعتنا القادمة. نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم بعد أخبار الحديثة.

0: بيبليسيتي.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز العشرة، ديوان افام مع سلامة. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي يفيد بأن دولة تونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكة التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات أو الشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. وجبابلي يؤكد أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته الوزارة منذ جويليا الماضي مكن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم. وزارة الداخلية تعلن بأنه تم خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 من مايو الجاري إجراء العديد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن ضبط 321 شخصا مفتش عنهم وحج كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفاة لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم المهدية تعلن أن التيار الكهربائي سينقطع يوم غد بسبب إشغال صيانة الخطوط والمحولات الكهربائية بمدينة المهدية، وذلك من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 11 صباحا من يوم غد، وتحديدا بالمهدية شارع 2 مارس انطلاقا من مفترق الروج إلى مفترق برجب. وأوضحت الشركة أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إنذار إثر انتهاء الأشغال. إلى شان الدول، وفاة ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوج الإدارية غربية كردفان بالسودان، وفق ما نقلته مصادر في القطاع الصحي بالسودان. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.
3: ديوان افام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشان يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد، مكملين معكم حتى ال 11. تحيه لكل ما التحق بنا في المتابعه، والتحقوا بيا الثنائي عزيز قطاطا. بونجور،
2: صباح النور عفيف، لاباس عليك؟ صحه
1: بخير الحمد لله.
2: كملت بيرود اكزامان؟
1: كملت.
2: عدت مليح
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله. شنو توا سايبونا؟
2: ما انتم ما تعملوا لها كيكه كي كنا صغار.
1: اسمع سيدي، اسمع سيدي، هاي مرحبا غازي بالقيس.
3: صباح الانوار عفيف، اهلا وسهلا ومرحبا بيك زيد. ما فهمتش علاش انا بدي نرحب بيك، مازلت عندي الشلطه نتاع النوم من هنا.
1: صعب الاولاد راهم يجيو بكري، اما يقعدوا حلو في عينيهم بشويه لهنا
3: معناها. مزبوط، هذاك هو الويكاند عفيف، العباد تصبح راقده.
1: احنا نخدموا على روحنا اخويا.
3: شكرا، شكرا لجميع المستمعين وجميع المشاهدين اللي هما يعطيونا في الانرجيا ذي، باش نحاولوا نمدوا معلومه باهيه.
1: باهي، انت بعد شوي باش تحكي في موضوع من مواضيع الساعه في السنين الاخرانيه غازي، هات
3: موضوع يمكن برشا عفيف باش نحكي فيها والمره بالطريقه ذي. العملات الرقميه، البيتكوين والعالم هذاك الكل قاعد ينتشر برشا تولايمات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا، نصائح الحقيقه لا ترتقي للمستوى المطلوب من عند الانفلونسور اللي عندنا.
1: خلينا بقوه
3: خلينا نوضحوا شنو هي الحقيقه، كيما
1: شنو صحيح من الغلط،
3: شنو صحيح من الغلط اكزاكتوم.
1: بعد باش نفهموا في ماركت بليس مع غازي بالقيده. مقبل هذيا كيما العاده يجيب لنا ارقام، يحكي لنا على الارقام ويفسر لنا عزيز قطاطا. نحكيوا ارقام،
0: نحكيوا ارقام.
1: ايوه،
2: سبيد تيست، تخيل كنا نعرفوا اللي نقيسوا به الديبي نتاع الانترنت. دونك من هنا هو باش نخرج الموضوع نتاع اليوم. انا قاعد في قهوه مع صديقي متشائم، شاب تونسي متشائم، نحكيوا على الانترنت وعلى قديش رزينا الانترنت في في تليفونه. ايوا جاتني الفكره باش ندخل نشوف ترتيب تونس في سرعه الانترنت. دونك نحكيوا هنا على سبيد تيست جلوبال اندكس، اللي هو مؤشر نشرته شركه عالميه مختصه في قيس وتحليل سرعه الانترنت، واللي هي عامله سيت سبيد تيست في حد ذاته. نحكي هنا على شركة أوكلا اللي نقيسوا به سرعة الانترنت. المؤشر هذا بازي على 152 مدينة حول العالم، واللي هم المدن الأحسن في العالم بمقياس سرعة الانترنت، وبازي زاد على ملايين لتيست اللي يصيروا عن طريق السيت هذا سبيد تيست في العالم الكل. نحكي هنا غازي على المعطيات كما كنا نحكي، والداتا اللي يلمدوها الشركات هذوما عن طريق السيت وكل من المستعملين، وبعد نجموا يستعملوهم في ويبيعوهم لشركات اخرى كما الاندكس هذا في حد ذاته. المهم سبيد تيست والانترنت تتقاس على ثلاثة حاجات، اللي هما الابلود والداونلود، اللي هما الداونلود اللي هي أكثر شهرة، والابلود زادة، ونحكي هنا على اللاتونس اللي هي سرعة الاستجابة متاع لسيت انترنت. إيجا نشوفوا تونس في أنه هي مرتبة تونس. هيد خلينا نبدو نحكيو على الانترنت موبيل، اللي هي الكا جي 5G زادة نسميوها في
1: والله يسمعنا بها اسمع الحق، أنا مريتش أفيشي في تليفوني معنى يسمعنا بها اسمع.
2: هانا جايينو الموضوع ذاك. تونس في الانترنت موبيل نلقاوها موجودة في الترتيب هذا بزوز مدن. تونس العاصمة في المرتبة 106 ب 72 ميجا بايت بار سكوند داونلود نحكيو، وصفاقس في المرتبة 111 ب 65 ميجا بايت بار سكوند. هذا فيما يخص الانترنت موبيل. فيما يخص الانترنت فيكس، وكي نقول الانترنت فيكس المؤشر قاسها بالدول مش بالمدن. تونس في المرتبة 172 عالميا على 202 دولة ب 25 ملي سكوند لاتونس، اللي هو الفاكتور هذا قد ما ينقص قد ما يقل قد ما خي. دونك 172 عالميا على 202 خايبة، خلي نقولوا ماهيش محترمة جدا.
1: لا وتفهمها انت، توا واحد معناها عاملهم الكل اغلى ما فما ابونمون تاع انترنت الفيكس في الدار عاملينهم. انا مثلا في الدار عندي زوز باهي، شيء ما فهم معناها كانك على بارابول نهار كامل يقص، كانك على تيلي شارجمون نهار كامل يقص، كانك ما فهم حتى حاجة طايرة كيما كي واحد يسافر ويكونكت في رامشتعين كل شيء.
2: وكي تجي تسأل يقولوا لك فيبر ولا يقولوا لك
1: لا لا حتى فيبر معناها
2: شو. من بعدك كي نجي ونشوف، حبيت نشوف تونس في العالم به أوكي مرتبة ضعيفة، لكن اسكو بعاد برشا على الأول والثاني. هيت خلينا بديو بجيراننا، نحكي هنا على الأفريك. الأفريك في المرتبة الأولى نلقاو ألجي ب 163 ميجا بايت بير سكوند، أكثر منا ب 100 ميجا أبخي. الرباط في المرتبة الثانية 142، وفي المرتبة الثالثة كازا ب 140 ميجا بايت بير سكوند. وكيف كيف نلقاو لاغوس في نيجيريا ب 93، والأفريك دو سود كيف كيف في التسعينات. دونك حتى في الأفريك مازلنا مؤخرين شوية. حبيت نزيد نبعد ما أكثر نشوف في العالم، نلقى توب تروا في العالم في قطر وفي السعودية. مدينة الريان 659 ميجا بايت بار سكوند، أبو ظبي 652، ودبي 560 ميجا بايت بار سكوند. بعد ما شفت الترتيب هذا حبيت نشوف الأسباب علاش الانترنت في تونس ضعيفة. لقيته سبب واحد، نحكي هنا على البنية التحتية الانفراستركتور. وقت الدول تحكي على الكلاود والفيبر والسيسجي اللي من المتوقع باش يخرج 2030، ما بين 2030 و 2035، احنا مازلنا عاملين كي دخلنا السانجي ومتوفر كان في بعض المدن، مازال ماهوش منتشر على قاعدة في تونس. اللي السانجي انطلق وانتشر في العالم رغم بارتين من 2018 و 2019، من وقت بدينا نحكيه على السانجي باش وصلوا هم 2025 100% سانجي، اللي احنا وقتها مازلنا أما شنو نحكيه هنا، رأو الحقيقة باش تدخل 5G ولا باش تدخل تكنولوجيا جديدة في بلاد كاملة، نحكيه على استثمارات كبيرة برشا،
1: نحكيه برشا على فلوسة.
2: بالضبط انفستيسمون كبير برشا وخاطر يتكلفوا برشا، وسورتو تونس في استخدام ما اختارت انها تحسن من الكاد جي نتاعها وتنشره في البلاد الكل قبل ما تتعدى لل
1: اي معناها مشيت الاكسسبيليتي للناس الكل على كبر البلاد اكثر منه على السرعه.
2: بالضبط، لكن البوان هنا اللي نحكيوا فيه توكي هوم فماش 5 جي، علاش يتباع على اساس 5 جي وهو 4 جي؟ خاطر راهو 4 جي نحكيوا هنا 4 جي كيقولوا ما بينات ال 20 وال 100 ميجا بايت بير سكوند، 5 جي اكثر من 100 ميجا بير سكوند. دونك اللي هو في تونس اون جينيرال امبوسيبل تلقى ال 100 ميجا بير سكوند، دونك ويتباع على اساس 5 جي. الفيبر هذاك دوسي اخر وحده.
1: وعلاش الفيبر ماهوش طاير في تونس؟
2: الفيبر ماهوش طاير،
1: ما فيبر اوبتيك عندك معناها حتى باش تهبط فيلم باش تهبط اي حاجه يهبط لك عجيجه معناها
2: كيف كيف. الفيبر نفس الموضوع، الفيبر هو تكنولوجيا اللي تسميه الأليف البصرية بالعربية، أنت وسمك الأليف هذيك قداش نجم تتعدي من أليف بصرية بالبوان إكس لبوان إيغريك، وعلى قد ما يكونوا أكثر على قد ما تكون أسرع على الانترنت. وكيف كيف فما شكون يبيع فيه على أساس هو فيبر أوبتيك وكي هو دي اس ال عادي كيما الانترنت فيكس اللي تربينا عليها وكبرنا عليها.
1: يعطيك الصحة، معلومات مهمة برشا، ميرسي بوكو عزيز.
0: نحكيو أرقام
1: دوك، احنا بعد شوية باش نحكيو عملة رقمية، باش نحكيو بيتكوين، باش يعطينا صحيح من الغلط غازي بالجيد، ولكن عنا إشهار ونرجعو لك غازي.
4: قول لي ما نلقاش برومو على غيستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف،
1: مكملين معكم في ويكند على كيف، مش تعديو ديريكتومون الفقرة ماركت بليس.
5: ماركت بليس
1: ايوه غازي بالقيت،
3: قبل عفيف ما نبداو نحكيو على شنية هي هذه العملة الرقمية، كيفاش نجمو نستثمرو فيها، فيها ربح وإلا ما فيهاش. خلينا نرجعو لتاريخ العملة الرقمية هذه، نحكيو على 23 سبتمبر عفيف 2008، انهيار البورصة العالمية، انهيار الاقتصاد العالمي كاملا، لا قيمة للورق النقدي، معناها 50,000 اللي عندك في يدك الدولار. وصلنا ان سيرتان مومو عن دوت في 23 سبتمبر 2008 انه ما يسوى حتى شيء. اجمع خبراء الاقتصاد في الوقت ذاك اللي ازمة 2008 اشد خطر على البشرية اقتصاديا من تأثير الحرب العالمية الثانية، هي اخطر ازمة مرت بها الانسانية اقتصاديا. نرجع بيك شهر قبل الأزمة هذه 18 أوت 2008، فما ريشيرش تنشرت على الانترنت تتألف من 9 صفحات اسمها الورقة البيضاء للبيتكوين، الوايت بيبر. تحكي على الترانزاكسيون بتاع البيتكوين، البيتكوين هذا شنية، تايم ستامب سيرفر، كيفاش تتم العملية، كيفاش تشري، كيفاش تبيع. والخبراء الاقتصاديين أجمعوا الناس الكل اللي هذه أعجوبة القرن، هي أعجوبة اقتصادية وذكاء حاد بامتياز، اختصار ل 150 سنة تقدم، ضجة إعلامية غير عادية. الناس الكل تحكي على البيتكوين، على العملة الرقمية، على البلوك تشين. كيفاش بحث علمي اللي نعرفه برشا من البحوث العلمية، كنسألك أنا نقولك شكونهم الحائزين الاخرين على جوائز نوبل للاقتصاد للرياضيات وغيره وغيره، وما تنجمش تسمي لي الأسامي، ما نذكروش شنو البحوث نتاعهم. ساسيرت كيفاش ريشيرش سيانتيفيك كما هكا ايكونوميك تلقى الضجة الإعلامية هذه كلها؟ اسكو سي غراتوي وإلا لي؟ دونك هل أنه صدفة تم نشر البحث هذا شهر قبل انهيار البورصة العالمية؟ وهل أنه صدفة أنه البحث هذا اللي هي الورقة البيضاء اللي تنجم تدخل الناس الكل تقرأ من 9 صفحات هو حل الأزمة الاقتصادية العالمية
1: سبحان
3: وقتها؟
1: ياسر صدفة، معناها ياسر صدفة.
3: خلينا نفسروا رابيدمون وبعجالة شنو هو السيستيم هذا متاع البيتكوين متاع الكريبتوموني العملة الرقمية. النظام القائم الأكتويل حاليا اليوم هو نظام الوسيط البنكي في كل المعاملات المالية، نظام محطوط منذ آلاف السنين، ما شكك في حد وما تخل في حد وما راقب حد وما دحظه حتى واحد. هذاك النظام العادي متاعنا أنه البنك هو الوسيط الأول لجميع المعاملات التجارية والرقيب الأول. جات العملة الرقمية عملت نظام قائم على السجل الإلكتروني لريجيستر والبلوك تشين، هو التداول المباشر ما بين الأطراف، ما فماش وسيط وما فماش رقابة على ثروات الأطراف المعنية بهذا التداول. وبالتالي نطرح تساؤلات لهنا، شكون المستفيد الأكبر من هذه الاستراتيجية؟ المستفيد الأكبر هو الإنسان الأولاني اللي استنفع بالاستراتيجية هذه وبالبحث هذا اللي هو الدارك ويب. سيت فما سيت معروف في الدارك ويب اسمه ألفا بي. ألفا بي بيان سور سيت يبيع دي برودوي غير قانونية، السيت هذا يبيع خدمات غير قانونية زادة كيف كيف. هو أشهر موقع يفعل فكرة العملة الرقمية، قالك أنا ما عادش باش نتعامل إلا بالعملة الرقمية لتجنب الرقابة. دونك الداعم الأول لهذه الفكرة هو جامعة الدارك ويب وطبيث الأموال. وبالتالي بدأت
1: يعني فيها برشا فلوس مسخة، معناها
3: هاو مزلنا باش نمشيو باللي ديتاي شنية الفلوس المسخة هذه وقاديش فلوس المسخة. مزلنا نحكيو 2008 2009 2010. نعطيك حاليا العدد الإجمالي للبيتكوين عفيف هو 21 مليون حبة، والفكرة قائمة على التريدينج. تريدينج هو العرض والطلب، يكبر الطلب على كعبة البيتكوين، يغلى السوم متاحة بين 65,000 دولار 70,000 دولار، يتيح الطلب يتيح السوم متاحة، وبالتالي هو فكرة المداولة. تنجم تشري 100 كعبة بيتكوين من الكوت ديفوار، كيفاش تصير عملية تبييض الأموال؟ تمشي تسافر للولايات المتحدة، الدكلاري في المطار أنه عندك 10 دولارات في جيبك، تهبط لواشنطن غاديكا ولا لنيويورك، تبيع 100 حبة بيتكوين اللي عندك وتصبح ثري، وبالتالي لا رقابة للأموال متاعك ولا أحد سائل من أين لك هذا. نحكيه على صناعة سوق جديدة وقتها، سوق المداولة بالعملة الرقمية اللي اليوم تبلغ القيمة متاعه أكثر من 3 تريليون دولار. اللغز الأكبر شكون وراء العملية هذه، وشكون اللي دقق وراء البنوك، وشكون اللي حب يخرج البنوك والرقابة من اللعبة هذه الكل؟ وراء العملية هذه فما فكرة اسمها ساتوشي ناكاموتو، وقلت فكرة ما قلت الشخص.
1: علاش هكا تحكي معنا بالصعيب؟
3: قعدت السؤال المطروح والخفي، شكونو ساتوشي ناكاموتو؟ هل هو شخص أم كيان مخفي؟ رجعت نشوف الانترفيو متاع الناس الكبار اللي تفهم في المداولة وتفهم في الرقمنة، بيل غيتس وورن بافيت اللي هما من أكثر رجال الأعمال المعروفين عالميا، قال لك لا يمكن لبني آدم أن يكون خبير سياسي اقتصادي وتكنولوجي وفي علم البرمجيات وفي علم السريفر وفي العالم هذا كله
1: بنجم يكون كذكاء اصطناعي معناه
3: وقتها ما فماش الذكاء الاصطناعي فما كيان كبير وراء هذه الفكرة وطرحت ثلاثة فرضيات كبار لما سئل إيلون ماسك اللي هو العراب الأكبر لعالم الكريبتوموني سألوه هل أنه أنت ساتوشي ناكاموتو لأنه من أكبر المستفيدين عالميا بيان سور ضحكوا فنت العملية هذه وقال حسب رأيه هو ومن بعد تحظ الفكرة هذه أربع شركات كبار سامسونج توشيبا ناكاميشي وموتوريلا كي نلعبوا شوية بالسيلاب وبالليبلز متاعه يخرج الاسم ساتوشي ناكاموتو كان ياخذوا دو سيلاب من كل كلمة فرضية وتكهن غير صحيح الفرضية الثانية قال لك هي الدولة الأمريكية العميقة FBI, CIA ومجلس مجلس الأمن القومي الأمريكي وبالطبيعة الأطراف هذه دحضت الفكرة هذه وقالت أنا جوست مستثمر في هذه العملية
1: حتى كيف فما منه مش في جي تعترف
3: أكيد والفرضية الثالثة واللي هي تنجم تكون الأقرب إلى الواقع وبالطبيعة مازالت مدحوظة هي أكبر شركة تداول في العالم بلاك روك بلاك روك الشركة ذي قبل انهيار البورصة العالمية بزوز أيامات اللي الانهيار ذي ما كانش متوقع جملة دخلوا على السوق بمبالغ خرافية وعملوا أكسيون سميوها نحن الشورت بوزيشن الشورت بوزيشن هو أنك تتوقع أنه سام سينخفض بنسبة معينة وفي وقت معين وبالتالي دخلوا منه ملايين الدولارات وبالتالي المستفيد الأكبر قلنا أنه هو صاحب هذه العملية بلاك روك هو الكيان الوحيد في العالم اللي يملك أكثر من تريليون دولار نقد كاش ورقة تحك في ورقة ما نحكيوش أبار الأصول اللي عنده أبار الأراضي الزراعية اللي تتجاوز المساحة متاحة فلسطين والأردن ولبنان وسوريا متجمعة مع بعضها وبالتالي عندهم رغبة كبيرة في إنهاء وجود البنك وخلق نظام صرف مستقل وبالتالي الاستنتاج اللي نحكيو عليه لهنا سوق العملات الرقمية هذية مظهرش بالصدفة وماهوش اختراع بسيط من شخص عبقري بل استراتيجية لكيان ضخم غير معروف منذ عقود السنوات باش يكارتيو البنك ويبعدوا الرقابة سوق العملات الرقمية هو مصدر لصناعة الثورة الثروة نعم عفيف صحيح وفما منه وموجود وبرشا ناس استغنيت واستثرات من سوق العملات الرقمية لكن شكون هم العباد هذوما نحن كي ندخلوا اليوم للسوشيال ميديا نلقاو لي انفلونسور ولي تريدر
1: ولا معناها برشا ناس ولات تحكي
3: برشا ناس ولاو يحكيوا ولاو يحكيوا عن علم ولاو يحكيوا عن معرفة لكن اللي كسب الثروة يجب الدخول في عالم التداول هذا بمعرفة كبيرة بسنين متاع قراية بسنين خبرات معينة
1: يا ويقول لك استثمر وكاو انا وحده من الناس يجوني كان وريك اول كونت نتاعي على تويتر معناها تدخل الميساج انديزيرابل باي اكزامبل باش نادى تلقى او موان 50 ميساج نحسهم جايين من دي روبو ولا من دي اجون اللي بروبوزيو عليا وانه باش ندخل انه نشري عمله رقميه مثلا
3: هذاك كيفاش يجي الربح في سوق البيتكوين فما حيتين كبيره في السوق الحيتين هذيا هي اللي تخدم وهي اللي تدخل في الفلوس منهم ايلون ماسك مالك الاول نتاع شركه تويتر اكس حاليا ايلون ماسك يدفع العبيد انها تدخل إلى عالم البيتكوين هذا العبيد اللي تدخل عالم البيتكوين بمية دولار وخمسمية وألف وألفين هو سكونابيل أنه الوقود لهذه الماكينة هذا الليسانس متاع الماكينة هذه تدخل بفلوسك تخسر بفلوسك باش غيرك أنت يربح علاش على خاطر ما عندكش المهارات المناسبة باش أنك تدخل في عالم التريدينج نحكيه على مهارات اقتصادية ونحكيه اليوم على مهارات تكنولوجية ويلجمك تجمع بيناتهم ما بين علم ودراسة وما بين ممارسة مش كان تقرأها ومكهو
1: وفهم باش عبيد تربح معا وربحت ديجا يمكن في البدايات هذوما اللي خذيو من الأول بالكل عملات رقمية
3: حتى اللي خذيو من الأول العملات الرقمية طيشوهم اللي شري بهم بيتزا اللي كان عنده ديسك دور فيه ألف عملة طيشوا في الزبلة العبيد ما استثراتش من البيتكوين بدون معا عارفة مستثراتش من البيتكوين بدون علم صارت حملة استراتيجية وحملة تسويقية كبيرة أنه فما ديزانفلونسور خلصوا اليوم فلوس على أساس هما ربحوا من البيتكوين
1: هو ليه؟
3: علاش ليه بيان سور

0: كوين انا اقول لك في الاخر. وبالتالي هذيك علاش صارت هي المنظومه لاخفاء الاموال المشبوهه. انا شنو مشكلتي اليوم؟ مشكلتي مع الشاب التونسي اللي يلم في 100 و200 دولار ويحاول يدخل للعالم هذا ما تنجمش تربح، مستحيل واحد على مليار من غير ما تقلق روحك.
1: وهذا الكل علاش؟ على خاطر صدق شكون عرضه في فيديو بدا الفيديو نتاعو بتحب تربح مليون في نهار. كان جيت نحب نربح، كان جيت انت تربح في مليون في نهار، راك ما تعملش فيديو هكاك وتهبط العباد
2: اكثر من هكا. راهو فما ديزانفلونسور يهبط يقول لك تحب تولي مليونير كيفي انا، تحب تولي مليونيره كيفي انا، معناها عباد قاعده تبيع في الحلم.
0: وهم وهم، خلينا نقول هذاك شوف.
1: فما حاجتين، يا اما كما قال غازي يلعبوا في رول معين باش يخلصوا عليه، والا راهو جوست لي جمع الفولورز. يحب يعمل كونت يدبر فيه طرف فولورز باش من بعد ينجم يخدم كانفلونسور.
0: وفما شكون اصلا يعمل دي ترينين كاملين، راهو يعمل دي ترينين
2: يعمل فورماسيون
0: في التريدينغ. فيش معناها في التريدينغ يدخل يعمل درجين على اليوتيوب كيفاش تدخل وكيفاش تعمل كونت وكيفاش تشري طرف بيتكوين ب 100 دولار وقتاش تبيعهم وقتاش ما تبيعهمش. ناس مختصين، راهو نحكيو على مراكز استراتيجيه تخدم بالشيء هذايا، نحكيو على ناس علماء في الاقتصاد اللي دخلوا العالم هذايا ودخلوا هما مسيسين رواحهم. العالم هذايا قائم على مليون حبه بيتكوين تحت امره ساتوشي ناكاموتو. السيد هذايا خلى المليون حبة ما تتمسش هذايا باش السوق هذا ما ينهارش في أي وقت. وبالتالي لكن العبد هذايا اللي ما ظهرش إلى العموم واللي قاعدة الهوية متاعه سرية مات توفى اعتزل ينهار السوق بتاتا ولا وجود البيتكوين والناس كلها تخسر. وبالتالي عفيف، ما فماش ثروة تبنى بالصدفة ما بين ليلة وضحاها. العملة الرقمية، خليني نصلح المعلومة مش متفهمنيش العبيد بالغالط، هي وسيلة لبناء ثروات صحيح، وتنجم تبني منها برشة ثروات صحيح، لكن برشة معرفة وبرشة خبرات. وبالتالي خلينا نختمه أنه العملة الرقمية هذه هي سوق للحفاظ على الثروات في أماكن بعيدة عن البنوك والضرائب.
1: وعليش بعيدة عن البنوك والضرائب؟ البنوك في المرتبة الأولى على خاطر يحبوا يبعدوا من الرقابة. هنا راو إذا ما فماش رقابة راو بش يكون فما انهيار للنظام الكل اللي قاعد صاير.
2: لا وزيد معناها بين من الثابت اليوم وعنه جانب كبير من هذه الأموال المصادر متاعها مشبوهة، إما تجارة بشر وإلا تجارة مخدرات ولا أسلحة ولا معناها فهمت، ولا حتى توا بيوع متاع ديدوني ولا فهم برشا حاجات.
0: دونك علاش أنا عندي
2: ما
0: نجموش
2: فلوس كيما هكا باش تحط في بنكه
0: معناها ما يتحطوش في بنكه، مصدر الاموال هو مشبوه. دونك قعدنا ديما نحكيوا على لي انفلونسور اللي غلطوا في العباد، بالتالي مش فما كان هما، فما دي انفلونسور باهين اليوم في تونس، فما دي انفلونسور اللي يعطيو في المعلومه الباهيه في التسويق في التجاره الالكترونيه في غيره من لي فورماسيون هذوما. لكن خلينا نبعدوا على حكايه الربح السريع من التيك توك، من التسويق، من البيتكوين.
2: ما تبوش اللي بيعنا الوهم
0: ما فهميش. خلينا نقتنعوا الناس الكل مع بعضنا ما فماش ربح سريع، ولكن فما ربح سريع بين ليله وضحاها. راه مصدر الأموال هذيك مشبوهة، وكما حكينا آخر مرة على تيك توك مع إيمان وقتها لهنا حكينا على مصادر أموال التيك توك. اليوم زاد نحكيه على 18 تيك توكر فيه بطاقة إيداع، معناها راهو واضحة للعيان العملية.
2: يعطيك الصحة غازي، ممتاز اللي قدمته لنا أنت وعزيز. مرة أخرى نقولوا راهو الباركور الكلاسيكي العادي هو الأقرب أنك باش تفرض روحك وأنك باش تنجح وأنك تحب زيدة ربي سهلك وتكون ثروة، وأنك تقرأ وأنك تخدم وأنك تمولتيبلي لي فورماسيون. على خاطر توا احنا في في في فترة اللي ما عادش يكفي وأنه عندك متخرج عندك دبلوم واحد، معناه لازمك بلوزيغ دبلوم بلوزيغ فورماسيون، لازمك تكون أجور تبع التقنيات الجديدة التكنولوجيا الحديثة الذكاء الاصطناعي اللي يمس المجالات الكل، ما نخافوش منه، لا نمشيو له حسب التكوين متاعنا وحسب الموقع متاعنا باش تعزز هوني الحظوظ متاع انك تفك بلاصه في سوق الشغل. ولكن انك تعمل البروسيسوس اكاديميك العادي، تكمل تاخذ باكك، تعمل ليسانس ماستر، معناها اغلبهم ما يكملوش الماستر وتقف غادي هوني صعبت على روحك. هو معنى نقول
0: وريت حتى كان نجليجينا القرايه ان سيرتان مومون راهو

0: عمل العمل الخدمه الخدمه راهي ما تصيرش بينات نهار وليله ما فماش سان اكزيست با سنوات
1: خطوه خطوه خطوه نبنيو خطوه خطوه وسع البال والصبر والاحلام هذيا او الاوهام هذيا نتاع انه نستغنيو بسرعه راهي في العالم كانت تصير بالصدفه بالحظ الواحد على درقه داش معناها لويش انا نقعد نستنى في الحظ ونستنى في فرصه كيما هذه ونتبع في الاوهام وقت اللي انا نجم نبني حياتي خطوه خطوه. ساكرو ماركت بلايس نيديا ماركت بلايس فوالا ميرسي عندك مضيفة
0: لا هذيك هو هذيك هو إضافة نصور واضحة على الاخر يزينا من فكرة الربح السريع
1: انت كشاب معناها تينا بايتي تنطي وانت في الدومين هذية وانك تقول لي خليني جرب حظي علاش ليه
0: بانسور اخي انا ملاكي فيش قاعد نشارك التجربة مع العبيد اخي ما نحبش ندخل فلوس انا من تيك توك ما نحبش نعمل مليارات من البيتكوين وذي المجال اللي درست فيه انا عملت فيه دراسات العليا كيف هو المجال هذية لكن كل ما نزيد نقدم في الريشيرش وكل ما نزيد نقدم في المعلومة نلقى انه العملية تتطلب سنوات من العمل تتطلب أنفون عندك من الأول تتطلب خبرات اقتصادية لا أكتسبها حاليا التكنولوجيا موجودة في الكوميرس الإلكترونيك موجودة لكن اقتصاديا مازل تعب ما نجمش ندخل للسوق مانيش فاهم عليه حد شيء في انتظار رهان معين ورهان ولا ورهان خاسر خلينا نقوله لصالح الحيتان الكبيرة اللي تتغذى على الوقود متاع 100 و 200 دولار متاع الشعب البسيط
1: واللي هما ديجا غنيين ويزيدوا يستغنيوا يعني الثروة متاعهم تزيد تضاعف
0: ملي كيفاش قاعد يكبر السوق قاعد يكبر بالناس هذيا كيف كيف كيما فكره التيك توك يا اخي ما خالدش في ذهن اي شاب تونسي انه نعمل فلوس من التيك توك لكن باش تخلصني وكاله مشبوهه انا في الاخر في التيك توك هذيك باش تكون مصدر اموال مشبوه ومصدر اموال احرام وخلينا نحكيه عفيف انه التسويق عنده القواعد نتاعو وعنده اموره وعنده دينيته وحتى عباد عامله ملايين المتابعين على انستغرام راهي مش قاعده تدخل في الفلوس كيما قاعدين يهموا في نجمة التيك توك
1: ألف خطوة ولا زل
0: أكيد
1: ولا تنجيز
0: واحدة واحدة
1: مرسي بوكو يعطيك صحة عزيز عندك إضافة
2: لا والله لا أنا ما جوست أنا بدي ما جرب أنا ما جربت غازيت أو جرب وشاف لكن أنا من با جربت على خاطر تو سامبلومون الفيديوهات اللي نشوفه فيهم أنا ماشي بمبدأ بسيط جدا أنه الشخص اللي نجم فما رو ربح ساهل في الدنيا لكن اللي يلقى ثنية للربح الساهل رو موش بشي شاركها مع غيره تو سامبلومون سهل العملية وبسيطة
1: أي والله يعطيكم الصحة مرسي بوكو عزي غازي بالقيد وعزيز قطاتا احنا هكا كنا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا ميرسي وحده قادر كانت معنا في الاعداد نيديا بالحاج كانت معنا في الاخراج حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي باش نكملوا بجوج وسوف باش غنينا بيحسدوني ومن بعد شويه باش يجيكم كامل فريق البرهين مع صديقنا الشيخ سيف الدين الكوكي وعبير بعد يجيكم ريم نوردين في تعويض زميلتنا أميمة عيا ياري دائما في برنامج أوستر خليكم في المتابعة البقية برامج ديوانا فام ونعطيكم مواد في حلقة غدوة كما العادة من 6 ل 11 على ديوانا فام شاية تابنس كل باي باي

0: تابعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان فام. عسلمة. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولاية تونس وأريانا ومنوبة. والمحلات المعروضة للبيع تتوزع على 4 مواقع حيوية تشهد نموا عمرانيا، وهي قرية نور جعفر برواد من ولاية أريانا، وإقامتي مروة والريان بسيدي حسين السجومي من ولاية تونس، إلى جانب إقامة بلقيس بالمرناقية من ولاية منوبة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببئر القصعة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسيفتح السوق أبوابه لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام 1/4 و20 من ماي و2/5 و20 من ماي و3/6 و20 من ماي الجاري بصفة استثنائية، على أن يعاد فتح عشية يوم الخميس 28 من ماي الجاري. وزير البيئة لحبيب عبيد يفيد بأن تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الوزير بأن ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط تراوح بين 6 و14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 و8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكارثية. إلى شأن دولي، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوجه رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي طلب فيها بعضوية كاملة في الاتحاد، مشددا على أن الوقت حان لانضمام بلاده بعضوية كاملة وفعالة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلس الناتو من أن الولايات المتحدة ستواصل تقليص انتشارها العسكري في أوروبا، مؤكدا أن وجود قوات أمريكية أقل في القارة أمر حتمي في نهاية المطاف. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. البرهان.
1: صباح الورد والياسمين، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، وأسأل الله العلي القدير أن يبلغنا يوم عرفة لا فاقدين ولا مفقودين. تعرفوا اليوم عرفة بش يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، يعني إن شاء الله بإذن الله في هذا اليوم حضروا رواحكم قدر المستطاع، لأنه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضروا قضياتكم، كل واحد أكيد عنده قضية عند ربي سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يتقبلها وإن شاء الله ربي يغير الحال إلى أفضل الأحوال. لقاء آخر يتجدد بفضل الله تعالى وعونه من برنامج البرهان اللي تبعوه كما العادة بفضل الله تعالى كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار. البرنامج اللي من خلاله نحاول نفيدوكم ونحاول ناخذ بيديكم قدر المستطاع ونعيش الآية المباركة ما فرطنا في الكتاب من شيء. عيد الأضحى المبارك يتزامن مع فترة امتحانات، إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله حتى وليداتنا في البكالوريا إن شاء الله يقصدوا ربي إن شاء الله فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية. أيضا عنا وليداتنا قاعدين يعديوا في الفترة هذه، وفما فترة راحة تصير ما بين أيامات عيد الأضحى، ربما هذا يسبب ضغط على الأولياء أو يسبب ضغط حتى على التلامذة، وربما أيضا يخلي العيد ما يتعداش كما يلزم. ونعرفوا إلي العيد فيه فرحة وفيه ماكلة وفيه شراب، هذاك علاش بعد شوية باش تكون بحذانا الأخصائية أخصائية التغذية مريم زهيوة باش نتحدثوا على النظام الغذائي في فترة العيد وفي فترة الامتحانات بإذن الله تعالى. هذا باش يكون بعد شوية، وقبل هذايا إن شاء الله نحب نصبح على عبير نقول صباح الورد والياسمين بداية.
2: صباح النور، صباح الأنوار والمسرات ليك ضيفتنا الكريمة، لكل المستمعين أو في البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. إن شاء الله كل عام حين بخير، إن شاء الله ربي يبلغنا يوم عرفة لا فاقدين ولا مفقودين بتمام الصحة والعافية، إن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل، إن شاء الله كل أيامنا أعياد، وإن شاء الله ربي يلم شمل البعاد وربي يحفظ الناس والعباد ويحفظ البلاد المزيانة هذه يا رب.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. قبيلة شوية عبير نحكي وقلنا اللي نحن رانا في أيام مخصوصة جدا، أيام عزيزة وغالية اللي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ونحن كما قلت نستقبل يوم الثلاثاء القادم، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. تعش معتا خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني راهو مستجاب، ثم إيحاء أو تلميح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أي دعوة من أي مسلم مهما كانت الذنوب والمعاصي متاعه تقصيره في حق ربي هذا الدعاء مستجاب. هذاك علاش في كل مرة في هالساعة العزيزة هذه نحاول نذكر أنفسنا بفضل وبركة هذا اليوم عموما وفضل وبركة هذه الأيام المباركة خصوصا. ولكن قبل هذه نبض الواقع اش عن عبيري
2: اليوم في نبض الواقع باش نحكيه على أزمة مكثفة، والحقيقة نبض الواقع استلهمته من تدوينة للزميل سي سعيد الزواري تحية ليه، وقت اللي هبط تصويرتين وحكى عليهم ووزع التصاور إلى نقاط لتباحث هل الأزمة هذه أزمة عيد الأضحى. وأحنا كنا حكينا قبل وقلنا بأنه كل ما يتزامن موسم من المواسم مع عيد من الأعياد إلا وندخل في حالة من الفوضى، في حالة من الهلع، في حالة من الصدامية. المشهد الصادم اليوم أو المشاهد الصادمة اللي جاتنا متتالية بدأت بنقاط بيع الأضاحي المسعرة اللي وفرتها الدولة في مختلف الولايات حتى تحد من أزمة عيد الأضحى. الفضاءات هذه اللي المفروض أنها تكون فضاء يعم بأجواء العيد بالفرحة بالانشراح، نلقاه فجأة يتحول إلى فضاء مشاحنات وفضاء شجار وأبعد ما يكون على رمزية الاحتفال بالعيد. نلقاه برشا ضغط اجتماعي يخرج ويتشاف في سلوكات الناس، الضغط يتشاف في وجوههم ويتشاف في ردود أفعالهم. نلقاه المواطن ما هوش يحاول يشري علوش على قد ما ويحاول يلتحق ب إيقاع متسارع ما هوش قادر عليه، ما هوش منجم يوفق ما بين التزاماته ما بين المصاريف اللي عنده ما بين الضغوطات المعيشية والحياتية وما بين الموسم اللي المفروض أنه يكون موسم عيد وفرحة. صورة ثانية جينا من طوابير المتقاعدين أمام مكاتب البريد وقت اللي يستناو في صرف جريات التقاعد متاعهم. الصورة عندها أكثر من دلالة ولكن أكبر وأثقل الدلالات هو هشاشة هندسة الزمن الإداري من غير ما نراعيو خصوصية أعمارهم، من غير ما نراعيو خصوصية رغم ما عادش نجموا يواكبوا النسق المتسارع للحياة. المتقاعدين راهم في حالة من وأغلبهم يكونوا من أصحاب الأمراض والأمراض المزمنة، إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل، ولكن ما عادش نجموا الجري والوقوف والتسارع والاكتظاظ. هذا الكل باش يمشي ياخذ شهريته، باش يمشي يلحق على السوق اللي باش يلقاه زاد كيف مكتظ، باش يمشي يلحق على قضاء شؤونه اليومية اللي باش يلقى زاد كيف تزاحم في حالة من الإرهاق والاستنزاف اليوم. ولو النقطة الثالثة اللي حكى عليها سي سعيد هي ارتفاع أسعار اللحوم عند الجزار، وذكر العاملة اليومية اللي حبت ما قدرتش وعرفت إنها ماهيش بتقدر على علوش العيد فحبت تمشي تشري شوية لحم. الجزار يقول لها أنه أسعار اللحوم ارتفعت بشكل مشط وأنه يلزمها تريزير في قبل بوقت، يلزمها تعلم وتجي وتستنى. لهنا نلقاو أنفسنا أمام مفارقة اقتصادية، الدولة نظمت أسعار أو نقاط لبيع أضاحي مسعرة بالكيلو، نتلفت ونلقاو الانفلات يصير عند الجزار، السوق يفرز ارتدادات اقتصادية من جهة أخرى، كأنه المنظومة لهنا لا تدار بمنطق الحلقة المتكاملة وكأنه نحكي على علاجات قطاعية متفرقة وهذا مؤلم. نختمه بموسم الامتحانات، وانت كنت ذكرت موسم الامتحانات، ونلقاو موجة من الانتقادات وموجة من الاستنكار اللي بين نلقاوها عند الأولياء، عند التلامذة، عند الأساتذة المعلمين من القطاع. علاش العيد مقسوم أو الامتحانات مقسومة على فترة قبل العيد وفترة بعد العيد؟
1: نحكي على الابتدائي
2: ده. نحكي على الابتدائي اليوم. أي فترة ما قبل العيد وما بعد العيد، احنا كنا حكينا انه صغير رحنا نهيئوه إلى مواجهة الحياة ومتقلبات الحياة ومواجهة ضغوطات الحياة، ولو ما هوش كل شيء بشي يجي مفصل على قياس الأريحية والرغبات اللي والانتظارات متاعه، ولكن زادة ما فيها بس وقت اللي تنظيم القطاع وتنظيم رزنامة الامتحانات من قبل يقع بمراعاة لهذه الخصوصيات باش ما نلقاوش احتدام وتداخل أزمات نقل، أزمة أسعار، أزمة مستلزمات يومية غذائية، أزمة صرف أجور، أزمة امتحانات، برشا ضغط وقت اللي هو العيد المفروض يكون ترويح عن النفس، فرحة، بهجة، لقاءات أسرية، استحضار لمدلول المدلول القيمي للشعائر الدينية، هذا الكل غاب في وسط الضغط.
1: شل ربي ينجح وليداتنا، ولكن لازمنا نعرفوا اللي الصغار مهم جدا أنهم زادة يتأقلموا زادة مع أي وضع يتحطوا فيه، مهم جدا أنهم يتحطوا في وضعيات متاع الضغط. مراش فما مشكل أنا شخصيا كبير أنه مثلا يعديوا فترة امتحانات ثم يمشي ويعيدوا أو يرجعوا يعديوا امتحان ولا زوز، مراهاش معناتها حكاية فريمان اللي تمثل ربما مشكل كبير.
2: هو الإشكال سمحني
1: مش من هولوش
2: هو
1: يعني
2: الإشكال طرح في الناس اللي تمشي لبلادها، الناس اللي ترجع إلى مسقط الرأس باش تعدي العيد، الفترة ما تكفيش باش نرجعوا، وهل أنه أولوية الامتحان وإلا الاحتفال بالعيد؟ لهنا طرحت الإشكاليات أكثر من أنه صغير غير قادر أنه يوازن الامتحانات
1: فيما قبل يعني.
2: أي المربين والأولياء اللي باش يهزوا صغارهم باش يتنقلوا صغير وقت اللي يبدأ عنده امتحانات يقول لك خليني على بلاستي ما نمشيش.
1: معقول، إن شاء الله ربي يصلح الحال وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. ولكن أنا نحب نعقب على نقطة مهمة جدا اللي هي القشارة، القشارة متاع العلالش. نحب نقول اتقوا الله في المسلمين. أنا نحكي لك أتيتر دو كونيسانس، معناتها تقريبا يوميا موجود في الرحب، يوميا موجود في الرحب. نقول هاو اليوم باش يرخص، هاو اليوم باش يطيح، يعني سبحان الله. ويقول لك كان تحب تهز ما تحبش ما تهزش. نحكيه على ديفيرانس متاع 5-600 دينار مقارنة بعمناول. نقول لهم اتقوا الله في المسلمين.
2: نحكيه على ناس من أيام خذيت جراياتها وخذيت شهرياتها، معناتها الناس قاعدة تستنى في الفلوس باش نجمت تبرمج الشراء علوش العيد على أساس أنه يرخص، ولكن بل بالعكس عمال قاعد يزيد.
1: مسكين
2: المواطن.
1: آوي إن شاء الله ربي بقي ستر، وإن شاء الله ربي يحفظ كل تونسي، وإن شاء الله ربي يخليه في وضعية ربما تكون أريح من الوضعية اللي قاعد يعيش فيها السنة. بعد شوية باش نواصلوا في موضوع العيد عموما، ولكن بمنحة علمي مع أخصائية التغذية أختنا مريم زيوة، ولكن بعد الفاصل بإذن الله.
3: Publicité. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بوجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19-26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
4: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: ل 11:20 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شان يوتيوب ديوان فام وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي ديوان فام، وأيضا على الراديو سواء في ديارنا وإلا في كرهبنا. ربي وصلكم سالمين غانمين، وربي بق علينا وعليكم الستر، اللهم آمين يا رب العالمين. 3 أيام فقط تفصلنا على يوم النحر العيد، اللي أسأل الله تعالى أن يجعل له مباركا علينا وعليكم وعلى كل التونسيين والتونسيات، وإن شاء الله ربي يجعل مبارك على أمة محمد جمعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. وقت اللي نتحدثوا على العيد وإن شاء الله ربي يدخل الفرحة والسرور والبهجة على كل البيوت، اللهم آمين يا رب العالمين. ولكن مهم جدا أن ناخذوا موضوع العيد وموضوع الصحة الغذائية عموما بعين الاعتبار، وما نجموش نتحدث على هذا الموضوع إلا في حضرة أخصائي من الأخصائيين، أخصائية التغذية أختنا مريم زهيوة. نقول لها صباح الورد والياسمين ومرحبا بك مرة أخرى في ديوان فام، وتحديدا في برنامج البرهان.
5: شكرا على الاستضافة.
1: ما عادش استضافة عادها للأتا وليت أنت أختنا وحبيبتنا، ربي يحفظك وربي يبارك فيك، حتى نسمحوا لأنفسنا أن نكلموك حتى في اللحظات الأخيرة لأنه نعرفوك بنتنا وأختنا وما عندناش حتى مشكلة معك، ربي يبارك فيك. للا الغالية عموما نحن كأخصائية تغذية، فترة الامتحانات تمثل ضغط، تمثل حالة من الضغط النفسي سواء على التلاميذ أو حتى على الأولياء. ونعرفوا أنا ديما نتسأل ما دخل العامل النفسي أو الضغط النفسي فيما يتعلق بالأمعاء والمعدة، خاصة أنه في فترة متاع ضغط حتى أمور متاع امتحانات عادية أو مباشر أو غيره تحس فما قلق على مستوى الأمعاء أو على مستوى المعدة كذا، فما قلق. ما دخل هذا الجهاز الهضمي عموما فيما يتعلق بالضغط النفسي. علاش الضغط النفسي يأثر؟ يقول لك والله سمحني في الكلمة عندي امتحانات وعندي ستريس يا أخي، عملت دياري أو عملت كونستيباسيون. علاش؟ ما علاقة الضغط النفسي عموما، هذا سؤال مبدئي، بالجهاز الهضمي عموما؟
5: بيهي دونك سيف، بالنسبة كما قلت قلنا حتى قبل في حلقات قبل، إنه فما ريلاسيون كبيرة، علاقة كبيرة مع بين الأعصاب والمخ، ومع بين مخنا ثاني اللي هو الأمعاء. وما سموهش مخنا ثاني هكا من لا شيء، لأنه بالحق فما اتصال كما العصب الحائر هذيك احنا نسميوه، فما عصب يتصل من المخ حتى للأمعاء هذيك. علاش ساعات حتى البسيشيك وال الأمعاء كتبدأ مش لابس تأثر على البسيشيك، والبسيشيك يأثر على الأمعاء، وفما علاقة بينيتهم. هذا أول حاجة. ثاني حاجة، 80% من النواقل العصبية تتعمل في الأمعاء. زيادة أغلبية السلول إيمونيتير، معناتها الجهاز المناعة، يتكون في الأمعاء. فكل شيء، كل شيء مربوط بالأمعاء. يعني الأكل متاعنا وزيادة اللي تاكله اليوم، يزمك تشوف روحك ذاك يأثر عليك حتى 10 سنين القدام. يعني مش تاكله اليوم يأثر عليك اليوم. تحب تولي في صحة جيدة، دي ما تخمم على تقول لي ناكله اليوم باش يظهر لي بعد 10 سنين.
1: هو عموما ساعة يقول لك مش حتى مقلق، نحن نقول لك ما نجمش ناكل على خطرني عندي اختبار، سقم، يقول لك سقمت، ما عادش عندي الشهية متاع الماكلة لأني مقبل على اختبارات أو مقبل على امتحانات. يعني الشهية في حد ذاتها يعني تنقطع في ما يتعلق بالضغط النفسي. علاش زادة ما عادش عندي لونفي، الشهوة متاع الماكلة؟
5: شوف، هو توا وقت عيد، وقت فرحة، نتصور حتى اللي ما عنده شيء باش باللامبيونس باش تجيه شوية شيء.
1: هم جايينوا العيد،
5: جايينوا العيد كما قلت. أما بالنسبة لنقص الشهية ولا إفراط في الأكل، راهو ساعات احنا في التشخيص كي نعملوه ساعات فما مسببات لي فأمراض تنجم تعملهم، يا إما عدم توازن في الميكروبيوت يؤدي لفقدان الشهية أو زيادة الشهية.
1: فهمت. وصحيح فما ناس ستريس يخليها تاكل أكثر، وفما ناس أخرين ستريس يخليها ما تاكلش أو تتسقم. يعني برشا ناس يقول لك مثلا أنا عن نفسي مثلا كي تبدأ فما ستريس نتسقم، وفما ناس أخرين يقول لك أنا قاعد ناكل برشا أو وليت ناكل برشا على خطرني ستريسي. موجود منه هذا؟
5: هني قلت لك هو تو حتى ستريسي مش ستريسي علاقته بالأمعاء. الأمعاء انتك تبدأ صحيحة ولبس عليها هذيك الحاجات اللي نشوفوهم كأني أعراض المشكلة في الأمعاء. دونك صحيح معناتها موجودين، أما كي يبدأ واحد عنده الأمعاء متاعه وليه بها والأمراض اللي تمس الأمعاء مداوي بيها، تنقص الحاجات هذيك.
1: فهمت؟
5: خاطر فما برجع حاجات توا كيما الطفيليات، مثلا بدا عندك طفيليات وانت ماكش فايق، ينجم كيما يعمل لك ضعف في الشيء يعمل لك زياده في النهم عند عبيد يعملهم انت ونوع البارازيت اللي عندك. تفهم فيها؟ فالكل مربوط بالميكروبيوت. البارازيت والطفيليات وين نلقاهم؟ نلقاهم في الميكروبيوت.
1: واضح. توا في فتره امتحانات اتفقنا انه يتكون فما ستريس يولي عند التلميذ عموما. فماش نظام غذائي منصوح به؟ يعني طريقة متاع نمط غذائي، أغذية معينة، غلال معين، فماش حاجة اللي على الأقل تخفف عليه أو تعاونه في أول حاجة تخفيف استرس هذا، وفي نفس الوقت ما تعملوش مشاكل فيما يتعلق بمسببات استرس عموما؟
5: شوف سيف، هو تو فيو لي وقت عيد، وقت امتحانات، وقت تحضير، اكثر الاغلاط اللي يعملوها ساعه قبل ما نقولوا شيء باش ما يكلش، يبعدوا على اكبر الاغلاط اللي يعملوهم ويخلي وينقص من التركيز ومن ثبات الطاقه. معناتها دونك اللي هو يوصل للتخمه ياكل للتخمه، انه يخلط باريكزومبل لحم العيد ياكل برشا حاجات مشحمه، ومن بعد نقولوهم يمكن شنوما الاجزاء في العلوش اللي اقل شحم اللي اكثر كوليسترول تنشوفوهم شوي اخر التخليط مع بين الحم ومع بين الحاجات الحلوه الجازوز والعصائر الحلوه نعرفوا السيترونات قداش تاكل سكر زيد انك ما تاكلش سلطه معها انك تكثر في الخبز الابيض معها دونك انا نقول ساعات حتى العيد راه والعلوش بصفه عامه يخافوا منه يقول لك يسبب معناتها معبي بالشحم يسمن ويزيد يزيد طلع في الكوليسترول فاكيد باش تصير لنا التخمه وننقصوا في التركيز الورك هو لي مربوط اكثر بال كيما نقولوا بطريقه الطهي بطريقه أما بقيم الجزء اللي تختاره باش تاكله من العلوش بالهدف متاعك زيدا يندرى أنت الهدف متاعك تحب جست تتبنى أنه ما عندكش أمراض وإلا عندك أمراض وباش تستحفظ يا إما زيدا ساديبوم أبار طريقة الطهي طريقة الشواء ولا تطيب ولا القلي فهمت هذم الكل راهم بطريقة ما يراهو نجم يأثر حتى على التركيز متاع التركيز والامتصاص متاع معناتها المواد الغذائية اللي موجودة في الحم بالنسبة للتوديان
1: هذما نحن ملي نحن صغار نتذكروا والدينا ربيونا على انك هز كعبة حلوة معاك السكر الصباح قبل ما تمشي تعدي الامتحان هالعادة هذه المتداولة منذ الصغر ما مدى صحتها واذا كان فما ديزانكونفينيون شنو اني نجم يترتب خاطر تعش معناتها واحد راهو كنا قبل طابع السكر ديما تحتك هذاك ولا زوز توابع وانت ماشي تعدي في الامتحان ونحن نعرفوا السنة الفترة هذه ولينا نحكي السكر راهو يعمل مشاكل غيره
5: شوف اكثر حاجة تزيد للصغار في التركيز في الامتحانات هي الدهون الصحية الدهون الصحية والأوميغا 3 اللي زادة يمكن حاجة باش نشبتها انه في بالك سيف انه العلوش كي يبدأ متغذي على العشب في اللحمة متاعه يبدأ فيه شوية أوميغا 3 اللي احنا ديما نحكيه موجود كان في الحوت اغلب الحاجة معناتها في اكثر نسبة كان في الحوت وإلا في بعض البذور اللي تنجم كي تاكلها يتحول في الجسم الى أوميغا 3 لكن حتى علوش العيد كي يبدأ متغذي على العشب على الأقل قبيلي تحكيه على زيادة الأسعار يا أخوي على الأقل تزيد في السعر وما اسكو متغذي مليه على العشب ولا نمبورت كوا
1: هكا ولا كيفاش باش يعرفوا واحد ماشي يمشيش يعلوش
5: مدام فيه راهو نجم شوف بالضبط هذيك راهو دبوشة وراي تعرف العبيد اسكو ربيه في دار ولا في الحقل نتاعو
2: هي فما مفارقة سامحني فما مفارقة وقت اللي تمشي تشري يقولك يرعى كليل وزعتر وياكل في الأعشاب وأي لكن وقت اللي تحكي على غلاء الأسعار يقولك على خطر القرد يتكلف والأعلاف تتكلف يتوى يرعى في الكليل والزعتر ولا الأعلاف
5: ولا الأعلاف
2: أي فما مفارقة بالضبط. كبيرة
5: بالضبط بالضبط أما الطعم يختلف راه كي يبدأ على العشب الطعم يختلف الشحم بيولي أقل ضرر من العلوش العادي لأنه فيه نسبة الأوميغا 3 بالنسبة للأوميغا 6 تكون أقل فيكون أقل يعمل أقل التهابات ويكون زاد أسهل في الهضم لأنه ديما كنت تسمع كلمة التهابات هي راهي سبب مشاكل الأمعاء وسبب مشاكل كل شيء وذاك يضعف التركيز فهمت؟ دونك قلت لي انت السكر يزيدهم في التركيز ولا به الامتحانات انا نقول لهم تحبوا اولادكم تركز يلزمكم الدهون الصحيه زيت الزيتونه الاوميغا 3 اللي موجود في الحوت في الجوز تلقاه في السردينه والماكرو اكثر حاجه تلقاها زاده كي تاكل الحبوب كيما الشيه كيما بذور الكتان نزيدوها حتى على السلطه نتاعنا في العيد نجم سلطه تحط فيها الجوز وتنجم زوزه يعني وتحط فيها شويه بذور ذور كتين وهكا معناتها هذوك كي يدخلوا للبدن يتحولوا نسبة منهم تتحول إلى أوميغا 3 وتنجم زادة صغير وفي لوقت امتحانات تعطيه كيما تعطيه الحمل العلوش في الليل ما تخليش تعطيه حوت علاش باش يبدا خفيف ياكل خفيف
1: حوت نهار الثاني وثالث عيد عادة
5: نكلوا كين الحم.
1: نحن تقريبا الصباح بكري كنقوموا مع القهوة نعملوا مشوارة. معناتها التونسي يبدأ يشرب في قهوة ويأكل في المشوي. مش معناتها هو مشتاق للمشوي. ليه؟ معناتها الأمبيانس العائلة التونسية. العائلة التونسية عموما تربينا هكا، معناتها نقوموا صباح ناكلوا يعملوا مشوى عند الأول قلاية في الليل درشنو، معناتها هذا ربما يسبب شوية ضغط على الجهاز الهضمي. ما ينساش التلميذ اللي مباشرة بعد العيد نهارين ثلاثة باش يصبح يعدي في الامتحان، معناتها المشاكل ربما هذا يعمل له مشاكل في على مستوى الجهاز الهضمي اللي يخليه ربما يتقلق في الامتحانات نتاعو. هذاك علاش شنو هي النصائح اللي تقولهم لنا في فتره العيد؟
5: اهم حاجه
1: عيد اكسبسيونيل
5: بالنسبه للاولاد، بالنسبه للاولاد سورتو فطور الصباح. فطور الصباح هو ساعه
1: فهمنا مشوي ومن بعد وشو معاه؟
5: لا المشوي مش على الصباح، راه لو طون عملوا الحوسه وكذا مش نقولوا قام التسعة مثلا الحم مش اني با اونكور بري مازال مش حاضر هكا ولي دونك الصباح يفطر العظم
1: برك مش الصباح لا تقوم تلقى مش
2: حاب نجاوبك الحقيقة
1: أي.
2: لا الحقيقة
5: فما
1: هذه حالة خاصة
2: جدا
1: حالة خاصة جدا
5: ياخذ سورس دو بروتيين الصباح كان عظم عربي مثلا عظم سمان ياخذ معاه كيبات دقلة ياخذ شوية زوزة ياخذ ياغورتا أو البن يحط فيها شوية كتان ولا شوية قلوب قراع هذو ما حاجات معناتها تخليه الطاقة متاعه ثابتة مش كلي يعملك البيك دانسولين اللي السكر يطلع في بدنه بعد كي يهبط هو شو اللي يعمل خمول في ماكلة السكر والعصائر وبواسون كازوز إنه البدن ياخو نشاط ضربة واحدة وبعد يهبط ضربة واحدة بينما الدهون تخليه الطاقة متاعه ثابتة وتعاونه في التركيز لأنه زيدا كما قلت لك كما الزوزة كما الكتان كما الشيا ينجموا في البدن يتحولوا إلى أوميغا 3 الأوميغا 3 به راهو للعصاب به للتركيز به للعظم به معناتها لكل شيء في البدن مضاد التهابات.
2: إذا كان تسمح لنا في التفاعل معك دكتورة، احنا مثلا في الدار تربينا على ثقافة غذائية مختلفة وقت الامتحانات. وقت الامتحانات ما تنجمش تاكل اللي تحب عليه، ما تنجمش تاكل شنو تشتي، ما عندكش الحق تشري حاجه من الشارع دي انه فما ريسك نتاع تسمم او فما ريسك نتاع تعفن. الغله مثلا ناكلوها avec beaucoup de modération بكميات محدوده ما تقول لنا بصح ريسك باش يعمل حاله اسهال. نوعيه الماكله اللي ناكلوها تكون زاده في اوقات مضبوطه، ما نشربوش العصائر أكثر من لازم. معناتها نجم نحكيه اليوم على ثقافة غذائية نجم ندخلوها لصغيرات، نجم نعودوهم عليها في فترة الامتحانات. راو يزمك تخالف أهوائك في فترة الامتحانات باش تضمن النتيجة. الدعوة للأولياء اللي هنا باش يلزمهم يلتزموا تحديدا
5: يلزموا انه مع صغارهم ساعة البروتيين يلزم تكون موجودة كسسوا من العظم من الحم العلوش تبتكلوا صباح تبتكلوا نصف النهار. يلتزموا بالبذور الصحية الزيوت الصحية كما زيت زيتونة زيت جوز الهند كما مثلا زيت الغلة كما تولتان نعرفوا الفريز يعمل فيه برشا مشاكل فنبتعدوا عليه. هذاك علاش قلت لكم التمر احسن حاجة تنجم تعطيه طاقة صباح خير من الحلوى. فهمت؟
2: هل فعلا
5: انه زيدا كيبدا مغسول بالقداء انه نغسلوا الخضره بالقداء باش ما يصيرش اسهال؟ اللحمه والا الكبده يلزمها طايبه بالقداء باش ما يصيرش زيدا ساعات فيها دي بكتيري ما يموتوا الا بالنار. فما باريكزومبل حتى اللحم ما ناخذوش باريكزومبل ميديوم والا
2: فما فرق بين الشويين مثلا والا يتيب بالبخار ولا يتيب على الغاز. فما فرق في تفاعل البدن مع اللحم.
5: احسن حاجه يكون مشوي على خاطر يخسرك الشحم متاعه في النار. زيدا طايب تنجم تاخذه طايب اما يلزم تنحيك الشحم الاكسيم تاع الشحم على خاطر راهو في الشحومات فما فرق الشحم الدهون المشبعة اللي موجوده في العلوش هذيك تحسك تعمل عسر الهضم تحسك بالتخمه. فهمت؟ دونك يلزمك وقت اللي طيب وتعملك الكوش نتاع ليديم ولا زيت هذيك تنقص منها ولا احسن حاجه يكون مشوي مش مقلي ولا. فهمت؟
1: في كل الحالات نحن نعيش ونطبق الايه الكريمه المباركه اللي يقول فيها ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلمة ولا تطغوا فيه كلمة عظيمة برشا، تكتبت عليها الكتب حتى على مستوى الأخصائيين متاع التغذية وحتى على مستوى الأطباء متاع الجهاز الهضمي عموما. تنجم تأكل كل شيء في الدنيا ذي، تنجم تأكل كل شيء طبعا ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قالت عبير avec modération، يعني ولا تطغوا فيه الأكثر ديما، حتى ولو في حاجات نافعة، حتى ولو في الحاجات النافعة راه ربما قد يتحول إلى مضار. نجيو للحمل العلوش ونجيو للعيد عموما. وقت اللي نتحدثوا على لحم الخروف، لحم الضأن عموما، ياسر يربطوه الأخصائيين بالكوليسترول. نحن نعرفوا إلي الكوليسترول، فما الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. برشا ناس توا نظرية جديدة تقول لك راهو الشحم اللي موجود في العلوش، يعني في المواشي عموما، راهو فيه ما فيه من النوافع أو المنافع اللي تعود بالنفع فيما يتعلق بالكوليسترول النافع. ما مدى صحة هذا القول؟ وإلا ديما ندخله ولا تطغوا فيه، يعني نحب تعطينا الحكاية متاع الحم وضغط الدم، الشحم والكوليسترول.
5: ما مدى زيادة
1: بالضبط؟
5: بي والله شوف سيف، أنا نقول في القرآن حتى لنا دو غيقل، زوز قوانين كان احنا نطبقوهم في كل شيء نمنعوه، اللي هو كلمة لا تطغوا فيه، يعني ناكله ما بدون إسراف. والثانية تشوف ديما منافعه أكثر من مضاره، كي جاي ربي يحكي على الخمر إش قال؟ قال ومضاره أكبر من منافعه، فذيك علاش تجتنبوه. فأحنا كيف كيف يلزم الميزان، كل حاجة تنجم تكون فيها منفعة ومضار، لكن تشوف منافعها إذا كان تغاط على المضار متاحة ناكلوها وإلا لا. أنا نتصور هذوما لي دو غيغل اللي واحد يلزم يعتمد عليهم في كل شيء. بالنسبة للحم العلوش، أنا نقول الحم العلوش ديما كما قلت أنت ديما مربوط، فيه برشا شحم، فيه برشا كوليسترول، يسمن أكثر، يعمل يتطلع كوليسترول. دونك أنا نقول مربوط مش بالحم العلوش بأكثر من أنه مربوط بطريقة الطهي، بطريقة الشواء يعني، وبطريقة التحضير، مع شنو تاكله، مع البواسون غازوز، مع السيتروناد الحلوة، عسل، الكمية زادة في الجزء، مربوط بالجزء اللي متاع العلوش أنا هو اللي خذيته، فهمت، مربوطة بالحاجات هذية وبالهدف زيد. واحد صحيح ولابس عليه يلوش في البنة، اسكو انت تحب تلوش على البنة ولا تلوش انك تاكل منه وما يطلعش كوليسترول؟ كيما تنجم تاكل وتطلع كوليسترول، كيما تنجم تاكل منه وما يطلع لكش كوليسترول، كيما تنجم تاكل منه ويتسمن، كيما تنجم تاكل منه وما تزيدش حتى جرام. دونك هذوما الكل عوامل يخليوك يندرى تاكله ما تضرش والا تاكله وتضر.
1: اي نعم. نجيو ساعة دكتورة، نلقاو في الكبدة بعض العلامات او بعض هكا اللي كيست ولا حاجة، يلندرى الجزء هذاك الكل ويتنحى وناكل الباقي، وإلا التخلص تماما من القطعة، قطعة الكبد كمان.
5: فلا اسمعني سيف، أهم حاجة أنا أقول في الكبدة حتى لو كان الجزء

0: الصفر زادت تمد على معليش خاطر فما راهو طفيليات تمس الكبدة وهذو كي ينتقلوا للإنسان ويعملوا برشا مشاكل وكيف كيف حتى كي تعطيهم الحيوان نجم يمرض به الحيوان وبعد يعديه لك.
1: واضح. أهم النصائح اللي نجم نقولوها لبداية لكبار السن، نعرفوا نحن اللي ضغط الدم والسكري والكوليسترول عادة يبدأ للناس فوق الأربعين فوق الخمسة وأربعين يبدأوا يحتاطوا قدر المستطاع، شو نجم نقولوا لهم في الفترة هذه خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك اللي تقريبا التونسي فطور صباح وفطور عند الأول وحتى العشاء من مشوي المشوي من قلاية لقلاية، شنو نجم نقولوا لهم في الفترة
0: به؟ شوف أكثر الكبار السن معناتها من 45 الفوق واحد يزم يساع يبدأ يخاف على صحته، معناتها هو من الصغر يزم يخاف على صحته، أما ديما اللي كي ندخلوا للأربعين ديما نولي نخافوا من العلوش أكثر ومن الكوليسترول من السمنة من كذا، وصفما ناس شكون يقول لك يحرم روحه حتى من العلوش، لا أنا نقول لهم تختار الجزء باريكزامبل الجزء متاع الفخذ وإلا متاع الكتف في أقل شحال ضلوع اللي هما الكتلات في أقل شحم زادة وفي قيمة غذائية كبيرة، تعرف أنت الحم العلوش خلنا نحكيه على قيمته الغذائية زادة حتى احنا نسمع عليه كان الشحم هكا ولي والكوليسترول لا هو فيه من أفضل البروتينات، بروتينات راهو اللي نقوله عالية الجودة وراهو مش أي حاجة فيها بروتينات راهي باهية وتعمل عضلات، لا يلزمها تكون عالية الجودة، عالية الجودة معناها فيها الأحماض الأمينية الكل، لأنه البدن إذا كان ما فيهش عالية الجودة يتخلص منها ما يستنفعش منها.
1: واضح.
0: فهمت؟ دونك عالية الجودة في الأحماض الأمينية الكل شن نحبه أكثر من هكا، دونك به العضلات به فيه الجلوتامين اللي به للأمعاء وترميم الأمعاء، فيه كما قلنا زادة كيبدا متغذي على العشب نجم نلقاو فيه نسبة صغيرة من الأوميغا 3 اللي هي تنقص من التهابات الشحومات، الشحم كي تكري ولي أقل التهابات من الشحم اللي مش متغذي على العشب. دونك الأوميغا 3 يزيد في التركيز زادة للصغار وكل، فيه الفيتامين البي والبيدوز خاصة فيتامين بيدوز اللي هو زادة به للتركيز به للعصاب ينقص بالتنميل في الساقين العبيد اللي تتشكل ديما قلك عندي ليدي تنمل وإلا ساقية تنمل فيه زادة غني بالحديد والحديد احنا نعرفه متاع الحم مش كيما الحديد اللي جينا من الفيجيت معناتها
1: النبات
0: من نبات النباتي لانه سريع الامتصاص والبدن ينتفع به الكل، اللي من نبات يمكن يمتص منه 20% بتاع بتاع الحمل فوق 80% يمتص من البدن، واحنا نعرفوا شعب تونس اغلبيه الناس عندها نقص في الحديد يعانيوا منه، فهمت؟ دونك هذوما كمان فما منافع، هذاك علاش ديما نقولوا احنا منافع المنافع لي بوري لي كونتر، تحب تنقص من الكوليسترول ومش حمى نختار لا بارتي اللي فيها اقل، كيما بار اكزومبل المخ فيه اكثر بلاصه فيها كوليسترول هي المخ، ذاك اللي يعملوا بيه عجه ساعات اكثر هذيك اكثر جزء فيه كوليسترول، الكبده رغم اللي منظرها مش دهنية وما فيهاش دهون كيما الضلوع لكن فيها برشا كوليسترول، لكن فيها قيمة غذائية عالية، علاش قلت لك انت والأوبجكتيف انت والهدف باش تعطيها لصغيرك في الامتحانات احسن حاجة احسن حاجة تعطيه له تزيده في التركيز تزيده في الحديد تزيده تعطيه بروتينات معناتها عالية الجودة، دونك فهمت؟ اما الواحد كبير ينقص ما ياكلش ياخذ شوية منها، فهمت؟
1: على كل حال ان شاء الله ربي يحفظ التوانسه الكل
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله ربي يعطيهم الصحه، ونحن يكفي انه الكلام اللي قلته انت اختنا اخصائيه التغذيه مريم زهيوة الكل ما شاء الله نلخصوه في قول الله تعالى كما قلت كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، والايه الاخرى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلمه ولا تسرفوا ولا تطغوا فيه كلمة علمية بامتياز اللي تخلي الإنسان في صحة جيدة بإذن الله تعالى، ما يحرمش روحه ما تحرموش رواحكم، تمتعوا كل ما شاء أو ما من الله تعالى به عليك، ولكن رد بالك قدر المستطاع، حاول تستحفظ على روحك وصحتك قبل كل شيء وخاصة صحة أوليداتنا اللي قادمين على الامتحانات والاختبارات مباشرة بعد العيد. نتحدث على وليداتنا الصغار اللي بيرجعوا في الابتدائي، نتحدث على وليداتنا زادة

0: اللي باش يجتازوا امتحان البكالوريا، ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يدخل الفرحه والسرور على كل بيت مسلم، اللهم امين يا رب العالمين. اختنا اخصائيه التغذيه مريم زهيوة، شكرا على الحضور مره اخرى، شكرا على هذه المعلومات، وان شاء الله ربي ينفع بيك وربي يجازيك عنا كل خير، وان شاء الله ديما نشوفوك بخير، وان شاء الله في العام وانت حي الف خير يا لله. فاصل قصير ثم نعود باذن الله.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.

0: صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. ما نجموش نتعداو على أنتين، ما نجموش نتعداو في حلقة من حلقات البرهان أو حلقة حتى مع الرفماك إلا ونذكروا السادة المشاهدين والمتابعين ببركة وفضل هذه الأيام المباركة. عبير،
1: أنا نحب نتفاعل معك
0: فضل،
1: ونحب نسألك سؤال. وأنا في العادة ما نتوجه لكش بسؤال مباشر، لكن المرة هذه نحب نسألك شنو النجم ونجيبه الناس وأحنا في احتفالات بعيد الأضحى وموسم كبير وفرحة كبيرة وكل واحد بما أوتي من قليله ومن كثيره، ودعوة إلى تعظيم هذه الشعائر. وقت اللي نحكيه على تعظيم هذه الشعائر، فما ناس ما زالت تستنقص من قيمة الشعيرة، فما ناس ما زالت تقول لليوم هل إنه ربي محتاج لهذه الأضحية؟ هل إنه ربي محتاج لعبد مستضعف تعب يشقى ما يلقى، ومخيب هالكلمة قديش ما نحبهاش، باش يزيد يضغط على نفسه ويشري علوش؟ قال شنو وبين ظفرين نسوق المحتوى ضحية لربي. مؤلم الكلام هذية، ولكن وقت اللي تجي تسأل ناس تقول لها علاش، تقول لك على خاطر ضحية وما تجاوبكش. شنو النجم نجاوبوهم الناس هذوم؟
0: صحيح الكلام هذا متداول جدا سواء بينا في العوام وإلا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. أول حاجة خلنا نتفقوا أنه ربي سبحانه وتعالى غني، من أسمائه الحسنى سمى نفسه الغني، أي غني عنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا وعن صلاتنا وعن صيامنا وعن زكاتنا وعن حجنا وعن هذه الأضاحي التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكل نجم لخصوه في آية كريمة مباركة قالها ربي سبحانه وتعالى في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بين ربي سبحانه وتعالى منذ أكثر من 1400 سنة وسبق في علمه أنه فما ناس باش تجي حتى من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم باش تطرح الأسئلة هذه متاع علاش الدمومات وعلاش الذبح، وحتى فما بعض الجمعيات القائمة على الحيوان والكلام هذاك الكل، هما أرحم بالحيوان من الله عز وجل اللي خلق الحيوان، يولي يقول لك شنو قاعدين تعملوا انتوما، ويشكك ويدخل حتى فيما يتعلق بالمناسك متاع الحج. ما معنى الطواف؟ ما معنى السعي بين الصفا والمروة؟ شبيه يجري هكا بين الصفا والمروة؟ ش قاعد يعمل هذا يرمي في الحجرات متاع قال شنو قال يرجم في الشيطان؟ هذم الأسئلة اللي كل عام تصدع بها الرؤوس باسم شنو؟ باسم الفكر وباسم زعمة اللي هو يعني يدخل في تفاصيل
1: التحرر زيادة،
0: التحرر المفرد فيه. نحن شو نقوله؟ شو نقوله لهم؟ انت سألتني سؤال، تفضل عبير ميساج قصيت.
1: لا مش انا من المداخلات الصادمة اللي سمعت عليش ان ربيه في الصغيرات على ثقافة العنف، معناتها ذبح الأضحية ولا تربية صغار على ثقافة العنف، ونحن ندعو الى الابتعاد عن العنف وكل اشكاله وكل مظاهره. فاحنا قاعدين نربيه في الصغيرات على شعيرة دينية، على التقرب إلى الله عز وجل، على الإيمان بالله، ويلزم. وعليش لما نحكي ولوش الصغير عن قصة الأضحية وعليش احنا قاعدين نذبحه في العلوش؟
0: اي نعم، مهم جدا هذا. شوف خلنا نبدأ متفقين هذا الموضوع يحتاج حلقة كبيرة ويحتاج يمكن ساعة، ولكن إذا كان نحبوا نلخصوه ونجاوبوا الناس هذوما اللي عادي جدا تجيك هالأسئلة هذه، خاصة من توك تجيك أسئلة من البرة مش من أفراد الأمة، خالي تو نحكيه فيه هذاك الموضوع. أما كيجيك من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نفهمه اللي السبب الرئيسي متاعه هو مدخل من مداخل الشيطان، خاصة أنه ربي قال على لسان الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فالإنسان محاصر وقت اللي ما يلقاش الشيطان سبيل باش يدخل للإنسان من باب المعاصي والذنوب وغيره، باش يدخله من باب التشكيك في بعض الشعائر. نحن نحب نقوله أنه الشعائر عموما، المناسك عموما، خاصة فيما يتعلق بالحج وأعمال الحج بما في ذلك الأضحية، كما بينا البارح في خطبة الجمعة ذات بعد رمزي، ذات دلالات رمزية، يعني كل شعيرة من الشعائر وكل عمل من الأعمال سواء في الحج أو يعني الحاج نقصد الحاج أو غير الحاج، راهو تنجم تدخل وتتمعن في المقاصد الإلهية التي من أجلها سنها الله تعالى وفرضها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أنا ما لقيتش مقصد من المقاصد شنو نعمل؟ نترك العمل، فعلي أن أسلم. راك تسميت مسلم، أنت قبلت أنك تكون مسلم، أنت قبلت أنك تكون تحت سقف الأمة المحمدية. وشنو معناتها مسلم في نهاية الأمر؟ أن يسلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. رأوا المسلم هو الذي يسلم، والقول متاع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي يقول فيها رضي الله عنه إن كان قد قال فقد صدق. وقت اللي جاءوا وحكاوا له حكاية تتجاوز العقل البشري ولا يقبلها العقل، قال إن كان قد قال فقد صدق، لأنه يؤمن بأن هذا الرجل هو نبي. في نهاية الأمر نحكيه على دين، وكي نحكيه على دين نحكيه على دنيا وآخرة، وكي نحكيه على دنيا وآخرة نحكيه على امتحان واختبار، وأي امتحان واختبار فيه من الصعوبات وفيه من الاختبار باش نختبرك، وما نجمش نختبرك دون أني نحطك في وضعية متاع امتحان، كما قال ربي سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالكعبة وقت اللي وصل للحجر الأسود إيش قال؟ قال مشالوا وباسوا كما باسوا رسول الله، وبالرغم أنه مش مقتنع بعملية التقبيل، مش مقتنع يعني عقليا ومنطقا، قال له إيش قال؟ قال والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك والله ما قبلتك، ولكن هكذا فعل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وهو بيد الذي يوحى إليه قال خذوا عني مناسككم. أنت كمسلم تاخذ المناسك وتاخذ الأعمال التي جاءت في الحج سواء للحاج أو لغير الحاج، تاخذها. إذا كان أنت لقيت بعض الإشارات المنطقية والعقلية والمقاصد الإلهية اللي خليني نقول لك لو كان جات عنا ساعة أخرى تو نعطيك كل عمل فما مقصد من المقاصد، إذا كان ما لقيتش أسلم أسلم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهذا هو دين الله تعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا.
1: هذاك علاش مش كل شيء يتاخذ بالمنطق ومش كل شيء يتاخذ بالعقلانية. وأحيانا احنا كنا حكينا في الحصة الفارطة على الذكاء الاصطناعي المبني أساسا على المنطق والعقلانية، لقوا فيه ثغرة روحية فاستعانوا بالأخلاق واستعانوا برجال الدين. لو كان المنطق والعقل كاملا لما كان في الإنسان جزء روحاني وجزء عاطفي وجزء يكتمل به تكتمل به إنسانيته اللي هو الإيمان. السر أعتقد في الموازنة بين العقل وبين الروح وبين الإيمان.
0: جميل جدا. وقت اللي نتحدثوا على العيد الكبير عبير نتحدثوا طبعا على العائلات التونسية، فما جزء كبير من العائلات التونسية فاقدة للسند، فما جزء كبير من العائلات التونسية اللي لليوم ما زالت ما فرحتش بالعيد الكبير وما فرحتش بالعلوش. نتحدث على أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس اللي كما العادة وفي كل فترة وفي كل مناسبة تطلق حملة، اليوم حملة العيد كبير، حملة العيد الكبير علوش العيد طبعا تحت شعار إدخال البهجة والسرور على أكثر من 10,000 صغير يستناو في دعمكم وخيركم. ونتحدث على أكثر من 2,300 عائلة اليوم تحتاج إلى هذه الفرحة، كما يحب يفرح كل تونسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. www.sosve.tn. إذا كان أنت تحب تعاون عائلة من العائلات وتكون بإذن الله تعالى سبب لإدخال البهجة والسرور على هذه العائلات، وإلا تنجم تتصل على 58-371-002.
1: وقت اللي نحكيه على SOS وحملة SOS في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير، نحكيه على عودة إلى جوهر الشعيرة وجوهر الزكاة اللي هو إدخال الفرحة، والفرحة تدخلها على نفسك وقت اللي تحس أنه أنت مساهم في فرحة الصغير هذه، تحس أنت بنشوة هذا الإنجاز، وتحس بإنسانيتك وتحس بصدقك وتحس بإتمامك للشعيرة. ما تكونش فرحتك ناقصة وقت اللي أنت تعيد وغيرك تعرف اللي هو يبكي خاطر ما هوش قادر انه يعيد. ان شاء الله ربي يكثر الرحمة في قلوب الناس.
0: امين يا رب.
1: وندعوهم جميعا للمساهمة، حاجة صغيرة ولكن وقت اللي تتلم تولي فرحة كبيرة.
0: ان شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. أمين. ويجعلنا ان شاء الله مفاتيح خير مغلق شر، باش نكون سبب باش نفرحوا صغيراتنا فاقدي السند من اطفال الجمعية التونسية لقرى اطفال السويس. شكرا عبير على الاعداد، شكرا فاروق في الاخراج وحسام في الاخراج الرقمي، بارك الله فيكم على المتابعة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. غدوا نتلقاو بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من برنامج البرهان كالعادة من 11 حتى كشي النص نهار بعد شوية أستار بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم وربي يجزيكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 النص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان افهم مع سلامة. المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي يفيد بأن الوضعية الصحية للحجيج التونسيين في البقاع المقدسة مستقرة وفق ما صرح به لديوان افهم.
2: إلى حد الآن معناها وضعية مستقرة عادية مقارنة بالكبر السن والأمراض المزمنة يعني والحجيج الحمد لله. والله البارح حبيت ندير عمل جولة في النزول كل الموجودين في المكة على مسافة نزول العباد الكل معناها مبدية معناها السياحة وكل شيء تشكي في كل العباد عندي ملاحظات.
1: سوق الدواب بولاية باجة يشهد حركية ملحوظة وإقبالا متفاوتا من المواطنين وسط حالة من الاستياء في صفوفهم بسبب توصل غلاء أسعار الأضاحي قبل أيام قليلة من عيد الإضحى وفق ما صرح به عدد منهم لمراسل ديوان افهم بباجة.
3: غالي قد كبيع 10 كيلو مليون مليون و100 كيف الجي هذي تخيلي شينا البركوس كما كب الزملين واش في السالته وشاريتها ب 700 ب 800 الف البشر
4: جيت باش نشري علوش العيد
5: لا جيت ندور هكاك نشوف فهمت انا اقل علوش تلقى 850 اقل علوش تقريب قد كيف يقول لك 850 ما فيهوش 4 كيلو شنو من مليون ونص حتى مليون و700 السلعه هي مش نبيعها بصراحه سني عيد سني نجم شنو قليل ما عندوش ما يعيط
6: صباح من 5 مليون دور ما خذيت حتى شيء ولا غيري من 17 ل 18 ل 2 مليون ولاد عمي
7: 15 بارك مع 16
6: واحد ما خلطش.
1: شركة النقل بتونس تعلن أن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم غد بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة تؤكد أنه تبع لذلك سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط بابن عروس بواسطة الحافلات. إلى شأن الدول وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يفيد بأن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخ لا يقبل المساومة وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر وفق ما صرح به في اتصال هاتفي أجراه هو المسؤول القطري مع عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني. في سياق متصل حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من استمرار إغلاق مضيق هرمز والمنظمة تؤكد أن أثار الغلق ستبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرا داعية إلى إنشاء طرق تجارية بديلة وضبط القيود على الصادرات وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية وتكوين احتياطات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل. ختم الموجز الإخباري أجمل تحية مريم كديرة في أمان الله.
8: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
9: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
10: أريدو طور عالمك.

0: الموجة. ديوان فم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. تسمعوا أستار كنهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين.
1: صباح الخير، عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم سبت كالعادة، اليوم سبت 23 ماي، إن شاء الله نهاركم يتعدى كي ما تحبوا. الويكاند السابق للعيد فما نهاير هكا نعرف امتحانات وتحضيرات وكل شيء، لكن خلينا نعتبروها عطلة مطولة هكا نرتاحوا فيها مليح ونتابعوا فيها البرامج اللي نحبوها. اليوم كالعادة أوستر وأنا معكم ريم نور الدين، باش يكونوا معنا ضيوف وباش نحكي والساعة الأولى والساعة الثانية. تنجموا تتابعونا كانكم تسمعوا فينا في الثنية في الدار، تنجموا تتابعونا على طول السيبور اللي فيهم بث مباشر البرامج ديوان فام وأوستار. الساعة الأولى دونك باش نبداو بضيفة نحب نقدمها، نحبكم تعرفوها تطلعوها وحدكم كي نقولكم، اللي هي إعلامية، أما ما هيش إعلامية فقط، هي ممثلة، لكن ما هيش ممثلة كهو، هي قلم جميل، هي تكتب الشعر، هي طلة جميلة، وجه مميز، لكن من الظلم برشا أنه نحصروها في طلتها وفي زينها. هي من الناس اللي عندها في جرابها ألف حيلة وحيلة وحيلة بالمنطق الباهي، معناها عندها الكفاءة زادة باش تستثمرهم الكل في الحاجة اللي تحب تعملها، اللي هي حتى كي تغيب برشا نحبوا نسمعوها ونعرفوا شنو عندها جديد لقديم، كل شيء نحبوا نعرفوه عليها. على خاطر ضيفتي اليوم اللي نستقبلها بكل حب هي مريم بن حسين.
2: صباح الخير. صباح النور.
1: شنو حوالك؟
2: سافا، ميرسي على تقديم الحلو هذايا، ميرسي اللي على الاستضافة زادة، فرحانة اللي أنا معاك اليوم ومع السادة المستمعين بعد غياب نوعا ما.
1: غياب نوعا ما، تو نحكيه على الغياب هذا وعلى أنك يمكن الصفة الأولى باش نحكيه فيها أنك مقلة في الظهور. باش نزيد ونشوقهم خلينا نخرج فاصل صغير ونرجع نحكيه مع مريم بن حسين. أوستار
3: بيبليسيتي. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
0: تسمو أوستار كنهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم انتوما في أوستار، واحنا مازلنا كي قدمنا لكم ضيفتنا مريم بن حسين بحذينا اليوم. ومريم مازلنا كي كنا نقولوا اللي انت جيتنا بعد غياب، على خاطرك مريم مقلة في الظهور. خليني نقول اللي سواء عندك حاجة جديدة ولا ما عندكش، عادة ما تعملش لقاءات صحفية. انا ديما نتسائل ونحب نسألك اليوم، هذايا ساعة اختيار ولا ينجم يكون مثلا قرار بعد ما تقلقت من تجارب صارت لك في انترفيوات معينة، بتدخ قلت اي ما عادش نحب نحضر وما عادش مش نحضر بالسهولة هذه؟
2: الزوز الحقيقة مقلة في ظهوري، خاطر إن نعتبر اللي مفهميش علاش بش ياسر نستهلك نفسي. نحب نقعد عزيزة في طلاتي، نحب نقعد لعبي تستنيني وتسمعني ويفرحوا كي يسمعوني، مش نبدأ هكا جست موجودة، ونحب نبدأ موجودة زيدا مع أشخاص معينين في المجال الإعلامي.
1: مرسي. ميرسي بوكو مريم. دونك اللي
2: عايشك ولي، وخلينا نقول تنويها، انت من الناس اللي انا نحب طلتهم، نحب حرفيتهم، نحب خدمتهم، نعتبر اللي هما عندهم تجربه مثمره وجميله في هذا المجال، فيشرفني انه انا نكون معاك.
1: عايشك مريم، ميرسي بوكو على الشهاده هذيا، وميرسي اللي دونك تو ما اكوردي الانترفيو هذيا وجيت بحذنا. بما انه كيو على الإعلام وظهور الإعلامي، أنت كإعلامية كنت ولا مازلت تحب الإذاعة أكثر ولا التلفزة؟
2: سؤالي يسر محليه هذي. الحقيقة نحب الإذاعة أكثر. نحب الإذاعة، ومن اللي أنا صغيرة راهو قبل كانوا يقولوا لي صوتك ياسر إذاعي، دونك أنا كنت شغوفة بالإذاعة، لكن تجربة التلفزة جيت قبل الإذاعة، ومن بعد عملت لفترة كمان لا يستهل بها إذاعة، بعد رجعت للتلفزة خاطر ما كانش عندي وقت أنه أنا نوفق ما بينتهم الاثنين. أما بون هي اللي ذاعت ولات صوت وصورة
1: ولات تلفزار.
2: أما كي كانت هكا كي كان يتحط الغاديو تحت الذن وتسمع كان الصوت بركة وتتخيل ومعتها كانت عندها نكهة خاصة الحقيقة الإذاعة الإذاعة اللي رافقتنا في طفولتنا الإذاعة اللي خليت الخيال مهم برشا خاطر أنه أنت تتخيل الإطار الزمني والمكاني وتسمع حكايات والكل مهمين يذولي كما خرفت مميتي قبل
1: بالضبط وتستخي وتتصور زاد الصوت اللي كلام فيك خاطر نبداو ما نعرفوش
2: أصيل
1: العبد هذيك وما نعرفوش الشكل دونك بالحق كانت عندها معناها ديجا توا مربوطة برشا حنين هذه الإذاعة متاع قبل بورتون يا مريم نتصور اللي يسمعوا فينا راهم يتصوروك تفضل التلفزة أكثر الأضواء والبلاتوات على خاطر هذايا جوستومون تابع هاك ليماج متاع لو كوتي غلامور لو كاريزم اللي عندك وكل شيء نتصور العباد يقولوا والله في بالنا تحب أضواء الشهرة قليل ولي كاميرا ولي بروجو ودنيا كل
2: تعرف ريم قلك حاجة أنا عمري ما كنت نحب أضواء الشهرة راه كما يمكن الناس يستخايلوا على خاطر هابش قلك عليش ذولي مرة قلتها أنا كي كنت صغيرة في حومتي وفي جمعي وفي الناس الكل كان عندي بريق الحقيقة معناتها دونك المجال هذي دخلت ودخلت له خاطرني أنا مغرومة ودخلت له على خاطرين نحب ودخلت له على خاطر أستاذ العربية متاعي وقت اللي أنا نقرأ في الأول معناتها أولى سنواتي الأولى في التعليم الثانوي كنت تقولي أنا نعتبر اللي أنت صوتك إذاعي خاطرنا كنت سن القشعر ونعتبر اللي أنت مجعولة باش تعمل تلفزة دونك هي حطتها لي في مخي ومن بعد نتفرج على التلفزة الإيطالية كنت يعجبوني ونقول يا نحب نهار نوالي كيفهم دونك انا كان غرام معناها دخول ومن بعديك الكتابه هي اللي خليتني انا ندخل للعالم الاعلام فهمت ومن بعد شويه بشويه معناها انا طلعت مشيت في المحطات الكل بالضبط. فهمت
1: دونك التلفزه ما كانتش هدف
2: معناها حتى نتصور انا بعد مده انه قعدت عالقة في ذكرة الناس بالاعمال اللي انا عملتها مجموعه اعمال في مجموعه اشياء صحيح. منهم كما قلت الإعلام وتمثيل واستغاء معنا
1: exactly. باهي مريوم احنا توا باش نرجعوا توا دون لو بريزون فاش شنو قاعدين نعملوا مريم فاش منين جايه ان فيت خليني نستعمل الادجكتيف نتاع راجعه انت اليوم راجعه بعد حادث صعيب ما نجموش ما نحكيوش عليه توا فات عليه اكثر من عام ونص
2: اقل شويه من عام ونص
1: اقل شويه من عام ونص الحادث هذايا خلي التفاصيل نعرفوها اكيد اسمعنا لكن نتصور وانتي قولي صحيح ولا غلط بدلك حساباتك خذيه من وقتك من صحتك اكيد لكن بدلك نسخسك دي بلان كانوا على المدى القصير معناها كانوا قراب كنت ترى انت بيان سور نعرفوا الحادث صار وانت مقبل على تصوير دور في عمل عربي سيوف العرب في المغرب وقتها وصار لك الحادث متاع السقوط هذاك على الاقل وقتها انت لا بروجيكسيون متاع الدور والتمثيل واللي في متاعو شنو كنت ماشيه هذاك الكل اتبدل في لحظه
2: باش تعرف اللي تحسب حساب وربي يحسب حساب انا هذيا ديما مقولتي معناتها الحمد لله على كل حال الحقيقه فتره صعيبه تعديت التوا مازلت ما تعديتهاش تماما على خاطر باش نقعد نحتفظ مدى الحياه بالمسامر والحديد في ساقي على خاطر كمان معناتها مازلت ما رجعتش نمشي بالقدا حتى كان الناس يراوني نمشي بالقدا وكل شيء مالي معناتها صعيبه الحكايه مازلت في تبديل الخطوه في برشا حاجات الحمد لله على كل حال ان توكا جيت باللطف تتسمى بارابور لشكين ينجم بتيتر يصير هذاك شحاب ربي اما مازلت ما خرجتش منها تماما على خاطر نفسيا جسديا طاقيا كل معناتها الكسرة هذيك تلتها عديد الأشياء اللي أحطت بها منطقة سلبية ما وقفت ليش من وقتها معناتها فهمت دونك حسيت روحي استمر الاختناق هذيك من الحادث قعدت نحس روحي متقلقة متواجعة حتى كان تصاور يمكن يعطيه حاجة أخرى فهمت أما ما كانتش صعيبة ما كانت سهلة يا
1: هو أكيد ما كانتش سهلة المهم الحمد لله على اللطف الساعة وانت قلت اللي هي كانت تنجم تكون أخطر الحمد لله اللي قاعدين نخرجوا منها هي وكل ما حفى بها قلت لي من الحاجات السلبية اللي بتتخرجت معها كلها مع بعضها كتجربة شنية أهم؟
2: ما تتوقف على العمل مدة عام كامل. قعدت برشا في الدار معناتها برشا.
1: حبيت نسألك أنه هي بكلها العملية هذية والوقت هذية اللي تعدى فيك أنت كمريم، شنية أهم حاجة بدلتها فيك إذا تختار حاجة واحدة؟ أكيد بدلت برشا حاجات.
2: تصدق لي أنا ما زلت ما قعدتش مع روحي كما لازمني، معناتها باش نقول لك شنو تبدل. يمكن حاجة أخيرة اللي أنا طلعت بها أنه واحد قبل ما يغزر ما حوله، قبل ما ينقذ ناس مثلا، يعمل النجدة لروحه، معناتها يخلي روحه هو اللي الأساس والمهم. معناتها أنا قعدت ياسر نسبق ديما الناس عليا، معناتها ويمكن أنا الحادثة السقطة هذية اللي صارت لي كانت من الدروس اللي أنا مش تتسوي تعلمت منها. معناتها أنه أنت تبجل روحك، تبجل راحتك النفسية، تبجل راحتك الجسدية.
1: إذا خرجت بالاستنتاج هذية مريم، معناها مثلا فما عبيد تصورت اللي أنت باش تكون بريوريتي عندهم في الوضعية هذيك، فما كنتش يا أخي قلت حقني حتى أنا نحط روحي في المقام الأول كما الناس
2: عاملين؟ يمكن، أما أنا مثلا فما مرة كوتش ديما تبع فيها قالت نحن مش بمنطق الأنانية. طبعا أنا إنسانة يسر معطاءة ونعتبر اللي العطاء حاجة مهمة يسر في الحياة، خطر العطاء زيادة من الوقت ومن المجهود ومن الصحة النفسية ومن راحتك ومن قلبك ومن برشا حاجات. قالت نحن نجيو للدنيا وحدنا ونشعر وحدنا، شعور الخاص معناتها، ونرحل وحدنا وحيدين. فبالتالي المهم أنه نحن نقعدوا نفكروا في أنفسنا، أنه نسقلوا ذواتنا على قدر ما يمكن مدة الحياة اللي نحن باش نحيوها. فهذا حاجة مهمة يسر.
1: فهمت به. أنت تؤمن في الترذين، أنت تؤمن بالطاقة، نعرف اللي تخمم أنه معناها عنده قيمة الانرجي اللي يعطيه لك العبد ولا الكادر اللي أنت فيه اللي يبعث لك المشروع ولا الخطوة اللي قاعدة تعمل فيها، باش ما نقعدوش برشا في السياق متاع
2: أنت ما تمانش خاطر
1: مش ما نسميها حاجة أخرين، وفيت نسميهاش طاقة. خلينا نحكيو عليك أنت مريم، مش مهمة أنا اليوم كي مشيت أنفيت للمغرب باش تعملوا الدور هذاك، حدسك ما قالك حد شيء؟ ما توجستش؟ فماش إشارة أنه فما حاجة مش باهية يمكن تصير؟
2: شوف نقولك حاجة، بوم منعرفش كن أنا باش نقولها كما أنا حسيتها وكما أنا حلمت بها. حلمت معناتها بون سبحان الله، ينجم يكون طاقة، رؤية، حدس، كل واحد شنو يسميها، فهمت؟ لكن نسيتها، غفلت عليها. شفت معناتها ساعة القضاء لها غفلة. إفكتيفمون أنا صارت لي ساعة القضاء لها غفلة، على خاطر المشي متاعي للمغرب جيت في وقت قصير. دونك أنا تلهيت وفرحانة وأول عام ونزرب وماشية وتجربة جديدة وتجربة عربية وعبيد جدد اللي أنا باش يدخلوا، معناتها نكتشفهم، معناتها يدخلوا في عالمي من جديد. فأنا كنت مركزة كين على هذيك. وأنا نعتبر، شوف أنا إنسانة يسر روحانية، وفي طيارة نتفكر معناتها ياسر كنت نسبح، خاطر انا ياسر نحب التسبيح، ونعتقد انه جيتني بلطف. معناتها يمكن كانت باش تكون حاجه اكبر برشا وجيتني هكاكا، وكهو معناتها خمسه كسور ماهمش ساهلين وقتها توت سويت. معناتها اون ديبي سيتي يمكن لو 5 ولا لو 6 جانفي 2025. دونك انا ما صدقتش، رجعت مره قلتها في وسيله اعلاميه زيدة. معناها انا وقت اللي طحت نستخايل بك طرف كلاسون باش نقوم نمشي بعد ساعتين. عمري ما كنت نتصور اللي انا باش تخدمني شهور ومن بعد حتى الريتابليسمون هذا باش يخدمني شهور اخرين،
1: يعاد التاهيل وخدمه وكل شيء. كيف العباد حسوا بخطوره الضربه معناها اللي صارت لك؟ نعرفوا اللي خرجت بخرج برشا كلام واشاعات وقالوا مريم ويمكن ما عادش نجم تمشي، لطف عليك. كيف سمعتوا الكلام هذاك وفهمت انه العباد تخمم هكا؟ كيفاش تقبلتوا؟ شنو حسيت؟ كيف العباد قالت؟
2: شوف
1: شكل العناوين هذيك اللي الحقيقه الكلمه ماهيش باهيه
2: والله يا ريم. شوف انا بالحق وقتها في الفتره هذيك انا كنت مقعده معناتها دونك ما كنتش ما حسيتهاش وقتها برشا وكنت باش نقول لك زيد في شنو كنت نفكر في المقعدين اللي باش يقعدوا مقعدين على خاطرنا وقتها سيتي با ايفيدون راهو نحن في تونس عندنا اشكاليه كبيره ياسر ما عندناش اماكن للناس ذوي الاحتياجات الخاصه باش تمشي لاي مكان متعبه للعمليه لكن باش نقول لك انا والله ياسر ياسر حسيت حب الناس وياسر غمرني حب الناس وياسر حسيت لي انا عندي قيمه عند الناس وحسيت لي انا الناس اللي دخلت لهم لديارهم والكل معناتها انا توفقت في هذا بفضل الله فهمت دونك انا مريت كان الحب ومريت كان الناس سالت عليا ومريت وانا ديما نقولها راه نقول لك حاجه معناتها انا نقول من عشق قديش من شخص يحبني انا من ركن الحب ما عمري ما نرى الكلام الخايب للنقد جارح للكلام اللي يمكن مش في بلاصته كل عبد يعمل حاجة تولي على وجهه وتولي على روحه وكل إناء ينضح بما فيه أنا إنسانة نحب الحب ويظهر لي الحب اللي خارج مني يرجع لي الحمد لله يا رب
1: أنا ياسر فرحت اللي أنت استعملت ينضح مش يرشح ميخسر بي هذا نعتبروه
2: أستاذ العربية دي فرماسي
1: والله فرحت اليوم نعتبروها رغم انه معناها فيزيكمون مازال فما برشا مش برشا ان شاء الله شويه خدمه باش ترجع في الفورمه نتاعك نعتبروها وراك خليناها ورانا اليوم باش نقدموا القدام
2: ان شاء الله بيان سور على خاطر انا انسانه راني نقول لك حاجه نعش كان عندي الحق زيد نستعملوا الكلمه ولا انا كيما الفينيكس انا ديما معناتها نعتبر روحي من الانقاذ
1: ابعث من جديد
2: اي ابعث من جديد بحمد الله هو باذنه معناتها فهمت شوف كي تبدا صافيه من الداخل كي تبدا نيتك باهيه كي تبدا تحب الخير للناس يظهر لي معناتها ربي يسخر لك الناس ربي يبعد لك الحاجات الخايبة يجيب لك الحاجات الباهية يوخر لك حاجة حتى كان انت ما تحبش ما انت تحبها على الاخر لشيء ما معناتها هذا كلنا نمن به اونيتما
1: جميل انا نعتبر اللي انت رجعت خاطر كيف رجعت بالبرنامج المشروع سلاش ما بيناتهم اللي رافقك سنين ومواسم نحكيو على ريحة البلاد برنامج فيه منك برشا ديجا من الاسم متأكدة اللي انت اللي اخترت الاسم من غير ما سألتك خاطر ديجا فيه كتيبة فيه نصوص محبوكة فيه خاصة خدمة خلينا من الكتيبة نرجعوا لها على التراث على تونس دونك كاينو يا مريم هذا توجه كاينو تخصص انت ماخذته مريم بن حسين تخدم على التراث وعلى تثمين كل بلاصه في تونس رغم اللي خدمه ماهيش سهله بالكل معناها نتصور العباد اللي تعرف التيران شويه تعرف اللي قديش مش سهل انك تمشي تخدم على منطقه مانيش نحكي على التنقل برك واللوجستيك والدنيا معناها خصوصيه البلاصه وانك توفيها حقها وانه الناس من بعد كيف يتفرجوا هما منها وهي قطعه منهم يحسوا اللي انت ما ظلمتهش ما غفلتش على حال مش سهل بالكل هالتوجه اللي انت ماخذته ديجا تعتبر اللي انت متخصصه فيه
2: مرسي بالحق على الكلمة ذي يسعدني برشا انا كل ما نسمع عبد يحكي على ريحه البلاد وعليا انا في ريحه البلاد نفرح وبالحق معناتها انا المشروع هذايا جاي هكا مشروع وحدي ومن الاول كي قلت عليه حتى للناس مقربين قالوا لي جي شنو باش تعمل فاش قام عليك وكل شيء ومشيت كنت نستخيل باش نعمله في عام ونص وعامين يا اخي توا هذه الخامس عام وما زلت ما كملتش وكنت من الاول في بالي باش نخدم على الولايات ومن بعديك لقيت الجهات وبعد قيت الاماكن ومن بعد قيت الاماكن الصغيره وكل واحده فيها حكايه فوالا وبدت تتحل وانا بديت نعمل عليها في 66 كيف خاطر نلقيت في حاجات اللي حتى فما برشا ناس عمرهم ما التفتوا لهم وليوا الناس يبعثوا لي على جهاتهم ويطلبوا مني باش نمشي لجهاتهم والناس هذوما نطلب منهم نقول لهم كان فما تاريخ كان فما مؤرخ كان فما ناس كبار مازالوا يحفظوا ذكرت المكان انا نمشي على راسي وعينيا اي سيتي كوم سا والحقيقه زيدها اون بارونتيز حاب نشكر المستشارين الكل سورتو في الخاص على خاطر مالوغوزمون في المؤسسات العموميه تاع الدوله التونسيه ما قدم كتبت وقت عملت مراسلات الكل مازالوا مازال زوز مواسم المفروض نتمنى انه يكونوا موجودين معايا مع عمرهم حبوا يكونوا موجودين.
1: الخواص امنوا اكثر,
2: الخواص امنوا وكانوا موجودين ودعموا المشروع هذا. قناة نسمة أيضا بالمسؤولين متاعهم كانوا يعتبروه بروجي متاعهم معناتها, دونك هذا كان حكاية صغيرة وكبرت ولا فريمان مشروع ثقافي يوثق تراث وتاريخ تونس. دونك أنا نعتبر روحي تخصصت, وي نعتبر روحي تخصصت, نعتبر روحي نعمل فيه برشة أمانة تاريخية, نعتبر فيه برشة مجهود, نعمل فيه برشة انجاجمان معناها, فهمت, ويتعب معناتها عبد آخر يقولك تعمل ترايف كل هذيك, أنا ليه معناتها أنا حتى في الانتاج معناتها ما نعتبرش روحي منتجة ناجحة برشة, على خاطر ما نحسبش كما المنتجين معناتها أنا نمشي على نهار كان نزيلوا حاجات نزيد نهار ونص يوليوا نهارين, هذكم الكل على حسب تكاليف انتاجية, فهمت كيفاش. دونك ليه مشروع نحبه ونعتبر لي هو بشي يخلي أثر معناه, وهذا المهم انه انت تخلي باصمة. انا كي دخلت انت قدمتني مع الكوتي كاريزماتيك وغلامور وذيك الكل, وانه انت في التلفزة بي اوكي معناتها محليه انه العبيد يعملوا لك اطراءات, اما غير ما شنو الكونتنو انه انت تخلق كونتنو حقاني, خاطر عايشك توا اليوم الناس كل على انستغرام يعتبروا ذاك كونتوني, ليه معناتها كونتوني مش محترامي لذوكم ومحترامي البرشا ناس وفما ناس نتبعهم وناس يعجبوني وكل شيء, اما لو فري كونتوني هو كتيبه حكايه استرسال متاع افكار
1: اللي يخلي اثر كما قلت انت مشيوفه بعد 24 ساعه متاع الستوري. انا يظهر لي معناها لا سانسيريتي متاع محبتك للمشروع هذا ديجا هي اللي خليتك ترجع له معناها بعد المحطة اللي كنا نحكيه عليها السلبية. كيف رجعت بريحة البلاد, ما ارتحتش مثلا ومشيت عملت حاجة أخرى؟
2: ليه هو كنت راهو أنا كنت مش نعمل بودكاست,
1: أيوة
2: كنت باش نعمل بودكاست تمام, بعديك جي في الصيف وهكا فما حاجات معناتها مركبتش, دونك انا من بعد رجعت وتلهيت في حاجات زادة شخصية من بعد ريحة البلاد. شوف انا راني ما نعرفش,
1: انت ما قررتش تسكروا, اجلتوا
2: فوالا, انا اجلت وانا قعدت مرتبطة روحيا بريحة البلاد, معناتها انا بالنسبة ليا ما نجمش نكون عملت اماكن واماكن اخرين ما عملتهمش, لازمني نكملهم.
1: معناها شنو باش تكملهم مريم؟ معناها لازمك تسكر تونس الكل تقصد؟
2: اي بقدرة ربي
1: شنو مازال وين عندك؟
2: مازالوا برشا بلايص, مازالوا على قليلة على قليلة 20 مكان
1: خاطر احنا ماناش نحكيو بالولاية,
2: ماهوش تقسيم ترابي. كي يبداو مثلا هكا معناتها كي يبداو قراب لبعضهم ويبداو ما فيهمش برشا حكايات, نجم نعمل مثلا زوز اماكن في حلقه.
1: باهي جنوت كلمه سيركوي باش نرجع لك عليها. انا اللي يعجبني زاده في ريحه البلاد الحقيقه, انا ساعه نحترم برشا المشاريع اللي تامن بهم نسمع على خاطر نعرف اللي هما يخدموا على دوام, معناها التجربه نتاع التلفزه هذيك ونحييهم الكل, انا عملت فيها باساج قصير لكن نعرف معناها نعرف اللي هما يمنوا بالحاجة كي تتخدم على دوام بالحق. دونك خمسة مواسم تولي يسمعوا فينا خمسة مواسم, ومريم مازالت تقول مازال فما برشا بلايس ما خدمتهمش. الجميل في ريحة البلاد أنه تنجم عمرك لا تبعت مثلا لا سيغي, أما كي تفرش في حلقة وثيقة وحدها على روحها متاع هاك البلاصة هذيك, معناها شهادة على المنطقة هذيك باللي فيها, نجمو حتى نسميوه ما نعرفش حتى لو كان تكنيك ما يستجيبش لكل شيء, ولكنه سي ان دوكيومونتير ميني دوكيومونتير متاع البلاصة,
2: حتى تكنيك سي ان دوكيومونتير
1: داكور. دونك انت تفهم خير مني في هذا. دونك كل بلاصة انا نتصور كل واحد في من البلاد هذيك بالنسبة
2: لي. سامحني باش نقز عليك, انفيت هو دوكيومونتير اما انا شوية رديت شخصا معناتها في ستوري تيلينغ, فيه لو كوتي دوكيومونتير, فيه لو كوتي هكا بويزي, معناتها في حاجات اللي هما زاد يشبهوا لي على خاطر هو البرنامج هذيك ولا بيان سور بيسكو يتعدى في تلفزه, دونك برنامج البرنامج هذيك هو بالحق جزء مني معناتها بالحق. انا نصبح عليه, انا نركب انا والمونتور ونشكر الفريق نتاعي الكل بالبلان معناتها كاينه طريزه معناتها انا الكل حلقة فيها تقريب 4800 بلان يركبوا بالبلان بالبلان ويأخذوا مني معناتها 5 أيام 6 أيام مونتاج نون ستوب معناتها ب 18 ساعة
1: إيماج باغ إيماج. هذاك أنا ديجا كلمة تريز هاي مكتوبة قدامي باش تحكي لي على في بالي على المونتاج، على خاطر حبيت نسألك تكتب ومن بعد تخمم في كتيبتك سور لو تيران والا وتحاول تولي لوستر والا تمشي تشوف وتعيش ومن بعديك تكتب للتصوير
2: كل شيء زوز هابش نقولك نعمل ان بري كوندكتور نقول هذوكم شنو هما الحاجات اللي انا البلايص اللي انا مشيت لهم ننسق مع اهالي الجهه من بعد كي نمشي سور بلاس بيان سور جو سو انسبيري نزيد حاجات من بعد نعمل بروميير مونتاج نتفرج عليه نكتب عليه النسخه الفينال نصب صوتي الاولاني بالديكتافون على ليماج ومن بعد فوالا اكزاكتومون وبعد ذيك نعمل المونتاج باش خدمه ومن بعد المونتاج فينال نرجع نصب صوتي فيرسيون الاخرانيه اللي تتعمل مع الميكساج
1: برشا خدمه نتصور راك تعذبهم لي تكنيسيان اما من بعد ابخي كو يشوفوا الخدمه محلاها ويكونوا فخورين باللي خدمتو تري بيان. ان فيت على كلمه سيركوي باش نرجع لها باش نكملوا مع ريحه البلاد فما حاجه جلبت انتباهي ان فيت كي نراوك مريم خلينا نبدا بالعكس احنا مستنسين المستمع ولا المشاهد المتقبل التونسي كان نخاطبوه في الإعلام ديما برسك دو فاسون سيستيماتيك نقولوا له من بنزرت البنجردين ولا جعفر يقول من بنزرت البنجردين للتطاوين بيان سور خاطر البنجردين ماهيش اخر نقطه. انت شفتك في ريحه البلاد تعمل العكس ان فيت تبدا من مشيت الاخر البلاد مشيت الاخر تونس
2: ونرجع
1: وعملت لنا سيركوي في السود اللي انت راجعه ماشيه وتقدم
2: هو اللي راهو لي مش هكا بالكل ان فيت انا كيما قلت لك معناتها فما حاجات فما مناطق تزيدت
1: أي؟
2: فما اماكن ما كانتش في البرنامج البرنامج كل مره افضل مطمطه مزرت توجود
1: وتوجين
2: فما اماكن ما كانتش موجودة في البرنامج. البرنامج يأخذ مني برشا وقت ما نجمش نعمله في موسم واحد خاطر ستيل دوكيومنتير دونك مثلا اخر مرة 7 حلقات بركة 7 حلقات خذوا شهرين بالليل بالنهار معناتها فهمت دونك انا كل مرة نلم مناطق ونقول هاني باش نمشي نعملهم دونك نعملهم او بيف سا ديبان دو بودجي سا ديبان دو الفريق يبدا موجود متوفر خاطر انا عندي زوز ولا 3 معناتها فريق جمع فريق معناتها فرق قوي
1: اللي تمن بيهم تحب تخدم معهم
2: اللي استنسوا بالخدمة على خاطر خدمة فيها شوية دهك الحقيقة كان مش برشا دهك
1: أيوة مريم صايبة
2: اللي استنسوا بيا اللي استنسوا اللي تنجم عبيد زيدا راهو تولي فما كيما خويتك معناتها عشرة في التغاع على خاطر ناس معناها يزم فما انضباط انا نعمل لوفي سولي شروق الشمس ناس تقوم بكري ناس ما نخدموش 6 سوايع او 8 سوايع نخدموا بال 12 ساعة من شروق الشمس لغروب الشمس من بعد ذيك لازم يتشارجيو الكاميرات
1: بيان سور خدمه كبيره
2: حبه العجرار
1: نحيي الصراحه على خاطر انا فسرتها هكا بطريقه شاعريه وقالت لي لا والله نصور ومن بعد ذيك مش بالحق انا معناها ميرسي اللي انا تصورت اللي فما فكره من انه نمشي للسود ونبدا راجعه معناها نبدا من بعيد
2: باش نقول لك باش نرجع لك على النقطه هذه عملتها المره هذه
1: داكور.
2: المرة هذه وفما شكون لاحظها نوجه له تحية كان يسمع فيا انه قال لي كينك تو ريفوني دو لوان انه انا مشيت لتقريب النقطة اللي قبل البرمة بديت بها الحلقة الأولى في طنبك العاصفة سي فغي كانت فكرة في العقل الباطني انه انا لازمني نمشي مسافة طويلة على خاطر بالحق انا مشيت شوط طويل باش نرجع نوقف على ساقية نفسيا على الأقل نفسانيا وحتى جسديا فكان هذية معناتها حسيته حتى وقت اللي أنا نخدم في ريحة البلاد شوف أنا إنسانة عاطفية كل حاجة نعملها لازم تكون وراها حكاية معناتها ما عمري ما مشيت هكيكا معناتها منش يسر بالأزاغ بيان كو يقولوا الأزاغ في بيان لي شوز وي اما انا ديما نحب نسطر الحاجات بون يجيو كيما نحب ما يجيوش كيما نحب مي ان توكا التسطير نتاعي وراه حكايه ديما
1: اكيد وراه حكايه لي واضح هو العاطفيه اللي يسمع فينا حتى لو كان مش متابع مريم بن قبل باش يعرف باش يستنتج هذايا من تفسيرك للحاجات اللي تعمل فيهم الكل دونك ريحه البلاد باش يتواصل خاطرك تحس اللي هي مسؤوليه لازمك تغطي البلايص الكل تعطي كل منطقه حقها وتوصل لنا
2: توا عندي بودكاست نتاع العامني والسنه دونك سابا ايتر تري بروشينمون ان شاء الله 6 حلقات باش نعمل كل 6 حلقات زيد حكايه فيت بودكاست زيد بيرسوناليزي
1: بالطبيعه ما عنديش حتى شك مش معناها حاجه ما تشبهش
2: جيسبر
1: للي يعملوا فيه في الحقيقة في ضيوف
2: وي جو لي بيان سور نو
1: فيه ضيوف اما باش تهزوا انت في دونك سي دي سي دي تيماتيك كل ست حلقات فيهم
2: بلا.
1: فيهم ان تيم فيهم
2: بلا وبعد باش نرجع ريحه البلاد خاطر ريحه البلاد كيما قلت لك لازمني نكمل خاطر باقي شاده ان شاء الله ربي يعاوني انه نعمل الكتاب نتاعي اللي يقعد زيدا خاطر انا ريحه البلاد ربطته بالكتاب
1: اي سيدي ساعد بالحاجه بالحاجه تو على خاطر نطق حكينا ثلاث حاجات
2: كتاب ريحه البلاد
1: كتاب ريحه البلاد
2: اما عندي كتاب اخر زيد
1: بيه أرشمو معايا
2: لا كتاب ريحة البلاد سان ليفغ دار حاجة أخرى
1: متفهمين
2: حكاية البلدين وكل
1: شيء هو فيه تصاور دونك كتاب إلوستري جيماجين أن ليفغ دار هذا هو بيه دونك ريحة البلاد في الأخر بش يتوج بكتاب كتاب ريحة البلاد بيه وعنا بودكاست اللي هو بش يسبق للمواسم اللي بش يكملوا ريحة البلاد دونك طول حاجة جديدة اللي ماشينا لها هي البودكاست
2: بودكاست
1: دونك على ديجيتال ولا
2: لا على التلفزة
1: اه داكور دو تيليفيزي
2: في قناه نسمه باذن الله
1: في قناه نسمه باذن الله هذا يا سكوب جميل دونك قريبا نتصورها لحكايه
2: ان شاء الله يا رب
1: عندك الاسم اكيد
2: مازلت مانيش نقول خاطر جيزيت انكور الحقيقه
1: هو اكيد في مخك ما تقوليش قول وقت اللي تحس اللي

0: حسيتها اللي هي تسلسل منطقي بالنسبة لي أنك تكون مثلاً حاضرة موجودة في فعالية شهر التراث بما أنك مختصة بالتراث في إعلامنا. هذا حسب رأيي تقديمك الحفل اختتام شهر التراث
1: بمبادرة من السيدة أمينة أسرار في نوجه لها تحية
0: وزيرة الثقافة.
1: نعم وهي بما أنها تعتبر أنه أنا فعلاً معناتها مهتمة ومهتمة ويسر قاعدة نخدم في التراث
0: أمبليكي
1: فيه دونك هي معناتها قالوا لي اللي هي دعتني باش انا نقدم هذه التظاهره.
0: جميل.
1: وكنت نتمنى انه هما يفكروا فيا ديما على خاطر على الاقل في المواسم هذوما اللي انا نخدم فيهم فهمت واللي انا مازلت نخدم فيهم على الاقل ياخذوا من عندي برشا ماتير مهمه ياسر على خاطر انا الحقيقه صورت بعيون جميله جدا وبشهاده كل الناس. انا يهمني المواطن العادي كي وقفني في الشارع ويقول لي يعطيك الصحه يا مريم ويبارك لك اللي انت درت بيا في بلايص عمري ما نجم نمشي لهم معناتها اللي انت خليتني نسرح مع الخيل خليتني نعشق تونس من جديد خليتني نحبها دونك هذه مهم برشا معناتها الحقيقه
0: بتبيع.
1: انا عندي انا هذه اللي معناتها هذه الساتيسفاكسيون الكبيره اللي انا توصلني
0: هذا اللي يقعد دونك حسيت روحك في بلاستك كيف مشيت خدمت الحفله
1: في شمتو
0: اكزاكتومون سؤالي هو الاختتام ساعه كان نجاح جماهيري في حفله الفنان
1: نور شيبه نوجه له تحيه رائع نور بكل المقاييس الحقيقه كب بحضوره المسرحي الجميل عمل عرض حلو ومخدوم بالكدا خدم زيد هو على التراث ناس يوم اثنين وجيت بكثافه
0: والموقع
1: والموقع
0: جميلة شمتوا من ولاية جندوبة حابين اختيار المكان الحقيقة مريم ما يكفينيش احنا الوقت راه باش نحكيو لحكاية الكل اكيد خاطر الكلام معك ياسر ساهل ساكول دو سوخس اما انا حبيت معك انت بالذات نجربوا نرتحوا شوية لعبة صغيرة هي لما حالة مش لعبة بالطبيعة ولكن نجموا تحللنا ببين اخرى نحبوا نسمعوك فيها كما مثلا واسمح لي اللي انا اخترت باب الحب
1: باب الحب
0: دونك حبيت نسالك حاجات دون لو ستايل دان بورتري شينوا باش نسالك حاجات وانت تحاول تجاوبني والكلهم يدوروا حول الحب انت في كل شيء تو حكينا عليه اللي هي خدمه لكن كلها تحكي فيها بحب والكلها الدفاع نتاعها الحب كان جاي مريم الحب مدينه شنو هي المدينه اللي نجم يكونها الحب
1: نجم نقولك مدينه فيها ضوء فيها ضوء تميزي فيها نحبها تكون يمكن شوارعها فارغة نحبها فيها شوية مع الشوارع الفارغة شوية ضوضاء وضجيج وفيت نحب التناقض في الحب أنا نجم نقولك بيروت بيروت وانت عندك
0: جيت قد قد
1: انت عندك بوان زادا ان كومان بعدين بنتك مسميتها بيروت شوف انا بيروت نحبها ياسر انا بيروت مشيت لها وانا عمري 20 سنه وبيروت نعتبرها زادا تشبهني في برشا حاجات فيها بيروت مدينه كي تمشي لها وتغادرها تحس اللي انت تركت جزء من روحك فيها هذا المهم معناتها في المدن بيروت مدينة عاطفية بيروت مدينة جميلة وأحيانا تشعر أنها منكسرة ولكن زادة تعود دائما من الأنقاض وتعود واقفة وتعود وهي هكا بكل أنوثتها وبكل وبالصلابة متاعها الجميلة معناتها اللينة
0: كي تخلي فيها من روحك معناها لازم ترجع لها واش انا احنا نحكيوا على الحب مانيش نحكيوا على بيروت
1: هو الحب الحقاني راهو ما عمره ما يغيب ترجع له معناتها الحب الحقيقي حب ثابت انا نقول معناتها انت بيان سور الحب هما مشاعر والمشاعر متقلبه لكن الحب الحقيقي هو شعور لا يغيب
0: ثابت لو كان الحبيب هذايا اغنيه كان تختار لي اغنيه
1: شوف انا في العاده غنيتي كلها غنيه حنين لكن انا في مود توا مع الربيع وكل شيء مود فرح فانا نجم نقولك نختار غنيه اصاله نصري يسمحوا للكل
0: وهي للغنيه حبه برشا ياسر مزيان
1: معنا فاروق أي فاروق, فاروق عندك الغنية
0: صديقك فاروق.
1: أي صديقي فاروق نوجه له تحية كبيرة خاطر خدم معايا برشا في إكسبريس وكانوا في في في السهرات الليلية.
0: صحيح.
1: شيشخان كان عندي شيشخان.
0: يحب الخدمة بالليل. معناتها
1: كل ليلة كل ليلة راهو فاروق كان يتحملني زيدا.
0: كان الغنية موجودة في كل وقت فاروق محليها غنية أصالة يسمحوا لي الكل.

0: حبيبك أغنية اسمحوا لي لازم من بعد نرجع نحلل أنا الانترفيو الجاي نرجع نحكيوا على الإجابات به لو كان
1: لا أنت ما قلت ليش حبيبك أغنية قلت لي لو كان الحب أغنية
0: أنت أنا أدي سؤال واحد آخر يفرق
1: لا
0: حبيبك أغنية مانيش صايبت
1: في اللقاء الجاي
0: به يا سيدي به دونك قلت لي الغياب الحب الحقيقي ما فيهوش غياب شنو لونه الغياب كان جاي لون
1: شنو باش نقول لك بون انا راني انا انسانه بما انه اكستريميست شويه دونك ابيض اسود لكن نعتقد انه الغياب لونه رمادي على خاطر الغياب هو منطقه ضبابيه ويخلي هكا بانسمون دون لو كور الغياب
0: هذا الغياب من غير تبرير معناه من غير تفسير
1: لا حتى بالتفسير
0: هي عدا وقتها وفي ماهوش مانيش في الرمادي
1: اما باقي في اما باقي منطقه ضبابيه انه انت تعيشها مع نفسك
0: مع نفسك
1: حتى انه انت تتجوزها وترجع اما انا بون توا في اللون في البلو سيال
0: في البلو سيال
1: في السماء صافيه
0: في ديوان اف ام بي بي لو كان قلبك اليوم تمثله بطقس
1: هاني قلت لك سماء ربيعي صافية.
0: أصالة أعطينا أصالة يا فاروق أي لو كان قلبك طقس يكون ربيعي طبعا
1: شوف أنا قلبي راهو فيه برشا حاجات معناها فيه مش طقس واحد معناها فيه العاصفة وفيه المطر وفيه أما أنا توا معناتها قررت أنه هو يكون طقس ربيعي وجميل والشمس مشرقة والعصافير تزقزق
0: الحمد لله جينك في الربيع مريم ولا ما جيتنيش بيك
1: والله أنا نحب الشتاء نحب الشتاء ونحب الشميني ونحب الدفء أنا فهمت كيفاش أما أنا إنسانة نحب لا شالور هيمان دونك هكا توا كي تقوم تحل الصباح والشمس تزرق على بكري والكل محليها معناها
0: جميل بي
1: باش تحط الغنيه
0: تستنى فيها مريم تحب على الغنيه هات نغني

0: نحس كأنها فراشة
1: صحيت ماري حبرش ما حبيها الحقيقة. دونك هذايا الحب اللي كنا نحكيه فيه لو كانوا امتحان انت ترانك نجحت فيه؟
0: أنا لا فيش لا أنا
1: بالحق
0: أي.
1: رغم الربيع والمرح والفراشة والدنيا
0: شوف أي حاجة ما توصلش لنقطة النهاية تعتبر فشل. فأنا أحيانا نجم نكون فاشلة في الحب معناتها فاشلة في سوء التقدير فاشلة أنه خلينا سكتين وكا شو أقول لك معناتها معناها ما تنجمش معناها أنا اليوم ما نعتبرش روحي نجحت في الحب لكن أنا الحب عايشة بيه
1: في نحكي على الحب الحب طيب من غير ما ترجعني للسفير الواسعة مريم أنا نجم بدون تتو أنت تعاود ترجع غديك أغذر لي ترى مدام الغياب والفراق والدنيا كان جاء الفراق فيلم تتفرج فيه الاخر ولا تخرج من السالة
0: تقعد ليه نتفرج فيه الاخر
1: بالحق
0: اي خاطر ديما فما لي زامبريفيو معناتها ما تعرفش عليك كيفاش تشوفها ثم الفراق هو جزء من الحياة ترى معناتها انا نامن اللي كل نهاية هي بداية جميلة لاشياء اخرى ربما فهمت معناتها ما نحبش الحزن راهو الحقيقه معناتها انا نعرف اللي الانسان خلق في كبد والحياه ماهيش سهله والكل اما انا ما نحبش الحزن الحقيقه معناتها انا نعتقد اللي فما تجدد اللي نجم اليوم فراق غدوة اشياء اخرى معناتها لا شيء يدوم
1: فوالا
0: لا شيء يدوم
1: علاش اللي حسيت اللي جابت ياسر حقيقيه
0: انت حسيت الاجابه ياسر حقيقيه
1: عايشه حاجه سؤالي عايشه حاجه
0: معناها
1: توا معناها انت قاعده تحكي على حاجات كو تو ابروف لا توت سويت معناها عايشه
0: حاله ديما الواحد يعيش
1: انا نعيش بالحب ويا مريم
0: يا بنتي بيان سور
1: نعيش بالحب ولا حس قصه حب حاله حب
0: عايشه
1: أنا مازلت
0: في الحب
1: مازلت كي قلت لنا فشلت
0: اي بيان سور معناتها سبحان الله ننجح في ساعات ونفشل ساعات ما شنو تحبني نقول لك معناها ما شديتني في تركينة توي كريم
1: ربي عليك
0: معناتها شوف انا نعتبر اللي اليوم الحب مش حاجه سهله الحقيقه متاع ربي والدنيا تبدلت برشا والمشكله اللي احيانا معناتها احيانا انت وطرف المقابل ولا انت وشريك ما كمش في نفس درجه التوافق ولا ما تراوش الحاجات بنفس الطريقه فهمت دونك فما فشل الفشل هذيك يتحملوه طرفين فهمت كيفاش
1: وهو كذلك بما انه اجابتنا حقيقيه اجا نحسبوا روحنا واقفين قدام مرايه واغزر المريم انت في عينيها واعطيني اجابات سريعة ومكثفة مدام معناها في كلمتين شنو أنت كي تخمم اللي أنت تغزر روحك في المراية إذا تسمي لي الأكثر حاجة تبدلت فيك سنة
0: أكثر حاجة تبدلت فيها سنة والله تبدلوا فيها برشا حاجات
1: حاجة أكثر حاجة
0: أعتقد أنه أنا ماشية أرنو إلى السلام وإلى السلام الداخلي معناها اليوم وليت نقول أنا انا معناتها انا راحتي النفسيه انا وسلامي الداخلي انا ونرقد بالقدا ونقوم
1: انا ابجل
0: بالقدا مش انا ابجل
1: لا ماهيش خايبه
0: لا لا نعرف مازلت ما وصلتش نقول انا ابجل
1: بالحق
0: مازلت ما وصلت لهاش هذيك ان شاء الله نوصل لها اما انه انا نرقد من الاجفوني ونقوم وانا في فورمه معناتها هذه مهمه برشا هذه اللي انا وصلت لها وصلت لها تو
1: شنو هي التصويره اللي ما عادش تحب الناس يراوك فيها
0: تصويرة المرأة الصعيبة والقوية والصلبة والصنديدة واللي ما يكسرها حتى شيء واللي ديما هي التبادر كما حتى زميل من الزملاء قالك في الأونوف ونحن داخلين على خاطر انا امراه حساسه ورقيقه المشاعر وهكا معناتها وانتيغ ونمشي ياسر بقلبي وكل شيء
1: دونك التصويره هذيك تحسها ماهيش كامله وتنجم تكون راهو باهي القوه والواحد ويقف الروح والواحد يحرص على بالطبيعة. على خدمته ودنيا اما مش مانيش هذاك اكاها
0: ايوا لي زابارون سون ترومبوز على خاطر شفت كل واحد ان فيت في الشارع ولا حتى في من حولك كل واحد يصور لك ويحط لك التصويره اللي راها من نفسه هو معناتها بعيني هو بغزرته هو بقلبه هو بعقله الباطني وهو تطلع ماهيش صحيحه وانت تحب توري اللي هي مش صحيحه دايوغ انا بون الحقيقه ما نقلقش روحي باش نوري اما ماهيش صحيحه معناها كل واحد يرى كيما يحب هو فهمت
1: شنو اللي ما عادش تقبله في العلاقات جو نو توليغ بلو الحاجه هذه ما عادش نقبلها ما عادش نقبلها على روحي ما عادش نتعامل معاها كيف تصير نقول لا
0: الحقيقه تعلمت تعلمت درس الحدود تعلمت درس الاتزان في العلاقات انه انت ما تعطيش برشا خاطر قد ما تعطي ان فيت ما يتراش ما سورتو كي تعطي نفسيا النفس الامور النفسيه ما تتراش وقتك استثمار طاقتك
1: فما
0: مشاعرك اي معناتها تولي حاجه عاديه فهمت
1: اكيز بي
0: ما يراويهاش الناس ان جينيرال فهمت دونك المهم الحقيقه اليوم الامان الامان في العلاقات الحقيقه
1: باهي باللي تعدى هذايا الكل تعتبر روحك اليوم أقوى ولا جست أكثر تعب تعبت أكثر من قبل
0: تعبت أما شفت كل تعب كل تعب يعطيك راهو يعطيك شحنة من القوة حتى ولو بعد حين فهمت معناتها أنا تعبت برشا العام ويش هذايا تعبت برشا أما أنا إن شاء الله يا ربي نقول لي أنا نجدد روحي نجدد طاقتي ما نخليش روحي معناتها حتى كي نقعد من بعد نفيق نقول هيا فيق وحط دي زوبجيكتيف حتى مع نفسك فهمت كيفاش معناتها مهم ياسر السلام الداخلي راه مهم بالحق انا قلتها برشا مرات في اللقاء هذيا الكلمه اما انه انت تفيق تعيش انه انت تمتن ربي انه انت تحمد ربي اللي اعطاك صحه على خاطر انا راني وصلت نحب نرجع نقف على ساقيا راهو معناتها عشت الاحساس هذا رغم اللي انا شخصيه ممتنه معناتها انا انسانه طول عمري الحمد لله يا ربي اللي ديما نفيق بني عم ربي معناتها انا كي نقوم الصباح معناتها انا من العبيد اللي نقوم على فيروز ونقوم نعمل مديتاسيون ونسبح ونعمل طقوس استغا اما نفيق بقيمه اللي الناس اللي تحبهم احياء الحمد لله ربي يحفظهم ان نفيق بقيمه النعمه نفيق اللي بلادنا لباس مانيش لطف لا يقدر في حروب ولا في زلازل نفيق اللي طقسنا مزيان اللي تونس درة المتوسط نفيق اللي عندك ناس محليهم نفيق اللي انت تخدم في حاجة تحبها نفيق بارشة حاجات اي كمام وقت اللي صارت لي الضربة هذيك ما عندكش فكرة يا ريم راهو نقوله يا ربي وقتين نرجع نقف على ساقيا راني تعبت فهمت معناتها مهم العبيد ما تعرفش قيمة الحاجات مالوغوزمون العبيد ما تعرفش العبيد ما تعرفش اللي ساعات يجيو ناس في حياتها مهمين ياسر خسارة معناتها حتى في الخدمة حتى أنا ساعات حتى ناس نبدأ نحكي معاهم نقولوا تي نعمة جيتك الخدمة هذية تبديش تقول فديت تعبت ما معناتها فمش عليش بالعكس العبد ربي أعطانا نعمة كل يوم باش نقوم ونسعى ونختم ونتعبوا ونعطيهم رويحنا ونعطيهم من طاقتنا سي تري امبورط انا راني انسانه كي تمسني الحاجه نبكي تعرف مره البكي هذا باش نحكي لكم حكي علي مره مشيت عملت كوتشينج عند ابراهيم الفقيه عاد قلت له دكتور انا راني كي نتغشش دمعتي سائله وكي نحكي بجوارحي دمعتي تسيل يقال لي الله يرحمه قال لي يا خبر ابيض تي حاجه باهيه برشا هذي قلت له ما انا دراي مقلقتني لازمك تعطيني دي زيكزيرسيس باش انا دمعتي تولي ما عادش يا اخي قال لي باهي نعطيك دي زيكزيرسيس اما قال لي حاجه باهيه خليها راهي ذيك شحنه طاقيه تخرج وحاجه باهيه وتعطيك معناتها مصداقيه وكل شيء مي بون معناها ما تحبيت نقول لك اللي هذوما الكل نعم من عند ربي حتى الدموع هذوما نعتبرهم نعم انه الانسان يكون حساس ويحس نعمه معناتها ان شاء الله ربي ان شاء الله الناس تحس الناس ما عادش تحس راهو الناس اليوم قلوبها حجر الناس اليوم ما عادش تحس تحس بغيرهم بمظالم بأحاسيس أخرين بناس أخرين تتألم بناس تتوجع. إن شاء الله يا ربي يخلينا كما هكا أبو القاسم شبي يقول الشقي والشقي ومن كان مثلي في حساسية ورقتي نفسي. إن شاء الله ربي ما شقينيش يا ربي. أنت كلمت برشا
1: الحقيقة. خليتك مريم خليتك مريم تتكلم بالعكس على خاطر ساكول دو سورس الساعة ودرس مهم على خاطر على خاطر العبيد كيف تغزر لنا من برا بتتخره وما تنصفناش المنابر
0: حتى من قريب. فما ناس من قريب وما ينصفناش
1: صحيح. العبيد ما تعرفش اللي راهو ماهيش الحياة الوردية والضو والبهرج والدنيا. راهو ناس عاديين وناس تصير لنا حاجات في الحياة اللي توقفنا باش نخمو وتخلينا نحمد ربي. بالضبط انا مازال عندي اسئله واحده اخرى لكن قلت نكملوا سور سيت نوت لا اللي بالحق هذه تجربه نتاع مريم بن حسين في الحياه مش في الخدمه اللي باهي كان تسمعوا فينا وان شاء الله تكونوا سمعتونا وتمتعتوا اللي باهي كيف
0: وتعرف انا نقول لك حاجه
1: اللي عطاها
0: ولو انه اي ولو قل. انه هي حاجه خاصه انا نعتبرها واحد ما يتبجحش بها اما باش نقولها انا عندي من يوم واحد ذي الحجة بديت الصيام 9 أيام خاطر أنا نعتبر الصيام هو صيام الروح ونعتبر أنه صيام الروح هذية صيام يخليك أنت تترفع على كل ما هو مادي وتترفع على التفاهات الحياتية وتترفع على الحاجات وعلى الغضب وعلى المشاحنات وعلى الإيماج وعلى البهرج والاستعراض والكل وترجع لذاتك. دونك أنا ولو أنه أنا قصيت القوقعة هذية وجيت كليك أنت يا ريم خاطر بالحق معناتها أن نعزك برشا ونحترمك ونعتبرك من الكفاءات الإعلامية في تونس اللي إن شاء الله راك في أعلى المراتب وعلى خاطر أنا ديوانة فيهم جيتها برشا مرات وزيدة إذاعة محترمة وسنة ظهوري الوحيد كان في ديوانة فيهم كان معك أنت. دونك نعتبر بالحق الدنيا حد شيء وكل شيء معناتها قد ما هي حد شيء قد ما هي ربي خلقنا الجنة في الأرض باش نحنا نقدروا قيمتها ونقدروها ونقدروا رواحنا. دونك الإنسان لازم يقدر روحه باش الدنيا تعطيه وتقدره.
1: مريم يعيشك على درس هذا في الحياة يعيشك اللي حبيت تشاركنا وتقسمنا هذايا احنا ومستمعين أستار وديوانا فام. احنا كملنا معاك
0: محمود بحوتي شكرا لك فاروق شكرا فرح
1: الليكيب الكلها شكرا لكم انتم اللي سمعتونا. احنا باش نرجعوا لكم في ساعتنا الثانية. ميرسي برشا برشا مريم اللي كنت بحضنا وان شاء الله مرة جاية
0: ربي ميرسي عايشكم بوسكم نسكل
1: راجعين
2: أستار ببليسيتي زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
2: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
4: موجز الواحدة ديوان FM عسلمة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يقول أن تونس مستعدة دائما لكل التحولات الرقمية مضيفا في تصريح لديوان FM على هامش ندوة بعنوان المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مضيفا أن أكبر تحدي للمهندس التونسي اليوم هو كيف يكون مواكبا للتطورات التكنولوجية. أوضح أن الذكاء الاصطناعي يعتبر تحولا جذريا حتى في طريقة العمل وفي أدواته كما أنه مجالا يمس كل القطاعات على غرار الصحة والفلاحة والتربية والإدارة على حد تعبيره. بدوره قال عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي لديوان FM إن الذكاء الاصطناعي يعتبر اليوم من الأمن القومي لافتا إلى أن الخبرة التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي موجودة على مستوى الشركات الكبرى في العالم وأيضا على مستوى المستشارين لبعض الرؤساء والحكومات الغربية وفي الدول الإفريقية. وأكد أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيعوض بعض الوظائف سواء في تونس أو في العالم وأن هذا الأمر حتمي ولكن الأهم هو النظر إلى الجانب الإيجابي منه وكيف سيحسن ظروف المعاشية للمواطنين. غلق نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية ودليل بولاية منوبة بعد 5 أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها ل 893 أضحية وسط إقبال كبير من المواطنين من ولاية منوبة والولايات المجاورة لها. والمديرة الجهوية لديوان تربية المشية وتوفير المرعى منى الرمضاني تقول لوكالة تونس فريق للأنباء أنه تم توجيه بعض المقترحات لتحسين دور هذه النقطة وبقية النقاط المماثلة، وتدعو إلى ضبط استراتيجية استباقية تنطلق من الآن استعدادا للعيد القادم عبر تعديل السوق بتوريد الأضاحي على غرار السنوات الماضية ومضاعفة القطيع، وخاصة دعم قطيع الإناث مع العمل على تفعيل دور الهياكل العمومية المعنية. استئناف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن استكمال هذا المشروع الذي تعطل لسنوات يندرج في إطار دعم المرفق العمومي للصحة وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج للمتخصص من المواطنين، مما يكرس الحق في رعاية صحية كريمة. إلى الشأن الدولي، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال اليومين المقبلين مع استمرار توافد الحجاج من الخارج قبل بدء مناسك الحج يوم الاثنين القادم بالمبيت في مشعر ميناء الموفق للثامن من ذي الحجة قبل الوقوف على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري القطري يعلن إجراء اتصال بالرئيس الأمريكي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، تناول مساعي تثبيت التهدئة وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنال الماضي ساعتين
1: عسلامة. مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في أوستار وهذه ساعتنا الثانية بعد ساعة الأولانية مليئة بالأحاسيس وبالكلام الحلو وبتجربة حياتية مهمة برشا للإعلامية مريم بن حسين. ساعتنا الثانية نبدلوا لوتون الحقيقة على خطر الضيف مختلف، الضيف عنا باكجراوند مشترك، أنا متأكدة قد ما باش نسكتوا وباش يظهر في الحصة هذية. نحب تو سامبلومون نقول لكم اللي حذايا الفنان الصوت المتميز المختلف اللي ما كناش مستنسين بفنانين توانسة يبدأوا قراب وموجودين برشا على الساحة وهما يغنيوا في حاجة مختلفة بصوت مختلف. أنا نحكي على الشان ليريك، على الأوبرا، على حسين الدوس. صباح خير يا حسين.
2: صباح خير يا معسلي.
1: مرحبا بك، لاباس عليك؟
2: الحمد لله، فرحان برشا نكون معاك الأول مرة يمكن في بلاتو هكا إعلامي. سي ان غران تونور، سي ان غران بليزير.
1: يعيشك حسين. أنا زادة فرحانة برشا على خاطر المفروض رانا تقابلنا برشا مرات قبل باش نحيو الذكريات. نحب نقول لكم الناس اللي تسمع فيا اللي انا وحسين قرينا مع بعضنا في الكوليج.
2: اكزاكتومون. كنت تعجبني برشا، نحسك ديما بريونت، تي فاس كو جو دي تو بري بريونت، وديما كتجيلولا. انا نحب التميز نحب الناس اللي تجيلولا ونتفكرك به برشا في الليتر والليتيراتور والعربيه. تي تري تري بيان لاتسو. انا عكسك بالضبط. انا كنت تري تري تيميد، قاعد هكا مانك دو كون هكا دو كونفيونس
1: هكا. كنت تشوف روحك
2: بونس هكا
1: نعرفش انت ليماج اللي عندي مش هكا الحقيقه. ميرسي بوكو. صحيح انا كنت هكا جانكارنك الطفله القرايه واحد وكل شيء، لكن انا كنت تعجبوني محليكم. فمك البارتي انت قلت لي انت هكا تيميد، اما انا كنت راه امبغا نتاع تمرد على خاطر ساعه الوقت اللي تعديه قدام الليسي اكثر برشا من اللي تعديه داخل الليسي. نتذكر دي سين زعما نحكي
2: نفسي.
1: انا اللي كنت نعرف انا ساعه بهت برشا حسين، وهذا سي اون كونفيدونس، كيف كبرنا وكيف ريتك كفنان. يا اخي قلت يا ربي انا شبي في ذكرياتي ما عنديش حسين يغني.
2: Exactement.
1: دخت ما كنتش تغني
2: على خاطر ريم الغناء كيما قلت قديم كيما نحكيها قديمه الغناء جنب بعد. انا 17 ans جي جامي شانتي حتى في الدار، ما كنتش نغني بكل
1: معناها. انا حسين الدوس اللي قرا معايا ما كانش يغني، كان يلعب باسكت.
2: Exactement. انا باسكتور، كنت نلعب سبور برشا مع كان عند ليكيب نتاعنا. تفكر معناها كنا بهين زاد نمشيو نعملوا دي كومبيتيشن، لكن بعيد كل البعد على الموسيقى.
1: Exactement.
2: الموسيقى مشيتها بال كي تغرمت بالغوك والموسيقى هذيك وقتها مشيت لل
1: معناها تنجم تكون موهبه بالقوه هذيا وتقعد مخبيها الحقيقه. معناها نعرفوا العباد اللي جينيرالمون صوته مزيان ويغني يقول لك من الصغرى وكنت نشد البغوص وناخذ قدام المرايه ونغني. انت بالحق معناها ليه صوت قوي، معناها نوع من الغناء مخصوص. وحتى ال 17 سنه انت ما كنتش تستعمل فيه.
2: وزيدك حاجه اخرى، 17 ans بديت الجيتار، ميم با الغنية. معنا جيت غيتاريست ابخي فما تحس الدون. معنا 6 mois ابخي ملي شديت غيتار، 6 mois ابخي جي في مون برومي كونسير. ما تحس اللي لو ميك اللي تري تري دوي في غادي الغنية. جافي بليل ديماش كنت فكروا صاحبنا قبل، كان هو الشانتور دو جروب قبل. ميم با انا غيتاريست، جيتي كوميم لو ليدر معناها دو جروب، مي ما نكونش غني. دونك بشويه تغرمت بالغنية. قلت لك جاي من فامي معناها معنا حتى علاقه بالموسيقى. بورتون بابا معناها يغني شويه هكا في قعدته مع الكشافه ولا في مي كاش. قلت لك بتيتر جافي ان مانك دو كونفيونس كيما برشا دي جون معناها. بتيتر يل بوغي راتي معناها سنيتهم، خاطر فينالمون البيئه ولا المناخ ما تخليكش تكتشف روحك.
1: دونك سيتي غراس للجروب هذاك نتاع الروك، يظهر لي اللي هو فيه نفس الاعضاء نتاع جروب الباسكت.
2: اكزاكتومون.
1: هما بيدهم بليل سليم، يظهر لي نصر الدين
2: ديما يوسف
1: سلموا عليهم عندي سنين ما ريتهمش. دونك الحاجه اللي كنت ما قلت لك نحكيها ولا لا نعرف بالنسبه ليا كنتوا متمردين تاخذوا برشا قدام الليسي وكل شيء وتجيبوا ولادي ديما معاك كره الباسكت وكل. نتفكر كيفاش في الباب بتات انت تنساها كانوا
2: تتخفي لو في تفكر كل شيء
1: كانوا يرجعوكم على خاطر كنتوا تجيو لابسين المريو نتاع الباسكت اللي هما بلاش يدين.
2: فيت معناها فين المون
1: ياسر شجاع. انا كنت نهار
2: والله
1: اكزاكتو بالمريو
2: تعرف باللونجل دو في نتاعك توا نكتش اي بالحق فين المون متمرد. انا طلعت
1: والله ما حشيت ولا حد شيء. دونك فوالا محليهم. خلينا نسلموا عليهم ساعه الكوليج، نحكيو على كوليج الزهره مع عبد العزيز الباهي احنا العام الاولاني كان الليسي مازال ما تقسمش كنا من من الستيام للباك وبعديك تقام الحيط ولا ليسي وكوليج نسلموا عليهم الكل في سوسه والولاد اصحابك
2: تفكر اسمع انا اخر حاجه تفكر وقتها ما كنتش جوستمون ما كنتش قراي كما تحكي انت
1: ما قلتش اي
2: لا ميسي اسمع تخرج تقعد تستنى تخرج معناها تقعد لبرا من الليسي سا في ديرك ماكش قراي ميسالش مي ابخي نور pour toi c'est pas bien par quoi اسمع pour nous peut-être c'est une fierté زعما انت ما كنتش قراي انت باسكو لونغ مي كي تغرم بالجيتار بابا قلت له peut-être هذا سا بوغي اتر ان ديكليك للي جون اللي يسمعوا فينا مثلا كي تغرم بحاجتي معناها بالجيتار بابا قال لي اقرا جيب 13 موين مش كيف كنت يا جيب 13 موين ونشل جيت تفكر روحي وقتها كانت عندي اون امي محلاها سبت واحد وليت نقرا ريم وليت ما عادش نخرج مع الاولاد جوستومون
1: ما عادش تقرا مع الامي
2: نقعد نقرا مع الامي اكزاكتومون هاكا جوندر لوتيل على
1: كريم جون بعد سمهالي شكون
2: بعد بعد خلينا مشكله
1: سي حسين
2: راهي عرست
1: يا سيدي توا خلينا نكسر واحنا نعملوا الانترفيو نتاعنا مع
2: حسين
1: الدوس والله مهم ياسر انه العباد تخمم حتى لو كان عندك حاجه انفوي وموهبه تحس اللي الظروف ما والمتش الاطار مش موالم قرايتك دازوك الحاجه اخرى ماكش مقتنع جرب على خاطر في كل وقت تنجم ما لازمكش تراتيه
2: فوالا
1: تصور معناها كان حسين كمل وما جربش يغني
2: تصور ما جربش اكزاكتومون حتى في الاغنيه معناها الاوبرا وكل شيء في الاستوديو دو ميوزيك معناها حتى كي مشيت انستيتيو دو ميوزيك بعديك بالسيف قبلوني راه بالسيف خاطر نلعب جيتار شويه هكا ودعوي عملت على التوجيه انا في الباك معناها ما كنتش قراي بكل لا ما نجحت بالسيف ريم فما لوغزمون مي باغ كونتر كي اكتشفت روحي معناها كي مشيت للموسيقى وتقبلت وليت وقت تري تري بريون وليت ايبانوي ماجور دو بروموسيون 4 سنين معناها مشيت بورسي ديتا لالمانيا وقتها معناها كي اكتشفت روحي جو بونس هذا اللي نجم ينفع شويه للست مع في كي اكتشفت روحي تولي معناها كلك سوا لا فوا اللي انت تختارها يلزم واحد يلقى لا فوا نتاعو باش يلمع باش ينجح
1: كيف يشد الحاجه اللي يعرف روحه ويحبها ويلفا سانفستير فيها حسين بما انك تغني اللون هذايا واكتشفت القوه نتاع الصوت اللي معناها باش تغني بها الشان ليريك والاوبرا في الغنيات اللي نعرفوهم ليك من الاول مثلا احنا كنا نسمع في طاير قبل ما نبداو الانترفيو من الاول ما كانش فما الروح التونسيه واضحه 100% انت توا في الغنيات اللي قاعد انت لما حالة يعطيك الصحه فما انتاج فما غنيات جد نحسك قاعد ترجع قاعد تحب تعطينا حاجات تونسيه اكثر ان فيت فما ولو انه زاد معناها تيتو برودوي في برشا موسيقى كلاسيكيه ولكن اللي تنجلنا فيه يمكن التونس فيه برشا تونسي جديد مثلا اللي نجم نستشهد بها على كلامي غنيتك الاخرانيه اللي ما عندهاش اللي في مارس خرجت نحبك تونسيه باللي ريفيرونس في الكلام في اللبسه في تصويرها في سيدي بوسعيد غنيه تونسيه حاسس روحك في صراع هكا لازمني نعمل تونسي اكثر اما انا نخدم ميوزيك كلاسيك اكثر ما بين تونس ما بين الخارج لوروب سورتو فما صراع
2: كان فما صراع قبل كي بديت الحقيقه خاطر اللي نختلف عليه لي شانتور دوبيرا في العالم اللي انا نعمل اغنيه ونعمل اغنيه مش جوست ستيل واحد فريمون لارج يعني لا باليت نتاع لا كرياتيفيتي عندي تري تري لارج وزاد كيف كنت ان بو لوج على روحي معناها ما بين لا كرياتيفيتي ابسولو معناها جوست جو فولي اتر ان روبيل كرياتيف اي فير كيك شوز دو نعمل حاجات جديده ياسر في تونس هذاك كان الهوس نتاعي كي بديت فتحه ولا طاير كما تقول انت سي فما لو كوتي كيما قلت انت تونسيان اما تري ديفلوبي تري تحسوا ريشيرش كبيره دير انا كي نسمع اغنيتي حتى شط حروني بكل كنسمع نقول يا اخي كيفاش جات في مخي هذيك فان 2014 نقولوا احنا عندها برشا
1: 12 سنه
2: اكزاكتومون دونك اول حاجه اللي جيتي ما عندي الهوس نتاع الخلق الجديد والكرياتيفيتي ابسولو وذاك الفنان عادي معناها وكنت منقص شويه لو كوتي ميوزيك كلاسيك ميوزيك كلاسيك قبل نحب صوتي لكن تظهر لي نتاع ناس كبار في العمر تخيك هكا بوزي وانا جاي من الميوزيك روك دونك فوالا مي سيتي ان البوم قولوا احنا ان البوم بكل كرياتيفيتي بكل اغنيه جديده كله فما
1: برشا تجريب
2: برشا اكزاكتومون برشا تجريب اي فقت اللي نجم جو في سا معناها عملت حتى اغنيه باللبناني وناكد لك اللي تو كي تشوف اغنيتي كلهم مشاريع اش معناها ريت عملت اغنيه بالمصري راه صدقني كنسمعها بروجي كامل معناتها باش تعمل البوم كامل مصري تعمل ام بروجي سبيكتاكل
1: تعملوا انت كوندونسي في غنيه
2: انت فاهم سكو جو دير مثلا شطحه بون هذوكم عملتهم شطحه وتبعني لو ستايل هذاك افيك لوبيرا اللي يمثل او ميم طون سا جي لي في عملت كوميدي ميوزيكال اسمها سحاره جي في سا جي بوكلي لو تروك
1: وقبلوه العباد وحبوه
2: اه باوي
1: سا شوكي من الاول لكن العباد برشا لي جون وقتها وقتها حبوا برشا معناها الغنيه هذا
2: سا كارتوني من الاول عادي عادي انا جي لابيتود avec ça mais en tout cas ديما نحكي بكوتي اونيت انا حبيت نعمل حاجه جديده مي باش نجيب لك القديم اش تعمل به تي فاسك جو دير سورتو في بلادنا القديم ياسر ما نعرفش كيفاش
1: فصل الكلاسيك ديزون موجود
2: دي سافا معناها اي وجديد شكون باش يعملوا معناها دونك سيتي سا بعديك فقت بشويه اللي لوبيرا لا فوا هذيك هي فريمون لا كلي دو لا ريوسيت دون لو موند فقت اللي ذيك انا ريالمون معناها هذيك داري كما نقولوا احنا لو ديبار سا دوار كومون تو كومونسي بار سا معناها خاطر فقت لي زيترونجي ولا لو موند ان توكا اللي انا نطمح نمشي له قاعد هاني وليت نمشي له معناها سكو La voix de ténor, c'est vraiment حاجه appréciée sur le برا معنا حتى اكثر برشا من تونس احنا تعجبنا محليه يقول لك تبارك الله عنده صوت
1: ما نفهموش
2: ما نفهموش مي تو مثلا الصين ولا ليزيتازوني ولا تو لوروب فريمون كي تغني لهم معناها حتى انت جوست تونسي اسمك بركه مش لازم تغني بالعربي ولا مش لازم يعني تكون يعني كيفاش نقول لك مش لازم تبتكر معناها جوست تغني لي زير هذوك معروفين يحبوك ويقبلوك معناها فقت اللي ذيك الثنيه de base نتاعي توا جوستومون بشويه فقت اللي عندي رساله عندي رساله في الحياه اللي هي اترافير خاطرش فينالمون شغل غني روحي معناها باش نقول هاكا انا غزرو لي كرياتيف محليني ولا فينالمون اللي فقت اللي جو سوي ان برودوي تونيزيان كما زيت زيتونه معناها جو سوي ان برودوي تونيزيان اللي نجم اللي نعرفه ينجم يتصدر لبرا دونك وليت عندي رساله كما تقول انت اللي انا نمثل بلادي افونتو معناها اي غنيه توا باش نعمل فيها عندي توا البوم راني
1: تحب تونس تبدا واضحه فيه
2: اكزاكتومون تحب تونس تكون واضحه فيه تكون مجسده بطريقه باهيه يعني فيزويل كي تتفرج على كي تتفرج على حاجه من عندي لازمك تقول اه محلاها تونس سي تريز امبورتون بالنسبه ليا وفقط قلت لك التقربية معناها متاع الغنيات هذوك عملتهم الاول صدقني ينجموا عباد اخرين بتدخل ينجموا يعملوهم معناها تي بو اتر اوزي هكا تي اوز لكن مثلا باش تبدا عندك شويه كولتور وتمشي مثلا البلايص ياسر فيهم استواغ في تونس وتحطهم اون فالور وتصورهم باي متاع تونسي لكن باي متاع زاد اترونجي او ميم طون
1: حسيت انا فهمتك خلينا نحاول ان نفكك شويه دونك هاك
2: سؤال جيت سيغ باش تسالني سؤالات طويله اسمع
1: مش
2: لا اسمع انت تظهر هكا محليك وجنتي اما الاسئله طويل برشا
1: اما ماكش جنتي
2: نو مي سي تري تري جنتي تي تري جنتي مي ان توكا لي كيستيون معاك باش يكونوا فيهم برشا عمق و سامانتيريس
1: خلينا العمق اغزر لي خلينا نفكوا اللي كنت تقول فيه دونك بالنسبه ليك هذيك كانت مرحله مهمه في شخص حسيتك كفنان انك تعمل هاك التجريب هذاك ايتو شوك وتتمرد وتعمل حاجات هذوك الكل والحاجه الباهيه اللي تقبلوا وتحبوا والناس انت ادوبتي في تونس حابين الاغنيه هذوكم تعديوا برشا سمعوهم عملت حفلات كبيره العباد تحضر بالكدا غران بوبليك في برشا بلايص وكل شيء التوجه الجديد والحاجات اللي اكتشفتهم توا جدد انا قاعده نسمع في صوت نتاع النضج
2: نتاع
1: حاجه كي ياموري سي بلو ماتور كي تولي تخمم انه باهي توا انا عندي لي زوتي هذوما وليت موجود وليت مسموع هيت شنو فيش نجم نوظفهم
2: دونك
1: انت اليوم ترى انك تنجم تكون ان بورت درابو لتونس كيما زيت الزيتونه التشبيه نتاعك ياسر بيه
2: بالضبط
1: دونك دابوس زيت الزيتونه كيف يراوها في كوريا وهي تونسيه يعرفوا اللي هي تونسيه وكي باش يسمعوا حسين دوست
2: يعرفوا اللي هي تونسيه بسليمة
1: جميل هذاك علاش دونك الاغنيات الجدد ياسر ضحك فيا الاغنيات الجدد هذوما كيما نحبك خاطر انا نحب جو باز سور سا اللي هي واضح فيها ياسر التونسي المانكان التونسيه الوجه اللي ديجا معروف لبستها والقفاطن والدنيا والروب التونسيه والكليم بما انك تكتب
2: اللي
1: هي كتيب تشكون سمح لي الاغنيه
2: عصام ريحاني
1: فوالا عصام ريحاني الحانك
2: ميم سا الحاني توجور
1: انا متاكد اللي حطيت يدك في الكتيب
2: وي وي ميم سا سي عصام سي خويا سي مون فرير اما انا وليت نختار زاد شكون يكتب لي خاطر نهار زاد لي تكست نتاعي ان بو كريزي شويه معناها كي نعمل اغنيات يصرف مخي انا
1: هكا يمشي بعيد
2: صحي يسرح برشا سا سي بيان
1: واضح وتوزيع ايهاب السنوسي نعم نحييهم الكل. الغناية في الكلام فما الخلخال وفما السفسيري وفما وفما سيدي بوسعيد اللي هي ليماج دو مارك. خلينا اليوم كيف حتى كيف يراها التونسي هاك هاك ليدي هذيك راهي ماهيش سانتوريني راهي تونس.
2: دونك فوالا هذيك اون بلوس عندنا مونك معناها فقت اللي زاد اون مونك. انا دايغ على فكره زيت زيتونه جي كومونسي ا برودوير
1: ما سامحني نعرف يا حسين هكا توا
2: لولا نتاع الكلاس سي سور راهي تعرف كل شيء عليا
1: دروس محضره دروس. باهي سيدي مالا احنا خليني نخرج فاصل صغير نسمع ونحبك ونرجع نكملوا نحكيوا عليه.
2: يس
1: شكرا لكم هنا رجع
3: بوبليسيتي. هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، هذايا الجزء الأخير تعديت في صفيصة اليوم أوستار معكم ريم نوردين بحذية حسين الدوس صديق السنوات المراهقة والفنان الكبير والصوت اللي تعرفوه كنا نسمعوا له في غناية نحبك أجد غناية لي باش من غير ما نفسرها لشكون نحب
2: حسين ريم بزي.
1: لشكون
2: هي الغناية الحقيقة لتونس
1: معنى كنا نعرفه من ذوما لتونس بيه الأمي
2: ما تحبش
1: الحب ونعيش بالحب بيه
2: بيه بيه أيوة بيه بيه بيه أنا نعيش بالحب وزمان سيفغي دايور مي سين شانسون لأي إنسان يحب يغنيها الحبيب تو زادا
1: أيوة أنت ليش كنت
2: غنيها انا نغنيها لك انت
1: غنيها
2: لاي غنيها اي امراه تونسيه
1: الريجي يضحكوا بكري قلت لي انت تعجبني وتوا قال نغنيها لي
2: اي تعجبني
1: هما يضحكوا خلوش مستنسين بيا يضحك
2: هكا قل لي في بليزير
1: اي عايشك يا حسين
2: نهداها لك انت نهداها لاي امراه تسمع فينا نهداها لي فان نتاعي سامبلومون فوالا نهداها لاي عبد يحب
1: خاطر اودولاد نحبك انت تقول فيها برشا مرات انت الحكايه سي سي لا بيرسون اللي
2: مي سي فريمون والله مش خشبيه سي فريمون تونس الموضوع سي فريمون سا كاليش وترا الكليب معناها سي فريمون ان تيكست اول مره دايغ نحس روحي غنيت غنيه بالتيكست هذاك وباك الهنك قولوا احنا هذاك اي جو بونس انا نقول لك حاجه اخرى سا اوسي سي ان غران بروجي فقت لي تونس والله بكل تواضع معناها حاسه لي بلادي حاشتها بيا اش معناها خاطر يلزم برشا سافوار برشا معرفه باش توصل تعرف مثلا تعرف لي البارون دي رولانجي هو سبب باش وثق الموسيقى موسيقى المالوف التونسيه وحتى موسيقى العربيه دونك ثق عملت كي واحد يولي يعرف برشا حاجات تويكا معناها اونوروب وفي تونس كل شيء تولي فما دي ديتاي لازمني راهم معناها ناقصين اللي لازمني نعملهم ابريتو عمل موسيقى زادنا نسمى دوري زاد
1: لا بالعكس هذايا ماهوش ضد التواضع هذايا من باب المسؤوليه
2: اكزاكتومون حسيت وليت بليتو اكثر غادي مسؤول. اكثر غادي فوالا سورتو مثلا مثلا عندنا ان باتريمون كبير معناها نتاع حبيبه مسيكا ونتاع نعرفش انا برشا خميس ترنين وغير وحتى المالوف انا نحس اللي سي ان برودوي ماتيير بروميير كهو
1: بروت
2: على الاخر اي فوالا برودوي ماتيير بروت اللي يلزمها انسان يحطها مثلا في قلب الموسيقى الموسيقى كلاسيك هذيك وتتصدر تري فاسيلمون معناها لي زيترونجي جوست il faut quelques détails باش تحط في بارتيسيون محلاه وتحط dans un arrangement bien fait وتولي اي اوبرا في العالم تتعدى فيها تعرف فيها دونك سا سي سي سي ان غران بروجي
1: دونك هذا اكزاكتومون دونك نحبك بالنسبه ليك باب للمشروع هذايا اللي هو من باب المسؤوليه تحس لي عندك ان
2: بوتونسييل
1: بالضبط عندك ان بوتونسييل اللي تنجم اليوم بما انك قبلوك البرة وتبنيوك البرة والناس تقدر صوتك والناس تعرفك تو برودوي في العالم الكل نراو فيك في كل بلاصه حسين انا ديجا كي لقيتك في تونس يتسمى حاجه كبيره ما تقعدش برشا في تونس تو ان بو بارتو الناس كل تحب صوتك وتقدرك وتقبلك بالكدا فعلاش لا عكس من باب المسؤوليه انك تهز معاك تونس
2: اي بيان اكزاكتومون قلت انا بيسكو دو واحد تو ها وعنا غروس تورني معناها في فرنسا مثلا فرنسا وليت نمشي وجي برشا معناها عنا برودكسيون دوبيرا كارمين عندي دور رئيسي فيها تورني كبيره عندي تورني كبيره زاد مع دوتر جون معناها باش ندورو زاد ان غروس تورني في لوطا معناها وين مارسي ونيس والكوت دازور هذيك كارمين في البواتي في الوسط وعندي في باريس زاد ان شاء الله عندي انا جون تاعي معناها غادي
1: دونك فرنسا الكل تعرفك سي حسين
2: تغني فيها ان شاء الله
1: ديجا هذايا باب مهم باب كبير دونك انت هذوما الاشهر هذوما بتاع الصيف قاعدين نحكيو باش تركز على الموسيقى كلاسيك في اوروبا عندك دونك دو تورني زوج جولات كبار في فرنسا ودي كونسير ما بين روما
2: ما عندي روما وفارسوفيا هذاك زاد دو تخوا كونسير وعندي زاد مزيك كي كونفيرميت البارح دايور بعد ما حكينا دايور 18 جوان ان شاء الله باش نكون في بروكسل زاد كيف كيف زاد الحاجه الجديده اللي بوتيتر زاد قاعده تصير اللي ما كانتش عندنا قبل بالكل اللي تبيع تسوق لتونس اختار كلام معك تسوق تسوق لتونس اترافير لا ميوزيك كلاسيك خاطر تلين ديما يجيبو شونتور دوبيرا يغني في لافيت ناسيونال نتاعها احنا احنا aussi finalement ça pourrait marcher بيتا في الصين الحكايه هذه قلبت الدنيا فارسوفي زاد عملت حفله قلبت الدنيا معناها السفراء الكل معناها قريب 300 عبد جاو قعدوا بهتين معناها
1: اش معناها حسين هذايا اسمه هذايا هذه دبلوماسيه دبلوماسيه ثقافيه يحب يقول اللي انت اليوم بال هاني قلت لك بالبلاتفورم اللي ولات عندك بالناس اللي تعرفك كي تعمل حفلات كيف ما هكا فيها ممثلي دول القدام الكلها منه غدوه كي تخمم في تونس ولا باش تتعامل مع تونس ديجا هي عندها فما كارت فيزيت وما عارفه حسين ويعرفوا صوته من تونس دونك تنجم انت توصل
2: سافدير كو البلاد هذه هاي فيها كولتور هاي فيها معناها ميوزيك سيمفونيك هاي فيها معناها هاو الراجل يحكي بلغات فرنسي وانجلي وغنيت لهم بالبولوني معناها في الحفله ها ويغني زيدها بالعربي انا, أنا لازم نحط غنيتي اوبليجيه اختار غنيت معناها يمشيوا مع الستيل فما برشا معناها غشيخ زيدها جيب معك مثلا بيانيست من البلاد هذيك كيما تو بروكسل
1: هذا هو قلب العمل الدبلوماسي
2: راه voilà je pense que je suis doué كيف كيف كيما كيما الغناء ريم je pense que je suis très très doué في في الموضوع هذا وعجبني معناها شيخ
1: نقول لك حاجه انا ياسر انا جابريسي اللي انت تراه ماهوش تواضع هذايا الايمان بقدراتك انا جابريسي تري بيان العبد يعرف شنو ينجم يعمل تقول لي اي عندي الغناء اما زاد يظهر لي نفهم في ربط العلاقات نفهم في اني نوصل تصويره يعطيك صحه بالعكس هذايا لازم نستثمروه اكثر ما نخليوكش تخدموا وحدك سامحني قلت حاجه في وسط الكلام هذايا الكل اللي نحب نرجع لها قلت لي باغ اكزومبل الطليان كيف يعملوا حفله مثلا في حفل وطني كبير ولا مناسبه وطنيه يجيبوا شونتور دوبيرا ونسمعوا في حاجات كيف ما هكا فما صارت حتى في امريكا مثلا يتغنى النشيد الرسمي في في سياق رسمي في حفل وطني بالأوبرا
2: وي وي
1: هذه تصورها تعملها نهارت في تونس
2: باي كوت انا توا بينتو ان شاء الله البروجي نتاعي جديد اللي باش نسجلوا لي من النشيد الوطني التونسي بصوتي مش معناها يفو كومبروندغ لا شوز اوسي الموسيقى نتاع الناشيونال انثمز معناها تاع لازم ناسيون تاع لازم ناسيونال كلهم سي لا ميوزيك كلاسيك معناها اللي اللي اللي نجم يقدهم هو العبد لله معناها
1: سي لا ميوزيك كلاسيك
2: سي لا ميوزيك كلاسيك 100% دوري ريت كلكو فيرسيون مازمش تكون حاجه معناها معربه شويه معني لازمها تكون حاجه
1: شكون تحكي
2: نعم على اي فيرسيون
1: معناها عندنا فيرسيون واحده احنا اللي هي فيها صار فيها جديد اللي غنوها لطفي بوشنيق وصبر بيا من فيها
2: اي محليها محليها مقيس خلي تري بيان
1: اللي فيها زينه عربي
2: تحفون هذيك
1: مش كلها كلاسيك
2: سي ان بو برودوي
1: ماكش تحكي على هذه معناها
2: سي ان بو برودوي سا سا سي مانيفيك سي محليهم الناس مي انا نراها اوترومون تي فوا انا نراها بلوتو اكثر منضبطه اكثر وي اكثر في في بلاصتها تي فاش كو دير اكثر مستويه
1: ما نعرفش كانت راه في السؤال وين هززني اما انت مع
2: مرحبا
1: انت ما نعرفش ما تقول لي باش تسجلوا ترا عندك الحق تدافع على خاطري بالحق موسيقى كلاسيكيه والنشيد الرسمي بتاع اي بلاد محطوط على موسيقى كلاسيكيه هذا هذا العادي والمعمول به في التاريخ معناها تستنيش ما تخافش من ردود فعل كيف تجرب حاجة كيف ما هكا كيما جربت أسماء الله الحسنى
2: اسمع جي لابيتود اسمع ولات تعجبني كي كي ولي فما انا ملي بديت كاريري جو سوي كوم سا وبعديك شويه وقت يفهموا تي فاش كو فو دير معناها معناها نحس اللي في تونس فما ناس يستر تفرح يس فما صارت الحاجه

0: الفوفعة ذيك الكل وفريمون تري تري اغريسيف. المرضيه مش من الببليك, المرضيه من لي زوتر ارتيست. سي تري تري غراف. انا
1: وجعتك
0: يعني هاد شيء ريم غوبيل ما تعرفني.
1: فما شكون مادام من الناس المعروفه معناها والفنانين والناس اللي عندها ميكرو تعبر على رايها, فما شكون قلقك رايو؟
0: قلقوني وي خاطر نعرفهم معناها كي كيعب تعرف يقلق
1: مثلا
0: وامي صنفو
1: لا انا جمو فو با ثاني هديك ربي. شكون رايو قلقك وما كنتش تتصور اللي هو اصلا باش يتبنى راي ضد الفيرسيون اللي انت خدمتها مع التلفزه الوطنيه؟ خلينا نذكروا وتبثت في
0: الحاجه الباهيه مثلا التلفزه الوطنيه نشكرهم برشا على الكونفيونس. تعرف شنو حكينا من الاول؟ يحكيوا على اللي سي بيان اونفان اللي احنا فما جون قاعد فان جون قاعد قاعد يسعى وقاعد يخدم.
1: هذا الكلام اللي تقال في الخدمه في التلفزه الوطنيه
0: اكزاكتومون. سي سي تري تري بيان. ودايوغ نشجع كل ارتيست انا تو جون ويطمح. راهو التلفزه الوطنيه نتاعنا راهي محلوله معناها الناس الكل. وكان واحد يجتهد ويبرودوي كلكو شوز لازم بون صعيبه شويه زاد خاطر التلفزه معناها وطنيه تلفزه حكوميه لازمك معناها تقيس تو اجوست بالكدا الحاجات. مي فوالا
1: ما تهربش بيا حسن.
0: لا ما نهربش من لحظه برك خاطر حكيت عليهم في
1: خليني نسالي ميسيل شنو نحب نسمع انا الاجابه اسئلتي كيف انتم ما خدمتوه البروجي وقبلتوا التلفزه الوطنيه ساعه انا من الاول مثلا خلينا نعطيك رايي انا مع فرحت انه التلفزه الوطنيه تمن بحاجات فيها تجديد بهذه الطريقه معناها وتنفتح على حاجات عدينا سنين واحنا مكرسين ان سول موديل راهو
0: كي جولي كي مزيانه معناها مش مشكله
1: مستنسين به والناس كل حفظته والصغار حافظينه وفي بالهم محفوظات وفما شكون في بالو قران كريمو معناها الصغيرات اللي يحفظوا اسماء الله الحسنى بالفيرسيون تاع سيلوت في بوشنيق اللي مستنسين سنين نسمعوا فيها. انا فرحت كي ريت التلفزه الوطنيه اقدمت على حاجه فيها تجديد وانت توا قاعد تكونفيرمي لي اللي كيف حكيتوا قالوا لك حاجه مهمه انه فما شكون يجدد
0: ودايغ معناها تو فما كيما قلت لك انا فما سوسن اللي تي فيريوز معناها
1: سوسن شكون
0: معلش سوسن
1: معلش
0: معناها وكلينا وما مل نعرفوا بعضنا بالكدا اللي تي تخي تخي فيريوز معناها الموضوع ما فهمتش علاش فما برشا فما لازمي زاد اللي تي تري تري معناها تقول درس فما معناها سا جي با كوم ما فهمتش معناها التو دايغ ما فهمتش سي با غراف
1: سيمي لاجمي
0: اي داكور ما فهمتش سورتو نعرفوهم معناها
1: انا باركونتر ما فهمتش حاجه اخرى توا كيف قلت لك نحييو انه التلفزه الوطنيه اقدمت على حاجه كيف ما هكا وكسرت المتداول
0: جوستومون ولا تيلي في اون ميم تو تكلمك تقول لك كونيا فيكتوار بالعكس
1: علاش تم صاحبه من بعد
0: ما تمش صاحبه
1: مال
0: لا لا
1: لا فيرسيون واصلت ولا شنو
0: الاخر بيان سور
1: ما بدلوش
0: ولات نهار بنهار ضحك الحكايه مي مي لا لا لا
1: داكور
0: نو نو نو خاطر زاد فما راش انا كلمه يظل لي محطوطه بالغلط دونك كي نحاوها النهار رجعت تمشي معناها راحونا
1: لكن
0: قعدت الاخر
1: لكن تسوق ليها على اساس تراجعت التلفزه وتسحبت وهاو رجعنا للفيرسيون القديمه
0: هاك التلفزه قدامك تفرجوا
1: واضح عندك الف حق انا الاولى حق ثبت انا نحب نحييك على حاجه كيف ما هكا
0: قلت لك اللي زيتي افيك مو جوست كبو
1: والله نحييهم
0: وعندنا وعندنا مشروع زاد وعدنا اخر مازال معناها
1: نقول لهم حضروا روايحكم
0: اكزاكتومون اللي من جوستومون جابوا لي فكره لي من ناسيونال باش في فيغ لي والله وكلمت الاولاد باش نعملوا اما فاسون معناها
1: تخدم النشيد الرسمي كوم
0: يفو جو بونس معناها كيما يلزم فوالا
1: بي جميل جدا بالعكس انا التجديد كان ما يصيرش وكان ما تصيرش محاولات تتقبل ولا ما تتقبلش ما نقدموش
0: شنو اخر دونك عندك لي من ناسيونال عندك عندك الغنيه التونسيه اللي قدم ياسر زاد سان غران بروجي اللي نعملوا برشا حاجات وتسويق لتونس لبرا
1: دونك عندك برشا حاجات تحب تمسهم الكل في ثنيتنا حكينا على كارمان اللي هي اوبرا عالميه قدمتها بروح تونسيه وبالدارجه التونسيه خدمه كبيره واصوات هايله وانت كان عندك الدور الرئيسي وباش تعملوا بها دوره لبرا دونك
0: نو نو سي با سا
1: باش دوره باش تعرف
0: كارمان سي مع فرانسيس
1: دونك كارمان داكود باهي ميسالش مالا خلينا الكارمان التونسيه من اسبوع ولا اسبوعين ماكسيموم لا يظهر لي جمعه بركه خرجت للنور اوبرا واحده اخرى اسمها ديدوني ماكش موجود حسين
0: لو رول اللي تري تري بوتي
1: قدموا لك دور وانت ما عجبكش
0: كنت فيه اصلا مش ما عجبنيش معناها
1: حسيتو بوتي
0: سي بوتي سي با بور مو قلت لهم قلت بالعكس سي لو مومون توا اولا وليت ما عادش عندي برشا وقت ودوزيام قلت لهم سي لو مومون باش تعطيو الفرصه للعباد اخرين وذاك اللي صار هذاك اللي صار دونك سي سا سي اكزاكتومون سا
1: باهي جميل دونك انت ماكش متقلق وهما مش متقلقين

0: معناها ما صارش ما مش حاجه مش بتاع رفضت ودرشناه تم تعويضي وجو هذاك باديتو
1: لا لا لا اسمع يفو
0: مشي تفرجت
1: مشيت تفرجت ريما
0: انت نسال فيك مشيت تفرجت
1: انا نعرفها مشيت في الجينيرال تفرجت معنا مشيتش للعرضه ما نعرفها بالكدا كنت معهم حتى ليكيب راهو الفرنسيس اللي جا وتفرجت عليه في فرنسا نو نو سي دي زامي وعندنا مشاريع اخرين في فرنسا لكن اسمك تتفرج بتفهمني سي معناها
0: فهمتك باهي هذا
1: سا سي ان في الجم في الجم ان شاء الله لوفيرتور اي فو الي فوار سا سي دي ميزامي نحبهم على الاخر مي تو تو فوالا سي لو مومون اللي نحب نطلع شويه في النيفو الحقيقه نحب تاوي كان نمشي النيفو في تونس محليه معناها مي تاو الفرنسيس معناها كارمين باش نخدمها تاو مثلا مع دي شانتور من لوبيرا دو باري اوركستر طياره حتى تاو التورني الاخرى مع الفرنسيس سي نيفو مونستريو معناها ستيفاني فونتانا روزا البيانيست على جوا افيك بافاروتي معناها عملت تورني كبيره معها كل تخوا تينور معروفه ياسر معناها وليت الحقيقه حتى لاجون اللي معايا تاو ولا قال لي حاول اقرب اكثر للاوروب معناها جوستومون خاطر سي في الاخر زاد ريم يلفو ايفولوي سي بيان حكا نعمل حاجات لتونس افيك بليزير مش معناها افيك غران بليزير سي سا انا نحب معناها نعمل مي اوسي لتونس خلي هكا ساعات كي يحتاجوا لي تو يكلموني معناها نمشي نخدم معاهم ونعاونهم في برش حاجات لكن تو حسيت لي سي لو مومون باش نعمل جوانح نتاعي وحدي ونمشي فريمون للعالم وحدي خاطر فين مو انا باركاش جو بو فير معناها لو تور دو موند جوست سول معناها مش سي با لا بين ديتر دون ان جروب مش نقصد
0: به انا مش باش نعلق
1: مرحبا
0: انا مش باش نعلق لكن اكيد انه من حقك تخمم في اكبر وتمشي اكبر وخاصه انه راه اهداف كي تقول انا نحب يعرفوني اكثر ونخرج اكثر ونربح تجربه اكثر باش نوصل تونس اكثر دونك الهدف نبيل في
1: حد ذاته سي اكزاكتومون سي وفي تونس نعمل حفلتي وحدي زاده معناها في تونس تظهر وليت تظهر لي ماهيش منظمه معناها ماذا بيا وليت الحقيقه وليت مركز ياسر على البرودوي نتاعي معناها على حسين التكور
0: هو الحقيقه ما نحبش نقف عند التفاصيل هذوما باش نسالك معناها هذايا النقد طول المرشي بين ظفرين كلمه مرشي التونسي للانتاج التونسي للامكانيات التونسيه للسوق المحليه لهنا معناها فما حاجات
1: في الدومين نتاعي وي
0: فما حاجات انت كبرت عليها
1: في الدومين نتاعي تنجم تقول ولا في الدومين نتاعي سي تري ليميتي في الاوبرا في الموسيقى تونس كل تعرف معناها لي سي تري ليميتي
0: ماكش تقول في حاجه جديده معناها
1: نو تونس الكل تعرف لي سي ان برودوي معناها الاوبرا سي كلك شوز دو نوفو هكا انا بشويه قاعد نوصل فيه للغران بوبليك هوزمون خاطر زاده غراس ا مي شانسون معناها العباد تعرفني دونك انا نعطيهم كل ما فما اوبرا زاده العباد نجم تسمع ونشكر معناها الاوبرا اللي زاده قاعده تخدم في الحجويه يعطيهم الصحه مي قلت لي جو بونس لي جي بلو بيزوين دابارتنير ا سا معناها اللي جو في بارتي دو سا وليت بلوتو ممكن من سبتمبر عندك اوت نحكي لك على تونس وليت باش تراو حاجات كبار برشا نعملهم ابارتير من اوت ولا سبتمبر سبتمبر سي سور معناها شنو اللي تو الدور نتاعي سي فريمون غامني دي جون تري تالونتيو معناها في تونس نحب زاد نطلع نيفو نحب نجيب عباد توب يعصفوا توب البرة ويعصفوا معايا زادة هوني avec des projets encore plus grands que اللي صار قبل
0: جميل وواضح يا حسين دونك ديجا prévu pour fin juin تاو شهر جاي فما ألبوم تاع ميوزيك كلاسيك 100%
1: exactement هذاك علاش قلت c'est le moment de faire un album حتى يوتيوب d'ailleurs c'est fou في اليوتيوب دايما ما تلقاش برشا معناها اغنيات كلاسيكية et donc rien que ça يلزمني اول ايتاب باش نعملها c'est l'album de musique classique شوف présenté par un tunisien معناها الالبوم مصور في الصحراء نتاعنا في البلايص الاثريه نتاعنا يلزم لو موند كي يشوف انت حسين دوس لو تينور تونيزيان حسين دوس يرى الباتريمون نتاعو هيستوريك كولينير كان لازم الحاجات كلها هذو معموله وان شاء الله باش تلقاوها معناها على سبوتيفاي وهذاك اللي يخليني زاد نقدم معناها
0: باهي وفي تونس زاد ما تشوف انه تنجم تعمل دي كولابوراسيون تعاون مع فنانين تونس أيوة اللي أيوة. يمشيوا مع الفيزيون نتاعك. ما قعدناش برشا وقت لكن نحب نعرف
1: سي تري تري رابي. لازمنا قعده طويله
0: ان شاء الله. دونك شفنا لك تصويره مع عايده نياتي الفنانه التونسيه جوست بعد الحفله نتاعها بصمات الروح المشروع الجديد وي. ومعاكم زياد الزويري. كيف جلسه عمل التصويره هذيك؟
1: شوف بون زياد جنب بعد معناها زياد عندي حاجات حاجات بعد نحيه برشا. زياد قاعد يخدم على الكوتي هكا تونيزيان
0: عندهم عرض اليوم في مارسي كان صدق
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. زياد خويا معناها عنده ان كوتي زاد باتريوتيك نحبه برشا. واما عايده سي كلكو شوز عايده اول مره غير ما نقعدوا بعضنا الارواح تتلاقى ريما سي انكرويابل. معناها مراو عليها الكلام ساعه جميله جدا وراقيه جدا ورقيقه وحساسه فان توت لي كاليتي دو موند.
0: وفنانه
1: ياسر ياسر هيله وتكتب دي تكست اكستراوردينير. نقول لك اللي وي عندنا حاجه مع بعضنا عندنا ديو مع بعضنا وانا سنة من الاخر العام كي نحكيوا على الكوتي على الفولي تونيزيان تونيزو تونيزيان فقت اللي زاد يلزمني برشا نعمل برشا دي كولابوراسيون. عندي زاد مع هشام سلام زاد حاجه اي نجوم الليل الذوية غنيتها في الحفله. دايق على الفكره راهو الغنيات اللي باش نعملهم كيما النشيد الوطني حفلاتي الكل يبداو بالنشيد الوطني ياك علاش زاد باش نسجلوا اوسي هشام سلام نجوم الليل الذوية غنيها معايا في الـ في الـ في حفلتي تعرف سون ميكرو ريما معناها كيما في الميوزيك كلاسيك بالضبط عايده لغلاق قريبه ياسر للموندو نتاعي معناها الشونت حتى لي سوبرانو الشونت زاد ديزير. دونك قاعد معناها مني جو موبل انكور بلوس معناها لو كونسير نتاعي والبروجي نتاعي يولي مثلا حفل تجيب فيها اكثر دي ديو مسنس جيب راني معايا غني زاهر زورغاتي زاد غنى معايا جروب ميراث عملنا وقت ديو اتس مينز وورد انكرويابل مي توا سي ان شونسون نحسها ماشيه اغنيه فوندو انا وعايده نفس الثنيه نتاع نحبك معناها حاجه فوندو فيها برشا حب برشا
0: عايده باش تكتب
1: و ان فيت وي انا ديما الموسيقى الموسيقى اللحن انا ديما خارج من عندي وانا نحب هي تكتب الكلمات
0: باه ان شاء الله مالا نشوفوكم مع بعضكم ساعه
1: توتال اون فا سو فوار في الاستوديو
0: سلام عليها برشا ان شاء الله نشوفوكم في الحفلات والحفلات نتاعك فما دي دات ديجا
1: وي وي في ان شاء الله بون تو عندي كوت ديفوار الجمعه الجايه بعديك عندي الصين وبعد 18 بروكسل وبعديك في هوني في تونس ان شاء الله عندي 3 دات سكسيسيف مع لي الانستيتيو فرونسي وبعديك جويل الكل برود تورني في فرنسا شهر كامل وبعديك اوت ان شاء الله عندي تورني صغيره معناها سنين مش برشا ممكن مستير جمال بتدخل
0: عوده الى الجذور
1: اكزاكتومون بتدخل زاد الجم اون فيغا كيس كيس كيف اس باسي وسبتمبر باش تشوفوا حاجه باش نطلعوا اكثر في النيفو ان شاء الله.
0: حسين الحقيقه فما برشا كلام نجم يتقال
1: وعندي ما بوتي دو ويل دوليف عندي زيت زيتون نتاعي تو مرجي نجيبها معايا ونحكيو عليها زاد اكثر مي ساو سي سي كالك شوز اللي ماشي معايا وحده ترانكيلمون دوسمون مي باش يفا ما كومباني توت لون دو ما في
0: دابو شنو اسمها؟
1: اسمها حسين دوس
0: دابو ست زيت اسمها حسين
1: اي اكسترا فيرجن نتاعي وفما صحفيه فرنسويه معروفه برشا كاترين سيلاك ماش كنت تعرفها تعمل دو دو كليميسيون هذيك صديقتي برشا معناها جيت تونس ودرنا بعضنا في حمامات وجستمو على ال سي اي وبتتخ زاد عندي كلكي كليون دي زارتي فان انا كليون نتاعي سافا با ايتر اسمع مش في السوبر مارشي سافا ايتر توجور دي كليون هكا دي زارتيست هكا دي جورناليست ناس نعرفهم من قبل مثلا
0: والله بالتوفيق حسين الحقيقه
1: تنجيب لك
0: اي بيان سور لازم نشوف ونذوق يعطيك الصحه الحقيقه تمشي في برشا ثنيه فرد وقت برشا حاجه تمشي فرد وقت يا لينيرجي بور سا هذه حاجه مهم ياسر ديجا العباد تحسوا من الفلو نتاع الكلام من الحاجات اللي تحب تقولهم والافكار اللي تحب توصلهم هذايا الكل ان شاء الله تتوفق فيه ان شاء الله الحفلات في تونس نشوفوا فيها الحاجات الجديده ونشوفوا لي ديو ونشوفوا الحاجات المزيانه الكل والجهات التونسيه اللي تتبنى اللي تعمل فيه والتلفزه التونسيه كيف باش تعطينا النشيد وشفنا حتى كي يبدا فما تعاون شفتك مازلت كي هبطت فيديو مع وزاره السياحه
1: وي سا سي اكستراوردينير الاغنيه نحبك نتاعي خذاوها معناها نشكرهم برشا معناها ايلون بري باش باش عملوا بها لا بروموسيون نتاع تونس عاصمة السياحة العربية 2027 سي مانيفيك.
0: حسين ما تخلي حتى شيء يهرب، برافو عليك على خاطر زيد الويكاند الجاي لحد الجاي هو الأحد الأخير في شهر ماي، فهو بالتالي عيد الأم.
1: ايبا فولا.
0: وانت ما تخليش مناسبات كيف ما هكا من غير ما تحط التوش نتاعك، دونك حضرت حاجة زيد العيد الأم.
1: ايكوت سا سي سي اون شانسون نابوليتان ايطاليان اسمها ماما بالإيطاليان، امي تحبها برشا وقلت برا نبارتاجيها معاكم هوني اول مره.
0: تحب تقول لي
1: لا في الميكرو؟ كنت حاب يحط
0: لا في الميكرو
1: نحب نهديها لك انت زاد
0: السوشيال ربي فضلك ربي فضلك
1: نهديها لك انت نهديها لك انت الكل والكل اتوت لي مامون تونيزيان كنت حاب نحط الصوت

0: Merci.
1: Waouh, expérience de le plateau. Merci beaucoup Hassan.
0: Ah, je crois que c'est rarement où تلقى هكا des chanteurs de Pérgani وكي قلت برا
1: نعملوا على الاخر. Merci beaucoup اللي خصيتنا بها. Merci beaucoup على الحضور. Merci beaucoup على l'interview الخارجة عن السيطرة. يعطيك الصحة. لازمنا نعاودوا نتقابلوا, لازمنا نعاودوا نحكيوا على المشاريع هذيا الكل. انا كنت فرحانة برشا اللي انت كنت
0: وين وين زاد اختي, وان شاء الله ديما نجيب حذاك, وان شاء الله كل التوفيق وديما نجيب حذاك.
1: ربي فضلك حسين. شكرا ليك, شكرا لكم انتم اللي كنتوا معنا من اول البرنامج من الساعه الاولانيه مع ضيوفنا الكل, وقعدتوا وتمتعتوا. ان شاء الله السبت الجاي نرجعوا لكم بضيوف جدد ديما في اوستار, ديما على ديوان اف ام. في الامان وباي باي.
2: تسمو اوستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 مع ديوان اف ام. ما يفوتك شيء, تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام, صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثانية. ديوان اف ام عسلمة. خبراء ومسؤولون تونسيون ودوليون يبحثون خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي سبل تعزيز الشراكات الدولية لتمويل ودعم جهود تونس في مجالات النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة والتنمية منخفضة الكربون. وأوضحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن هذه الجلسة تناولت أبعاد التعاون الدولي في خدمة الانتقال الطاقي, وبحثت الأفاق المستقبلية لتطوير هذه الشركات الفنية والمالية بما يستجيب للتحديات المناخية الراهنة. القسم الجامعي لأمراض العيون بالمستشفى الجهوي بتوزر يؤمن عمليات جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين لفائدة 60 منتفعا من المصابين بأمراض مزمنة والمسنين الذين يعانون من هذا المرض, وفق المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي, موضحا أن وزارة الصحة وفرت عدسات للمنتفعين وهم من الفئات الاجتماعية محدودة الدخل من الحاملين لبطاقات علاج مجانية أو بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة. إلى الشأن الدولي, وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطة التفويج في المشاعر المقدسة لموسم الحج ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية, تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين اليوم في غارة شنها طيران الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وزارة الخارجية القطرية تبحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي جهود السلام في المنطقة, وتشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة, وأن أغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر. وزير الخارجية الفرنسي يعلن انضمامه لنظيره الإيطالي في دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي لدى الاحتلال, معتبرا أنه ممنوع من دخول فرنسا بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن أسطول الصمود العالمية. نهاية الموجز الإخباري. قدر الآن فلاش سبور. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
4: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك, مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5, في نابل على 106, وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3, وفي جابس على 99.1, وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
8: صوتنا, نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملا كابتن موجه صفاقس
4: على 91.2.
9: تونس
10: 93.5
9: نابل والوطن القبلي
10: على 106
9: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
11: مرحبا بكم الناس كل في فلاش سبور. البداية بحكام مباراة نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم باش تكون غدوة بداية من الماتش 3:30 متاع العشية. نادي الصفاقسي في الطيب المهيري يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي بسفارة وليد المنصري, وفي الفار باش يكون مجدي بلاغة. الشبيبة الرياضية بالعمران ضد الترجي الرياضي التونسي في زويتن, الحكم حسني النيلي وحكم الفار هيثم الترابلسي. مباريات منقولة على منصة ديوان سبور. نلتقى الرسمي باسم سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي حمادي تمر قدم توضيحات بخصوص الإشكال الحاصل حول عملية حجز التذاكر الخاصة بالمباراة, وأكد أنه السبب يرجع إلى قرار تخفيض عدد التذاكر المخصصة للمشتركين. بالنسبة لحمادي تمر أكد في تصريح اليوم لبرنامج ويكاند على كيف على ديوان فام أنه هيكل سوسيوس كما جرت العادة في مباريات الكأس قام بتنسيق مع مسؤولي النادي الصفاقسي من أجل تمكين المنخرطين من العدد المطلوب من التذاكر, إلا أنه تفاجأ برفض المقترح المقدم مقابل اقتراح عدد محدود لا يتجاوز 200 تذكرة, الشيء اللي اعتبره غير كافي بالمرة ولا يلبي حاجيات المنخرطين. تمر يقول بعد مجهودات شاقة تمكنت إدارة الفريق من الترفيع في عدد تذاكر منخرطي هيكل سوسيوس إلى 500 تذكرة على أن تنطلق عملية البيع اليوم بداية من 11 متاع الصباح. بالنسبة لحمادي تمر يقول زادة أنه من غير المعقول أن تكون في ولاية تجاوز عدد سكانها المليون طاقة استيعاب ضعيفة في ملعب طيب المهيري. مصادر مطلعة أكدت أن الترجي الرياضي التونسي اعتزم التقدم بقضية جزائية ضد الحكم هيثم جيرات وكل من ستكشف عنه التحقيقات على خلفية بعض القرارات التحكيمية لرفقة مباراة الفريق في الكأس ضد فريق بعث بوحجلة. بالنسبة لنقاط الاعتراض اللي يركز عليها الترجي حسب المعطيات المتوفرة هي طريقة تعامل الحكم مع اللقطة اللي جاء منها هدف محمد بن علي, خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى تقنية الفيديو المساعد الفار. وتشوف إدارة ريسبيرونس أن الحكم لم يعتمد الزاوية المناسبة في مراجعة اللقطة. كيف إدارة الترجي تعتبر الحكم ارتكب بعض الأخطاء المؤثرة خلال مجريات اللقاء, الشيء اللي دفع إلى التفكير في اتخاذ خطوات رسمية في هذا الصدد. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي كان تقدم في وقت سابق بطلب بعدم تعيين الحكم هيثم جيرات لإدارة مباريات الفريق. النادي الافريقي يواجه حاليا فريق اهلي بنغازي الليبي في اطار ربع نهائي النسخه السادسه من الادوار النهائيه لمسابقه كاس الرابطه الافريقيه لكره السله البال بكيغالي الرواندية, مع الاشاره انه مواجهات الدور الربع النهائي تجرى بنظام الافضل في زوز مباريات من اجل التاهل الى الدور نصف النهائي. المباراه باش تكون منقوله على الموقع الرسمي للمسابقه بالاضافه الى قناه نسمه جديده. النادي الرياضي بساقط الزيت يستقبل اليوم جمعية الحمامات بداية من 3 متاع العشية بقاعة ساقط الزيت في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. المتأهل في الفينال يواجه الترجي الرياضي التونسي لأزاح البارح مضيفه النادي الإفريقي في مباراة مشوقة انتهت 27-26. ختام أبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية في نهائي كأس ألمانيا 7:30 متاع الليل بايرن ميونخ يواجه نادي شتوتغارت. البايرن من أجل الدوبلي في الموسم الحالي في الليغا في إسبانيا 8 متاع الليل. ريال بيتيس ضد ليفنتي, سيلتا فيغو ضد إشبيليا, ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو, فالنسيا في المستايا يستقبل برشلونة بطل ليغا الموسم الحالي. بالنسبة لسيريا في إيطاليا 5 متاع العشية بولونيا يستقبل الإنتر بطل سكوديتو, 8 غير 4 متاع الليل في الأولمبيكو روما لازيو روما يستقبل بيسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور, خليكم مع أبو العريف في لمان وتحيا فلسطين.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
13: ديوان فم صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فم. بالعريف نص وفاجابر تقديم رامي فراتي.
14: On the surface, she was an Egyptian model.
15: She, piece by piece, hung up his torso in the shower with coat hangers and other things in order to let the blood dry out.
16: عرضت أزياء عمرها 23 سنة في عز شبابها وجمالها، تلقى روحها فجأة متورطة في جريمة قتل فظيعة وبشعة جدا. القصة بدأت بإجراء روتيني وعادي وقت الشرطة في أمريكا قررت توقف امرأة وهي تسوق في كرهبتها بعد ما ظهرت عليها ملامح متاع ارتباك وخوف. ولهنا الحس الأمني لأعوان الشرطة خليهم يركزوا معها ويقرروا يوقفوها باش يفهموا شنو اللي وراها، خاصة وإنها كانت تقول عليها عاملة، واللي خلى شكوكهم فيها تزيد تكبر ارتباكها اللي زاد أول ما وقفوها وطلبوا منها تحل المال متاع كرهبتها. وغاديك كانت الصدمة، صندوق السيارة كان فيه سكوبيل أكحل كبير كان رزين ويقطر في الدم. أول ما حلوه المشهد كان مرعب. اللطف ويا لطيف ألطف بينا، الساك كان فيه اللطف يا ربي، بقايا بشرية من غير ما ندخلوا في التفاصيل شعلينا الحاسين، ومش معروف كان البقايا ذي تابعين المرأة ولا راجل، بما أنه الساك ما كانش فيه الرأس. اللطف معناه حاسين. ولهنا المؤكد أنه أعوان الشرطة لقوا رواحهم قدام جثة آدمية تم التنكيل بها، على خاطر حسب خبرتهم المنظر اللي شافوه قدامهم يستحيل يكون متاع أي نوع من الحيوانات. اللي قدامهم هي بقايا بشرية وما فماش حتى مجال للنقاش. في اللحظة ذيك العارضة ذي متاع الأزياء زادت دخلت بعضها، المدام ولت ترعش وبالسيف تاخذ في النفس. البوليسية قالوا لها يا هي شنو السكة ذي يا بتشي الحكاية وشنو الجثة ذي. لهنا المرأة بدأت تبكي وقالت لهم هاني باش نستعرف لكم بكل شيء. أيوة لهنا تحبوا تعرفوا شنو قالت لهم وشنية قصتها من البداية حتى للحظة متاع القبض عليها. لا خليكم معانا مالا، هذا هو موضوع حلقتنا لليوم من بولعريف اللي بطلتها أمي مانيلسون. الاسم عربي واللقب أجنبي وربي قدر الخير.
17: Let's cover a case in 60 seconds. Thanksgiving is a time for gratitude and family, but for Omaima Nelson, it became a night of horror. Omaima Nelson, a former model from Egypt, married William Bill Nelson after knowing him for just a few weeks, but their whirlwind romance took a deadly turn.
16: الكومبينيزون ذي متاع الاسم واللقب ما جاتش من فراغ وراها برشا تفاصيل. أميمة قبل ما تولي أميمة نيلسون كانت طفلة مصرية تولدت في عائلة بسيطة باش ما نقولوش فقيرة، أمها وبوها زوز مصريين بالطبع. لهنا أكيد تلقاك كي هي مصرية من الأم والبو والجد وكذا، مصرية على الرابعة بالطابعة وكذا، ما لمنين جاها نيلسون ذي. لهنا نحب نقولك يا عزيزي المستمع أصبر معايا هوجيك الحديث. أميمة تولدت عام 1968، بشرتها كانت سمراء كما أبوها وأمها، كانت مسرارة برشا وشعرها كيرلي وكذا محلها أكثر وأكثر. أميمة كانت تحليلتها وما تشبهش لبقية بنات الحتة، من الخرب المصري نعطيك روح الزبدان. الشكل متاحها كان مميز وتربيت وسط إخواتها وكانت تعيش في حياة صعبة. كما قلت لكم عيلتها كانت ظروفهم على قدها، كان خلطت على الفطور ما تخلط على العشاء. السيد الوالد بوهم كان سايب معهم برشا بما أنها هي البنية الوحيدة والزوجة أولاد. كان خانقها وديما يعس عليها في الدخلة وفي الخارجة ويضربها ويعنف على أقل حاجة، وهي كانت ديما تتخبى في شون أمها لعل تفضها لها وتمنحها منه، ولكن هو ما شاء الله عليه كان يضربهم الزوز. الحاسيل وعيشتهم كانت مرار، ليزي اللطف على قد الظروف وكذا، ليزي الضرب والعنف وصاير فينا. في وسط ذي الكل أميمة مخها عمره ما كان في القراية، ما كانش عندها طموح من أصله إنها تقرأ طب ولا هندسة، كانت مغرومة بعالم الموضة، شوية مكياج لبسة عطيني في الأضواء مال، كانت تحلم تولي عارضة أزياء مشهورة في العالم الكل، وكانت تشوف في روحها عندها المقاومة الكل باش تنجح. كانت ممشوقة القوام ومصرارة وجذابة، والأهم من ذي الكل كان عندها حاجة سبيسيال، والحاجة هذه مهمة برشا في عالم الموضة وتنجم تكون بطاقة العبور متاعها نحو العالم ذاك. الحلم ذا يكبر معها وفيها، ورغم انها كانت عارفة انها بظروف هذيك وبطبيعة بوها الكاسحة صعيب ياسر انها توصل تحقق الحلم متاعها، ولكن كانت عندها حاجة من داخل تقول لها راك باش توصل وتصويرتك باش تولي على أغلفة أكبر المجلات. ولكن السؤال كان هي وكيفاش؟ أيوة السؤال حلو، نحب نقولك أو جايك الحديث.
18: أميمة نيلسون امرأة مصرية ولدت عام 1968، عملت لفترة كمربية أطفال ثم كعارضة أزياء، وحين بلغت 18 من عمرها قررت الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن تحقيق طموحاتها وأحلامها، أحلامها التي لم تلبث أن تحولت إلى كوابيس.
16: وميمة كي وصلت لعمر 18 سنة تقريبا كانت لهي بروحها برشا بتبيع حسب المعايير اللي متوفرين عندها، وبدت تشوف في نظرات الأعجاب في عينين الرجال، وعلى قد ما كانت تتزين وتتلهي بروحها أكثر على قد ما كانت تاكل في الضرب والإهانات من عند بوها، وأمها كانت ديما تدافع عليها وتخلص الفاتورة معها، والزوز ما يسلموش منه. وقتها الحياة في دارهم مع بوها تحت سقف واحد تحولت لجحيم حقيقي، مش بالنسبة لها هي كهوة ما حتى لأمها والزوز قروا إنهم يهجوا من الدار. اي سي دي هاي الدار متاعك واسع وعريضه، برا شوف ايش باش تضرب، اضرب الموبيليا كسر راسك ابعدني. اي سي دي الزوز هزوا اللي كتب وخرجوا في ليله من الليالي وما طلعش عليها الضوء. من وقتها حتى حد ما عاود شافهم مره اخرى، هربوا وسكنوا في محافظه اخرى بعيده كل البعد على منطقتهم الاصليه. وميمة كي لقات روحها راسها راس امها عرفت انه مش سهل عليها انه تقنعها باللي في مخها، وميمة قالت لامها انها قررت تمشي ورا حلمها وتهاجر لامريكا، وصرحتها برغبتها في انها تجرب حظها ووعدتها بانها دوب ما تنظم امورها تجيها وتهزها معها. وبالفعل امها ما تعرضت لهاش، قالت لها برا بنيتي ربي معاك اصدم وانا راني ندعي لك من المهم عيش بنيتي رد بالك على روحك وكذا وهنين. هاي سيدك يا بن سيدك. وميمة سافرت لأمريكا وهزت معاها حلمة كبيرة، كان ماشي في بالها إنها دوب ما توصل تحط سقيها غاديكا باش تخطف الأضواء وتعجبهم، ويبدأ تقرأ قلك من المطار بجاه ربي يا وميمة صح معنا تي كونتراتو يا وميمة يهديك ايجي خذ مليون دولار. ولكن للأسف وميمة اصطدمت بالواقع وما لقاتش حتى فرصة متاحة قدامها، وكان لازمها تدبر أي خدمة باش تنجم تعيش وتاكل وتشرب، بما أن الزوز فرانك اللي هزتهم معها بداو يوفاو. وميمة باش تدبر قوتها اليومي خدمة سيرفيس في ريستوران، وكيف غلبتها المصاريف غاديكا ولقات روحها ما عادش تخلط تخلص الكره دبرت خدمة أخرى. الخدمة هي مربية أطفال واللي تشد الصغيرات في ديارهم مقابل شهرية بسيطة، ومعها بيانسور السكن والأكل والشرب. وقعدت على الحالة ذيكا تقريبا 5 سنين كاملين. في ال5 سنين هذوكم نجحت أميمة باش تدخل العالم الموضة، وشاركت في عدد من الكاستينج اللي اختاروها باش تولي عارضة أزياء، ولكن على صعيد صغير معناه مش كيما كانت تحلم هي. انفسر لكم من الاخر الأستاذة ولات تعرض الأزياء اللي نلقاهم في الكتالوج متاع الجروند سيرفاس، فهمت حاجات في الملموم. صحيح مش هذا الحلم متاعها، أما على الأقل في وسط الخدمة المتعبة متاعها كمربية أطفال كانت تعتبر المشاركات هذية في المجلات ولو كانت صغيرة ولكنها نوع من العلاج النفسي بالنسبة لها. وفي الحقيقة نشأت أميمة في أمريكا ما اقتصرش كان على المهنة ذي أكهو، ولا تتعرف زيد اللطف يا ربي على رجال كبار وتخرج معهم ويصرفوا عليها بلغتنا توا شوغر دادي.
19: في النهاية سنة 1991 يعني بقى عندها 23 سنة دلوقتي نقلت لمقاطعة أورنج في كاليفورنيا، وفي ليلة خرجت في بار وكانت بتلعب بلياردو، وأثناء ما كانت بتلعب اتعرفت على رجل اسمه بيل نيلسون كان عنده 56 سنة وكان طيار سابق.
16: في عمر 29 سنة وميمة تعرفت بالصدفة على راجل اسمه ويليام نيلسون، الله الله عليك، كان عمره 56 سنة، السيد طيار سابق وعنده برشا فلوس، ولكن سبق وتورط في قضية متاع تجارة وحيازة مخدرات، أما بفضل نفوذه وفلوسه نجم يخرج منها كالشعرة من العجين، ووقفت الحكاية عند حد الاستهلاك أكهو. ويليام نيلسون رغم ماضيه ومشاكله ورغم فارق السن الكبير برشا بينه وبين أميمة اللي فوت تقريبا الدوبل متاع عمرها، نحكيه على فارق لهنا 33 سنة كاملين، انجح باش يقنعها بالارتباط بيه، وفي الحقيقة هي وافقت تتزوج بيه من غير ما تركز في التفاصيل هذيك، بما أنها كانت تعيش في ظروف صعيبة وحياتها كلها تمرميد. 5 سنين كاملين عدتهم في الغربة تعاني ولا شافت نهار باهي، يعني خلينا متفقين أن قبول هالزواج بيه كان تحت شعار مكره أخاك لبطل. وافقت على أمل أنه نيلسون يحقق لها الاستقرار ويوصلها للحلم اللي ما نجمش توصل لوحدها. شرط أميمة الوحيد للارتباط بنيلسون كان الزواج بعقد رسمي، قالت وأنا مسلمة وكذا وريق المساكنة ذايرة وما نقبلش بيه مهما كانت ظروفي أبدا مستحيل. الحسين السيد ما كانش ملعكسين وعمل العرس كما حبت واشتهت. الثنائي ويليام وميما عرسوا عام 1991 وهي اخذت اللقب متاعه وولات مدام وميما نيلسون. مال مدام نيلسون وما ندراك اي. اما الزواج متاعهم مدام كان شهر اكهو وميما بدأت تلاحظ في سلوكيات غريبة وعنيفة من نيلسون وكان مش طبيعي كي يتعاطى الكحول والمخدرات. السيد من الاخر كان ما يصحاش. السيد مريض نفسي بأتم معنى الكلمة. كان يعامل فيها كجارية مش كزوجة. يا ولدي يا عنف وش باش نقول لك مطالب تحشم اليوم ومحشم وصار فيها اللي ما يصيرش. وميما لهنا حست روحها انهارت نفسيا وجسديا ومن وقتها بدأت تغلي في مخها فكرة الانتقام من ويليام. فكرة بدأت تكبر فيها نهار بعد نهار. كيفاش باش يكون انتقام أميمة من ويليام بعد شهر أكهو من الزواج؟ وكيفاش باش تنكل بالجثة؟ ما حكيت لكم أول الحلقة اللي صار لطفي يا ربي. أما لكن هذا الكل يا عزيزي يا مستمع نحب نقول لك اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا من بول عريف لليوم. عايز سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
13: بول عريف في البرمجة الشتوية على ديوان فام. تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديموش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا داي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للـ5 من 9 لـ30 الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم بول عريف.
16: رجعنا لكم في بول عريف وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في واحدة من أغرب قصص الانتقام وأكثرها فظاعة لدرجة أنهم ولاوا يقروا في الطلب عليها في أمريكا في تخصص علم الإجرام. جريمة قامت بها شابة مصرية عمرها 23 سنة. الشابة ذي اسمها أميمة هاجرت لأمريكا قبل 5 سنين يعني الطفلة مشيت لأمريكا عمرها 18 سنة من عمرها أكهو على أمل أنها تخدم في المجال اللي تعشقه من صغرتها وهو مجال عرض الأزياء. ولكن للأسف ما لقتش الطريق مفروش قدامها بالورود ولقت مضطرة تخدم ليل ونهار باش تدبر قوتها اليومي إلى أن القدر حط في طريقها ويليام نيلسون راجل غني برشا وكان يفوتها ب 33 سنة كاملين. عرض عليها زواج وميما فرحت كذا رغم فارق السن. قالت له إيجا بركة هات ما يودي أنا بدي نحبك إيجا خانا عرسه. ولكن الاستقرار ذايا والأمان اللي كانت طامعة فيه والحماية اللي في بالها باش يوفرها لها ولات كوشمار. السيد كان مدمن مخدرات ومش سوي نفسيا وكان يطلب منها طلبات يا ودي فضيحة وعمل فيها بالضرب والعنف وصار فينا. باختصار أميمة كانت تتعرض للإهانة بشكل يومي وكانت تبلع وتغص ومش عارفة كيفاش باش تتصرف. البلاد مش بلادها وهي في الغربة لا عندها لا والي لا تالي لا مالي. اش باش تعمل اش باش تعمل؟ الطفلة شهر عرس المفروض هذا يكون شهر العسل ولا؟ الطفلة اللطفة عديت وشهر تغفص في دموعها ومخها كان يقولها لا يا بنتي كان ذا يشهر وتعديلك تقول عام مالك باش تكمل حياتك معاه هذا.
20: سنة 1991 بنت مصرية اسمها أميمة نيلسون ارتكبت جريمة في أمريكا بيصنفوها كواحدة من أهم القضايا في التاريخ وبيعتبروها دليل حقيقي على ظاهرة اسمها كانيباليزم أو أكل لحوم البشر.
16: العلاقة ما بين أميمة وويليام نيلسون كانت توكسيك بأتم معنى الكلمة. كان بعد ما يهينها ويعنفها يعتذر لها ويجيب لها كدوات ويصالحها وقعدوا على الحالة ذاك إلى أن ما وصلوا لنهاية الشهر الأول من عرسهم. يا سيدك يا بن سيدك في آخر الشهر ذاك جاء عيد الشكر ووقتها ويليام طلب من أميمة أنها تحضر عشاء للاحتفال وقال لها باش نستدعى بنتي من مرتي الأولى جيت تتعشى معنا ونحبك تفرح بها. أميمة ما كانتش من العكسين قامت الكوجينة وبدأت تحضر. هيا سيدي نظفتك الدندونة وكذا الكبيرة، هيا كما تعرفوا الأمريكان عيد الشكر، حط لك الدندونة. عرفت هذيك المتكي على الطاولة. أي بر أخو يعطيني في اللحم اللي مش بيعطيني جاتو يا ولدي، عشاء عيد شكري شبه برشا للعشاء متاع راس العام. ويليام نهارتها كان شيخ وعامل جو يستنى في بنته بدقيقة ودرج، إلى أن جه تليفون من عندها قلب له المود متاعه 180 درجة. بنته أعلمته إنها مش باش تنجم تجي واعتذرت على العشاء والاحتفال معاه. ويليام اللي كان متعاتي الكحول والمخدرات بعد ما علق التليفون هبل اتغشش برشا ومشى له ميمة. يا ولدي كشاك شو طالع، وبدا يسيح عليها ويضرب فيها. أكيد لهنا تلقاكم تتسألوا عليه فاش قامش عملت وميمة. طيب في الدجاجة يا ولدي، شبيك شبيك شبيك عزيك لهنا فتكم بالحديث. وميمة وقت اللي جاي باش يستدعى بنته للعشاء قالت له فاش قام تكلم فيها جي تعشى معانا، احنا رانا عرايس جدد وكذا، يدوب عنا شهر عرس وذي اول عيد شكر لينا مع بعضنا في عوض من عدي وهرس راس وكذا ديني وشوندال على علاقتنا تصالح جيب لي في بنتك. تي هي اصلا ما بركت ليش على عرس، ما فهمتك المشاكل متاع مرة ثانية وبنية وكذا، نقوم انا نطيب لها وميل في راس يعجبك شي تاو. الكلام هذايا ما عجبش ويليام نيلسون وقال لها دارداري وانا حر نجيب لها اللي نحب. المهم بعدك العركة اللي لحمت ما بيناتهم، ويليام دوب معرف انه بنته مش جاية مش يحارك في أميمة طول. قال لها تهنيت توا اوك مش جاية بهيش هك. الحاصل من غير ما نطول عليكم، النقاش احتد ما بين ويليام وأميمة وشبعت بالإهانات من عنده. السيد ما خلى ما قال لها وكمل ضربها. لهنا أميمة اللي كانت ملو ولتغزل عليه وتفكر في طريقة للانتقام منه في لحظة غش وانهيار، خطفت حديدة متاع حوايج من فوق الطاولة وضربته به على راسه. الضربة يا عزيزي المستمع كانت في مكان قاتل، خلاته يهبط يرغي على القاعة غارق في دمه. مشهد كان فظيع، وأميمة جتها لحظة إدراك بما أنها عملت عملة قضت بها على مستقبلها وهي ما زالت في عز شبابها، عمرها 23 سنة كهو، ارتكبت جريمة لطف يا ربي. لهنا وقفت شوية حاولت ترتب أفكارها وبدت تخمم في طريقة تخفي بها الجثة متاع ويليام، وكان لازم تتصرف بسرعة على خاطر ويليام استدعى أصحابه للعشاء متاع عيد الشكر، وما زال شوية وقت ويوصل للدار. وميمة كانت في سباق مع الزمن، يلزمها تتصرف مهما كان الثمن. بالطبيعة فهمتوا شنوة قررت تعمل. كأغرب الجرائم اللي حاول فيها القاتل التخلص من الجثة، الطريقة اللي جي على باله هي تقطيع جسد الضحية. كما تعرفوا معظم الديار الأمريكان دي ما فيهم كالقبو، فيه بودوتي وكذا، فيها كل شيء من لطف من المنشار للمقص للمطرقة واحد اي حاسد. القبو ذي موجود في دار ويليام نيلسون، كان فيه منشار آلي، هزته طلعت به تجري للكوجينة وقطعت الجثة تروف تروف. أول حاجة عملتها هزت اللي باش تهز وكذا، طيشت اللي باش تطيش، حاسيل وحاولت إنها تطمس الضحية باللي تنجم. فما حاجة تحطت في الفور فما كذا، حاسيلو ما غير ما ندخل بيكم تفاصيل وحاسيل. المشكلة وين؟ إنها استغلت برشا حاجات باش تطمس الهوية متاع الضحية وشويتهم وحطتهم على الطاولة ولطف معناها حاسيل، وعملت اللي ما يتعملش وكلات اللي باش تاكل. وأي أي هذا اللي صار. أي ما غير ما ندخل بيك في تفاصيل خاطر نعرف تفاصيل تصدم، خليني بربي. يا سيدي كملت حضرت كمية كبيرة متاع الحمشوي للضياف ونظفت الكوجينة باللي قدرت على خاطر ويليام نيلسون كان ما شاء الله جنش وجهمته كبيرة، وحلت بقية الأجزاء والأعضاء متاع بدنه كذا، حطيتهم ساشيات في الفريجيدير وحطت فيه حكوك متاع كونجيلاسيون وكذا، ولكن باقي تروف ياسر. وحست روحها تغلبت، خاصة وانها كي بدأت تحط في الفاضل متاع جثة في اللي ساك متاع بوبيل وتهبط فيهم للكرهبة، لاحظت انه الحكاية باش تجدلها برشا وقت. حست انه من الاخر الحكاية ذي باش تعطلها، يعني يلزم شكون معاها يعاونها. ايش باش تعمل ايش باش تعمل قبل ما يجيوها الضيف؟ تفكرت صاحبتها اللي كانت تخدم معها سيرفوز في الريستوران، قالت بينها وبين روحها تي هي الظروف صعيبة وما عندهاش فلوس، كان كلمها تعاوني ونعطيها تفتوفة باهية، اش قولك انت؟ لا فكرة ما شاء الله عليك يودي مجرمة وعندك أفكار خيط. وبالفعل هذاك اللي صار، كلمتها وحكيت لها الحكاية وعرضت عليها تدفع لها 75,000 دولار. الطفلة الفلوس ما شاء الله عملت لها عينيها وقالت لها به تعرفش كيفاش يجيني البلاصة الفلانية وكذا، وميمة تنطر التجري وركبت في كريهبتها وكذا، وبدأت تجري بالعاب اللي عملته بسشيات وكذا، ويظهر عليها الخوف والارتباك. هذاك علاش الشرطة في وقتها وقفتها، وهذا اللي قلته لكم في أول الحلقة. لكن الصحيح أنه الشرطة كانت في البلاصة هذيك بالذات مو صدفة، أما كانوا يستنوا في أميمة بالذمة. صاحبتها بعد ما علقت عليها اتصلت بالشرطة وأعلمتهم بالموضوع، ورغم أنه المبلغ كان مغري جدا ولكن ما حبتش تورط روحها في جريمة بشعة من نوع ذاك، ونجحت باش تستدرج أميمة وتخليها بين يدين الشرطة. أول ما طرحوا عليها السؤال البقايا البشرية اللي في الصندوق الخلفي للسيارة متاع شكون، أميمة حاولت تنكر التهمة وقالت لهم هذية ماهيش كرهبتي، هذية راهي كرهبت راجلي والمال متاع الكرهبة هو اللي حط فيه القطايع متاع الجثة ذومة. بتبيع الإنكار هذية ما عنده حتى قيمة وحتى معنى. تم القبض على أميمة وبدأ التحقيق معها، وكانت الصدمة الحقيقية وقت اللي دخلوا للدار وعينوها بقايا جثة ويليام نيلسون كانت في كل بلاصة. أميمة نكلت به وتشفت فيه كيما حبت واشتهيت، وكيف خرج تقرير المعمل الجنائي ثبت أنه جثة ويليام نيلسون ناقصة على الأقل 9 كيلو لحم. الشرطة قالوا لها وينهم، قالت لهم كليتهم. يا لطيف يا لطيف، قالت لهم كنت نوكلهم لضيوفي زادة خاطر استعملتهم، حسيلوا فكل دجاجة وكذا، وعملت عملت لما يتعملش. المشكلة وين؟ بعد ما اعترفت ما ظهر عليها حتى إحساس بالندم، وبرت اللي عملته بكونها كانت تعيش تحت عنف وقسوة كبيرة، وحست بالإهانة وقررت إنها تنتقم. قالت لهم عشت معها شهر كها وخرجت منه محتمة ومنهارة، مت غاديكا في الشهر ذيكا 1000 مرة في النهار. السيدة ذي أذاني جسديا ونفسيا، ورغم اللي حكيته الكل أميمة ما كسبت حتى تعاطف من القاضي والمحقين، وقالوا لها شهرك هاو خليك تقتلو، قطع الجثة وتعمل هكا، شنو هذا كل؟ ملكن عديت معها سنين، شنو باش تعمل؟ بالطبيعة ما فما حتى ربع عذر ينجم يبرر اللي عملته أميمة، وتم اعتبارها من المجرمين القتلة أكلي لحوم البشر، وتم عرضها على الفحص الطبي النفسي والعقلي، وثبت إنها في كامل مداركها العقلية وإنها تتحمل مسؤوليتها كاملة على الشيء اللي عملته، وتم اعتبار الجريمة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
0: أميمة تحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وحاولت أنها تطلب العفو أكتر من مرة، لكن في كل مرة كان بيترفض، وطلبت العفو سنة 2006 وسنة 2011، وكان السبب الرئيسي للمحكمة في رفض العفو اللي بتطلبه أميمة وصفها بأنها شخص صعب التنبؤ بتصرفاته، وأنها شخص مريض نفسيا وما ينفعش نطلقه للتعامل مع الناس بشكل عادي.
16: القضية هذه هزت المجتمع الأمريكي، وتعملت عليها برشا بحوث ودراسات، وطلبت علم الإجرام اعتبروها حالة شاذة تستحق الدرس. في الأخر أميمة نيلسون تحكم عليها بالسجن مدى الحياة، خاصة بسبب الطريقة الغريبة والمرعبة اللي تصرفت بها. والقصة لليوم تبقى من أغرب وأصعب القضايا اللي تخلي الواحد يتسائل لوين تنجم توصل حدود النفس البشرية، وكيفاش الظروف والعنف ينجموا يوصلوا الإنسان لأفعال ما يصدقهاش العقل. وحتى علماء النفس عملوا عليها برشا دراسات باش يفهموا كيفاش إنسانة تنجم توصل تعمل حاجة كيما هكا، والأكثر من هكا إنها من غير ما تحس حتى تريفك نتفى ذنب. حاسيلو حاسيلو، شوفوا العالم قديش فيه عنف وفي حاجات ما تصدقش. احنا هكا نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف يا عزيزي المستمع، شلا نتقابلوا الحلقة الجاية كالعادة نفس الموعد في نفس الإذاعة مساعتين وقتاش سبت وحد، ومولنا مريقلة دي ونفهم مريقل بابا مريقل يا باشا. إلى اللقاء وباي باي تشاو.
21: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي فرات.
22: ديوان فام
23: تبع الموسيقى.

0: ون اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقع اتفاقيتي تعاون وشراكة مع المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس بهدف تطوير النجاعة الطاقية ودعم الاقتصاد الدائرية. ووضحت الوكالة في بلاغ لها أن الاتفاقية الأولى مع المعهد الإيطالي تركز على تثمين النفايات وتعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في المجال الطاقي. أما الاتفاقية الثانية المبرمة مع شبكة مبادرة تونس لتقديم المرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في 8 ولايات داخلية نحو إرساء ممارسات مستدامة في الطاقات المتجددة. إلى الشأن الدولي، مسؤول إيراني يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة قوات أمريكا منطقة الحرب. ومذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض، وبعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية. كما أكد المسؤول الإيراني أنه ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليه مذكرة التفاهم. ومدير مكتب الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر يبين أن الاتفاق المرحلي المتوقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يرتكز على 4 نقاط رئيسية، وهي الملف النووي، ملف مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران، وتجنب العودة إلى الخيار العسكري. صور أقمار صناعية تظهر احتشاد عدد هائل من السفن في مياه الخليج قبل مضيق هرمز بلغ حوالي 240 سفينة، وذلك خلف الخط الفاصل الذي حددته إيران ليكون منطقة خاضعة لسيطرتها في مياه الخليج. والقيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران وصل إلى مرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن، ودخل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ في منتصف أبريل الماضي، وذلك بعد اندلاع الحرب والتصعيد العسكري في نهاية فبراير المنقضي. أحدث البيانات الملاحية تشير إلى أن شركات الطيران الخليجية الكبرى تسجل أعلى مستوى تشغيل جماعي منذ اندلاع الحرب الإيرانية وإغلاق أجزاء من المجال الجوي الخليجي، حيث ارتفع إجمالي الرحلات إلى 1685 رحلة في 22 من مايو الجاري. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: Publicité. حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك.

0: UNFM.
1: UNFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على UNFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM فلاش نيوز.
2: موجز الربيع عادي ونفهم عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة يقول أن حوالي 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش صعوبات اقتصادية حقيقية خاصة المؤسسات الصغرى، لافتا إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية. هياكل جهوية ومكونات مجتمع مدني تطلق حملة نظافة واسعة النطاق بمدينة الحمامات استعدادا للموسم السياحي. والمندوب الجهوي للسياحة بنابل الحمامات وحيد بن فرج يؤكد في تصريح لمراسلة ديوان فم بالجهة أن الاستعدادات حثيثة لتأمين وتنظيف محيط المؤسسات السياحية، متوقعا تسجيل مؤشرات إيجابية وتوافد حوالي 12 مليون سائح خلال الموسم الحالي. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن مذكرة التفاهم تشمل 14 بندل لإنهاء الحرب، والتفاصيل تبحث ضمن مدة 30 إلى 60 يوما، وأن المهلة في مذكرة التفاهم لن تبدأ ما لم يستكمل التفاهم على المذكرة نهائيا. جيش الاحتلال يعلن حالة تأهب قصوى لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب على إيران خلال أيام، وقناة عبرية تشير إلى أن ثمة مخاوف من أن يمنح الاتفاق لطهران تخفيفا للعقوبات المفروضة عليها دون التطرق إلى الملف النووي والصواريخ الباليستية. وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي تحذر من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تمثل مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إمكانية انتقال العدوى عبر الحدود. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الخامسة ديوان افهم عسلمة. الطبيب والمختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي يدعو لحسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملا أساسيا لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذرا من قلي اللحوم لما يسببه من ارتفاع في نسبة الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشي المعتدل دون حرقها. أوضح الحجاجي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن احتراق اللحوم وظهور طبقة سوداء عليها يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ودعا أيضا إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال وجبة العيد بحيث لا تتجاوز الكمية المخصصة للفرد حجم كف اليد مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناولها دفعة واحدة لما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات هضمية. المركز الوطني للجراحة الروبوتية بمستشفى شرنيكول بتونس يطلق برنامج التكوين في الجراحة الروبوتية بهدف تعزيز الكفاءة الجراحية ودعم التطور التكنولوجي في المجال الصحي. والطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة يجري عمليات جراحية مجانية لزراعة عدسات طبية لفائدة 20 مريضا مسجلا في قائمة الانتظار، وذلك ضمن قافلة طبية مختصة في طب العيون. ورئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى حمزة خضيري يقول لديوان فام إنه تم توجيه 120 مريضا مسجلا إلى مساحات خاصة بتونس العاصمة لإجراء عمليات جراحية مجانية، وذلك في إطار الاحتفال بالنسخة الثانية لليوم الوطني لجراحة الماء الأبيض. إلى الشأن الدولي، إيران تقول أن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة لها بهذا الأمر. ارتفاع عدد القتلى جراء غارة بطائرة مسيرة على سكن طلابي في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا إلى 12 شخصا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: ديوان FM.

0: Duane FM صوتكم.
1: نسكت وانت ما وشوف ما نرضاك تتكلم. نسكت وانت ما وشوف.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: ديوان FM.

0: استمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجهزة سادسة ديوان فام عسلمة. المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي يفيد بأن الوضعية الصحية للحجيج مستقرة وفق ما صرح به لديوان فام.
3: إلى حد الآن معناها وضعية مستقرة عادية مقارنة بالكبر السن والأمراض المزمنة يعني والحجيج. الحمد لله لك. والله البارح وزير عمل جولة في النزول كل الموجودين في المكة عمل كتاب نزول العباد كل معناها موجودة معناها السياحة وكل شيء تشكي يشوف كل العباد عندي الملاحظات.
2: هيئة الصمود التونسية تدعو كافة المواطنين والقوى الوطنية للمشاركة في استقبال النشطاء العائدين إلى تونس غدا الأحد بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من الساعة 4:30 مساء. أوضحت الهيئة أن هذا الاستقبال سيشفع بالتوجه نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى جانب التضامن مع المقاومة اللبنانية ومختلف جبهات المقاومة، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح نشطاء هيئة الصمود الموقوف في السجون التونسية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يقول إن تونس مستعدة دائما لكل التحولات الرقمية، مضيفا في تصريح لديوان فام على هامش ندوة بعنوان المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أن أكبر تحدي للمهندس التونسي اليوم هو كيف يكون مواكبا للتطورات التكنولوجية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يعتبر تحولا جذريا حتى في طريقة العمل وفي أدواته، كما أنه مجالا يمس كل القطاعات على غرار الصحة والفلاحة والتربية والإدارة وفق تعبيره. شركة النقل بتونس تعلن أن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الغد بسبب الأشغال المقرر القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأكدت الوزارة أنه بناء لذلك سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لشبكة سي بي إس قريبون كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق النهائي سيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

متوحش أيام زمان، أيام يليل يعين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلدز عطيتلا كل سبت وحد من 9 للنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز للي زاني بونور.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: سبت 23 مايو 2026، على سلامتكم من الناس الكل، مساء الخير، اهلا بكم في موعد رياضي جديد على الديوان اف ام. نتو حتى للثمانية ساعتين نعملوا فيه امريكاب لشنو صار في كرة القدم، كرة اليد وكرة السلة في خلال 24 ساعة. باش نحكيو زاد على السي اس اس وجلسته العامة الخارقة للعادة، سعادات المنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، مقابلة المربع الذهبي غدوة لكأس تونس، وكذلك ديربي كرة اليد يوم أمس، مباراة النادي الإفريقي أمام أهلي بنغازي في دوري إفريقي لكرة السلة البال. هذا وقت اليوم في استاد الديوان كما قلنا من تو حتى للثمانية، تلقاونا في الفيسبوك على الباج سبور باي ديوان اف ام، كيف شان يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا على السيتر www.diwanfm.net. تحيه كبيره للزعبار في الاخراج الفني، نادر تنسيق واعداد تحليل وكرونيك، اليوم معايا الثنائي سعد القادر بوجلبان وكذلك فوزي الخماسي. مساء الخير خال.
2: مرحبا بك محمد امين، مرحبا بكافه المشاهدين والمستمعين والمشاهدات والمستمعات بديوان فهم.
1: شكرا لك أنيس، مساء الخير.
3: مرحبا بك. مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوزي نادر الزعبار، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي استاد ديوان.
1: تحية أكيد لكل المستمعين والمشاهدين والمستمعات، هذا كيف الناس كل تحية الناس كل
3: مستمعين تجمع
2: لا لا لا عنا ياسر عباد تبعونا من جنس الإناث،
3: المستمعين تمشي ذكور وإناث.
2: أنت قاربك لاتر
1: والبداية وشكون مع نادر ياضي السفيقسي اللي كان من برمج اليوم أنه بشي نظم جلسته الخارقة للعادة من أجل تنقيح القانون الأساسي بعجلسة انطلقت على الساعة الرابعة بتأخير ساعة تقريبا بعد اكتمال نصاب المنخرطين الحاضرين، ثم تم رفض انعقادها من طرف جزء كبير من المنخرطين. أكثر تفاصيل ناخذها من عند كريم مقني الموجود حاليا في مركب السي اس اس. مساء الخير كريم.
4: مساء الخير محمد أمين، تحية لك وللأخرين في الاستوديو ولكل المستمعين. بالفعل جلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للنادي الرياضي السفيقسي تم رفعها وإلغائها، مش فقط رفعها لأنه في المرحلة الأولى تم رفعها ثم تم إلغاءها. نعطيك نتيكونسونس شنو تظهرت الجلسة. الجلسة كان من المفترض تنطلق 3 متاع العشية، عدم اكتمال النصاب، 6 صبايا مخرط كانوا موجودين. نعرف التيسيس عنده أكثر من 5000 مخرط، وأكثر نوادي في تونس عنده مخرطين بسبب القانون الأساسي للنادي الرياضي السفيقسي اللي فيه السوسيوس واللي يخلي الفريق عنده أكثر عدد ممكن من المخرطين. بالتالي تم إرجائها وتأخيرها بساعة وتنطلق الساعة الرابعة مهما كان النصاب. انطلقت الأربعة متاع العشية بحضور 76 مشجع. ثم منذ انطلاق الجلسة فإذا عماد السدي الأستاذ عماد السدي نائب رئيس الهيئة العليا للدعم كان أخذ الكلمة، وكذلك رئيس اللجنة القانونية في السياسات سامي العيادي كان تكلم وقال أنه المقترح هذا كان منبثق على اللجنة وليس مقترح لا للهيئة التسييرية ولا للهيئة العليا للدعم. لأن ويقترح آنذاك أنه يتم تأجيل الجلسة هذه بما أنه القانون الأساسي يعني موضوع كبير مش موضوع صغير، لا يعقل حسب ما قال عماد السدي حرفيا لا يعقل أنه 76 مخرط فقط ما يحدد مصير مستقبل النادي والقانون الأساسي للنادي، خاصة أنه جلسة اليوم تزامنت مع نهائي كأس تونس كرة السلة سيدات، وكذلك تزامنت مع أنه إشكالية كبيرة في عدد التذاكر لمباراة الغد، وكذلك جيم وانزعنا مباراة مهمة نصف نهائي كأس تونس. يعني حتى معظم الأحضاء كانوا في رحلة البحث عن التذاكر، هذاك علاش وهذا اللي فسر عدد المخرطين كان ضعيف مقارنة بالعادة ومقارنة زاد بحجم الحدث، لأنه تنقيح قانون أساسي تقريبا عنده أكثر من 20 سنة لم يتغير. على كل دونك يتم اقتراح لهنا أنه الجلسة العامة خارقة للعادة تكون تخلفها جلسة عامة أخرى خارقة للعادة بتاريخ 13 جوان، ويتم الاقتصار اليوم فقط على قراءة التحويرات الجديدة والتنقيحات الجديدة اللي معروضة أمام المؤخرتين ومراجعتها، ولما لا كذلك تنقيحها وإدراج بعض التنقيحات في وسطها حتى يتم عرض القانون الجديد بتاريخ 13 جوان الجلسة القادمة. دونك بداوا هنا يفسروا للسيستم العيادي، بدا يفسر للمؤخرتين وللجماهير، ثم الجماهير كانت رافضة لشيئين. أولا الجماهير رافضة بما أنه يقول لك لا الجلسة العامة هذه يلزمها ترفع ويلزمها تتلغى لأنه الجلسة هذه يعني عدد المخرطين شوية، وكذلك الجماهير وحتى المخرطين لأنه عنده ورق أحمر ورق أخضر كان كلهم تقريبا بالورق الأحمر يقولوا لا الجلسة هذه يلزمها تلغى. كيف تم بعض التدخلات من الأخيين، تم حد لشكون فيه مخلال ميكرو من أحباء الفريق والمخرطين في الفريق يقولوا أنه الجلسة هذه هي جلسة غير قانونية لأنه تم الدعوة لها من طرف الهيئة العليا للدعم، في حين الجلسة العامة يتم الدعوة لها من طرف الهيئة المديرة، والنادي السفيقسي ما عندوش هيئة مديرة،
1: عنده هيئة تسييرية
4: وكذلك حتى في صورة ما يتم دعوة لجلسة عامة خارق العادة لتصحيح بعض الفصول من طرف الهيئة العليا للدعم حسب الفصل 14 من القانون الأساسي للفريق الحالي أنه وقت اللي تم خطر دونك لهنا الجماهير تقدر أنه النادي السقسي ليس في حالة خطر وبالتالي الهيئة العليا للدعم ما عندهاش الحق أنها تطلب جلسة عامة خارقة العادة. الحقيقة بين أخذ ورد تشنجت الأجواء الجماهير وأعزيج تطالب بالاستقلالية وأنه الجمهور دون الخوف حتى في تفاصيل والمقترحات الجديدة في هذا المقترح للقانون الأساسي الجديد. ثم يتم رفع الجلسة وبالتالي تم نوعا ما تقريبا إلغاءها ولكن مازلنا ما نعرفوش هل أنه وقتها باش يتم إلغاءها إلى جلسة أو رفعها لجلسة 13 جوان كما تم الاقتراح منذ بدايتها وإلا باش تلغى تماما إلى حين تقريبا بعد أكثر من ساعة اجتماع لأعضاء اللجنة القانونية للنادي السقسي ولمن حضر من الهيئة التسييرية وكذلك اللجنة التي كانت مشرفة على تنقيح القانون الأساسي للفريق وتم اتخاذ القرار حسب تصريح عماد السيدي أكيد عنكم تصريح بعد شوية تسمعوه أنه تم إلغاء الجلسة العامة الخارقة العادة للنادي السقسي. هذا ما يعنيش أنه ما تم جلسة عامة خارقة العادة ولكن يعني أنه تم تشاور حسب عماد السيدي باش يتم بين مختلف هيكل النادي لعرض هذا القانون وتحويره وثم عرضه على النادي الرياضي السقسي. فكرة نختم بها أمين لو تسمع على القانون الجديد للنادي الرياضي السقسي المقترح وحسب ما فهمتم من أحباء الفريق أنه يقولوا أنه ريح في بعض المقترحات الممتازة حسب رأيهم كما أنه الهيئة المديرة تصبح 3 سنوات كيف الهيئة العليا للدعم كذلك تصبح المندات 3 سنوات مو سنة فقط ويمشي أون باراليل يعني احنا 2026 حتى 2029 دونك المقترح هذا ممكن نال رضا أغلبية الناس ولكن ثم بعض المقترحات اللي بالنسبة لي لم تحد من دور الجمهور في اتخاذ القرارات المصيرية للنادي الرياضي الأساسي لأن المقترح الجديد بالنسبة لي لم يكبل الجماهير ويكبل المخرطين وما يخليهاش تساهم بنسبة كبيرة في اتخاذ القرارات خاصة أنه تقريبا أكثر من 95% من المخرطين الموجودين في النادي الرياضي الأساسي مش المخرطين اللي يشتروا شراطاتهم ولكن المخرطين اللي موجودين صلب هيكل سوسيوت كذلك ثم الاختلاف بخصوص تمثيلية هيكل سوسيوت داخل اللجنة العليا للدعم لأنه نعرفوا اليوم سوسيوت النادي الرياضي الأساسي على كل 100,000 دينار يتم توفيرها دونك من المخرطين ثم عضو يكون موجود في اللجنة العليا للدعم وبالتالي يحبوا حتى في الدروات فوت لأنها حق الاقتراع في وسط الهيئة العليا للدعم يقولوا أنه يلزم المخرطين الموجودين يعني مثلا تدفع 1 مليار عندك 10 في الهيئة العليا للدعم يلزم 10 يكونوا في الدروات فوت بار كونتر في القانون الجديد العدد باش يكون أقل بالنسبة للدروات فوت الدروات فوت بالنسبة لي أو حق الاقتراع بالنسبة لمخرطي هيكل سوسيوت الموجودين واللي تم اختيارهم للتواجد في اجتماعات الهيئة العليا للدعم كثير ثم اقتراحات أخرى بين أخذ ورد بالنسبة للجماهير كما العضوية في الهيئة العليا للدعم اللي حاليا 30,000 دينار وفي القانون المقترح 10,000 دينار وكذلك بالنسبة للاجتماعات الدورية لهيكل للهيئة العليا للدعم توقيت أو غيره كذلك ثم حاجة أخرى كانت مقترحة أنه مثلا مش يكون ثم كل مجلس الإدارة ثم الإدارة الرياضية تقريبا نالت الرضا هذا أنا أحكي لك أمين اللي فهمته في حديث حديث مع
5: فقط مقترحات
4: اللي حبيت نفهم شنو رأي الأحباء تقريبا فقط ما برشا أحباء حتى في الكواليس باش فهمت الموضوع هذا ثم حاجات كما مثلا ثم مش يكون ثم مجلس إدارة كيف ثم مجلس آخر التحاكم وغيره وبالتالي وكأنه الدور مثل الهيئة العليا للدعم مش يكون دور كبير ويحول حتى دون أن الهيئة المديرة تأخذ القرارات لأن القرارات الكبرى إذا الهيئة المديرة بالنسبة للقانون الجديد مثلا ترجع للهيئة العليا للدعم هذا حتى الجماهير حتى ما فهمته من عندهم ما هيش قراءة الشخصية بطبيعة ولكن هذا اللي فهمته من طرف الأحباء وهذا اللي ما يعني ما قبلوش الأحباء وبالتالي تم إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة تقريبا جينا على كل الجوانب في مداخلتي تقريبا حكينا على كل شيء صلب في هذا في هذه الجلسة إن نجم نعتبروها جلسة لأنه تم إلغاءها وفي الاجتماع اللي كان بين الهيئة المديرة واللجنة القانونية ومكونات النادي وكذلك المنخرطين لأنه بما أنه تم إلغاء الجلسة العامة بالتالي لا يمكن أن نقوله أنه اللي صار اليوم هو جلسة عامة لأنه هي جلسة لاغية تقريبا هذا شنو عنا في مركب النادي الرياضي السقسي.
5: واضح شكرا لك كريم على كل هذه النقاط والتوضيحات بخصوص الغاء ولا رفع ولا الغاء الجلسة كاملة بالطبيعة رسالة الخارقة العادة ونسمع وبيع عماد المسدي شنو حكاه بعد الغاء الجلسة الخارقة العامة للسيسيس خارق العادة في الأساس.
6: جلسة عامة خارق العادة للنظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للنادي الرياضي الصفاقسي، اللي هو مطلب من مطالب أحباء النادي والمنخرطين هياكل النادي. اللجنة القانونية تفضلت باش أعدت مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي هذا، وذلك بالتشاور بين مع هيكل كوستوسيوس ولجنة الأحباء والهيئة التسييرية ولجنة الدعم. اليوم اللي شفنا اللي الأجواء ما كانتش مهيئة لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة هذه، ثم البعض من المنخرطين ومن الحضور اللي رفضوا عقد الجلسة هذه، وحفاظا على الهدوء وحفاظا على الجو العام في النادي اللي مقبل على غدوة على مباراة دور نصف نهائي هام، قررنا باش نلغيه الجلسة العامة هذه، وإن شاء الله معناتها يصير بطبيعة الحال فتح باب الحوار من جديد مع مختلف هياكل النادي ومع الأحباء لإعادة عرض المشروع هذايا متاع تنقيح القانون الأساسي، ولما لا تعديله إذا شافوا معناتها بعض الأطراف اللي ثم نقاط لا تستجيب لطموحات وتطلعات المنخرطين والأحباء، وتقع الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة مرة أخرى إن اقتضى الأمر ذلك.
5: واضح. إذا قبل ما ناخذ رأيكم فقط فاصل لشهري، بعد نرجع ناخذ رأيكم في كلام عماد المسدي بخصوص إلغاء الجلسة الخارقة للعادة بالنسبة للسياسة.
7: Publicité. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: الديوان ستات الديوان
1: متواصل معكم انت وحتى للثمانية كملوا نحكي وكيد على الغاء الجلسة الخارقة العادة بالنسبة للسي اس اس. نبدأ معك نيس وبعد نمشي الفوزي.
2: جلسة عامة خارقة لم يكتب لها ان
1: تنجح. مش تنجح هاي
2: تنجح. بديت بالرفض بعد تأجيل بعد الغاء بعد فتح باب حوار في المستقبل مع هيك النادي ومع جماهير النادي. هذا حسب سي عماد المسدي. انا يظهر لي الجلسة هذه جات في توقيت غلط، ما هوش توقيت مناسب ولا توقيت ملائم، لانه فما اولويات اليوم في السيزون هذه والا في مصير النادي في المستقبل. اول حاجة اليوم عندك دومي فينال، غدوة عندك دومي فينال كوب، تجي تلقى روحك في الفينال. أولويات أخرى قصوى حسب رأيي قبل الجلسة العامة هذه الخارقة العادة. هيئة منتخبة دونك انتخابات، فتح انتخابات لرئاسة النادي، فتح انتخابات لعضوية ولا لرئاسة لجنة العليا للدعم، الرفع عن ملعم الانتدابات. يذوما يظل الجماهير متاع نادي الصفاقسي ماذا تنتظر؟ يظل الملفات يذوما حارقة أكثر من ملف انعقاد الجلسة هذه وتنقيح القوانين اللي حسب رأيي تنجم تكون القوانين اللي باش يوقع اقتراحها ولا تنقيحها تنجم تكون أكثر فاعلية في المستقبل للنادي. لكن يظهر لي في الفترة الحالية إذا هما نشوفهم الأولويات القصوى في الفترة الحالية والقادمة للسي اس اس باش تنجم تضمن سيرورة العمل صلب النادي ونجاحه رياضيا في الفترة القادمة، استقرار إداري، رئيس منتخب، لجنة عليا للدعم تقف مع الهيئة المديرة، رفع ملعم الانتداب، دمي فينال، فينال كوب إن شاء الله إذا مشيت الكرة وتيتر في آخر السيزون وتكون على البوديوم. كذا ما يظل الجماهير هوني فيش تخمم. دونك تقول لي جلسة عامة خارقة العادة لتقييح القوانين به، لكن حسب رأيي توقيتها
1: يسرتو في الأسبوع هذا بالذات من التمام فوزي.
3: أول حاجة يعني كريم كانت مداخلة متاعه يعني
1: واضحة وجلية يعني.
3: فما حاجة برك يعني هو حضور ثلاثة من الناس قبل
1: بداية
3: ماضي ثلاثة مش 76، ثلاثة من الناس فقط.
1: لا هو يعني قال من بعد حضر 76،
3: لا قال 76 حضور
2: قبلها ديجا فما ثلاثة،
3: ثلاثة من الناس هيك عليها ترفع الجلسة يعني النصاب ما اكتملش. نادي راضي صفاقسي في وضعية صعبة يعني، حتى ظهر لي صلاحية الهيئة التسيرية ظهر لي أمس وفات نهار 21 ولا وقتاش مش يتجدولها وشو مش يعملوا لنا نترقبوا القرارات. مباريات يعني اللي قاعدين قاعدة تصير يعني هو لخصصي عماد قال يعني وضعية عنا مباراة دور النصف النهائي غدوة هي انت علاش تعمل فيها من الأول يعني ما دام انت اعترفت بكون يعني فما مباراة كرة سلة
1: وقتها وشكلها مش
3: وقت ليش فما حاجة برق قال باش نعود ونرجعوا. لكن سي عماد ولا لجنة الدعم ولا أصحاب الاقتراح فما راهم في صفحة رسمية متاع نادي الصفاقسي، تلفزة خاصة بالنادي الصفاقسي، تجم تعرض البيان، تجم تعرض المشروع في المباشر وإلا تعمل تسجيل وتعرضوا الديجيتال موجود، خلي الحباء يفهم وخلي العباد اهل الاختصاص يفهموا شنو رياضي قانون تنقيح القانون.
1: راهو هيكله كامله نتاع كيب راهي مش لا معنى
3: هيكله كامله. تو سامحني محمد امين تو اللي جاو
1: في 31 فصل راهو
3: اي شو يعمل هيك ترك باش تعمل
1: انا مش ساهل
3: لا خليه في البلاتفورم تاع اساس يجي حصى اللي بكم يعرضوا سي سامي العيادي والجماهير اعترضت وقالت الجلسه ماهيش قانونيه ونحبوا تترفع الجلسة. كان بالأحرى اللي بش يعملوا سامي العيادي في مراقب الصفاقسي في المنصة يعملوا يسجلوا له تبارك الله تقنيين ممتازين عن في النادي راضي الصفاقسي وتخليه انت تعرضه على المنصة خليها الاختصاصي يشوفوا باش انت نهار اللي باش تقرر باش يجي التنقيح القانون ديجا بريسك جماهير
1: تكون عندك فكرة كاملة عليه.
3: فكرة انت توجيني تقول لي خضرة وحمرة على شنو خضرة وحمرة
1: هو ما قراش تقرا
3: وفما لا فما بال الجماهير او الجماهير ما همش كلهم مختصين في القانون
1: صحيح.
3: جماهير راهي فسيفساء فيها الطبيب فيها المحامي فيها العطار فيها
2: الاستفتاء فوزي
3: هو الاستفتاء اذا يمكن الهيئه الحاليه هيئه التسييريه
1: عندها حق ولا ليس
3: بالقانون كل واحد يقول لازم يكون عندها حق خاطر هي بالنسبه للاستفتاء يكون معلم المنخرطين اللي انتخبوك تنقيح القانون يكون هي هذه تعيين يعني هي انت ايش معناها استفتاء باش ترجع لانتخبوك المخرطيك وقت انت متعين ما عرفش قانون شو يقول لكن تجم فيها تجم فما فصول بها ولا تنقيح القانون فما بعض يعني بوادر يمكن ايجابيه في القانون, لكن خلي جمهورنا الصفاقسي وجمهورك يعرفهم بالفيديو كما قلت لك بالمنصه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. هذا اضمن واحسن حل باش انت نهار تمشي تجي الجماهير باش ياخذوا اربع سوايع يسمعوك. انت قلت 31 فصله شو قاعد باش تقعد باش تحكي لنا
4: كل العيادي شوف قداش من نقطه في كل فصل.
3: ايه سامحني سي العيادي وقتاش باش وتعمل انت كل كيما كل صندوق صندوق للاقتراحات
4: مع ولا
3: حتى
4: ضد
3: حتى
4: ولا
3: في المراقب النادي الصفاقسي. انت باش وقت تجي راك هي مو صراع بين الحباه والهيئه التسيريه, هي ظاهره صحيه اللي صار اليوم بيكون نادي الصفاقسي عنده جماهير تبع
4: فيه جماهير فاهمه
3: بالرقم 76 خم الظرف كان يمكن كان جاء في ختام نهايه الموسم يعني بعد مثل بار اكزامبل بعد الدور النهائي اذا نادي الصفاقسي يكون موجود
4: بعد
3: ولا بعد القاب هي إيه القاب يمكن الالقاب باش تحصلهم بعد تجم تقترح انت والهيئه الدعم اللي يمكن زاد سامحني شغور فيها لتو متعين رئيس عنده ثلاثة اشهر من اللي انسحب هو وبالله واللي شد النادي الصفاقسي
4: بدون انعقاد الجلسه هذه قبل يعني بدون انعقاد لحد الان
3: ما عندهم ثلاثة اشهر ما سمعوش خاطر اللي دخل اللي دخل
4: عضو
3: او واحد دخل من الحباه في كاسكيت الحباه هو عضو في لجنه الدعم قال ما انا مع البليش ولجنه الدعم للمومو تبدا على الباله في كل شيء لكن اما ان شاء الله بالتوفيق من الصفاقسي وكملت اليوم الجلسه غدا فما مباراه هامه للصفاقسي راهو فما الحوايج هذم ساعات ياثروا على الجماهير ماذا بينا يكون جمهور النادي الصفاقسي في المستوى اللي معتاد به وهذه الخلفيات الاداريه ولا هيئه تسييريه وسوسيوس ولا لجنه الدعم راهو غدوا عندك 90 دقيقه ولا 120 دقيقه الوصول الى دور نهائي بعد موسم متميز وترشحت الكاف
4: واضح. وحاليا زاد السي اس اس في الباسكيت فتيات متقدم 45-38 في الكوارتر الرابع قبل 7 دقائق من نهايه المقابله. السي اس اس متقدم 45-38 ضد نادي الوطن القبلي والكره عنده حاليا. اذا المقابله منقوله عبر منصه ديوان سبور. اشهار بعد نحكيو في كره اليد مع يسري الغالي ودربي كاس تونس لكره اليد يوم امس بين الترجي والنادي الافريقي.
5: Publicité. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70-105-720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
4: ستاد الديوان. الحدث يومس في كرة اليد دور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس بين الترجي ونادي الفريق والفوز كان لصالح الترجي 27-26. نحكيه في المقابلة هذه ونحكيه على موسم زادة مع سبورتينج المكنين مع الكوتش يسري الغالي. مساء الخير يسري.
6: مرحبا بك وبجميع المستمعين ومشاهدين ديوان الخير.
4: شكرا لك. دربي جديد يفوز به الترجي بقيادة باسم السبكي 17 دربي فاز في 13 ونهزم في 4 يعني يوم أمس الفوز رقم 13 ليه ضد النادي الإفريقي. كيف شريت المقابلة؟ نبدأ أكيد من الشوط الأول إلى الشوط الثاني كمدرب وكلاعب سابق في الزوز فرق.
6: والله يشوف مين البارح يظل دربي سفري دربي لوكوموتيف متاع معناتها الملعبية في زوج فرق كبار كما ترجي ذات تونس والنادي الافريقي. الحقيقة معناتها ما شفناش معناتها نسق معناتها كبير برشا ما شفناش معناتها في الانتظارات يكون نستناوها. كان معناتها مباراة كانت معناتها نجم نقول عليها أكثر معناتها فوق المتوسط. هذا ما يمكن باش النجم نقيموه بصفة عامة. توتاتر النجم نقولوا احنا الرهان متاع المباراة هو اللي كان طاغي زوج فرق معناتها سواء ترجي التونسي كان معناتها بسيركونسونس اللي شفناه معناتها فعلى مدى أسبوع كامل كان معناتها زاد عنده فما ضغط اللي يحب يفرح الجماهير متاعه بعد الخيبة اللي جاتهم معناتها في كرة القدم. النادي الافريقي زاد كيف معناتها فريق اللي ما تحصلش على البطولة في آخر لحظة تقريبا زاد كيف حب يمنع السيزون تاعه باش يترشح للنهائي ويكون معناتها مترشح بارز باش يهز باريس كاس هذه. هكا علاش بتاتر يمكن ماريناش معناتها نسق اللي كنا نستناو فيه. مباراة معناتها شفنا معناتها في فترات أكثر معناتها فترات قصيرة وانا كنا معناتها فما شويه معناتها لعب فما كانت ماديه, لكن كما قلت مدون ما شفناش معناتها نساق كبير اللي يليق معناتها باسم الدربي وبالزوز الشرق الكبار.
4: مباراه زاد عرفت الحقيقه تالق اصيل النملي من جانب الترجي, وكذلك في الشوط الاول مكرم مسلامه اللي سجل 4 اهداف.
6: سفري ديما نقول معناتها ديما الحارس ياخذ معناتها 50% معناتها من معناتها من الفريق نتاعو, ديما كل تلقى حراس اللي يكونوا حاضرين سورتو معناتها ديما احنا ديما نقولوا راهو الحارس ماهوش مطالب باش يكون على مدى فريق معناتها مباراه كامله يكون حاضر, من الحارس الكبير والحارس اللي يكون معناتها يكون مركز هي معناتها في كي تبدا الفريق نتاعو في التون فيبل يبدا يكون هو اكثر مركز باش ينجم يخلي الفريق نتاعو معناتها سواء كان هو معناتها الفريق منتصر معناتها باش ينجم يحافظ على الفريق, او كي يبدا الفريق نتاعو يبدا متاخر يكون هو معناتها حافظ باش ينجم يعاون اصحابه معناتها ويرجع الفريق. وهذا يظل اللي صار معناتها مع سيل النملي اللي كانت عنده ديزاري معناتها الحقيقه ديزاري
4: حاسمين في نهايه المباراه
6: حاسمين جدا الحقيقه زاد شفتوه معناتها ديتير ما كانوش ديتير من دلوان معناتها كانوا ديتير معناتها من تتتت فوالا اللي زاد خلى من الحافز نتاع اصحابه باش يخليهم في اللعبه ويحافظوا على الفرق. كيف زاد مكرم اللي قام بمباراه ممتازه مع الترجي التونسي اللي اللعبه هذه ديما شاك فوا معناتها يعطي درس نقول للاعبين الصغار اللي راهو العمر ما عنده حتى لما عنده حتى واحد يظل اللاعب اللي يكون عنده تفات سبري وعنده اللاعب فانكور لاعب ديما يحب يلعب على الربح لاعب ما عنده يحب يكون عنده زين ديفي متاعه ما تنجم تراك إلا معناتها المردود اللي قدمه مكرم سلامة.
4: به يسر في وقت وجودك انت قبل كلاعب في الافريقي مع مكرم سلامة مع كذلك أمين بنور حسني المساوي وكذلك اسلام حسن يظل ما كانش مقبول وقت انكم تخرجوا من موسم بدون القاب, شنو اللي تبدل تو بين يعني الافريقي قبل بين جيلكم والافريقي الحالي اللي هو معنا كما قلنا مش يخرج في موسم بدون القاب اللي هو بيع فشل بالنسبة لي.
6: شوف أمين كنا حوصلوها الحقيقة اليوم بتاتر ما عنديش اللي ديتاي شنو صار بالضبط ما عنده في النادي الافريقي من اليوم كان باش نحكي بمنطلق معناتها كمعناتها تكنيسيان يظل لي يتحمل المسؤوليه تتحملها يظل لي الاداره نتاع النادي الافريقي خاطر اليوم النادي الافريقي تقريبا الظروف الملائمه الكل كانت موجوده الليكتيف كان موجود اليوم التخبط اللي صار نشوفه تخبط تقريبا نتاع اداري اكثر منه اي حاجه اليوم خلينا نحكيه بصراحه النادي الافريقي اليوم ما تفي في 10 شهور خاطر اليوم السيزون سبورتيف نتاعنا 10 اشهر تعدوا عليها 3 مدربين
4: صحيح برشا
6: السؤال المطروح اليوم علاش صارت مثال في الفتره الاولى معناتها الاطار الفني بقياده منير حسن صار تبديله وقت في الوقت لذاك اللي الفريق يقول لي مازال ما خسر شيء ومازال ما ربح حتى شيء يقول لي لا خسر بطوله ولا كاس. اليوم النظره الاندراء نتاع المسؤول الشيف اللي اليوم المسؤول النظره نتاع المسؤول الشيف يلزم يصير التبديل في الاطار الفني فور كاريزون اليوم من بعد شفنا ما تبدل حتى شيء في النادي الفريق ما لا من ناحيه النتائج بالعكس يظل اللي شفنا معناتها فما صارت شوت كبيره دونك لنا فما مسؤوليات نعاودوا نرجعوا راهو المسؤول لازم يكون عنده نظره طويله نظره طويل المدى يكون يوم من يقيم من اليوم شكون يقيم من اليوم شافوا التقييم كي شاف المسؤول اللي شاف التقييم يظل وضرب الكاشف اللي التقييم اليوم تقييم غلط فلذا نقول استراتيجية اللي صارت النادي الفريقي استراتيجية غلط اللي خلتها تدفع الثمن بعض على الاخر عكس الترجي التونسي اللي كانت فما استابيليتي عندها مدة واستابيليتي اليوم ماناش نحكيه راهو معناتها
4: مش كان فلوس
6: مش كان فلوس معناتها فما استابيليتي على الاطار الفني فما استابيليتي على على على على على, على, على, على
4: كيف الافكتيف نفسه كل عام زاد
6: الافكتيف صحيح وكانت زاد فما رؤيه حتى كي باش يزيدوا اليمون اثنين باش تقعد ديما استراتيجيه موجوده واللاعبين اللي يجيو زوج لاعبين ثلاثه يدخلوا في المنظومه نادي الفريق شنو بدا دخل تقريبا 8 9 لاعبين شنو المطلوب منه المدرب اليوم كي يدخلوا في 9 10 لاعبين شنو في شهرين في ثلاثه في اربعه باش ينجم يعمل ان ستاتيو نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع جمعيه حبت له وقت هذا هو الكلام اللي قلتهم بكري ما تيجم تكون رايه على مدى طويل شفنا معناتها كيما قلت لك افكتيف اللي جاء صحيح افكتيف بين تاع النادي الافريقي لكن حبيت له استابيليتي اداريه استابيليتي نتاع اطار فني كل واحد ياخذ وقته, الجدل الفني ياخذ وقته والمسؤول ياخذ وقته. لكن زيد نعاود نرجع ديما راه المسؤول يجب يكون عنده بجانبه ناس اللي عنده ثقة فيهم ويخليهم يخدم على رواحهم. بعد المحاسبة تكون في آخر الموسم. أنت تقول لي اليوم شفت مثال اللي ما نجمش نوصل بعيد بالمدرب, اليوم هكذا الرؤية متاع كانت غلطة, وهذا نحكي وراني يكون نحكي بكل واقعية وبكل تجربة معناتها تعيش. فلذا اليوم تفاتي ما قلت لك باش نبور كونكلور, نادي الافريقي بعث فاتورة هو التخبط الإداري اللي عاشه موسم كامل.
1: باهي, فقط سؤال أخير, كيفاش كان الموسم نتاعك برغم الصعوبات المالية أكيد مع نادي سبورتينغ المكنين, وكنت تمكنت من الترشح للبلاي أوف, لكن الأمور ممكن مشاتش بعد في مسابقة كأس تونس, كيفاش كان موسمك؟
6: والله الموسم حسب ما أول قعدنا مع الهيئة في أول الموسم هو اللي كان الأوبجيكتيف متاعنا الأول والآخر هو الترشح لمرحلة البلاي أوف, وذاك الحمد لله اللي صار. عملنا سيزون سبورتيف لكن محترمة, مشينا للأوبجيكتيف متاعنا. معني ديما نقول كان نبدأ قاسي على روحي شوية, معناتها كنا نجم نكونوا نجم نعملوا بيرفورمانس خير برشا, لكن بحكم معناتها فما عندي 4 أو 5 لاعبين بعد ترجع مرحلة البلاي أوف مع تغيير الإدارة وهذه معناتها كان اختيار, معناتها اختيار معناتها كان مفروض على خاطر غياب الدعم المادي, وكان كنا مضطرين باش نخليهم يخرجوا 4 لاعبين, لكن كانت فرصة باهية باش نشاركوا اللاعبين تاع الأصغر والأوسط اللي ظهروا في وقت من الأوقات اللي كانت عندهم مستقبل كبير إن شاء الله, واللي نجموا يعاونوا بهم الفريق نتاعهم في المواسم اللي جاية. في الكأس ترشحنا, وصلنا في المرحلة الثمانية, ربحنا مكارم مهدية في الربع النهائي, خسرنا من الحمامات, كانت معناتها ديتاي صغار اللي خسرنا نقطة فارق, لكن في العموم معناتها كان موسم اللي معناتها نجم نقوله ناجح بين قوسين.
1: وين باش يكون الموسم القادم الغالي؟
6: الغالي الموسم القادم تعرفني يعني تقريبا ديما ما عنديش مشكله وين باش نجم نكون, اهم حاجه تكون فما ظروف
1: اللي تكون فما ثقه بينك وبين الاداره, هذاك اهم شيء.
6: الاداره صحيت وتعرف اللي فما تبدا الاداره تعرف الاوبجيكتيف نتاعها, واللي طرف الفني يعرف يبداو يحكيوا في نفس اللغه, سواء طرف الفني سواء المسؤولين سواء الجمهور سواء اللاعبين يعرفوا اللي هما شنو الاوبجيكتيف نتاعهم, هذاك اهم شيء باش واحد يختار الوجه نتاعه.
1: واضح, شكرا لك يوسف الغالي مدرب سبورتينغ المكنين. كنا حكينا بالطبيعة على دربي كرة اليد يوم أمس بين الافريقي والترجي, كيف زاد الترجي باش يواجه نادي الساقيطة اللاذقية اللي كان فاز منذ قليل ضد جامعة الحمامات 27-26 في مباراه دور نصف النهائي.
3: نفس النتيجة هذا اللي في الافريقي والتراجي وسقيت زيت الحمامات. انا حاجة برك في المباراة الدربي عجبتني مداخلة متاع اصيل النملي, قال مراني حتى والله بالحق انا
1: هو قال مراني من قلل احترامي من حتى فيه, اما انا عندي ريكسيون خاصة بيه ولو انه هي ريكسيون مبالغ فيها.
3: انا ديما اصيل النملي من احسن الحراس, من أحسن الحراس في تونس يعني, اللي عدوا حتى من مرور.
1: وأنا قلتها ونيسي معناتها شاهد على كلامي, ونعاود نقول أني أصيل النملي نجم يلعب في أي بطولة كبيرة في العالم, في أي نادي في العالم في في في في رياضة كرة اليد, بشرطه أنه يبدل شوية من
3: المونتاليتي نتاعه. هو بالنسبة لي
1: نجم يلعب من غدوة نجم يمشي يلعب في أي جماعة في العالم.
3: من الموسم الفارط حتى وقت وقع عقوبته من الترجي الرياضي
1: وحتى من المنتخب زاد
3: الحين. إيه أنا شو قلت, هما طريقة التعامل يمكن راهو فما كيما صار من الله مميش من الجماهير, راهو ساعات يخليوا الحارس ولا الولد الصغير على صعوده يعني في يلعب كبير, يمكن طريقة التعامل معه
1: وتعاقب برشا.
3: لكن انا عجبني في التصريح نتاعو بالحق, تصريح عمل مباراة كبيرة, هو اللي جاب الدور نص النهائي, هو اللي رشح الدور
1: في الاخر,
3: وهي شنو سبب عقوبة ظهر لي نتاع حارس وتخلوه يعني مشيت معاه كيما هو قبل مشيت معه, ولكن بعد جاء الحارس السيوط اصفر يعني اخذ مكانه وبتعلق زاد اصفر. لكن بالحق اللي عملوا تاريخ الحوار عجبني ياسر.
1: نمشي الى مدرب اصيل النملي, نمشي الى مدرب النادي الساقيطة اللاذقية اللي كان قائد فريقه اليوم الى الدور النهائي اشرف المصمودي. مساء الخير كوتش.
7: أهلا بيكم كل مستمعين
1: جزائر أكيد. مبروك كوتش المرور إلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد للمرة الخامسة. نادي رياضي الساقيطة اللاذقية باش يلعب الدور النهائي في مسابقة كأس تونس ضد الترجي بعد فوزكم اليوم ضد جامعة الحمامات 27-26.
7: صحيح, الحمد لله على الانتصار, الحمد لله في الفترة الأخيرة ساقيطة الزيت برنت روحها أنا من الفرق الكبيرة اللي ديما تحاول أنها تكون في البوديوم بالإمكانيات البسيطة, لكن باستراتيجي متاع مسؤولين ومتاع عمل إطار فني وإداري ولاعبين كل خلت روحها تقريبا من 2019 ليومنا هذا يمكن من 7 نهائيات 5 كانت موجودة فيهم الحمد لله.
1: واضح. إذن كيفاش كانت المباراة كولشي ظلي بمعني يعني في الأخر سكور يعني بهدف وحيد كما مقابلة الدربي بالضبط؟
7: صحيح. أول شيء تعرف الظروف اللي كانت تمر بها ساقين في الفترة الأخيرة
1: والحقيقة موسم صعيب
7: خاصة مع تغيير المدربين كانت ظروف صعيبة. تحضير المقابلة مقابلة الكاس تختلف برشا على مقابلة البطولة، ما ثماش فريق قوي وفريق ضعيف، ما ثماش فريق الفرق كل متساوية، فرق كل تلعب سيكونت سيكونت متاحة الحظوظ على 60 دقيقة بلونتان طال الماتش كان متاعنا به خلينا الفارق 4 نقاط على الأول، لكن ثم بريسيون كانت كبيرة على اللاعبين، كان ثم ضغط كبير خاصة نلعبوا في قاعتنا قدام جمهورنا حبينا نأكدوا، دخلنا في شوية عندي شيء تكنيك هذا يرجع زاد لشويه الظروف ما نجوش نكون استابل على 60 دقيقه وجيميتون في الفتره الثانيه كنا افضل شويه خلينا الفارق 3 نقاط يمكن قبل دقيقه كنا هربين 3 نقاط بعد ضد شيء تكنيك طلعوا علينا مانتومان دونك ضيعنا الكورتين سهلين الحمد لله. المهم هو الانتصار، مهم اني انا ترشحنا وكنا في النهائي ان شاء الله. طبعا اسبوع نختموا عليه عندنا برشا اخطاء لازمنا نديركم برشا وضعيات عندنا دي بوان فور زاد نحاولوا نزيدوا حسنهم قدام فريق تعرف اللي تريستابل في السنين الأخيرة مع نفس المدرب مع نفس الفيكتيف دونك إن شاء الله ربي يوفقنا.
1: واضح. معك فوز الخماسي
3: مبروك كوتش.
7: بارك فيك عايش تسوي.
3: خاصة يعني بعد العودة أنت من التجربة يعني خارج الحدود يعني أول مباراة ليك مع فريقك سقيت الزيت، عودة إلى قاعة سقيت الزيت يعني بعد وقع يعني كما يقولوا الترخيص لإجراء المباراة في قاعة ساقية الزيت اللي فيها عديد كما يقولوا عديد الانتصارات في القاعة وعديد يعني تحديات في القاعة متاع ساقية الزيت، وخاصة يعني انت خديت الفريق في زوز مباريات يعني نصف نهائي ونهائي ما نعرف شنو مستقبلك بعدك خليها بعد مباراة الكاس، لكن قيت وضعية صعيبة ياسر خاصة يعني الفريق يعني أسبوع قبل يعني خذ القاعة متاعه باش يلعب أمام فريق نادي كرة اليد بحمامات.
7: صحيح. ورجعت ساقي زيد بعد تجربة دونك رجعنا كولد نادي أول شيء معناها بعد ما قعدنا مع المسؤولين وعلى الظروف اللي كنا نمر بها الفريق كامل دونك حابين نلموا الناس الكل نلموا النادي. رجعت مع فريق اللي كنت نشتغل فيه في الفترة الأولى متاع الموسم الحمد لله معناها لبينا نداء الواجب المسؤولين متاعنا الحمد لله في فترة صعيبة صحيح على نص نهائي ونهائي، لكن الأهم أنه لمدنا الجروب الكل لمدنا المسؤولين الكل رجعت قربت لبعضها حلينا بعض المشاكل المادية في الفترة الأخيرة جندت الناس الكل الحمد لله وفقنا أنك حتى على مستوى الانترينمون والريتم في الانترينمون كان به في الفترة الأخيرة كان ثم رغبة متاع الجوار أنهم يتعدوا للفينال هذا أهم حاجة الرجعة صارت باش الأولاد تكون كونسنتري. قلت لك ما نجموش نكونوا على ماتش كامل وقلت الساعة في ريتم عالي ولا نستحضر على الريتم تعرف دونك اللي كنا عايشينه من ظروف متاع الانترينمون متاع مشاكل مادية اللي كانت عايشته ساقية الزيت في فترة ما يمكن أثرت بارش على الجوارات متاعنا مسيتهم مونتالمون
3: خاصة مع محمد الشليف المدرب السابق قبلك أنت وبعد أخذاء المساعد لين جيت أنت في الدور نص نهائي.
7: إيه سي محمد يمكن نختار أنه ينسحب من التدريب متاعه ويمكن اختار من عشان أن الظروف وقتها ما كنش لنا في السعودية وما نعشني الأسباب اللي خليته، لكن تعرف كما قلت أنت معناها في فترة في ساقية الزيت فترة ما من ديسمبر اليوم أنا كانوا معي أنا وبعد جاسي محمد الشليف وبعد خلاسي فرج اللي معناها كانت فترة صعبة مع ظروف مادية نوعا ما كانت صعبة شوي وكذا كل يمكن أثر برشا على اللاعب على الجوارات أثر برشا على الكونسنتراسيون على التركيز أكثر على الكورة ما تعرف اللاعب كيف ده ممسوس مونتالمون صعيب أنه يعطيك في الانترينمون صعيب هذا كل معناها خلينا أنا رجعت كولد نادي وكنادي مع رجوع برشا مسؤولين كما الصابر كما مشطورو كما مصطفى طريقي مع وجود محمد القليل هذوما الكل تلموا جندوا أن نوفروا بعض المبالغ المالية للجوارات وكي حسنا نوعا ما الأجواء نقولوا احنا على 15 يوم نجمنا نقدموا روندمو بيزوموان باهي في فترة كبيرة من الماتش صحيح في فترة ضيعنا الكونسنتراسيون ضيعنا الريتم متاع المشوات والريتم متاع الانتريمون في فترة متاع من الماتش إن شاء
8: الله نقولوا احنا الجمعه الجايه ما تحسن اكثر في الاجواء ما وجود فينال دونك ثم اوبجيكتيف عند الجوارات دونك بوركو
3: كوتش كوتش باش ما على الوقت واحده ما انت باش ما خليكش في مشكل زادا ما تنساش ثنائي كمون يعني سميت عباد يعني تمشيش بعد المداخله شبيه ما سميت سمير كمون
1: باش ما دعمي للنادي

0: بطاقة كأس تونس بعد الفوز هذا ضد فريق جامعة الحمامات 27 مقابل 26. نمشيو إلى كرة السلة اليوم في قاعة بيكا أرينا في كيغالي في رواندا النادي الإفريقي في مواجهة أولى لحساب الدور الربع النهائي لمسابقة البال واجه فريق أهلي بنغازي وهزيمة الإفريقي بفارق نقطة 88 مقابل 87. نحكيو على المقابلة هذه بأكثر تفاصيل فنية مع زوز أكيد مدربين حاليا هو أكيد هشام الزاهي اللاعب السابق الإفريقي وكذلك هو حاليا مدرب وكذلك منعم عون بعد شوية باش يكون معنا. مساء الخير هشام.
1: مساء الخير ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا لك هشام. إذا كي نبدا معك قبل ما يلتحق بينا منعم عون كيف شريت المقابلة؟ الإفريقي الحقيقة لعب بندية كبيرة أمام فريق عنده روستر قوي برشا خاصة الأجانب.
1: صحيح احنا هنا مال نيغوسي لو برومي كارتون تاعنا ما دخلناش مليح انا حسيت الاولاد معناتها عطاو قيمه اكثر
0: للمنافس
1: للمنافس معناتها اللي بعد ظهر معناتها في كارتون اخرين معناتها تفوقنا بريسك عليه منهم كارتون برك خسرناه ان بوان اللي هو تروزي سينو فريمون لي فوت اللي عملناهم معناتها ريكوبيرابل على الاخر معناتها انا راه معناتها راه ان بون فيزيوناج كما نعرف انا فريمون تنجم تربح اليز ليكيب نتاع ليبيا دونك يفو فيغ ان بون فيزيوناج على خاطر معروفين لي بوان فور نتاعهم دونك بعد كان تحب نزيدو نحكيو اكثر بلوز اون ديتاي معناتها شنو يلزم يوقفوا معناتها شكون لي بوست سورتو واحنا اشاك فوا لعبنا معناتها ودخلنا كره داخل من فيها فيك جمال ما تماركيش يعاود يخرج انا تخوفي كوت سوليسيون معناتها سوا جمالي ماركي سوا يلزمناش نلعبوا بيريفيريك بريسك كي نلعبوا بيريفيريك نوني ونلعبوا في السونتر وهما يسون تريز اغريسيف ميلين نتاعهم في الديفونس اون تخوف با سوليسيون دونك
0: كيف كيف زاد كيما قلت لك هشام يحضر معنا عبر الهاتف عبد المنعم عون المدرب السابق لنادي اهلي بنغازي درب زاد الافريقي في عده مرات. مساء الخير كوتش.
2: مساء الخير شحول كايمن. مساء الخير مرحبا بكم. مرحبا بهشام. اهلا شنو عليك
1: اهلا اخويا منعم اللي سلمنا عليك
2: والله الحمد عليك الحمد لله نتشرف بيك ومحليك يا هشام.
0: شكرا لك كوتش. كوتش كيفاش شريت المقابله وانت دربت قبل الاهلي بنغازي وكنت من بين اكيد المدربين اللي بداوا مع الخطوات الاولى لانك انت رشحت الفريق وقتها في 2024 للفاينلز في البال وكذلك ربحت معهم كاس السوبر فاكيد تعرف برشا في فريق الاهلي بنغازي.
2: ولا اسمع انا بالحق نعرف اهلي بنغازي لكن الفريق اللي دربته واللاعبين
0: ما عنده حتى علاقه بهذو
2: ما فيهم حتى علاقه باش نكونوا واضحين
0: قويين برشا
2: الفريق متغير كيفاش؟
0: لا قلت لك معنا عندهم برشا برشا يعني برشا اسماء قويه على خاصه الجانب
2: اي على هذا هو على المستوى على المستوى الفرديات نتاعهم معناتها الفرديات نتاعهم باهين وزيد حتى اللاعب الليبي اللي يلعب معاه هو لاعب مستعار من نادي اخر معناتها محمد السعدي اللي يلعب في نادي الاتحاد الليبي وخذوه اعاره باش يشارك مع اهلي بنغازي ولذا حتى اللاعبين اللي قبل كانوا عندي كما سفيان الشويدي ولا كما دريزي واليوم ما شاركوش وقت طويل واعتمدوا خاصه على ليزيترونجي اللي شفتوهم اليوم دونك ممكن نحن كنا محظوظين اليوم شويه خاطر كان عندهم غياب مميز في القويين اللي قلت عليهم انت يمين قويين عندهم واحد ممكن اقوى واحد فيهم ما لعبش كان مصاب جو لوال اللي هو عامين
0: تاني يرجع في المقابله الثانيه الفريق
2: مفروض يرجع اي مفروض يرجع كان ام في بي نتاع البال الرابعه وقتها ساهم مساهمه كبيره بشاهدي بن غازي لعب الدور النهائي ضد سيتو دي لواندا
0: ونهزم فيه
2: دونك احنا اليوم بالبيه اللي عملناه بالخايب اللي عملناه ذولي اكثر حاجه ربحناها هو الحاجز النفسي خاطر انا كنت قريب الفريق قبل ما يمشي وحتى المتتبعين في تونس وكل ما كانوش عاطينا شانس كبيره باش نتعداو وكنا نسوقوا على اساس فريق اهلي بنغازي مدجج بالاجانب مستوى عالي انا نعطيك رقم سهل ارخص لاعب في الخمسه اجانب اللي في اهلي بنغازي سعره اكثر من الخمسه اللي عندنا في الفريق نتاعنا معناتها هذا مثال بسيط
0: انفستيو برشا فلوس الحقيقه صحيح
2: اي انفستيو لكن كرة السلة في الاخر انا كنت مأمن بالفريق
0: حقيقه الميدان حاجه اخرى اي
2: مأمن بالفريق نتاعنا مأمن بطريقه اللعب نتاعنا مأمن بالخبره اللي عند اللاعبين نتاعنا في مباريات على مستوى عالي كما بال ولا بطولة فريق ولا كي مريناهم في دبي ولذا معنويا انا يظهر لي الشوط الاولاني اللي صار اليوم كان مفيد لنا احنا اكثر من اللي اليوم هما على

0: قال الظهر اللي الفريق بتاعنا ينجم ينافس وينجم يفوز. بعد نفسانيا يظل يلزم المدربين والمشرفين على الفريق يلزم يحضروا الفريق احسن، خاطر ما نزلش نفهم الكوارتر الاولاني علاش نزلنا الميدان بالضعف الهشاشه النفسيه اللي كانت موجوده، وحتى على مستوى الاندفاع على مستوى النسق على مستوى الاجريسيفيتي. احنا في كره السله مهم باش تكون اجريسيف في الدفاع وفي الهجوم، احنا كنا نلعبوا سوفت اكثر وكنا مستسهلين، وذاك المشكل اللي صار لنا في مباراه اليوم، خاصه الفارق بتاع 13 نقطه في الكوارتر الاولاني قعدنا نعانيوا فيهم. لكن الحمد لله بعد كي رجعنا للثوابت بتاعنا واملنا اكثر، ممكن كنا محظوظين اليوم باش جيسي جونز في الاوقات الصعبه نتاع الفريق اعطانا عده حلول على مستوى
1: 3 بوينت
0: وفاست بريك، لكن مع الاسف جيسي جونز في نفس الوقت هو الحل وفي نفس الوقت المشكل. مرات يخرجك من وضعيات صعبه جدا ومرات ما يعرفش يتصرف بوضعيات سهله، خاصه كي شفنا في الاخر الكوارتر الثاني بعد ما رجعنا في النتيجه وخذينا تقدم تسرع في بعض الهجمات، كان اكثر لاعب فردي، وممكن على ذلك في الشوط الثاني ما استعملوش برشا بيريز في الشوط الثاني. دونك هذا هو معنويا ممتاز. ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه في مباريات هذوما نتاع مجموعه، الفريق اللي باش يعرف يستخلص العبره ويحاول باش يصلح من اخطاء ويحاول باش يوقف المفاتيح نتاع الفريق المنافس باش يكون عنده تفوق. احنا معروفين الفرق التونسيه في الوضعيات هذيا نكونوا متالقين ونعرفوا كيفاش ندرسوا مليح الفريق المنافس، ولذا الشوط الاولاني معناتها عباره
1: ما لازموش يتعاود الشوط الاولاني.
0: لا نحكي الشوط الاولاني، نحكي
1: كامل فيرست كوارتر والسكند كوارتر.
0: لا ما نحكيش
1: على المقابله كامله، سامحني
0: المقابله
1: كامله. الشوط الاول
0: يعتبر الشوط الاولاني، دونك الشوط الاولاني خرج بفارق نقطه تقولش عليها تعادل، معناتها عباره
1: ما صار شيء
0: على مستوى النتيجه، ما صار شيء. لكن على مستوى اللعب فما كما كان سمعت شويه هشام في الاخر كما كان يحكي،
1: باش نرجعوا لهشام.
0: اذا كان نعرفوا معناتها نجبدوا اكثر من الفريق نتاعنا ونستغلوا اللاعبين نتاعنا بطريقه احسن، وفما لاعبين اليوم كيما جمال اللي يحكي عليه هشام قبيليكا كان عنده اصابه، كنت انا حضرت في المقابله الوديه الاخرى اللي لعبناها ضد فريق منتخب قلف من 23 سنه، جمال ما كانش حاضر كان مصاب. نشاور بمباراه اليوم باش يكون احسن في المباراه الجايه، كان جوهر الجوادي زاد كان مريض للاسف اليوم، جوهر كان ينجم يعاون خاطر زياد ما كانش في احسن حالاته، لكن جوهر زاد كيف ان شاء الله نسترجعوه في المقابله الجايه. مختار جاي زاد عنده امكانيات اليوم ما ظهرش الامكانيات الحقيقيه نتاعو، لكن المباراه باش تخليه زاد كيف باش يندمج اكثر في الفريق وباش تحسن الحساسيه نتاعو في الملعب. هذا هو فما عدة عوامل تخليني نكون متفائل، خاصة العامل النفسي. الفريق القوي كما تحكي انت امين، انت فيديك امين كنت تصور اللي باش تكون معناتها احسن.
1: الحقيقة كنت انا والله صحيح كنت تصور باش معناتها باش يبدلوا ريتم اخر بعد معناتها باش يزيدوا يطلعوا.
0: هذاك
1: اش توقعت
0: انا ممكن فما حاجة ينجم يوافقني فيها هشام. هو مع الاسف وقت اللي كان عندنا لاعبين كيما عمر عبيده وكيما مرناوي اللي هما عباره محترفين هاي ليفل، معناتها ما ينقصوا حتى شيء على الاجانب اللي نلعبوا ضدهم، ممكن كان جينا قوينا الفريق احسن ولقينا لاعبين اجانب احسن ممكن كنا نكونوا عندنا طموحات اكبر في الدوره هذه، خاطر مش كل يوم ينجم يكونوا عندك لاعبين الفريق نتاعك. اليوم عمر عبيده وسام مرناوي اللاعبين المحليين كل واحد يحط لك 23 نقطه اخويا ويخرجك من وضعيات صعيبه، وكل ممكن كان جاوا فما لاعبين مستوى احسن في الاجانب وكان حضرنا احسن، فما حاجات ممكن صعيبه هي البال ما هي سهله. انا قلت لهم من عملناه ملي ترشحنا قلت لهم راه البال ما تحضرش في جمعه ولا في جمعتين، البال يلزمك سكاوتينج عالي ويلزمك المحترفين تاخذهم حسب الامكانيات نتاع اللاعبين المحليين نتاعك باش نجم تكون فما تجانس بيناتهم وباش نجم يكون فما تكامل، معناتها خساره. هذه النقطه
1: نمشيو لهشام نشوفوا كي درا هشام بخصوص المقابله الجايه. هشام
0: نكمل على اللي قاله منعم معناتها الكاستينغ بلوز او موان مش صحيح معناتها فما دي ديفايونس مي هذا يلزم يقع من الاول كما قال منعم وكل معناتها تعمل حتى بلون ا بلون بي كنت تربك جوار وكاو كي تخرج البال عندك بلون بي جوار واحد اخر بريف مي نرجع للمباراه تاع المباراه سورتو انا برومي ميتون معناتها تماركي لك 50 بونتو معناتها ما لعبتش ديفونس عندي انا معناتها هذا تحليلي فهم سورتو كوتي ديفونسيف كيبدا مرة يلعب البوستا احنا بيفو يلعب الداخل الناس كل تحفر روتاسيون ديفونسيف الور كو جمال يبو اسوري لو ان كونتران وتخلي كل جوار حاصر صاحبه معناتها ما تخلص عاد العب ان كونتران معاه في الديفونس نحلو زكور مرة ديريكت يفكسي قداش من فترة بوان يخرجوا معناتها كيما نقولوا احنا بلغتنا على كرسي شاتا ماركيها معناتها فهمت دونك هذو معليش نقول لك سي تري امبورتون لو سكاوتين سكاوتينغ باش يخلينا على خاطر نفس ماهمش معناتها امبريفيزيبل معناتها ظاهر اللعبة نتاعهم شكون في لونغ زيرو يشوت وشكون معناتها منظمين فهمت دونك اون بو لي زاريتي والروتاسيون ديفونسيف تصير سور بانتراسيون ولا سور بيك اليماج دو المارنيو اللي قصها في الاخر سور بيك خذاها قصها مشي كونتر اتاك اغريسور فهمت هذيك الروتاسيون صحيحه نتاع ديفونس معناتها يفو بخوند تاخذ سيستيم بيان بريسي في ديفونس في روتاسيون ديفونسيف وتلعب بيه اون بو لي كاناليزي معناتها فاسيلمون انا راك
1: هشام هل النادي الافريقي قادر انه يفوز اكيد على الاهلي
0: اسمع امين يزني نعلق انا على هشام ما شاء الله تهنيت عليه
1: تفضل
0: ما شاء الله ما شاء الله التحليل تاعي
1: تفضل معاش عندنا برشا وقت برا هذاك على تفضل منعم
0: اي لا لا ما هذايا هذايا انا بدي في لا ميم رمارك معناتها انا ممكن نعرف لي جوار لي بيان ولي زيترونجي سورتو اللي كان يحكي فيه في البوست اب جيم سورتو مع مرعز يلعب الداخل احنا عملنا ياسر هيلب اكزاجيري ديب هيلب مرات اكزاجيري مرات كنا نخليه اكثر المسؤوليه الفرديه خاطر بالشيره المعاكسه اذا كان انت باش تخلي لاعبين كيما ماجوك دانغ ولا كيما شارلز مور ولا هذوما لاعبين عندهم نجاح كبيره واليوم
1: دانافان ويليامز زاد
0: ويليامز اقل في الشوط اما سورتو ماجوك دانغ معروف معناتها
1: هي ما كان في كاسره
2: حتى لنا واحده راهو
1: صح كان في كاسره
0: لا اليوم اليوم اليوم النسبه نتاعها ماشي قويه برشا في العاده
2: مش قويه
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله يكمل هكاك
2: فوالا
0: ماذا بيا نمشيو اكثر في المسؤوليه الفرديه ونخليه نعتمدوا على احنا عندنا في الاخر ثلاثه طوال معناتها حتى كي يعملوا فاولات مش مشكل يلعب سيسي ولا يلعب جمال ولا يلعب
2: كبير
0: ومره يماركي مره يخوفا والمره يضيع
2: ولا
1: احسن من اللي يضيع حوار بتاع باسكيت هاي ليفل هذا حوار هاي ليفل كبير برش عليه
0: لكن هذوما المفاتيح هذوما الديتاي هذوما هم اللي عملوا
2: ريمارك يوافقني عليها يوافقني عليها هو الروبون فونسيف ياخذوا فيه سويت اكوا هما سويت ان تير ما تخلي مره يلعب فهمت حتى دوزيام بان ياخذوا ديريكت
1: واضح واضح شكرا لك كوتش منعم عون وكذلك الكوتش هشام الزاي اللي اكيد باش يكون عنده مستقبل كبير في كره السله النادي الافريقي كما قلنا انهزم اليوم بفارق نقطه مازال عنده امل واحد اخر في المقابله الثانيه في صوره الفوز فارق نقطتين من اجل المرور الى الدور نصف النهائي الافريقي برهن وظهر انه الاسماء حتى شيء قدام الرغبه وقدام انه يكون حاضر على جميع المستويات من اجل الفوز امام اهلي بنغازي اللي هو فريق يلعب دور نهائي في سنه 2024 في البال ضد بترو رواندا وفريق معزز برشا اسماء من امريكا من جنوب السودان من مصر زاده فاضل فاز
3: وداخله نتاع سي
1: منعم وهشام
3: هشام انا في حاجه بالك ما ذكروش هو الماراثون القاسي تاع النادي الافريقي بنغازي كانت مرتاحه لمده اسبوعين ثلاثه الافريقي راهو مباراه الكاس امام اتحاد المنستيري تاع كان في المغرب ماراثون السنة سيزون تاع كرة السلة في النادي الافريقي ماراثون كبير ياسر اثر لكن تدارك ممكن خاصة يعني كما قلت انت اللاعبين تاع النادي الافريقي هي
1: هم المفتاح كل شيء
3: لا الانتماء اقوى حاجة انت اللاعبين المحترفين في بنغازي كلهم بالمقابل المادي لكن الانتماء وتعرف انت جمعية النادي الافريقي واللاعبين النادي الافريقي قادرين باش يجمعوا ينتصروا في المباراة المقبلة
1: واضح أخبار بعد نرجع استاد الديوان مش نحكي وكيد كرة قدم في الساعة الثانية
4: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان افام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز يدعو اليوم وزارة الصحة إلى النظر في تمكين المرضى من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينارا والمنصوص عليها بقانون المالية لسنة 26 و2000 لفائدة المسجلين بمنظومة الأمان الاجتماعي. والمصدر ذاته يشير إلى أن مرضى السيلياك يواجهون جملة من الصعوبات أبرزها غلاء أسعار المواد الغذائية الخالية من الجلوتين وندرتها خاصة بالمناطق الداخلية فضلا عن نقص التكوين والتدريب في كيفية إعدادها. النيابة العمومية بسوسة تأذن بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي تمت مداهمته من طرف الوحدات الأمنية حيث تم حجز حوالي 540 كيلوغراما من مادة الكبد المجمدة مهربة من أحدى الدول الأجنبية ومخزنة في ظروف تفتقر لأدنى شروط حفظ الصحة مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك. والمنسق الجهوي بسوسة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقاسم القدري يؤكد أن كمية الكبد المجمدة التي تم حجزها من بلد المنشأ نيوزيلندا وهي تحمل تأشيرا غير مطابق ومخبأة في ظروف غير صحية وهو ما دفع الهيئة إلى إصدار قرار بإتلاف كامل الكمية المحجوزة.
3: ضمن لجنة مشتركة تحت إشراف السيد ولي سوسة ضمت اللجنة الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بسوسة الشرطة البلدية للأمن الخويان في التجارة تمكنت اللجنة من حجز 540 كيلوغرام من الكبدة المجمدة بمخزن بالقلعة الصغرى موردة من نيوزيلندا وذلك بمخزن عشوائي لظروف الخزن الغير صحية. كذلك بالنسبة لأسباب الحجز هي التأشيرة الغير مطابق وبالنسبة للإجراءات القانونية الهيئة بصدد قيام بها إذن بالإتلاف والعاملة الكافية.
2: وحدة الحرس الوطني بولاية باجة تتمكن من الكشف عن عملية سرقة أغنام استهدفت اثنين من مربي الماشية بمنطقة نفزة حيث تم إلقاء القبض على 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 41 و46 عاما كما تم استرجاع 9 رؤوس أغنام من جملة 18 رأسا أي نصف القطيع المسروق إضافة إلى حجز شاحنة خفيفة استعملت في تنفيذ عملية السرقة. وفي شأن دولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط فيما أفاد موقع أكسيوس بأن هناك احتمالات متكافئة بين التوصل إلى اتفاق جيد واستئناف الحرب. وترامب يحذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فستتلقى إيران ضربة ستكون هي الأقوى وفق قوله. ومن جهته الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن رفع الحصار البحري الأمريكي مدرج في إطار تفاهم مطروح مع الولايات المتحدة وذلك بعد زيارة إلى طهران أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقود بلاده وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق استاذ ديوان.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حلمت سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ستاد ديوان ستاد ديوان
2: رانا لكم في صاد الديوان توصل معاكم من تو حتى للثمانية. ألف مبروك لفتيات السي اس اس الفوز بلقب البطولة بعد الفوز ضد نادي الوطن القبلي والفوز 58 مقابل 45 هذا دوبلي للسي اس اس في كرة السلة كذلك صعود فريق الرجال إلى الليج برو بتاع كرة السلة مبروك أكيد الفوز لفتيات السي اس اس ولقب جديد انضاف لخزينة الفريق
3: مبروك الكبريات النادي الرياضي صفاقس يعني مبروك تتويج ثنائي يعني خاصه الكاس يعني عنده 13 سنه ما خداش كاس الاسبوع الفارط يعني تحصل على لقب الكاس اضافوا الى خزينه النادي ظهر لي لقب رقم 22 بطوله النادي الرياضي صفاقس
2: بحضور صالح الماجري حاليا على منصه ديوان سبور هو موجود
3: يعني صح منصه ديوان سبور كانت فعاله في نقل المباريات بالنسبه للنادي الرياضي صفاقس عمل يعني عمل كبير ياسر عنده سنوات يعني خاصه يعني كان رئيس فرع نجم الدين الفياضي اللي تو موجود في المكتب الجامعي رفق سليم الشابي في قائمة كما نقولوا احنا سفيان العريبي سفيان الجريبي عمل السنة ظهر لي زاد محمد سامحني المدرب محمد برجب دا بهم ثم الأسطورة متاع كرة السلة عماد العذار كما زاد الذكور بدأهم سيف النقاتي والصعود يعني عزيز خلف هذا العمل
2: متكامل
3: كلهم لا سيف بن القروي
2: عزيز خلف
3: كان
2: سيف النقاتي والقروي
3: يعني. اصعب مباراه مش هذه مباراه ذكور يعني بعد الهزيمه في قاعه تعقيد يعني اول مباراه يتحول الى بنزرت وانتصار بنقطه برك ثم التدارك يعني المباراه يعني الفاصله
2: حاسمة
3: كانت تتوج نادي صفاقس برافو وجود زاد رئيس فرع سي بوعتور
2: احمد
3: بوعتور هو ابوه زاد سعد مجيد بوعتور سعد عبد الحميد بوعتور يعني الاب الروحي نتاع كرة السلة وجود زاد يوسف بسباس رئيس فرع الذكور جات المناسبه باش نشكرهم يعطيهم الصحه مش صعيب توصل القمه اما صعيب تقعد في القمه
2: واضح كيف الافريقي في صنف النخبه يفوز اليوم في الدربي هدفين مقابل هدف وتوج بلقب البطوله جونيور ونخبه وكذلك سينيور بالنسبه للنادي الافريقي الموسم هذا موسم مهم جدا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لليوم الخامس يواصل استعداده لكاس العالم يوم 1 جوان كي المقابله الوديه في فيينا ضد منتخب النمسا ثم يوم 7 جوان مواجهه ضد منتخب بلجيكا زوج مقابلات مهمين برشا قبل بدايه مغامره المونديال يوم 15 جوان يوم 7 جوان باش يكون موعد الصفر للولايات المتحده الامريكيه
3: وفي المباراة يوم 6
2: جوان
3: 6 جوان أمام فريق بلجيكا والسفر يوم
2: السفر يوم 7
3: لا 8 يوم 8 تحول فريق
2: جوان المعلومة اللي عندي 7 جوان
3: لا 8 من المطار
4: توقيتنا
2: احنا توقيت غادي يوصلوا غادي
4: توقيتنا احنا ب 8 هم ب 7
3: احنا نحكيو على توقيت تونس يوم 8
2: يوم 8 جوان المنتخب الوطني يسافر للولايات المتحدة الأمريكية وفد فيه 62 شخص وأكيد الرويدة بدأت المجموعة أكيد باش تكون على ذمة الإطار الفني زوز تعزيزات الإطار الفني الحالي معد بدني وقد يكون زاد فما محلل أداء اللي هو يانيس اللموشي اللي هو ابن الناخب الوطني صبري اللموشي هذا بحسب ما ظهرته الصور صدفة يعني هذا حسب ما ظهر ما فماش حتى بلاغ ولا فماش حتى نقول نحن توضيح رسمي على طريقة كارلو أنشيلوتي ابنه اكيد في وقت ما دافيد أنشيلوتي موجود معاه في في في برشا في برشا محطات في البرازيل في ايفرتون في نابولي في ريال مدريد كيف زاد بعد درب فريق بوتافوجو وفشل ورجع بعدها مع الستاف نتاع ابوه في المقابل يانيس لاموشي بحسب ما بحثت انا اول تجربه لي كمحلل اداء ما كانش لاعب محترف تاع كره قدم لاعب هوات يلقى روحه في الستاف قبل ايامات قليله من كاس العالم اللي باش تكون مهمه في السي في نتاع اي شخص اكيد يكون موجود في كاس العالم ولكن هذا الكل بون هذا الكل نخليه على شيره في يعني في صوره ما تم التعاقد معه علاش لا ما كانش مبالغ معني
4: هذا هو هذا هو شوف المدرب الاخر عنده صلاحيه الكل انه يختار الستاف اللي باش يخدم معه يجيب ولده يجيب خوه يجيب نسيبه يجيب صاحبه هذا حريه نتاع مدرب الاخر هو اللي باش يتحمل المسؤوليه هو مش يتحمل مسؤوليه الاختيارات نتاعو ولا شو نتاعو تبقى زاده اليوم انك تكون في ستاف في ليكيب ناسيونال يلزم يكون عندك المينيموم تاع التجربه تاع الخبره تاع الكفاءه اللي تخول لك باش تكون
2: باش تكتسب الخبره لهنا. هو
4: اليوم كيما قلت انت يا انشيلوتي جيب
2: لا حقه هو ماهوش ومش كان هو راه برشا
4: في برشا حسن جيب خوه معاه زيدان جيب صاحبه معاه بيتوني
3: سمعني بالله سمعني تقرب في صبر الموشي بزيدان وانشيلوتي شنو لا يحكي العايش
4: حسين حسن ابراهيم حسن
3: اسمعني انا جيب خوه اسمعني اسمعني اول حاجه نيس الموشي واي واحد يجي مضرب على ولده مش في منتخب التونسي سامحني ما يصيرش مش في المنتخب التونسي اسكو هو جنسيته تونسيه ولا فرنسيه كابي انا نلاحظ فيه في ستاف تكنيك بتاع ليكيب ناسيونال لاول مره في تاريخ كره القدم التونسيه ما فما حتى تونسي في الاطار الفني احنا لومير لومير وكاسبر جاك اللي عطاو البصمه في
2: كان المساعدين تونس
3: انت
2: وستاف تونسي
3: علاش انت سامحني سي صبر المبوشي ما هي المقاييس الذي وقع انتداب له اسكو ولده يخوله القانون باش يخلص طريقه الخلاصه بتاعه كيفاش كان هو يمكن ولده يتوحش بوه ديما يحب ديما بجنب بوه ما يتسالش قول له انا وفحونا اذا هو يعني ما عندوش تجارب
4: هذا هو اللي يحب نوصل له
2: عقد ولا من غير عقد اول حاجه متطوع بالكش متطوع
4: هو اول حاجه علاش ما كانش التعيين من الاول من اللي جاء صبري اللموشي وقعت عين
3: الستاف
4: نتاعو اي كومبري ولدو تو
2: اي كومبري يعني
4: دوتر بار اليوم انت تعينت ولدك صحيح نعرفش انا شنو هي المعايير ولا اللي خليتك انك تختار ولدك في الاخر راهو اليوم منتخب يلزم الكفاءه هذه دون بار كيف ما قال اليوم علاش لا ما يكونوش عندنا مدربين توانسه في وسط الستاف هذايا اللي يمشي للكوب دي موند اليوم احنا اليوم جلال قادري مشى كأجوان مع منظر الكباير وبعد القاروح هو البرمي انترونور في الكوب دي موند وعمل ساتيسفاكسيون وعمل دي ريزولتا باهين دونك حاجه اخرى انا هي اللي هي اهم زاده انه كي يصير اليوم تعيين قلنا علاش من الاول ما يصيرش تعيين اما كي يصير تعيين
3: مش
4: علاش خلصة. اليوم المكتب الجامعي ما يكونش ترانسبارون في كامل الشفافيه مع جماهير المنتخب ويوقع الاعلان على التعيينات الجديده
2: مش كيك معنا ستاف
4: ولا ستاف نتاع منتخب الشارع الرياضي الكل ينتظر شكون يحب يعرف واذا حق علاش اليوم يا اخي فماش جراه في المكتب الجامعي باش نواجهوا ونعلنوا على تعيينات جديده صلب الاطار الفني ولا المنتخب الوطني لا راهو مش حكايه دار الامور في التسيير مع المنتخبات اليوم انا بالنسبه ليا شوف اطار فني نتاع منتخب من ا جوسكا زيد من المدرب الاول الاقل فني لازم الشعب التونسي يعرف شكون موجود في الاطار الفني
3: يقول لك انا رفقه ولدي انا يمكن ما تجارب واحد حتى تجارب مش بخبر
4: علاش ما نخويش انا التجربه
3: ما هوش مخبر تحاليل ولا المنتخب التونسي مش مخبر تحاليل
2: وانت هل في الاخر سمعت ان وهبي الخزري بشكون هو المكلف بتحليل الاداء علاش ما زدناش مدرب اخر مثال حد اخر في ستاف مختص ركنيات مختص معش انا مخالفات مختص في حاجه على الاقل اهم صحيح انا على الاقل تكون اهم من تحليل الاداء اوكي تحليل الاداء حاجه مهمه اليوم
4: وعندنا عندنا
3: موجود والله كل حاجه يعني ذات موسم ظلي في النجم الساحلي التجربه هذه صارت ظلي فوز بنزرتي مدرب عماد بنونس مساعد ظلي مجدي اسمه هو واحد في وسط الميدان واحد في الدفاع ثلاثه مدربين ثلاثه اختصاصات
4: واحد في الكل كومبارتيمون فما اونسيان جوار ولا مدرب لاهي بالكومبارتيمون هذاك دونك هذا هو احنا التساؤل الكبير علاش ما وقعش الاعلان
2: فقط
4: صفه رسميه واعلان معناتها اعلان الجماهير التونسيه شنو اللي صاير في صلب
3: وعلاش
4: انا علاش مش من الاول اذا تحب انت
2: خاطر كان موجود في الكونفرنس بريس هو منعش صور
4: معه فما
2: ولا ما كان موجود
4: معناتها وكأنه فما نية مبيتة أنه خليهم دي ماري واكية قدام الجماهير وقدام الناس وبعد
2: انتشيت
4: ما غير مش لقبين حد في غرف مظلمة ونعملوا تعيين
3: وسمحني
4: هو اللي
2: ما نقبلوش
4: احنا كجماهير تونسية
3: حاب نوصل لصدري نموشي المنتخب التونسي راهو كبير والعلم صعيب والأحمر والأبيض يتعب يعيشك إذا أنت
2: هذه صورته يعني سلاموشي موجود مع الـ مع الـ مع الجواريات اكيد عنده قميص بتاع المنتخب كوره وشاده فيه
4: شوف
2: دونك
4: التوني اللي
2: الوهره نتاع ستاف تاع حد
4: مش يكون
3: على خاطر ولد مش
4: مش ما نجمش يكون على خاطر ولد موجود غاديكا لا
2: معناتها مونبر في
4: ستاف
3: ما تقارنوش بلي سامحني صبر مش ما نقارنوش لا بزيدال لا بلا شونتي
2: لا
3: انت الطريقه اي الطريقه اللي عملها استعملها هو بالنسبة لي أنا حبيت نوصل له مساج رأو أنت مش تعمل باسم تونس أنت بشراك مش تعمل اسم من تونس مش تونس مش تعمل اسم أنت حتى الرواية اللي حكيت عام 94 لن تنطوي أنت جات فترة ما حبيش تلعب في المنتخب جايب ولدك اللابس المارون المنتخب يعيشك يا سي صبري
2: الجامعة التونسية لكرة القدم زاد من المنتظر أنها باش تقوم بخلاص المدرب مهدي النفطي الذي لم يدرب المنتخب بعملة الدينار مش بالأورو كما يحب هو تقريبا في حدود 90,000 دينار وهكا بصفة رسمية قريب شي تم إغلاق الموضوع هذا
4: يتسكر بون حاجة بيه ولو أنه 90 دينار مشيت في الهواء
2: 90,000 دينار
4: 90 دينار
2: حكاية فيها
4: 90,000 دينار مشيت في الهواء
3: كانت أكثر يا
2: كان أكثر برشا
4: فلوس
2: تقريبا طالب مليار
3: يعطيها صحة اللجنة القانونية نتاع المنتخب أمانة بالنسبة بلينا بلي ولا بالحق يا ديرا المنتخب أمانة يا مكتب جامعي يا المتكلفي بالمنتخب لا تقول لي صبري نموشي ولا أي كان رغم يكبر حد على المنتخب وبالنسبة لولده وضحونا الأمور ما هو دوره في المنتخب يا أخوي بلكش أنت تجي فيه يمكن فما ملاعبية متقلقين منه على تجي فيه شنو تحليل أداء شنو
4: وابي
3: وابي
2: خزر ماهيش دورة ودية
3: وحتى سامحني إذا بشي بات هوني إذا بشي بات في تبرقة في التربص
4: على كل
3: فت شكول وإذا أنت باش خلصوا تخلص ولدك ولا جيبه معك يعني توحشته يمكن ولا جاي صيف في
2: هو ديجا فما فوزي برشا أفراد ماشين في المشي متاع الاتحاد الأمريكي على خارج النفقة متاع الفيفا مثال ما علينا في المبلغ ما خارج
4: 11 مونبر
3: رايد تونس سياحين من احسن دول في العالم يمكن جاي سياحه حاب يتفرهد شمس بيه في تونس برقه لا قالوا البس هكا وكو لا يا سي صبري
2: يتحملوا مسؤوليته ما احنا
3: حابين ننوه يا سي صبري المنتخب امانه عايشك
2: واضح نمر اكيد الموضوع الموالي فاصل قصير بعدها نمر ونحكيو على بلاغ الترجي بخصوص حكم الفار هيثم قيرات بعد ما رفضوا بالطبيعة الترجي باش يتجه الى القضاء من اجل بيع توجيه عشق قضيه ضد هيثم قيرات فاصل اشاري بعد نرجع نحكيو على هيثم قيرات
5: ستاد الديوان ستاد الديوان
6: متوحش ايام زمان ايام يا ليل يا عين وامان بين الطرب وتسلطينه الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا انا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بيكم للجولدن دايز للي زاني بونور
7: ويكاند على الكيف ويكاند معناها الصبحية تحلى سيغ نوزانت تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي وخلي الويكاند على الكيف معايا أنا عفيف الغربي كل سبت وحد من 6 لل 11 متاع الصباح ديوان افام صوتكم
5: ستاد ديوان ستاد ديوان
2: بداية من غدو أكيد باش ينطلقوا مقابلات المربع الذهبي بعد شوية مش نحكيو عليه ولكن مش نحكيو على بلاغ الترجي الرياضي التونسي بخصوص الحكم هيثم قيرات زوز بلاغات الأول كان فيه مطالبة أكيد باستماع لتجليات الفار بخصوص هدف الترجي ضد بعث بوحجلة هدف سجله محمد بن علي وكان الحكم هيثم قيرات عايت للحكم نضال بلطيف من أجل أنه يشوف اللقطة هذه بالنسبة للترجي قرار هذا خاطئ طالب أكيد للترجي بأنه يسمع شنو صار بين زوز حكام من غدو اللي هو اليوم عندنا بعض المعلومات تقول أنه الترجي قد يتجه ولا سيتجه إلى القضاء ضد هيثم قيرات وقضية جديدة ضد هيثم قيرات وهذه تقريبا ثالث فريق بعد الشبيبة والاتحاد المنسيري يجي الدور على الترجي
3: نادي الصفاقسي
2: ضد بطبيعة أو رابع فريق بطبيعة يمر إلى القضاء في صورة مرور الترجي للقضاء ضد الحكم هو بيدو بتاع هيثم قيرات اللي
3: النتيجة هي كان صار على الترجي الهدف حسبوه شنو المشكل انت
2: يقولوا انه فما زوايا اعطاها هيثم قيرات من اجل انه هذه بتبيع الروايه نتاع الترجي من اجل انه يغلط الحكم في كذا
3: النتيجه شنو الهدف احتسابه
2: تم احتسابه
3: يعني انت تو نادي صفاقسي سامحني نادي صفاقسي الهدف نتاع نادي الافريقي هو اللي يقلق اكثر ريتم الكل اللي صار نادي صفاقسي هو الفريق الوحيد
2: من علاش هذا الكل على هيثم قيرات
3: معنا يمكن الترجي بعد خيبه الامل لقب بطوله يعني تحب
2: تعرف فوزي سامحني مش فاهم معك لانه الترجي قال جمله مهمه برشا قال انه فما منظومه خفيه تخدم ضد الفريق نتاعنا واكيد احنا ما احناش نحكيوا على جمال الحمودي ولكن فما منظومه خفيه تخدم ضد الفريق وكانه بعد بنهار يجي الرد على هيثم قيرات
3: والله لا فهمتش
2: معناها توجه القضاء
3: الحمودي خطيط يودي حمودي هو المسؤول
2: الحمودي فهم منظومة
3: لا لا هو القرار له الاخر عند سي جامع الحمودي موسم استثنائي اللي هو موسم صعيب قام بالاخطاء في التعيينات ما قامش اهل الاختصاص هما اللي قيموا لكن التراجي تحب تبدل وجهه يعني بعد تعيين شوك الوعر خروج بالرياض بنو تنسيون طاحت شوي
2: صحيح
3: كانت مباراة بعث بحجلة أو المباراة لشكري
2: لأنه شكري أذكر من الحويجة دي على فكرة
3: بطبيعة وشكري يعرف كل شيء بعث بحجلة وقع تكريم
2: شكري الوعر
3: وكان وجود خميس الحمزة
2: صحيح
3: ومثل مكتب جامع هي يعني لا هيك تقول فرحة بعث بحجلة فريق يلا ينتمي للمستوى أول وجات التراجي هيك داخل أي فريق حتى احنا أي فريق يكون تجي في الرابطة الثانية ولا الثالثة يجي فريق من نقول أنتر بارونتيز من الأربعة الكبار كما التراجي الفريق النادي الصفاقسي والنجم الساحلي تكون الاحتفالات كبيرة هو جاء كشخص يعني يحب
2: من حقه
3: أما أنا نحكي له شو نقوله احنا وقت عضو جامعي يبدأ موجود شو نقوله نقوله أثره وبالنسبة للهيثم قيرات خويا هزوا يديكم عليه إنسان محترم محترم راهو حتى إذا باش يغلط يغلط على حسنية ماهوش على سونية واللي قاعد يصير طول الحكام راهو بيجي نار ما قاعد تلقى حتى حكم على الخلاص اللي يخلصوا فيه على الاحتراف اللي قاعدين عايشينه
2: والتشهير بهم في الأخبار
3: تشهير ما عندهمش صغار ما عندهمش ونعرف أنا راهو هيئة التراجي وتراسة حمد المد بظهر لي ما يدخلش في الحوايج هذا يمكن كواليس وراوة فما حد شيء رسمي
2: لا كان كان كان عندك انت كبتاع نادي
3: خاطر اذا كان تجمع
2: على منظومه لازمك انت تساهم في في إيه ابطال هالمنظومه
3: هذه يعطيك صحه والترجي راهو فريق كبير فريق عنده تاريخه رئيس نتاعو من احسن الرؤساء في تونس واللي مروا على الترجي الرياضي لذا ما نقعدوش نهايه موسم فما دور نهائي ان شاء الله وفما ربع نهائي نص نهائي يعني غدا ان شاء الله يكون العباد الكل يعني يد واحده خلينا نكملوا نشحوا العرس الرياضي في يوم 31
2: على قريب يوفى الموسم هو بعد
3: بعد التقييم مش مشكل لا الصلاح راهو باهي راهو تنجم تصلح ما قلتكش راهو صدق لهم العظيم الحكام فما فما اخطاء تحكيميه غيرت المباراه نتيجه المباراه لكن مش نوصل المحاكم ما انت كل لاعب يضيع بيلاندي في الفريق نتاعو تو الفريق نتاعو يمشي يشكي بيه يقول له ضيع ضربه جزاء ما يصيرش وماذا بينا نترفعوا شويه على خاطر كما قلت انت عائلاتهم كما انت يا رؤساء النوادي ما تعبوش الجماهير في التدوينات الفيسبوكيه وقت تعملوا حاجه مثلا ماهيش نتيجه خايبه ولا المدربين يتهجموا عليكم تقولوا كيفاش الفيسبوك وهذه ايش بيه الحكام ايش بيه
2: صحيح انيس
4: شوف اول حاجه خلينا نبدا بالحكم الفار هيثم قيرات وعليش ممكن خذا ديسيزيون باش يعاود يرجع للقطه ويحمل مسؤوليه الاربيتر اول حاجه الترجي كونتر العمران تحسب لها ضربه جزاء بطريقه هي نفسها براتيكمون بدفع دياكيتي تحسب ضربه جزاء في الهدف اللي سجلته كونتر بعث بحجله فما دفع ولو انه راهو هدف صحيح
2: بالطبيعه
4: هدف صحيح 100% وانا
2: كمصوص حكم فيفا راني ضرب ضيف حكم فيفا زاد حكم دولي زاد
4: بارفوا ثبات مش عيب ثبات واحد يحب يثبت
3: راي يمكن من راي
4: راي يمكن من راي هذه حاجه انا بالنسبه للترجي يظل لي معناتها عودنا برشا انه يكون مركز برشا على الجوانب الفنيه ويعود وعودنا برشا يكون مركز على الكوره اكثر على غير العاده سنة ولا مركز على برشا حاجات جانبية البلاغات اللي الترجي سنة ولا يعمل في برشا بلاغات على عكس سنين متاع العادة اللي كان مركز برشا على,
2: على الكورة
4: وعلى الجوانب الفنية وفي الأخر رأي في رق الكل ظلمت من الحكام وقع أخطاء ضدهم من الحكام لكن أنا نشوف حسب رأيي وتقييمي الشخصي أنا الترجي ممكن من أقل الفرق اللي وقع ضدها أخطاء من الحكام ما فماش أخطاء مستمرة على الترجي فما فرق أخرى أخطاءهم كثرت مع الحكام وممكن أثرت على نتائجها ومردودها وبقائها الترجي من أقل الفرق كما في كما فما زوز وثلاثة جمعيات أخرين في تونس الحكام براتيك ما يغلطوش معاهم برشا عكس برشا جمعيات فما برشا أخطاء أنا نشوف اللي في الأخر الحكام التوانسة مش سبب في اللي قاعد صاير في الترجي يظهر لي الحكام التوانسة ومش هما اللي شدوا كونتر ماميلودي ساندونز والترجي انسحبت
2: صحيح
4: يظهر لي الحكام التوانسة ومش سبب في انتداب بومال ولا انتداب المدير الرياضي
3: الدربي حكم اجنبي
4: الحكام التوانسة ومش سبب في خسارة الدربي وخسارة لقب البطولة جا حكم أجنبي كما قال فوزي. دونك الحكام التوانسة أثناء ما هماش سبب مباشر في خيبة وإلا في ممكن نكسة. في الإخفاق الرياضي اللي صار في في الترجي. دونك هذا مجانب للحقيقة. وكما قال فوزي أنا حسيت وكأنه هروب من تحمل مسؤولية وتوجيه ممكن الفشل ولا الإخفاق الرياضي للتحكيم الدرجة ولا بنفس الأخطاء اللي صارت على بعض
3: النوادي. ما بدتكش نتيجة مباراة،
4: ما بدتكش في الأخر أنت تصرت هذا بليش. معناتها أنا اليوم اللي صاير مع جيرات حسب رأي ما
2: اللي هو رجع راهو جيرات خدم معنا في في, في مقابلات مهمين دور نهائي كاس كاس الكونفدرالية
4: ما عندوش تبرير، ما عندوش تفسير. تفسير الوحيد حسب رأي، تفسير الوحيد حسب رأي انه الهيئة اللي اداريا حبوا يتملصوا من الفشل الموسم هذايا لسقوها في الليزاربيتر.
3: لا هما حبوا تو سامحني يا نيس، حبوا يظهروا بكون احنا نتناقشوا ونحكيوا على الحكم وقت احنا رابحين كم قوى يعني هما يعني ما أكو النتيجة ماشي معانا ونحكي على التحكيم. هو اختي علاش الفار، علاه أنت قلت الفار بركي، علاه مفماش مساعد فار، علاش كاشي هيثم قيرات ما فما مساعد فار، والقرار الأول والآخر راو للحكم. الحكم نضال طيب احتسب الهدف
2: بالطبيعة، راو حكم دولي نضال بالطيف، معناه راو الخطأ بحسابه يعرف
3: يعرف
2: يعمل معناه.
4: الحكام راه مش هما زاد يعملوا انتدابات السنة في الترجي التونسي اللي هما اغلبهم ما نشعوش في الترجي. دونك ما نتراو شوف انا أوه. انا علاش من الترجي انا نشوفها ديما من الجمعيات ليكزامبل والمثال في تونس،
2: لازم تكمل
4: لانها كانت مركزه برشا على الكوره وعلى الجوانب الفنيه وعلى الهيكل الاداريه. هذيا قوه ومن نقاط قوه الترجي، ما لازمش تخرج من المسار هذيا ومن السياسه هذيا اللي هي ما هيش مش يتقدم بها، بالعكس مش تولي في دي ديبا في نقاشات في فما برشا انرجي باش تخسرهم الهيئه ولا الاداره بتاع الترجي في مشاكل جانبيه. لا بالعكس الترجي ناجحه افريقيا وناجحه محليا لانه كانوا مركزين الا على الكوره على الجوانب الفنيه، انتدابات ناجحه مع استقرار فني. اثناء برشا حاجات صارت ما خلتش الترجي ينجح، تغيير المدربين
3: كلمة أيه. إذا التراجع ما غلطتش فاش قامت بعد رياض بن نور يعني عرفت الخلل وين أيه. وبعدت يعني المدرب وبعثت المدرب ولا المحاسبة متاع المدير الرياضي. دونك يعني التراجع هي في قارة نفسها كإدارة تعرف هي بكون عملت الأخطاء أيه. دونك يعني الحكام بالنسبة للتراجع رأي ورقة يمكن على أبعاد الضغط على الإدارة واللهو بالحكاية الحكام ذا
2: واضح يعني. بالنسبة للنادي الإفريقي بعض الأخبار الحقيقة بخصوص أكيد فم عقود باش يتم تجديدها وسام السهيلي اللي عندنا فيه معلومات حسام رمضان باش يتم إضافة له عام للعقد

0: القديم نتاعو، وبطبيعه كذلك زوز ملاعبي اخرين بطبيعه معتزل زمزمي ايضا باش يتم تجديد عقده بحسب الاتفاق اللي بينه وبين الفريق، وكذلك ياسين بوعبيد. بخصوص فوزي البنزرتي، ممكن كان فما اخبار على فما اجتماع الاسبوع هذا، كنت على تواصل مع اكيد ابن وكيل اعماله مشكور ايمن البنزرتي اللي اكد انه الاتفاق موجود مع النادي الافريقي وما فما حتى تراجع ولا موجود الاتفاق، ما فماش حتى عرض مغربي لا وداد لا غير وداد، فما اتفاق مع النادي الافريقي مبدئي بطبيعه في انتظار انه باش يرتاح فوزي البنزرتي يرتاح اكثر.
1: مادي ميلاد زاد مش متواجد في تونس
0: صحيح، باش فوالا هاي معلومه اخرى، باش يرتاح فوزي البنزرتي في عقله، وبعد باش يتم فما اجتماع ويتم اكيد نظام ممكن لمده موسم اخر. دونك حاليا بحسب يعني نريد برشا اخبار فيسبوكيه لغير ذلك واشاعات، والمغرب والوداد وسافر لا سافر لا مغرب ولا وداد، عنده اتفاق مع النادي الافريقي وباش يتم اكيد نقول احنا اضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق هذا في قادم الايام، الى ان يرتاح فوزي البنزرتي، الى ان يعود مهدي ميلاد مصفر كما قلت انت، وبعد يتم تجديد عقده. لانه برشا اشاعات وتفضل.
2: هو شوف يظل الكلوب افريكان السيزون القادمه اهم شيء بالنسبه ليها هي اول حاجه الحفاظ على الاطار الفني، الحفاظ على الافكتيف هذا اللي هز الشامبيونات، وتدعيمه بملاعبيه مع مخرين مع دو ولا تروز
0: ايضا باش يتم الاتفاق في هذا،
2: دو ولا تروز اترونجي باين مع زوز ولا ثلاثه اخرين محليين ممتازين، خاطر عام جي لانتونسيتي ولا نتاع الماتشوات باش يكون اكثر
0: اعلى من هكا برشا،
2: مع لي بلوسور مع لي كارتون. دونك يلزم على الاقل انا نشوف الكلوب يلزم على الاقل 6-7 انتدابات اخرين ما بين محليين وما بين اجانب، والفريق يظل ما نجحتش برشا السنين هذوما في الاجانب، دونك فرصه ليها باش تعمل دي ريكروتمون نتاع اجانب سيرتو قاطعين الشك ملاعبيه فريمون يعطيوا الاضافه من منذ بدايتها مع الافريقي، لانه
0: تكون اضافتهم واضحه
2: واضحه، خاطر شوف عندك فاز الاولى بريليمينير نتاع التصفيات
0: صعيبه على الاخر، ابار ابار المقابله الاولى هي باش تكون سهله، المقابله الثانيه مع
2: فاز دو بول، دونك مش تقابل في التور الثاني فريق
0: مرسو كبير مرسو اورلاندو ولا نعرفش ولا مولوديه،
2: هذاك علاش الافريقي مصلحته تواصل مع فوزي والاتفاق يكون مع فوزي، الحفاظ على الافكتيف هذا الكل مثلا في حتى ملاعبي لا
1: اكسيال
2: لا الشريمي لا
1: الشريفي
2: لا شوات لا زعلوني لا زمزمي لا سهيلي،
0: وتزيد تقوي على الافكتيف
2: هذا كلهم لازم يكونوا موجودين، حرزي خضراوي كل لازم يكونوا موجودين السيزون الجاي مع 6-7 ملاعبيه دو كاليتي، ملاعبيه عندهم امكانيات كبيره باش ينجم الكلوب افريكان يمشي لبعيد في دوري ابطال افريقيا ويواصل المنافسه على بطوله،
0: وتكون عنده عائد
1: يمكن الشريف يمكن باش يتنقل الجزائر، ويمكن اول انتداب نادي الغندري يجب يكون نادي الغندري، يعني اخبار نادي الغندري
0: لانه نادي الغندري ياخذ في برشا فلوس في
1: هو في المساهمه لا في المساهمه الماديه،
0: يعني هذوك ما يسموه شيء قدام اللي ياخذ فيه
1: اي
0: نعطيك معنى صحيح
2: وسمح لي في
0: مصروف كل نهار
2: في ليبيا نورمالمون فينا ليست، فما ماتش ما بينهم وبين اهلي طرابلس، الرابح منهم باش يلعب كونتر النصر
0: اللي اقوى نادي هو الاهلي من اقوى الصواد الفوزي.
1: بالنسبه لي انا أمنيتي فوزي البنزرتي بعد أخذ اللقب يعزز الإطار الفني بتاعه، مدربين يجم يكونوا الأوائل، هو يقعد كل مانجير جنرال. أنا بالنسبة
0: هو لي حب يطبقها في الاتحاد المنسيري ولكن ما مشاوش
1: معاه، أنا تو بالنسبة لي أنا سي فوزي أسطورة، خليه
2: ينهي الموسم نتاعو تقول بلقب
1: مش ينهي ما يغادرش الخبره نتاعو تنجم راهو حتى بعكاز يعطيه ربي طول العمر يجم بعكاز يقري، لكن التفكير السليم هو البحث على مدرب مدرب اول مدرب اول، خاطر انا الطويري مثل ما يجمش يكون مساعد وحده برك، خاطر سي فوزي راهو الكبر عنده دخل
0: ولو انه راهو عنصر فعال برشا
1: في النادي الافريقي، لا ما انت وقت تخلي معه مش كان
0: في المشكله
1: الكوميونيكاسيون مع اللاعبين
0: كل شيء في كل شيء
1: بالضغط على اللاعبين، وقت يبدا فوزي تعرف انت طريقه فوزي في التعامل مع اللاعبين اللي يحبهم ياسر وطريقته يعني كيفاش،
0: ما تنساش ان فوزي ما يرتاحش مع برشا ناس.
1: اي انا بالنسبه لي انا امنيتي الوحيده اسطوره كيما فوزي البنزرتي يدخل حاجه جديده في تونس هي حكايه المانجير كيما كان في الاهلي المصري خوزي مانجير جنرال وحسام البدري مدرب ذات في نهايه كيما نقولوا التجربه
2: باساسيون مشى مانويل خوزي قعد البدري،
1: هذا انا بالنسبه لي انا امنيتي الوحيده فوزي البنزرتي يوقع تكريمه بخطه مانجير جنرال في النادي الافريقي
0: على الطريقه الانجليزيه،
1: هذا هو اللي لازم يكون.
0: انت تحب فوزي يولي على الطريقه الانجليزيه؟
1: لا مش كيما شو مش كيما صابرين.
2: الطريقه الانجليزيه يكون مانجير معناها كيما كيما كيما سيرلس
1: كيما الاهلي المصري او نعطيك الاهلي المصري. انت ديما تحب الرياضه العالميه. انا راني
2: نحب الزمالك ما نحبش الاهلي المصري.
1: الزمالك تحصلت على اللقب اي حتى انا ما نحبهاش الاهلي.
2: ما تحكيليش على الاهلي المصري.
1: اما الاهلي كانت هي المثال في الدول في الدول الافريقيه والعربيه يعني مثال في كل شيء. لكن انا بالحق فوزي المنظرتي احسن خطه ليله في النادي الافريقي مانجير جينيرال.
2: واضح. فاصل قصير بدنا نحكيو على كاس تونس والمنعرج الاخير بطبيعه غدوه مقابله المربع الذهبي الترجي يواجه حبيبه العمران ولا سي اس اس في قمه ضد فريق الترجي رياض الجرجيسي لهنا في ملعب الطيب المهري بصفاقس.
3: استاد الديوان. استاد الديوان. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. متوحش ايام زمان ايام يليل عين وامان بين الطرب وتسلطنا الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا انا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور
3: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. استاد الديوان. استاد الديوان.
2: كأس تونس الترجي نادي الصفاقسي في المنعرج الأخير لمسابقة كأس تونس ومواجهات قوية ضد فريق شبت العمران بالنسبة للترجي وبالنسبة للسي اس اس. يواجه الترجي الجرجيسي في مباراة مهمة جدا. أكيد السي اس اس كان انهزم لهنا في طيب الميري في البطولة ثم فاز ثم فاز خارج ملعبه. بالنسبة للترجي بشكون مواجهة أكيد في تونس في ملعب الشادلي زويتن ضد فريق الشبيبة الرياضية بالعمران بتحكيم حسني النايلي وجدل يرافق زادة تعيين حسني النايلي من طرف عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. بهم غير ما نقرا ستاتيو اللي كتبوا ولكن اكيد الناس كل شافت.
5: عندنا من بلاغات
2: من بلاغات الى ستاتيوات. لا ستاتيوات
5: من بلاغات
2: الى ستاتيوات.
1: يقعد يعمل راسل لإدارة التحكيم يراسل في لي بارون تاع الحكام
2: والعائلة الموسعة.
1: والعائلة الموسعة يعني طريقة تعامل والله يقصب بالله قسما العظيم بالحق عبد السلام
2: اكتشاف
1: لا هو ملي كان لعب تبارك الله بالحق. انا كيفاش تصرفوا يعني هو يقول لك صفحتي الخاصة أنا حر فيها شنك يبعث يقول لما ذكر بوك ذكر أمك يعني
2: طريقة
1: طريقة يعني حتى الفارح قال يرى قال له أنت أحسن واحد على هيثم ترابلسي في الفار يعني طريقة عجبتني الحقيقة.
2: واضح
1: طريقة عجبتني.
5: هو شوف هو نورمال مو اللي بيشي حكمه لدو دمي فينال سي سي اس جرجيس وإلا العمران لسبيرونس نورمالمون فم اول حاجه فما فار وثاني حاجه
2: من افضل ما فما
5: ثاني حاجه نورمالمون بدون اخطاء زوز مقابلات بدون اخطاء
2: من افضل ما فما
5: نورمالمون مقابل زوز مقابلات بدون اخطاء حتى اللي تيج ولا حتى الشك يكون منعدم في الماتشات هذوما. اعطي حق الناس اعطي حق الجمعيات الناس اللي ضحات الناس اللي تحب توصل لبعيد. ما نتصورش انا اليوم اي حكم باش يزفر في لي دو ماتش هذايا ماهوش باش يكون مركز 100% ماهوش باش يعطي حق الجمعيات الاثنين اللي باش يلعبوا. ما نتصورش دونك اللي عملوا بون بوحوش هذيك طريقته هذيك اسلوبه في التعامل هذيك حر فيه قال في صفحته الخاصه. لكن انا حسب رايي زاد اليوم
2: لانه مشيت معاه في سيف الورتاني كيك عمل له في الفيسبوك زاد
5: عمل له
2: سيف الورتاني زاد عمل
5: له. انا ما نحبش الهرسله بالطريقه هذه الذكيه
2: شدوا نهاري
5: اللي هي يعتبرها بتاتر هو يشوفها ذكيه اما هي هرسله. انا نشوفها هرسله طريقه من
1: يجم كان هو
2: نحكيو مقابله
1: طبعا بوحوش لا كان يجي مكتبها في عباد اخرى لكن هو شو عنده شجاعة كاملة كتبها في تاريخ فصفحته ما هيش صفحته عمران
2: هو هكاك
1: سمحني تحكي لي انت على عمران سمحني تحكي على عمران
5: بوحوش عبد السلام في الاخر شخصية ولا رياضية معروفة والكونت متاعه فيسبوك ولا متداول عند الناس كل
2: صحيح شخصية معروفة موش منعزل على العالم
5: بوحوش اقوى وعنده انفيونس اكثر من صفحة شبيبة العمران
2: والله من اقوى صفحات
5: دونك هذه حقيقة صفحة عبد السلام بوحوش عندها امباكت وفاعليه اكثر من صفحه شكل
0: دورة فعال.
5: دورة فعال
0: نمشيو للكره توا يغدو مقابله مهمه كي لسوس انجاز تاريخي لفريق العمران اللي وصل نصف نهائي لاول مره في تاريخه والترجي المره 52 في الدور نصف نهائي.
5: ماتش ماهوش باش يكون سهل لزوز فرق اي سيرتو في ملعب زويتن. عمران يعرف مليح الملعب هذا يعرف كيفاش يجري الماتش نتاعو في ملعب كيف ما هذايا عنده طريقته وعنده اسلوبه في اللعب عنده البروجي جو نتاعو اللي هو تقريبا قلق به جمعية تونس الكل كي جات ولعبت في ملعب زويتن دونك يعرف يدافع حارس ممتاز الصيد اللي كان تقريبا فسخ برشا بونتويت وبرمي لي ميور غارديان في السيزون هذيا في الشامبيونا وفي في مسابقة
1: أما هي الكاس. سمعني مساج على جبهة الصيد
0: خليه واصل
5: شغل برشا وقت
1: لا لا لا لا وقت داخل هو هذه مباراة باش يعمل مالوفي السيد
5: عمل مالوفي بارابور
1: اللي صار عليه البوليميك نتاع ضربة جزاء والواحد وحلف بالقرآن هو بالنسبة اللي هو استندي فيه اللي هو منصر السيد
0: اللي صار صار ايه.
1: لا صار اما نحكي صار لك هو اما هي المباراة تجم تكون دي فيه المنصر السيد
0: ان شاء الله يوري
1: على خطر احنا هي المباراة كلها في نطاق يعني نقاو كرة مزيانة من التراجي عودة الأجانب من التراجي خطر هي كانت مباراة يعني انا نعتبرها افضل من مباراه النادي الصفاقسي والترجي الجرجيس
0: ولانه قمه رئيس الجرجيس قمه لانه نيفو نيفو باهي نتاع الترجي الجرجيس
5: الحقيقه زاد عوده الترجي الجرجيس للفورمه نتاعها
0: نكملوا في الترجي خليه يحكي كوره بعد نكملوا في الترجي وبعد
5: نرجعوا للترجي والعمران نكملوا
0: الترجي والعمران وبعد نحكي
5: على كيما قلنا ماتش صعيب بيان سور معناتها نتصور براكوني قيادته للفريق باش تعاون برشا الترجي بارابور الماتش الاخراني اللي كان مع بومال
0: صحيح.
5: مع بومال اللي ما نجحش مع الترجي واللي عمل برشا اخطاء في الشوا نتاعو في الكوتشينغ براكوني قاعد ماشي مريقل مسهل برشا الماتشويت على ملاعبيته يعرف يجري الماتش نتاعو يعرف يعمل التغييرات نتاعو اعطاه فرصه للشبان باش برزو شفنا لاتاكون جمعيه وليد الصغير والطريقه نتاع تسجيل الهدف لا لا لا مش ضوء بار هذاك البونت وهذاك من عالم اخر هذاك هدف ممكن من احسن الاهداف اللي تسجلت الموسم هذا لا نحكي على الوليد الصغير اللي دخل ماركة بطريقه كيفاش بهدوء وبرزانه دانهو في نفس الموقع هذاك يختار لافورس يختار القوه هو لا تكون هذا عمره 18 سنه ولا 19 سنه خذا بالانتيريور دي بي وما بالانتيليجونس سجل دونك ترجي نتصور مع براكوني حظوظه باش تكون كبيره برشا حظوظه باش تكون اوفر بالترشح مع خبره الملاعبيه وخبره الترجي في
0: المنافسات
5: تويتي الولاية
0: أمانة أمانة
5: تويتي دونك مع خبرة الترجي في الـ في الـ في الليتور هذوما بالذات بون بالنسبة لشباب العمران العمران بالنسبة لي سيزون بارفيت عملت سيزون ممتازة ممتازة جدا في الشامبيونا شفناها سيرتو قبل ما نحكيو على الأربعة الخمسة ماتشوات التوالة ما قبل الماتشوات هذاك من الأربعة التوالة الخمسة كانت فريق
0: في سيرية كبيرة برشا
5: في سيرية ممتازة وفي معناتها يعمل في مقابلات كبيرة الماتش هذايا حلم ولا فرصة الكل ملاعبية وستاف وحتى عبد السلام بوحوج باش يكونوا فيناليست لكن زيدا قدامهم الترجي التونسي مش سهل باش تربح وتتجاوز الترجي في ماتش كيف ما هذايا دونك ماتش نيغوسي بالنسبة للزوز فرق ولكن انا نشوف لحظوظ الترجي اقرب الحقيقه.
0: اللغز الياس بوزيان موجود اليوم مع فريق النخبه وموش يكون موجود غدو اكيد في مقابله شبه العمران كان مشارك في مقابله النخبه اليوم.
5: عندك بن علي وكيتا نتصور وحتى دراجر دونك بون شوف بوزيان اللغز اللي قعد ديما نحكيو عليه وحتى جماهير الترجي تحكي عليه لكن انا زادة ما نتصورش اللي
0: كلهم غالطين
5: كنزاري غلط واللي بوميل غلط وبراكوني توا غلط.
1: شكون
0: اللي غلط؟ لا قالك ما نتصورهمش
1: شكون اللي غلط؟ اللي جابوا
5: باه هذاك اللي جا قبل راه ما جاش في عهد في العهد هذايا
1: ما فهمتش قصدي اداره ولا جابته
5: في
1: اداره ولا يتحمل المسؤوليه اللي جابوا اذا هو ما وجدوا اذا هو قاعد يتقاضى في جرائم كبيره وجاي على اساس لاعب نجم باش يجي
0: في الفريق الاول على الاقل
1: مش يعني تجي انت تقول لي شكون يعني انت تقول المدرب مش غلط شكون اللي غلط؟ شكون اللي وقع
5: الانتدابات الغلطه تصير في جمعيه الكل راه
1: مش بالمبالغ الماليه بون
0: اللي صار معاه هو تحديدا الحقيقه
5: لا هو صار شو ياسر فهمت هو اللي صار معاه انه
0: جرادا فريق ثاني
5: وقع كيما نقولوا في البوست هذيك صار برشا انتدابات
0: البوست
5: هذيك ادراجر بن علي كايتا دونك المنافسه ولات صعبه دون بار والكاليتي نتاع الملاعبيه هذوما حسب المدربين اللي تداولوا في الفتره الاخرانيه شوفوا لي كاليتي نتاع الملاعبيه هذوما تنفع الترجي خير من الكاليتي نتاع بوزين ولو انه بوزين انك تفرجنا فيه في مقابلاته ولو انه بوزين انك تفرجنا فيه

0: حتى على التراجي. التراجي على خطى النادي الذي الشخصي التعويل على شبه. هذه السياسة المتخذة الجديدة بوجود شوك الوعر. هذه فكرة أنا حمدي المدب عنده 4 سنوات يعني يفكر كيفاش يبدأ التعويل على الشبان
1: يبدأ انتجريهم معناه في
0: المقابلة. جاءت فرصة يعني تعمل مباراة الكاس يعني ظهر عنده عديد شبان لاعبين ممتازين
1: يجبوا
0: هذا ما تجم شوفهم وقت وجود دراغن وجود بن علي 32 وحمزة زلاشق 34 فما بعض اللاعبين من التراجي غادروا يعني غادروا من فريق التراجي الرياضي من فريق النخبة يعني غادروا كيفاش تحبهم انت بالاس جات مباراة كاس راهو تعويل على شبان فريق كبير كما التراجي وعنده بارك وعنده مدربين وعنده ميزانية خاصة للشبان هي التوما طلعوا حتى لاعب
2: شوف
0: النادي رضا الشفاقس الفريق الوحيد في تونس كانت النجم الساحلي وكانت النجم الساحلي لكن النادي الشفاقس خذيت الثنية الصحيحة من هيك الرأيك المنع تثبت المنع المنع الانتدابات تيمات سي منصف
1: برشا جمعيات
0: خماخم الله
1: يرحمه
0: شادت الثنية هكي أقوى ثمار اللعبة يولي أنت حتى المدربين الشبان وتبدأ عنده أوبجيكتيف يعني في لاعب ولا اثنين باش تدعيم الفريق الكابر خاطر هيك الاستراتيجي تراجي الرياضي فما لاعبين راهم شبان تو وقت تشوفوا شبيه وقت يمشوا الفريق أشرف الجبري شبيه وقت اسمه اللي كان في في جرزيس
1: أشرف
0: جر واللاعب عديد اللاعبين يمشوا المتلوي ومشوا يمشوا للجرزيس ويمشوا يعملوا تجربة ويعودوا ويرجعوا تقاهم لاعبين يعني كونفيرمي علاش في التراجي سامحني
1: علاش
0: في التراجي
2: نقول لك حاجه تدعيم الكلام فوزي الصغار اللي يخذوا فرصه اثناء في الاسبيرانس كيف ماذا وكيما تويتي كيما حميدي كيما طبوبي يخليه هيئه التراجي تراجع سياستها في لي جون
1: استراتيجي نتاعها
2: خاطر اليوم عندهم لك فما الكاليتي اليوم لي جون نتاع الاسبيرانس فهم ملاعبية عندهم بوتنسيال
1: أبار لديفنسير القدام دي
2: حميدي ملاعبية على مستوى ممتاز ضو شفنا الهدف
0: في سجله شلو المشكل إذا التراجي
1: ما شاء برشا وقت أنا مخلص
0: سياس وجرجيسي إذا ضحي بموسم ولا اثنين حتى ربي الأبطال الأفريقية تكون المشاركة برك ولا الكاف وتعمل جيل جديد أقل ميزانية أقل غسبياج بتاع فلوس ما تعرفش كيف يتصرفوا وتجي في لاعبين 200 مليون
2: هذه صعيب تطبيقها
1: في تونس صفة عامة
0: لا وقت فما كومينيكاسي وقت تحكي مع انت البطولة وقت
2: اما تصير الانتجراسيون تاع لي جون هذوما كيف في اوقات كيف الماتشوات
0: هذوما وقتين انت في الاسبيرونس كلوا لي جون كلها كبار كلها كبار يا انيس انت المدافعين التراجي عن 3 سنين ما جابش مدافع ياسين مريح حمزة جلاسي توكي ياسين مريح حمزة جلاسي يغيب هذا بن حميد عارف الاكل وين الشبان بتاع الترجي في الدفاع فما وانا بالنسبة لي انا عمران باش تعمل مباراة كبيرة ياسر يمكن مباراة البطولة فيها هك وتعب نفساني الاخرى تلعب مرتاح لكن هذه مباراة عقود يعني. مباراة عقود للاعبين بتاع عمران عكس مباراة الترجي عكس لاعبين الترجي
1: مر المباراة الموالية اكيد قمة كما قلت انا لسياساس يستضيف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي لهنا في ملعب الطيب المهيري اكيد في البطولة فوز بفوز فوز للجرجيس ثم فوز للسياساس مباراة قمة انا بالنسبة لي مباراة مهمة
2: ماتش جدا صعيب ماتش صعيب على زوز فرق رزمو لسياساس باش يسترجع الاجانب نتاعو اللي هما يمثلوا نقاط قوة في الفريق سيرتو زوز ملاعبية اللي هما انديسبونسابل في السياساس مونديكو باش ياسوري لاسيس ديفونسيف النادي الصفاقسي وموتيابا اللي هو الى سور زيدا التنشيط الهجومي مع علي معلول ومع اللاعبي الهجوم هذوكم الزوز نشوفهم انديسبونسابل بيان سور زيدا حسام ادو الرول نتاعو اكيد مهم في التغطيه وكيف كيف في الرولونس ومهم حتى في توجيه اللعب لكن بالنسبه زيدا الجرجيس مع المدرب
1: منصف مشارك 9 مقابلات هزيمه وحيده وزوز تعادلات بقي انتصارات
2: الحقيقه ذكرنا بترجي جرجيس مع انيس بوجلبان
1: 6 انتصارات
2: نفس المستوى نفس الروح نفس الروندمون حتى ميم حتى لي زيترونجي نتاعو اللي جاو تو لاتاكون والنمرو 17 اللي في الوسط ملاعبيه محترمين عندهم امكانيات مع انه زيد عطى الفرصه كامله للملاعبي اللي سجل كونتر سيابي البونتولو بنضياف
1: اشرف بنضياف عاود
2: رجع عنده امكانيات كبيره الحقيقه واللاعبي تري ديسيزيف قدام الكاج مع تحسنت لاسيس ديفونسيف نتاع الترجي جرجيس ماتش تري كوستو غدوه ماتش صعيب على زوز فرق تبقى زاده امام جمهور سي سي اس على
1: مينغي لاعب الوسط دافيد نينغي
2: فوالا نينغي فوالا هذاك نمرو 17 هذاك ملاعبي

0: جيد. دونك سي اس اس غدوه حسب رايي فرصته زاده باش يكون فيناليست وباش يكون على البوديوم سيزون هذه اخر الموسم. والحقيقه الباركور نتاع سي اس اس جا باهي مناسب ملائم للجمعيه في طيب ميري باستثناء ممكن الماتش الوحيد يلعبوا كونتر جي اس كا الاكستيريور، بقيه الماتشات كلهم في طيب ميري. الفينال الوحيد باش يلعبوا في رادس ولي شونس نتاع معناتها ايجال مهما كان الادفيرسير في الفينال. اما غدوه نتصور انا زاده صحيح جرجيس جمعيه تحسنت ورجعت، لكن لي شونس نتاع سي اس اس هي اوفر الحقيقه باش تكون
1: في المقابل في السي اس اس. زاده في الجولات الاخيره تطور كبير لاداء ريان الدربيلي اللي اصبح ديسيزيف، اصبح هو يكمل الهجمه، اصبح كيما اكس سونتري عصري، معناها اللاعب اللي مهم ويعرف يمركي. مش
0: بالنسبه للدربيلي انا حسب رايي الدربيلي والزعلوني زوز افضل اظهره يمين سنا في الموسم الحالي هذا، زوز ديسيزيف، زوز سجلوا، زوز عملوا ديزاسيس وي سيرتو. بالنسبه نحكي على الدربيلي خاطر عمل بروغريسيون كبيره برشا، تحسن برشا
1: دفاعيا،
0: بثقه الملاعبيه اللي معاه في التيران، بثقه محمد الكوكي اللي اعطاها زاد عاونوا بثلاثه في اللاكس، عاونوا برشا للتغطيه وراه ممكن حتى ادوار ولا يعاون برشا. شوف البلاسمون نتاعو القدام ممتاز ممتاز جدا، يتبلاسا في الـ في الـ في الـ في الدمي اسباس، ديما حاضر في السيرفاس، دونك ديسيزيف حتى في الجيست تكنيك الاخر نتاعو باش يسجل، يعرف يختار معناتها الديسيزيون الصحيحه بالانتيريور دي بي، ما يلوش على الفورس. دونك حاجات الحقيقه تطور فيها
1: برشا
0: تطور فيها برشا، كيف وكيما برشا ملاعبيه كيما بكار زاده اللي تطور مستواه، بن علي تطور، ما نحكيش على الملاعبيه الاخرين اللي هما لاعبيه
1: خبره. علاش حكينا عليه؟ لانه هو يعني البدايه نتاعو ما كانتش سهله،
0: كانت مساله حكيت انا اول الموسم قلت مشكلته الملاعبيه هذيا شخصيته، قايلي اونتوري برشا ملاعبيه عندهم خبره، عطاوه الثقه دعموه، نتصور الرول نتاع علي معلول مهم، مثلوكي كيف كيف اللي هو يلعب من شيرته مهم برشا، دونك ملاعبيه عاونوه وعطاوه الثقه، مونديكو كيف كيف مع انه زاده يكون على اللين يشير الستاف نتاعو، كوكي يعطيه لي كونسيني، نفط يعطيه لي كونسيني. دونك نتصور
1: اللاعب حاطه برشا نقاط سلبيه معناها نتاع خوف
0: كذا عليه برشا
2: ضغط. سمعني يعني سلام يلا
1: تفضل
2: تفضل باش نبداو في وقت يبداو في ملعب طيب ميري مش بجنب البنك نتاع النادي.
1: الشوط الاول في الشوط الاول يبدا
2: مش لا مش كيما في الشوط الاول يقعد على اليمين شرط حجرة الملابس والمنصة الصحفيين وبعد راهو الكلوار بعيد عليه، اما هو في معاضدة الهجوم تلقاها ما انت هو سي شخصيته سي الطران. انا بالنسبة لي انا نشوف تراجع جرجيسي راهو مدة ثلاثة اسابيع كان يلعب من تفادي النزول.
1: صحيح قبل ماتش اللي طلع تفادي النزول
2: عمله هو تفادي النزول وتدريب المدربين بعد خروج بوجلبان. شوف الصار في تراجع جرجيسي، ترجر زيسي تو بالنسبه له هو الهدف وصل له هو الدور نص نهائي.
0: لا علاش ما يكونش فينال؟ علاش طموحات؟ عندهم طموحات
1: عنده فكره.
2: من اصعب مباريات نادي صفاقس اللي تحكي عليها انت جندوبه وجابس في ملعب طيب ميري صفاقس دون اجانب.
0: اوريزمون جاو في طيب ميري مش الاكستيريور.
2: قلت لك انا بالنسبه لي نحكوا كرويا نادي صفاقس يلقى صعوبه في ملعب طيب ميري اذا يمكن جات في جابس صعوبه اكثر.
0: صحيح.
2: وجندوبه اكثر. لكن نحكوا احنا نادي رادي صفاقس.
1: اي فهمت.
2: ماهوش راهو نادي صفاقس سي لوبجيكتيف الهدف نتاعو هو كاس تونس. دونك حتى الترجي الجرجيسي ماهيش النيفو اللي كان ايامات بوجلبان. المستوى الفني راهو يمكن خاطر تفادي النزول والمباريات الكاس زاد حتى الرزنامة نتاع القرعه جاتو بها بالفائده
1: اللي له. هو نيس حكى على بعض اللاعبين اللي رجعوا.
0: إيه
1: نعم. كانوا بعض على الفورمه كيما بن ضياف وغوما وغيره.
0: وزاره تربح
2: حاجة برك أنا طريقة التذاكر بيع التذاكر يعني طريقة نورمالمون المخرطين أولى بالتذاكر
1: مخرطين. هو صاروا برشا
2: النادي صفاقسي سبب قرار الأربعة وخمسة مدرجات 2800 تذكرة وقع حذفهم يمكن قرار يعني يمكن للتجويد تهفت الأجواء في المدرجات وهذا ميساج اللي حبينا صفاقسي شفتوا وصلتوا يعني المقذوفات كل مباراة فما المقذوفات والشماريخ اللي تعلم برا تعاون بهم الفريق النادي صفاقسي خير في أزمة مالية. نادي رادي صفاقسي بالنسبة لي أنا ماهوش فيها صعوبة كبيرة ياسر كي مباراة جبس
1: رايك
2: عاود اي انا
0: خاطر الاجانب تقول انت لا لا
2: لا لا
1: حتى جرجيس عنده
2: اي ما نحكي لك انا طريقة تعامل نادي صفاقسي مع الواقع. انت بالنسبة لي انا نشوف حاجة زادة الملاحظة مجي باللغة حكم فار والأسبوع مدة أربع أيام كان في مباراة ساقية الدير
0: أخطأ
2: يعني تقدم ساقية الدير ضرب الجزاء
1: دقيقة خطأ
0: هو التعيين زاد يطرح
1: يعني يعني بعد نص الليل تعيين احنا عنا صنع عظيم
2: بعد اللي صار اللي صار أنت يعني في مباراة ساقية الدير تعود تعينه مع كل احتراماتي مجي باللغة يجي يكون راهو حكم يكون سهو لكن انت تقول لي مخالف
1: كان زاد عليه قبل الخال كانت عليه مؤاخذات من الافريقي في برشا مقابلات لانه قعد زاد
2: يعايرناش رجعناش تو الحكم هو صاحب القرار انت سيف الورتاني وقت انت شفت المخالفه ما فماش مخالفه عطيها لك منين المخالفه انت ما شفتش مخالفه احتسب ضربه جزاء وكهو كفى بالله رسولا نضال طيف وقت دخل مع هيثم قراد محسب الهدف
1: واللي نعرفه انا في البروتوكول نتاع الفار هو كي عيط لك على البلانتي تشوف بلانتي ما تشوفش
0: لا تجب ترجع مسار
2: نجم. اذا مرك اذا مرك هي مخالفه حتى تماس ترجع لي ليسونسيال فما حاجه قبل قبل امانه بالنسبه لي انا مباراه باهي قبل يعني اخر مباراه في طيب مهيري يعني بعد تحول الرادس مباراه باش تكون ممتازه لكن الافضليه اكثر للنادي الرادس صفاقس
0: بالترشح انا نشوف الترجي سي سي فيناليست
2: سكور قالك
0: هيك هو اش معناها
2: لا سكور النتيجه ترجي. النتيجه
0: هيك هو نعطيك سي
2: ديريكت نتيجه العمران والترجي
0: 2 بلاش للترجي التونسي
1: وانت خال
2: ماكسيموم 1-91 وبعد 2-1 للترجي
1: مقابل سي سي والترجي
2: نادي صفاقس 3 بلاش
1: 3 بلاش واضح شكرا ليك
2: خالد وانت
1: بالتوفيق ليك
0: 2 بلاش سي سي
2: انا بونتو اكو منا بونتو منا
1: بالتوفيق لكل الفرق اكيد الموجوده في المربع الذهبي غدوه مع جديد معك الدور الريكي في استاد الديوان شكرا خالد شكرا نيس كذلك نادر ومحمد زعبار فؤاد مبارك في الاخبار تصبحون على خير
3: استاد الديوان استاد الديوان

0: ويكاند على الكيف. ويكاند معناها الصبحية تحلى سور نوزونت، تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي، وخلي الويكاند على الكيف معايا أنا عفاف الغربي، كل سبت وحد من 6 لل 11 متاع الصباح. ديوانا فام صوتكم.
1: متوحش أيام زمان، أيام يليل يعين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب، تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة، كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثامنة مساء، ديوان فام عسلمة. المصادقة على أكثر من 600 استثمار في لحي خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من شأن إحداث 673 موطن شغل دائم وفق المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق الوكالة ستستفيد هذه الاستثمارات الفلاحية من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 25 و2000. وزارة الصحة تعلن تحقيق إنجاز صحي وإنساني غير مسبوق، حيث تم اليوم في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بكافة ولايات الجمهورية. والوزارة تعتبر أن ما تحقق اليوم من حيث عدد العمليات الذي تجاوز بكثير الهدف المعلن والمتمثل في 1000 عملية يمثل محطة فارقة قد ترتقي إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث الحجم والعدد بل من حيث الدلالة الإنسانية، مثمنة ما اعتبرتها ملحمة صحية تعكس قيم التضامن الوطني. وفي سياق متصل، مدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يؤكد استفادة 39 مواطنا من عمليات جراحية دقيقة على العين، وذلك في إطار فعاليات يوم صحة العيون الذي نظمته وزارة الصحة العمومية بالتعاون مع جمعية وان دي وان دريم، موضحا أن الفرق الطبية نجحت في إنجاز 34 عملية جراحية، فيما تم إرجاء هذه العمليات لأسباب صحية تخص المرضى. ووفق المصدر ذاته، فقد تكفلت وزارة الصحة بشكل كامل وبصفة مجانية بكافة مستلزمات العمليات والمعدات الطبية اللازمة، وذلك لضمان نفاذ المواطنين في الجهة إلى الخدمات الصحية المختصة وتخفيف العبء المادي عن كاهلهم.
5: نظم وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان دي وان دريم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون يوم 27 مايو 2026، هذا بكافة ولاية الجمهورية تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. بالنسبة للجهة الصحية بقبلي، تم في نفس الإطار برمجت 39 عملية لفايت مواطني ولاية قبلي بالمستشفى الجاوبي قبلي قسم طب العيون. بدأت العمليات الجراحية يوم الجمعة 22 مايو وتواصلت اليوم 23 مايو. انتفع في اليوم الأول 22 مواطن بالعمليات وتم استكمال عدد 12 عملية اليوم، فما 5 مواطنين تم تأجيل العملية متاعهم لأسباب صحية، هذو ما شاء الله بعد العيد يعملوا عمليات. جاء صاحبي قبلي في المجمل تم برمجة 39 عملية وتم تحقيق 34 عملية، حالتهم كانت جيدة، وخصوصا أنه اليوم شفنا اللي عملوا عملياتهم أمس والحمد لله فرحانين ياسر بالنتائج الإيجابية، أنهم رجع لهم نور البصر متاعهم ولا يشوفوا، وإن شاء الله الحملات هذه تتواصل.
4: وفي الشان الدولي، مسؤول أمني باكستاني يقول إن مذكرة التفاهم يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن الزيارة التي أجرها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران واجتماعاته مع القادة الإيرانيين أحرزت تقدما كبيرا بشان نقاط المحادثات التي تتوسط فيها إسلام أباد لإنهاء الحرب. ويأتي ذلك إثر أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. حزب الله اللبناني يفيد اليوم بأن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد فيها أن طهران لن تتخلى عن دعم الحزب، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على شمول لبنان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
6: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل،
7: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: سهرة طويلة.
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى.
0: سهرة طويلة.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
4: You wanna say
3: صوتكم
1: vous écoutez

Diwan FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان افهم عسلمة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26-27 و2000. يقر جملة من الإجراءات من بينها الإبقاء على نفس أسعار قبول صبة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما قرر المجلس الوزاري تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير فضلا عن ضبط برنامج الإجلاد طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب لتسهيل عملية نقل وإجلاء وتجميع الحبوب. وبالإضافة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر اندلاع الحرائق أقر المجلس الوزاري الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية والدعوة إلى تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 وضمان الطاقة اللازمة مراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. وزارة التربية تنشر اليوم حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة أساسي والسادسة ابتدائي قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة يتمكن اليوم من إجراء عمليات جراحية وصفت بالناجحة لعشرين مريضا مسجلا في قائمات الانتظار مع توجيه 120 مريضا إلى مصحات خاصة حيث خضعوا لتدخلات طبية مجانية شملت تركيب العدسات وتوفير الأدوية الضرورية وفق رئيس قسم طب جراحة العيون بالمستشفى الدكتور حمزة الخضيري.
2: الحمد لله وفقنا ربي باش نقوموا بجراحة 20 شخص من مرضى الماء الأبيض أصحاب شهادة البيضاء بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان قفصة وفي نفس الوقت عندنا 120 مريض طلعوا في حافلات خاصة باش يشقوا في مساحات خاصة مجانا مع تركيب العدسات ومع الأدوية والمراقبة إن شاء الله باش تكون غدوة لهنا في قسم العيون المستشفى الجامعي بقفصة. مشكورين كل من المتداخلين وبالأخص وزارة الصحة على الدعم المتواصل ونشكر كيف الإطار الطبي العامل بالمستشفى والإطار الشبه الطبي وكل الجمعيات المساهمة في نجاح هذه المبادرة.
1: وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تحقيق إنجاز صحي وإنساني وصفته بغير المسبوق حيث تم في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بكافة ولايات الجمهورية. وفي شأن دولي وكالة رويترز تنقل عن صحيفة فاينانشال تايمز تأكيدها أن الوسطاء يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن جهتها إيران تقول اليوم إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق وإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: تسمعوا نفيس في قصع الفريكانس
4: نوف أرب واندر
3: كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونار.
5: هلو هلو مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليساني بونار.
3: ليساني بونار باي يولتز.
5: هلو هلو ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقه جديده من لي زاني بونور. كل عاده سهريت كل سبت واحد من 9 للنص الليل نحكيو فيها على الفن والنوستالجي. اما قبل ما نبداو رحلتنا نحو الجولدن ايرا خلي نحكي لكم على حاجه صارت كيما اليوم.
6: I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy.
5: نهار 23 ماي عام 1980 خرجوا في القاعات الأمريكية فيلم مش يولي من بعد سنين واحد من أشهر أفلام الرعب النفسي في تاريخ السينما. نحكي لكم على The Shining.
6: He must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and...
5: الفيلم من إخراج ستانلي كوبريك ومقتبس من رواية ستيفن كينغ اللي خرجت عام 77. البطولة كانت جاك نيكلسون في دور جاك تورنس وشيلي دوفل في دور مارت ويندي وداني لويد في دور ولدهم داني. القصة بسيطة من الأول. كاتب يمشي يخدم كير تيكر في هوتيل معزول اسمه أوفرلوك هوتيل، هز مع عائلته وفي فترة الشتاء، أما مع العزلة والضغط الوضع يبدأ يخرج عن السيطرة.
7: Have to deal with this matter in the harshest possible way.
5: سكي اكسبسيونيل انه الفيلم وقت اللي خرج ما كانش عنده المكانة اللي عنده اليوم. الاستقبال النقدي او how people perceived the film كان فيها برشا mixed feelings، وحتى كينغ نفسه ما كانش راضي على نسخة كوبريك خاطر حس انه الفيلم بعد على روح الرواية الاصلية. سنين من بعد كينغ يعمل نسخة تلفزية عام 97 اقرب للرواية متاعه، اما مع الوقت الفيلم تبدل تقييمه. اليوم The Shining ولا A Classical Movie مش خاطر فيه مشاهد تخوف كهو، مي بلوتو خاطر كوبريك عرف يبني الخوف بطريقة مختلفة، بذوكم لكلواغ طويل برشا صمت بتكرار المشهد بالموسيقى بالعزلة. الخوف في الفيلم يجي من الـ overall vibe أو الجو العام أكثر من الأحداث نفسها.
6: But at some point during the winter he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and
5: هيد نعطيكم فان فاكت. The Shining عاون في شهرة تقنية اسمها ستيدي كام، الكاميرا اللي تبعت فول داني وهو يمشي بالبسكلة متاعه في الكولوار متاع الوتيل. التقنية هذي عطات الفيلم احساس غريب كأنه الكاميرا تتحرك بسلاسة اما المشهد يوترك كمام. واللي اخترع الستيدي كام هو جاريت براون، خدم على الفيلم والنتيجة من بعد ولت من اشهر استعمالات التقنية هذي في تاريخ السينما. من ذكرى The Shining نبدأ حلقة لزاني بونور الليلة كالعادة ما بين السينما الموسيقى والذكريات. إذا يخفي فلاش باك باش نرجع لعام 1902 مع فيلم 9 to 5، كوميدي خفيفة أما غير ما وراها مساج عميق جدا يحكي على التمييز ضد النساء في عالم الشغل. وقلت لكم عام 80، يعني تنجموا تتخيلوا البوليميك اللي عملها الفيلم وقتها. في سيرو كامون نمشي ولسفاقس مع صابر الربيعي في كوكتيل يجمع سيدي منصور ونوبة بوعكازين. ما بين التراث والنوبة وريحة البلاد نسافروا في سيرو كامون الليلة. The Journey الليلة وبمناسبة عيد ميلاد سام سميث باش نرجعوا لأربع مراحل مهمين في مسيرته: مرحلة البداية، مرحلة البوم، مرحلة القمة وآخر مرحلة في مسيرة سام سميث. بيان ايفيدامون هذا كله مع اكيب اكسبسيونيل اي فورميدابل ذي وان اند اونلي مخرج الحصة محمد زعبار هلو، اند ذا اوتستاندينغ معد الحصة راسم بن يونس هلو، ان سبيسيال ديديكاس لحسام حلواني وانا يولد زعتي تلاتوت ليكيب. سلام عليكم وين ما كنتو، تعدكم سهرة اكسبسيونيل تنطلق من توا حتى لنص الليل.
3: انتم تسمعوا في الليل زاني بونوغ كل سبت وحد من 9 لنص الليل.

0: d'honneur.
1: هلو دو روتور في لي زاني بونور ومرحبا بكم في اولى فقراتنا لليله واللي هي فلاش باك. الليله نرجع بكم العام 1980 وتحديدا الفيلم كوميدي ولا سنين من بعد اكثر من مجرد فيلم. فلاش باك لليله 9 to 5
0: فلاش باك.
2: 20th century fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge.
1: 9 to 5 من إخراج كولين هيجنز وبطولة ثلاثة أسماء كبار اللي هما جين فوندا، ليلي تومبلين ودولي بارتن في أول تجربة سينمائية كبيرة لها. كان معاهم في الفيلم دابني كولمان في دور المدير المتعجرف والسكسست اللي بالنسبة ليلو النسيه في الخدمة ديكورك هاو. القصة تحكي على ثلاثة موظفات فايلت، جودي ودورالي، كل واحدة فيهم تعيش نوع من الظلم في البيرو. واحدة ما يعطيهاش حقوقها، واحدة يتعامل معها كأنه أقل مرجل، وثالثة ديما يخرج عليها إشاعات. المشكل أنه هذو ما الكل مربوطين بنفس الشخص واللي هو المدير متاعهم.
2: They listen to all his problems. They do their best to please.
1: الفيلم يستعمل الكوميديا باش يحكي على موضوع جدي جدا، شفتو في الفترة هذيك ظروف نصيف الخدمة، تمييز الأجور والفرص اللي ما كانتش ديما عادلة. يعني نقولوا عام 1980 الكلام هذا كان قوي على الاخر، وسيفغي انه الفيلم كان يضحك، ما زيدا كان نقد واضح لثقافة العمل في الوقت هذاك. 9 to 5 ولا علامة ثقافية مرتبطة بالحركة النسوية في أمريكا. الفيلم كان يقول أنه نسي ما همش موجودين في المكاتب شي كاملو الديكار، بلتو عندهم أفكار وعندهم قدرة على الإدارة وقدرة أنه يبدلوا السيستيم كاغيما.
2: 9 to 5
1: النجاح متاع الفيلم ما وقفش على الفيلم كهو، أما حتى الثيم سونج متاع 9 to 5 اللي كتبتها وغنيتها دولي بارتن وليت اي ميجر هيت. خرجت كسينجل في نوفمبر 1980، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد 100 عام 81. الغنية زادة ربحت دولي بارتن زوز غرامي أوردز، البست كونتري سونغ والبست فيميل كونتري فوكال بفورمانس. مش نخليكم تعملوا انتخيفون كيف مع 9 to 5 بصوت دولي بارتن.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2
1: لزاني بونور.
2: مرحبا بكم عشاق الجولدن إيرا، انتم تسمعوا في ليزاني بونور ورحلتنا مكملة معاكم حتى لنص الليل. توتسويت وقايت نتعرفوا على اسم على الاسم. الفقرة اللي ناخذوا فيها زوز أغاني عندهم نفس الاسم أما ما عندهم حتى علاقة ببعضهم، لنفس القصة لنفس الستايل ولنفس الزمن. كلمة السر لليلة هي Just the way you are.
3: الاسم على الاسم.
2: نبدأ مع الأغنية الأقدم ومع بيلي جول. أغنية Just the way you are خرجت عام 77 في ألبوم The Stranger. الأغنية كانت مهمة برشا في مسيرة بيلي جول لخاطرها عاونت الألبوم أنه حقق نجاح كبير. إدايوغ ربحت في الجرامي أوردز زوز جوائز كبار اللي هما Record of the Year و Song of the Year. أما هيت نعطيكم سكي إكسيبسيونيل أنه ألا باز بيلي جول ما كانش مقتنع بالأغنية وأصلا خمم أنه ما يحطهش في الألبوم. أما برشا رواية تقول أنه فيبي سنو وليندا رونستنت سمعوها باغازاغ وهما في نفس المبنى اللي كان يسجل فيه الأغنية وعجبتهم وشجعوها أنه يخليها في الفيرسيون فينال متاع الألبوم. في بالكم أنه الأغنية كانت مكتوبة لمرته الأولى وقتها إليزابيث ويبر، وكان يقول لها في الأغنية كم سي ما تبدل شي فيه كان نقبلك كما أنت. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف على Just the way you are البيلي جول وtry to guess لشكون Just the way you are ثانية.

بعد أكثر من 30 سنة يجي برونو مارس ويختار نفس العنوين أما في كونتكست مختلف تماماً. Just the way you are متاع برونو مارس خرجت عن

فنان آخر أمشي القدر أنه يغنيها هو وحده وتولي أول هيت سولو في حياته. شان خليكم تعملوا أنتخي بان كيف مع Just The Way You Are بصوت برونو مارس وقولوا لي أنتو مشني أقرب ليكم، النسخة الكلاسيك متاع بيلي جول ولا النسخة البوب متاع برونو مارس.

0: FM Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان FM عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد خلال أشرفها اليوم على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000 أن تطوير القطاع الفلاحي يمثل أولوية استراتيجية للدولة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية وضمان توفير البذور المحلية والأسمدة ودعم استدامة الانتاج. ورئيسة الحكومة تشدد على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، داعية كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى أحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية وأحكام تنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق. وتمت الإشارة خلال المجلس الوزاري إلى كميات البذور المثبتة والموزعة في مناطق الإنتاج والتي بلغت حوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30% من حاجيات البذور مقابل حوالي 265 ألف قنطار تم تثبيتها في الموسم الفارض. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يقول إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. والوزير يشدد خلال ندوة وطنية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين اليوم أن قطاع الصحة الرقمية يمثل أولوية أولى من خلال دعم التشخيص الطبي والمتابعة الوبائية والخدمات الصحية عن بعد، مشيرا إلى الانطلاق في مشروع المستشفى الرقمي كنموذج للتعاون بين الجامعة والمنظومة الصحية والمؤسسات الناشئة والقطاع الخاص. الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي انتظم يومي 20 و 21 من مايو الجاري بمقر الإدارة العامة للديوانة على مواصلة العمل بآليات الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، مع تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين إثر الاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. وفي الشأن الدولي، مصدران باكستانيان مطلعان يقولان لروترز إن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، متوقعان أن ترد الولايات المتحدة على هذا العرض غدا الأحد. الجيش الأوكراني يعلن أنه قصف اليوم واحدة من أكبر المحطات الروسية لتصدير النفط ومستودع نفطي مجاور لها، ما تسبب في اندلاع حريق في المحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط في البحر الأسود. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه فلاش سبور. بدايه بمباريات نصف نهائي كاس تونس لكره القدم. غدوه زوز مباريات، 3:30 نتاع العشيه نادي رياضي الصفاقسي في الطيب المهيري استقبل الترجي رياضي الجرجيسي، الحكم وليد المنصري، وفي الفار نلقاو مجدي بلاغه. شبيبه رياضيه بالعمران استقبل الترجي رياضي التونسي، تحكيم لحسني النيلي، وفي الفار لهيثم اطرابلسي. في النادي الرياضي الصفاقسي رفع الجلسة العامة خارق العادة وكذلك إلغائها بعد رفض المنخرطين لانعقادها بسبب ما وصفوه عدم قانونيتها. الأستاذ عماد المسدي كان اقترح مطلع الجلسة عدم التصويت على القانون الأساسي المقترح بسبب حضور 76 منخرط فقط وضرورة التشاور مع المنخرطين الحاضرين لإضافة بعض التعديلات على القانون الجديد والتصويت عليه في جلسة أخرى بتاريخ 13 جوان القادم وما تم رفضه من طرف المنخرطين الحاضرين اليوم. في كرة اليد نادي ساقيت الزيت يفوز على جامعة الحمامات في نصف النهائي الثاني لكأس تونس لكرة اليد 27-26 والساقي يواجه حتى رجل الرياضي التونسي اللي كان فاز البارح في الدربي في نصف النهائي الأول بنفس النتيجة 27-26 لنهائي الأسبوع القادم. ونادي ساقيت الزيت رسميا يطالب بتحكيم أجنبي للدورة النهائية. النادي الافريقي انقاذ الهزيمه اليوم في مباراه الذهاب ربع نهائي البال امام اهلي بنغازي الليبي 88-87. الافريقي كان يلزم يفوز بفارق نقطتين على الاقل في لقاء الاياب دونك اللي حاز بطاقه العبور الى الدور النصف النهائي. مباراه العوده باش تكون هالاثنين 25 مايو انطلاقا من 3 متاع العشيه. في الباسكت سيدات النادي الصفاقسي يتوجن بالبطولة للمرة 22 في تاريخهم اليوم السبت بقاعة نابل أمام الأمل الرياضي بالوطن القبلي فوز نتيجة 58-45 في إياب الدورة النهائي بعد الفوز ذهابا منذ أسبوع في صفاقس أساس أضاف لقب البطولة للكاس اللي كان توج به أمام فتيات جمال ودوبلي في النادي الرياضي الصفاقسي لكرة السلة سيدات. الكرة في العالم أبرز المباريات لليغا الإسبانية دونك نحكيه على مباراتي البارسا والريال. الريال يفوز 4-2 وفالنسيا ينهزم 3-1. بالنسبة لليغا الإسبانية الأندية المعنية بالسقوط بعد نهاية المباريات لأنه الليلة هو ختام المباريات دونك الترتيب نلقاه عنا كل من ريال أوفيدو ينزل لليغا دو كيف جيرونا ينزل ب 41 نقطة ومايوركا كذلك ينزل للرابطة الثانية الإسبانية في حين أوساسونا ليفنتي إلتشي ديبورتيفو ألافيش وكذلك سيفي كل الفرق هذه ضمنت البقاء متاحة على بعد نقطة ونقطتين فقط من مايوركا صاحب المركز 18 اللي يتساوى في الترتيب مع أوساسونا ولكن أوساسونا يبقى في الليغا الموسم القادم. كالتشو الإيطالي بولونيا 3-3 مع إنتر لاتسيو 2-1 على بيزا. في كاس ألمانيا النهائي بايرن يضرب بقوة يفوز على شتوتغارت ثلاثية نظيفة هارتريك لهاري كين قائد المنتخب الإنجليزي. بلاس بارو في تاما سبور بقي متواصل على ديوان فهم أكثر تفاصيل ديوان فهم بانت.
5: في تونس الكبرى على 99.5

0: Abdel Moujdek على ديوان اف ام.
1: Les années bonheur.
2: هيلو، هذه ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا، وقديش نعرف برشا ناس يعملوا أنتخي بانكيف على ساعتنا الثانية على خطرها تبدأ بريحة تونسية لبنينة. وقيت سر كمون الفقرة اللي نبربشوا فيها على ريحة البلاد، على حكاية اللي مخبية وراء أغاني تونسية، نبربشوا في التراث اللي ساعات نسمعوه من غير ما نعرفوا الحكاية وراء. اليوم نمشي ولسفاقس مع صوت من أكثر الأصوات التونسية اللي وصلت للعالم العربي، صابر الرباعي.
3: سر كمون.
2: صابر الرباعي أو أمير الطرب العربي عنده مسيرة كبيرة ما بين الأغاني الرومانسية الطربية والنجاحات العربية، أما مهما مشي لبعيد ديما صفاقس حاضرة في رصيده، وأكبر وأهم إكزامبل هو سيدي منصور. سيدي منصور ولات مرتبطة برشا بصابر الرباعي، وهو قال في أكثر من انترفيو ليه إن كانت نقطة تحول في حياته الفنية، وإفكتيفما سيدي منصور عرفت به الجمهور أوسع وخرجت تراث صفاقسي من الإطار المحلي إلى العالم العربي. سيدي منصور هي مرتبطة بولي صالح في صفاقس، وهذا اللي فسر حضور الجانب الشعبي والروحي كسوا في الكلام وألا في اللحن. شناسكم السهرية كارتاج 2019، صابر الرباعي قدم كوكتيل صفاقسي بطلب من الجمهور، واستعرض ذيم يمكن ساعتين ونص غنى فيهم القديم وجديد. الصحافة وقت حكيت انه الجمهور كان متفاعل وبقوة شخطوه مع الكوكتيل التونسي ومع غنية سيدي منصور.

ومن بعد سيدي منصور غني لنا نوبة بوعكا زين، ولهنا ندخلوا في جو النوبة والفايب التونسي لبنين، هذيك الطابع الاحتفالي الشعبي اللي نحبوه ونشيخوا عليه وما نفهموا سره كان احنا توينسا. دجا بوعكا زين من اللون اللي يربط الغناء بالذكرى الجماعية، بالسهريات، بالعريس، بالمناسبات. طريقة غناء فيها مشاركة أكثر من بفورمنس فردي. دجا فما تسجيلات قديمة لنوبة بوعكا زين مع فرقة الفنون الشعبية لإذاعة صفاقس، وهذا اللي أكد لنا فكرة علاقتها بالتراث المحلي والفرق الشعبية. أنا مش نخليكم مع لحظة يرجع فيها صابر الرباعي الجمهور للجو الحنين لذكرياته والنوع من الغناء اللي يعيش برشا ذكريات وبرشا إيمان.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان اف ام .net. ديوان اف ام ليزاني بونور.
1: في بالي وقيت نعملوا بوسة غرونا للماضي ونرجع شوية للحاضر ونكتشفوا آخر الإصدارات توتسويت في فريش هيتس.
2: فريش هيتس.
1: اليوم اخترت نحكي لكم على جديد كارول سماحة أغنية طمبني اللي خرجت في مايو 2026. الأغنية باللهجة المصرية وكلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي والميكس اند ماسترينج لإيدي جزرة. كي تسمعوا ثلاثة أسامي هذوما سي بون تعرفوا إنه الأغنية بين يدين فريق غير عادي، خدموا على أغنية ايموشنيل منظمة قريبة برشا من الستايل متاع كارول اللي نعرفوه، الستايل اللي فيه برشا إحساس، فيه بيرفورمانس ماتور وما تحسش فما مبالغة كبيرة. خليكم تكتشفوا جديد كارول سماحة مع ليزاني بونور في طمني.

Fresh Hits. تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: Les années bonheur.
3: دو رتور في لي زاني بونور اي دو رتور في رحلتنا نحو الجولدن ايرا. شنو رايكم لو كان نهزكم في رحله في جيرني في فقره نحكيو فيها على مراحل مهمين في مسيره فنان، نسمعوا كيفاش صوته تبدل تصويرته تبدلت وكيفاش كان النجاح. اللي اخترت نحكيكم على سام سميث على خاطر عيد ميلاده في شهر ماي. سام سميث تولد نهار 19 ماي 1992 في لندن، ولا واحد من اكثر الاصوات البريطانيه تميزا في البوب خلال العشريه الاخيره. أول محطة في رحلة سام سميث هي لاتش قبل ما يولي ستار كبير. برشا ناس اكتشفت صوته في غنية لاتش مع الثنائي البريطاني ديسكلوجر. الغنية خرجت عام 2012 وجمعت ما بين الالكترونيك ميوزيك متاع ديسكلوجر وصوت سام سميث اللي فيه سول وإحساس قوي على الأخر. لاتش كانت مهمة خاطر عرفت الجمهور على صوت جديد. بون سام وقتها ما كانش معروف عالميا، اما الفيتشرينج هذا عطاه فيزيبيليتي كبيره خاصه في بريطانيا. نزيدكم معلومه اخرى، الاغنيه ما كانتش بالد، واللي هي معلومه مهمه جدا على خاطر الناس تعودت من بعد تشوف سام سميث في اغاني حزينه ورومانس، اما البدايه نتاعو كانت مع الكترونيك تراك فيه ريذم وبرشا موفمنتس. خليكم تسمعوا لاتش قبل ما نتعدى بكم للمرحله الثانيه في مسيره سام سميث.

المرحلة الثانية هي الانفجار العالمي مع أغنية Stay With Me. الأغنية خرجت عام 2014 في ألبوم In The Lonely Hour، واللي هي أغنية خلت سام سميث يولي اسم عالمي. القوة متاع Stay With Me في البساطة، بيانو كوار فيلينج وصوت سام في الواجهة، ما فماش برودكشن معقدة، ما فما إحساس رهيب في الأغنية. الأغنية تحكي على الوحدة من بعد علاقة عابرة، وعلى رغبة الإنسان أنه ما يقعدش وحده. الموضوع كان قريب من برشا ناس، وذكى اللي فسر يمكن نجاح الأغنية عالمياً. عام 2015 Stay With Me ربحت زوز جوائز Grammy Awards، واللي هما Record of the Year و Song of the Year. وفي نفس الليلة سام سميث ربح زيدا Best New Artist والBest Pop Vocal Album.

سام سميث مع جيمي نابس. أغاني جيمس بوند عندها قيمة خاصة في عالم السينما والموسيقى. دجا قبل سام سميث برشا فنانين كبار غنيوا في أفلام جيمس بوند كيما أديل وشيرلي باسي، إذيك عليش الاختيار متاعه هو في المرحلة هذيك بالذات كانت مهمة جدا في المسيرة متاعه. الغنية فيها طابع سينمائي واضح جدا، دراما، أوركستريشن وصوت عالي يتماشى مع عالم بوند، والغنية نجحت بالقديد. اي دايوغ رايرينغز اون ذا وول عام 2016 ربحت الاكاديمي اوورد فور بيست اوريجينال سونغ. يعني هوني سام سميث ما عادش عنده جرامي زكاهو ولا عنده اوسكارز زيدا، والمرحله هذه خرجته من خانه البوب سينجر ودخل اكبر البارتي السينما والاوردز والانترناشنال ريكوجنيشن.

آخر ما حتى في الرحلة هي أنهولي مع كيم بيتراس. الأغنية خرجت عام 2022 وكانت مختلفة بارشة على التصوير اللي تعود عليها الجمهور مع سام سميث. مش بالد، مش بيانو، مش هارت بريك كلاسيك، لهنا دخلنا في موزيكا أكثر دانس بوب، دارك أكثر وثياتريكال أكثر. أنهولي ورتنا مرحلة جديدة في الكارير متاع سام سميث، مرحلة فيها يمكن أكثر تجارب، يمكن يحب يعطينا تصويرة أجرأ، يمكن يحب يورينا حرية أكبر في البرفورمانس متاعو، بس شغمو رينا شانجمو كبير مع أنهولي. هذا ما يمنعش أنه الأغنية نجحت عالميا ووصلت الجمهور جديد، خاصة على تيك توك وسوشيال ميديا. الأغنية زادة ربحت

غرامي أوردز العام 2023 وخذيت جائزة البيست بوب ديو جروب بيرفورمانس، وبها هي نخدموا رحلتنا مع سام سميث لليلة. وخليكم انتوما فينا الماء سلطة القرار. أنا أكثر مرحلة حبيتوها في الجيرني متاع سام سميث البدايات مع لاتش، النجاح العالمي مع ستي ويذ مي، مرحلة الأوسكارز مع رايرينجز أون ذا وال، وإلا مرحلة التصوير الجديدة مع أنهو.

0: aşk laftan anlamaz.
1: على ديوان اف ام يزيدك بالغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: ويكاند على الكيف. ويكاند معناها الصبحيه تحلى سيغ نوزونت. تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي وخلي الويكاند على الكيف معايا انا عفاف الغربي كل سبت وحد من 6 ل 11 متاع الصباح. ديوان اف ام

0: FM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان FM عسلمة. تونس تضم 44 حديقة وطنية ومحمية طبيعية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية و46 منطقة مهمة للمحافظة على الطيور. ووزارة البيئة تؤكد في بلاغ سعيها لتعزيز هذا الرصيد من خلال إضافة مناطق جديدة ومشاريع قوانين لحماية الثروات الطبيعية. اتصالات تونس تؤكد في بلاغ تعرض تطبيقاتها الرقمية ماي تي تي اليوم إلى هجمة سيبرنية، قالت إنه تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات وفق نص البلاغ. واتصالات تونس تعلن في البلاغ ذاته عن الانتهاء من أشغال الصيانة وتعهد وتحيين التطبيق، مجددة التزامها التام بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وضمان أفضل مستويات الحماية لفائدة حرفائها. ومن ناحية أخرى تشدد اتصالات تونس على أن الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة ولا لأهداف هذه التطبيق ذات الصبغة التجارية البحتة الموجهة أساسا إلى خدمة حرفائها. حوالي 400 شخص من متسكني معتمدية العلاب بولاية القيروان انتفعوا بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالشراكة مع جمعية مرضى السرطان في إطار تسهيل نفاذ المواطنين إلى العلاج، خاصة بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية الكبرى. ووفق مراسل ديوان فام بلجيا، فقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين انتفعوا بفحوصات ومعاينات طبية مجانية شملت اختصاصات متعددة على غرار أمراض القلب والشرايين وطب النساء وجراحة العظام وطب العام وطب العائلة، إلى جانب تقصي بعض الأمراض المزمنة وتوزيع الأدوية الأساسية. وفي شان دولي، أوغندا تعلن اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 حالات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة ودولا إقليمية ودولية تقترب من إنجاز اتفاق يتعلق بالجمهورية الإيرانية ومذكرة تفاهم مرتبطة بالسلام، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز سيكون من بين عناصر الاتفاق. وترامب يقول إنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد جدا مع قادة عرب ومسلمين حول المفاوضات، مبينا أن الاتفاق لا يزال خاضعا لصياغة نهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى، كما أكد أن تفاصيل النهائية للاتفاق تجري مناقشتها حاليا على أن يتم الإعلان عنها قريبا. وبدوره قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تلمس ميلا إلى التقارب مع الولايات المتحدة، وذلك عقب زيارة أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار وساطة تقودها بلاده لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: Heroin, Beja, Selena, Diwen FM, Diman Rag, à 103.2.
1: Les années bonheur.
2: هذه ساعتنا الثالثة وساعتنا الأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا، عشاق الزمن الجميل. نقولكم ما تبعدوش بعيد، على خاطرنا الليلة مش نرجع بكم برشا سنين التالي. يقولوا 2011 ما نحسوهيش عام بعيد، ما غير ما 15 سنة تعديو. نهزكم الليلة في رحلة لعام 2011 مع Theme of the Night.
3: Theme of the Night.
2: عام 2011 الأغاني ما عادش تتسمع كيف في الراديو، وليت تعيش زادة على يوتيوب، على الفيديو كليبس، في التشالنجز، في الشيرينج على السوشيال ميديا، اللي كان وقتها قاعد يكبر بشوية بشوية. ومن بين برشا أغاني كبار اخترنا لكم الليلة أغاني يمثلوا المود نتاع عام 2011، ونبداو مع موفز لايك جاجر، واحدة من أكبر الهيتس نتاع 2011. الأغنية جمعت مارون 5 مع كريستينا أغوليرا، والتعاون هذا جاي في وقت ذكي على الآخر، على خاطر آدم ليفين وكريستينا أغوليرا وقتها كانوا كوتشز في النسخة الأمريكية من The Voice، يعني زوز كانوا في الواجهة، والأغنية استغلت المومنتوم هذا. Moves Like Jagger تحكي على ميك جاجر، الفرونت مان متاع The Rolling Stones، المعروف بحركاته الخاصة على المسرح. الأغنية تحكي على شخص عنده برشا كاريزما، عنده برشا ثقة في النفس، ويعرف يتحرك بطريقة تخطف العينين. تجاريا Moves Like Jagger نجحت وبقوة، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد 100 في الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت زيدا للمرتبة الثانية في بريطانيا، وترشحت لجرامي أوردز الفئة Best Pop Duo and Group Performance.

في بالكم انه الاغنيه هذه كانت نقطه تحول في الساوند نتاع مارون 5؟ مش تقولي هوني كيفاش؟ نقولكم انه قبلها كانوا معروفين اكثر بالبوب روك، اما موز لايك جاجر دخلتهم اكثر في المينستريم اللي فيه اكثر بيت، تحسوا بوب على الخفيف، تحس فيها كرفران سهل انه يتحفظ ووصل معروف. ومن بعد 2011 مارون 5 اختاروا انه الفايب نتاعهم يكون هكا.

أغنيتنا الثانية في عام 2011 هي The Lazy Song متاع برونو مارس. 2011 برونو مارس كان في بداية صعوده كسولو أرتست، من بعد نجاح Just The Way You Are و Grenade هبطوا برونو مارس أغنية أخف وأبسط سميها The Lazy Song. فكرة الأغنية ياسر مزيانة، نهارت اللي تحب تقوم ما تعمل حتى شيء، لا تزعل التليفونات، لا تمشي تخدم، لا تقوم، لا تتحرك، تعدي نهارك في الفرش، تاكل، ترقد، تتفرج. موسيقية الأغنية كانت خفيفة على الأخر وفيها ريذم قريب للريغي بوب، والشي اللي خليها سهلة هكا تحس أغنية صني قريبة برشا لأجواء الصيف والغاديو. تجاريا الأغنية نشحت بالكدي، وصلت للمرتبة الأولى في بريطانيا، واللي ثالث نمبر 1 لبرونو مارس في أقل من عام بعد Just The Way You Are و Grenade.

بالغرب نمشي بيكم للشرق ونحكي لكم على أجواء العالم العربي اللي عام 2011 ما كانتش في أحسن حالتها. برشا ثورات وبرشا اضطرابات ووضع صعيب برشا أنه يكون فيه المواطن العربي مهتم بالفن ولا حتى الانتاجات الفنية. لكن هذا ما يعنيش أنه ما كانش فما انتاجات بهي، بالعكس. أما ممكن معرفنا هالانتاجات وسمعنا بهم بالكدا كان من بعد فترة. إذا غيت نحكي لكم على غنيتنا الشرقية الأولى العام 2011 واللي هي بصوت ملك الإحساس وائل جسار. نحكي لكم على غنية خليني ذكرى، واحدة من أنجح أغانيه اللي هبطت في ألبوم كل دقيقة شخصية. والحقيقة الألبوم الكل كان إبداع، فيه غنية في خطوتك سكتي، موجوع، الفكرني، وبطبيعة The Iconic خليني ذكرى. الغنية من كلمات بدر جميل أحمد وألحان المبدع وليد سعد.

ألبوم أعرف منين هو الألبوم الثاني للفنانة المصرية أميل ماهر، الألبوم اللي كان مفروض أنه يهبط عام 2010 أما تزامن صدوره مع أحداث تفجير كنيسة القديسين في مصر، الشيء اللي خليه يتأجل أكثر من مرة. أما رغم التعطيلات وقت خرج الألبوم نجح برشا، خاصة زوز أغاني اللي فيه يا رايح بيا فين واتقي ربنا فيا. الأغاني هذوما زوز نفست برشا فنانين كيما عمرو دياب، يعني رغم كل الظروف كان من أنجح ألبومات أميل ماهر. مش خليكم تعملوا أنتخي بان كيف مع واحدة من أكثر الأغاني اللي أنا بيرسونيلمون نحبها، اتقي ربنا فيا، اللي هي من كلمات جمال الخولي وألحان محمد يحيى.

فيها تصاعد وفيها إحساس يحسك إنه هي مش أغنية بلوتو فيلم. Total Eclipse of the Heart النجاح متاحها كان كبير جدا، وصلت للمرتبة الأولى في بريطانيا في أمريكا، وليت من أهم أغاني الثمانينات وحتى من الأغاني اللي ما زالت كل مرة ترجع بقوة، خاصة وقت تصير ظاهرة الإكليبس في العالم. خليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع بوني تايلر، Total Eclipse of the Heart. مرسي بوكو حسين، مرسي بوكو راسم، مرسي بوكو زعبار. أنا يولد زعتي تلا، سلام عليكم وين ما كنتوا، نشوفكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شاو باي باي.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل ديوان FM عسلمة. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل على ضرورة تعزيز منظومات إنتاج وتجميع وخزن الحبوب تكريسا لخيارات الدولة في دعم السيادة الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية. ورئيسة الحكومة تشدد على أن الدولة ماضية قدما في مواصلة تجسيد دورها الاجتماعي تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد داعية في هذا الإطار القطاع البنكي الخاص والعمومي إلى توفير كل التسهيلات لفائدة صغار الفلاحين ودعمهم بصفة متواصلة بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة مضاعفة جهود كل هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000. المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي يكشف أن حوالي 1600 مريض مسجلون حاليا في قائمة انتظار زراعة الكلى إلى جانب أكثر من 1700 مريض في انتظار زرع القرنية داعيا إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة باعتبارها مسألة حياة لآلاف المرضى. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية يقر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة نظر في دراسة أحداث ملعب الصولجان بجلالة. كما أقر المجلس الذي انتظم بمقر بلدية جربة ميدون دعم الشركات الأهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تسجيل بعض منتجاتها الخزفية ملكية فكرية موصيا بمواصلة اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع السياحية عملها بلجيا للنظر في عدد من المشاريع وبحث الحلول الممكنة لها. بلدية سوسة وحمام سوسة تنفذان السبت حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطط الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. وتهدف هذه التدخلات وفق الجهات المنظمة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سليمة وأمنة لفائدة المواطنين والزوار والمصطفين مع المحافظة على جمالية المدن الساحلية وتأمين أفضل الظروف لاستقبال الموسم الصيفي. وفي الشأن الدولي لقطات رصدتها وسائل أعلام أمريكية تظهر لحظة إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. وحسب شبكة ABC News فقد سمع دوي نحو 20 إلى 30 طلقة نارية بالقرب من البيت الأبيض حيث قامت الخدمة السرية بإخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض بعد سماع دوي ما يبدو أنها طلقة نارية. صحيفة هارتس العبرية تنقل عن مصادر في الاحتلال تأكيدهم أن الكيان المحتل قلق من التوصل إلى اتفاق مرحلي يؤجل البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة مضيفين أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية للاحتلال يعتقدون أن إيران تضلل فريق التفاوض الأمريكي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاضل مبارك.